0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: هوف فوقوني يا خالي فوقوني هوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
2: هوف هوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تسقي حصاني.
3: انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. إفخار دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
3: دائما كنت حاطط براس اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكاني خامي،
7: كنت بحالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا.
9: شفت طلاب وسألت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا.
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
15: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
16: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس، الأربعاء 8 يوليو تموز، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات. وإلى العناوين.
1: مقتل أب وإصابة ابنه في جديد المكر بإطلاق نار، وفي طمرة إضراب وحداد على مقتل ياسر أبو الهيجة الذي قتل في صالون الحلاقة الذي يديره.
0: جولة من التصعيد العسكري مجددا بين واشنطن وطهران، الجيش الأمريكي يشن غارات على إيران بعد قصف الحرس الثوري ناقلات في مضيق هرمز.
1: مصر تودع كأس العالم برأس مرفوع أمام الأرجنتين رغم الظلم التحكيمي، وسويسرا تتأهل بعد الفوز على كولومبيا بعد الفوز بركلات الترجيح.

0: أسعدكم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء. ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إلى هذه التطورات التي تشهدها هذه المواجهة من جديد بين إيران والولايات المتحدة، بالأمس أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استكمال سلسلة الضربات على إيران، مؤكدة استهداف أكثر من 80 هدفا باستخدام ذخائر دقيقة. وقالت سنتكوم إن الضربات شملت أنظمة دفاع جوي ومراكز قيادة ورادارات ساحلية ومنصات لإطلاق صواريخ مضادة لسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقا تابعا للحرس الثوري في مضيق هرمز ومحيطه، مؤكدة أن قواتها مستعدة للرد على أي تصعيد جديد.
0: من جانبها اتهمت القيادة العسكرية الإيرانية الولايات المتحدة بالعدوان على إيران ومضيق هرمز، متوعدة برد ساحق ومؤكدة أنها لن تسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة المضيق. بدوره اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بانتهاك تفاهمات إنهاء الحرب، فيما قال مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم شن هجوم جديد على إيران، مؤكدا أن طهران مستعدة تماما على حد تعبيره.
1: كانت في وقت سابق قد أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع عدوي انفجارات جديدة في مدينة سريك وجزيرة قشم جنوب إيران، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إصابة عدد من الأشخاص جراء استهداف الميناء التجاري في سريك. طالت ضربات في مواقع في بندر عباس وفي قشم، بينما كان هناك أيضا ضربات على مرافق بحرية وقوارب للصيد. وعاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بلاده من العراق عقب هذا التصعيد الأخير.
0: إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية صباح اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، مؤكدة أن أصوات الانفجارات كانت ناتجة عن عمليات اعتراض. وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية تفعيل صافرات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.
1: في ذات السياق، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بإعادة فرض العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية، معتبرة هذه الخطوة انتهاكا لتفاهمات إنهاء الحرب. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لن تقبل أي خرق للتفاهمات، متهما واشنطن بعدم الالتزام بالتعهدات. وقال مستشار المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي محسن رضائي إن الولايات المتحدة تدفع المفاوضات نحو الفشل.
0: من جانبها، أدانت السعودية بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت ناقلتين سعودية وقطرية أثناء عبورهما مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية السعودية أن الهجمات تمثل انتهاكا لأمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، داعية إيران إلى وقف الإجراءات التي تهدد الأمن الإقليمي وسلامة الملاحة الدولية.
1: إلى ذلك، أبلغت إيران المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن أجزاء من مضيق هرمز تقع ضمن مياهها الإقليمية. قال طهران في وثيقة قدمتها للمنظمة إن القانون الدولي للبحار يمنح الدولة الساحلية سيادة وولاية قضائية على مياهها الإقليمية في ظل استمرار بحث ملف المضيق ضمن المحادثات بين واشنطن وطهران.
0: وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% مواصلة مكاسبها عقب الهجمات الإيرانية على ناقلات في مضيق هرمز والضربات الأمريكية على إيران، إضافة إلى قرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على مبيعات النفط الإيراني. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 72 دولارا و39 سنتا للبرميل.
1: إلى هذه التطورات الآن، حيث حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من بيع الولايات المتحدة لمقاتلات من طراز F-35 لتركيا، معتبرا أن ذلك سيخل بتوازن القوى في المنطقة. ويأتي ذلك طبعا قبيل زيارة وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست إلى إسرائيل، حيث سيلتقي نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس لبحث هذا الملف فضلا عن قضايا أخرى. في ذات السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تركيا كانت قادرة على الانضمام إلى الحرب مع إيران لكنها امتنعت عن ذلك، مرجحا أن الجهود الأمريكية أسهمت في إبقائها.

0: خارج القتال.
1: نبقى في التطورات الدولية، حيث جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى دمشق يوم أمس دعمه للسلطات السورية الجديدة، مؤكدا أن الهجمات الأخيرة لن تزعزع استقرار سوريا. من جانبه وصف الرئيس السوري أحمد الشرع الزيارة بأنها تاريخية وتمهد لشراكة بين البلدين، فيما أعلن الجانبان توقيع اتفاقات ثنائية والاستعداد لبدء تبادل السفراء قريبا.
0: إلى العنف والجريمة الآن في المجتمع العربي، حيث أعلنت بلدية طمرة واللجنة الشعبية في المدينة الإضراب العام والحداد، وذلك في عقاب جريمة إطلاق النار التي أودت بحياة الشاب ياسر محمد أبو الهيجة البالغ من العمر 34 عاما وإصابة شابين بجروح متفاوتة داخل صالون حلاقة في المدينة. جاء هذا القرار خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته بلدية طمرة بالتعاون مع اللجنة الشعبية، وتقرر أيضا دعوة الأهالي للمشاركة الواسعة في تشييع جثمان الضحية اليوم، إلى جانب تنظيم مظاهرة احتجاجية خلال الأيام المقبلة رفضا لتصاعد جرائم القتل والعنف في البلدات العربية.
1: نبقى مع ملف العنف والجريمة، حيث قتل محمود نعيمي في الخمسينيات من عمره وأصيب ابنه بجروح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار استهدفتهما في بلدة جديد المكر مساء أمس. وأفاد شهود عيان بأن مسلحين أطلقوا النار باتجاه المنزل بينما كان الأب بداخله، فيما أصيب الابن بعد خروجه إثر سماع إطلاق النار.
0: الرياضة الآن، حيث انتهت مباراة المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني بفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم بعد مواجهة مثيرة شهدت تقلبات كبيرة في النتيجة. وقدم المنتخب المصري أداء مميزا بعد تقدمه بهدفين، فيما كان قد أهدر ليونيل ميسي ركلة للجزاء في الشوط الأول قبل أن ينجح المنتخب الأرجنتيني في قلب النتيجة خلال الشوط الثاني مسجلا ثلاثة أهداف حسمت المواجهة لصالحه في اللحظات الأخيرة.
1: وفي مباراة أخرى، تأهل المنتخب السويسري إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه على كولومبيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بركلات ترجيح عقب تعادل سلبي امتد لمئة وعشرين دقيقة. ويبلغ المنتخب السويسري ربع النهائي المرة الأولى منذ عام 1954 ليواجه الأرجنتين في الدور المقبل.
0: إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب 10 شيكل. فخاد دجاج طازجة ب 10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب 70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب 90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
4: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
5: التقارير الحالية العملية رعدك تكا على الصباح.
6: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن

0: بلاجين هايبريد بام جي بتلاقوا السياره اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيره بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات مع تكنولوجيا متقدمه تجهيزات غنيه وقيمه ممتازه مقابل السعر. لحجز تجربه قياده اتصلوا 94989.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
2: لا يا صاح.

0: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
4: ثلاث عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
5: مقتل أب وابنه بإصابة وإصابة ابنه في جريمة إطلاق نار في جديد المكر، وفي طمرة إضراب وحداد على مقتل ياسر أبو الهيجة الذي قتل في صالون حلاقة.
4: جولة من التصعيد العسكري مجددا بين واشنطن وطهران، الجيش الأمريكي يشن غارات على إيران بعد قصف الحرس الثوري ناقلات في مضيق هرمز.
5: ومصر تودع بطولة كأس العالم برأس مرفوع أمام الأرجنتين على الرغم من الظلم التحكيمي، وسويسرا تتأهل بعد الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح. إذن نتج الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هآرتس، هذه الصورة التي تختارها الصحيفة لكي تصدرها إلى صفحتها الأولى، صورة الرئيسين طبعا التركي رجب طيب أردوغان، وإلى جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني هكذا في عناق وفرح وكذلك أجواء إيجابية بعد وصول طبعا الرئيس الأمريكي إلى تركيا للمشاركة في هذه القمة، قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وطبعا إلى جانب هذه الصورة وهكذا تكتبون صحيفة هآرتس، ترامب إلى جانب أردوغان، تركيا يعني لديها ولاء أكثر من دول عديدة أخرى، ونحن نفكر في بيع مقاتلات من طراز F-35 لها. هذه كانت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طبعا أثارت قلقا وغضبا كبيرين في إسرائيل. وطبعا في المقابل نتنياهو كان قد أجرى عدة مقابلات في وسائل إعلام أمريكية، وقال فيها بأن بيع المقاتلات من طراز F-35 لتركيا يمكن أن يكون خطيرا، وبأنه ما كان ليقدم على هذه الخطوة كما صرح في هذه المقابلات.
4: ذات الموضوع يتوسط الصفحة الأولى من يدعوت أحرنوت هذا الصباح تحت عنوان متصلون أو باللغة العبرية محبرين، وصورة لأردوغان يمسك بذراع ترامب يمشيان جنبا إلى جنب، يمكن القول بأنهما منسجمان مرتاحان وما إلى ذلك. ونقرأ من هذا الخبر ضربة سياسية إضافية التي تعرضنا للخطر، كذا يكتبون في دعوت أحرنوت. العناق الدافئ بين رجلين في قمة الحلف الشمال الأطلسي أو الناتو في أنقرة تهدد التفوق الاستراتيجي لإسرائيل في الشرق الأوسط. عفوا، نتنياهو عقب بالقول لا يجدر بنظام كهذا أن يحصل على طائرات F-35، وبعد تعرض ناقلات النفط للهجوم في مضيق هرمز الولايات المتحدة تستأنف العقوبات على النفط الإيراني.
5: إلى هذا العنوان أيضا هنا في صحيفة هآرتس، وهذا التركيز لربما على هذه التصريحات أو التسريبات التي نشرت بالأمس لرئيس شباك دافيد زيني، تصريحات لافتة بالفعل وتسريبات لافتة.

0: أيضا بما لا يقل أهمية. طبعا دافيد زيني كان قد التقى عدد من الشخصيات القيادية ليس في إطار منصبه كرئيس للشباك، إنما يعني في إطار تعليمي أو في لقاء يعني ليس عسكريا أو أمنيا يمكن أن نقول، وأدلى بالعديد من التصريحات خلال هذا اللقاء، تصريحات جدلية ومقلقة جدا، وأثارت كذلك يعني حالة من الاستهجان في إسرائيل. أولا يقول دافيد زيني: لقد أصبحت رئيسا للشباك لأن لدي القدرة أن أكون مخلصا للمستوى السياسي، طبعا المستوى المنتخب هكذا هو يسميه. الحديث طبعا هنا عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يقول زيني في خلال هذا الحديث الذي كان قد جمعه في عدة شخصيات أخرى بأنه يعتقد بأن هناك شخصيات كانت أخرى ملائمة بما لا يقل عنها في داخل جهاز الشباك، ولكنه وافق على أخذ هذا المنصب وتولي هذه المهمة كما يقول بعدما عرضها عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأنه يعتقد بأن لديه القدرة على الولاء والإخلاص للمنتخبين أو للمستوى المنتخب. إلى جانب ذلك طبعا زيني تطرق لكل ما يتعلق في جهاز القضاء وسخرة مما يسميه بالحريات الشخصية وحريات الفرد، وقال بأن هناك من يخربون هذه الدولة يعني تحت هذه الذرائع وتحت ذرائع القانون. تصريحات لافتة جدا، ولكنها تظهر هذه المرة ليس بتصريحات منسوبة أو ليس بتصريحات مكتوبة، إنما بصوته وبصورته ما قاله دافيد زيني، وهذا يظهر من جديد بأن هذه الشخصية الجدلية التي كان قد اختارها بنيامين نتنياهو من بين الجميع ومن خارج جهاز الأمن العام الشباك، تظهر إلى أي مدى هذا الشخص بالفعل جاء لكي يكون مخلصا ومطيعا لنتنياهو وليس لكي يقوم بمنصبه في جهاز الأمن العام الشباك.
1: بالعودة إلى صحيفة دعوت أحرنوت، ونتوقف هذه المرة عند هذا الكشف الأول في صدارة الصفحة الأولى، ويتساءلون هنا في العنوان: ما الذي حدث للبحث الذي لم يجد أي مبرر للفصل بين الجنسين في دراسة اللقب الثاني؟ نقرأ من هذا الخبر: البحث الذي طلبه مجلس التعليم الأعلى لم يعرض ولم يناقش على مدار عام ونصف وفقا لجهات رفيعة مطلعة. الوزير كيش وزير التربية والتعليم منع إجراء هذه الجلسة لمناقشة الموضوع، ومجلس التعليم الأعلى في تعقيب على هذا الخبر قال بأن نتائج الفحص لم تعرض علينا. يعني إلى قضية متصلة كذلك بكل ما يتعلق في هذه يعني سن القوانين والتشريعات الجدلية مؤخرا، ونقرأ في هذا المقال مقال الرأي لدكتور أرييلا رينجل هوفمان، وهي طبعا عضو في إدارة المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، التي تكتب هذا الصباح تحت عنوان الأكثر بؤسا على الإطلاق. نقرأ من هذا المقال: التشريع المتسرع والمذعور، الاستغلال السياسي القبيح لنافذة الفرص الأخيرة، هنا تتطرق طبعا يعني إجازة الانتخابات المرتقبة، هو البديل المهين للمسار الديمقراطي لكل ما يتوقعه الجمهور من منتخبيه. وتضيف هوفمان كاتبة: القوانين ليست هدية وداع من شركاء، وهنا تقول مستقبليين، هذه ليست حملة نهاية الموسم، اشتري واحد واحصل على اثنين مجانا. كاريكاتير دعوت أحرنوت يتكاتب تماما مع هذا الموضوع، نرى هناك نتنياهو وكأنه يعني نجار ويعمل على يعني تقسيم ما يسمى هنا في خارطة البلاد خشبية إلى قسمين، وهو يعمل على طاولة عمل للنجارين، ومكتوب على هذه السكين سكين النجار الكبيرة التي تقسم هذه الخارطة حملة تشريعية مكثفة.
0: إلى هذا الخبر الذي ينقله هنا جوش برينر مراسل شؤون الشرطة في صحيفة هآرتس، طبعا لربما خبر ينقل معطيات مفاجئة، ولكن من يتابع الواقع ليس متفاجئا بدون أدنى شك بما يتعلق طبعا بتصاعد هذه الاعتداءات في الضفة الغربية من قبل المستوطنين على الفلسطينيين. يكتب هنا جوش برينر في صحيفة هآرتس بأن عدد طبعا الملفات الأمنية وتحديدا الأمنية من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين ارتفعت بخمسة أضعاف، يعني هناك عدد ملفات أكثر بخمسة أضعاف تحديدا في الفترة الأخيرة، ولكن 6% فقط من بين كل هذه الملفات وصلت إلى تقديم لائحة اتهام. انتبهوا، لا نتحدث هنا عن يعني إدانة، لا نتحدث عن سجن، لا نتحدث عن إصدار أحكام نهائية، نتحدث عن لوائح اتهام. 6% فقط من أولئك الذين قاموا باعتداءات ضد الفلسطينيين وفتحت بحقهم ملفات أمنية طبعا بهذه التهم، 6% فقط منهم قدمت ضدهم لوائح اتهام. طبعا هذا لا يعني أبدا بأن هناك إدانة أو

0: ربما سجن أو ما إلى ذلك، ولكن فقط نتحدث عن هذا الارتفاع الكبير جدا بالهجمات على الفلسطينيين من قبل المستوطنين، وفي المقابل هذا العدد القليل جدا من الاعتقالات ومن التحقيق أيضا في هذه الاعتداءات الإرهابية ضد الفلسطينيين.
1: بالعودة إلى دعوة حرنوت، وهذه المرة نتوقف عند بعض أخبار الكنيسة وترشيحات، ونبدأ بداية مع هذا الخبر اللافت تحت عنوان المرشحة البارزة والدعاء لتجنيد أصوات وهمية. نقرأ من هذا الخبر: يزداد منسوب التوتر بين المرشحين عشية الانتخابات التمهيدية في حزب الديمقراطيين المرتقب هذا الشهر. من بين المرشحات الأبرز هي سمية بشير التي ستحاول أن يعني تتبوأ منصب ممثلة الأقليات، والآن بدأت تسمع ادعاءات حول تجنيد أصوات وهمي وإدارة إشكالية تجاهها حين ترشحت للانتخابات التمهيدية في حزب العمل عام 2022. بشير عقبت على هذا الخبر بالقول: محاولة لتشويه سمعتي. إلى خبر آخر كذلك يتعلق في الانتخابات والترشيحات، بالأمس يعني كان هناك خبر لإقامة حزب جديد في إسرائيل، ونقرأ من يعني حول هذا الحزب الجديد هذا العنوان: يكفي هذا التصدع والتشرذم. ونقرأ من هذا الخبر: بعد انفجار الاتصالات مع بيني غانتس أعلن كل من هيلي تروبر ويعز هندل إقامة حزب جديد الذي سيركز على إصلاحات اجتماعية، تجنيد الجميع للخدمة العسكرية ومكافحة ما يسمونه بالتصدعات الاجتماعية. في هذا الإطار نقرأ بأن الهدف الأساسي وفقا لما جاء في هذا الخبر هو إقامة حكومة صهيونية واسعة.
0: طيب امبارح عديت له
1: يعز كم حزب شكل
0: يعز هندل عديت له امبارح كم من حزب شكل وانتقل وفتح وراح سبعة
1: يعني سبعة وصلوا
0: سبعة طبعا يعني ما شاء الله عليه يعني ما حدش ملحق عليه.
1: رهان على فكرة خاسر أنا برأيي لحيلة روبر اللي كان يعني لنقول حتى الأمس يعني هناك الكثير من الأحزاب يعني أرادته يعني من بينها بسبب يعني توجهاته لنقول يعني المركز يعني التوجهات الدينية المحافظة ولكن إصلاحية بعد الشيء
0: يعني هي كلها هي شخصيات
1: مقبول على الجميع،
0: هي كلها شخصيات يعني التي تتراوح في المركز هذا. المركز اللي مش مفهوم
1: من هو صحيح
0: له مركز وله
1: شو ملامحه.
0: لا اللي بسمع بيقول يعني مركز أساس أنه في يسار في إسرائيل يعني
1: انتهى بالألفين لنذكر يعني
0: بعرف كم كان موجود كمان كم يعني بس أنه طبعا يعني لا في مركز ولا في يسار، كله يمين يعني يتفاوت ما بين اليمين إلى اليمين المتطرف وبيجي بيقول لك بعدين مركز يعني فأشياء غريبة عجيبة. طيب ننتقل إلى إسرائيل هيوم، هنا صورة ميسي وهو طبعا مرفوع على الأكتاف. احنا طبعا بدنا لدينا ما نقول يعني في هذه المباراة، سنتحدث ايضا مطولا في هذا الشأن، ولكن كذلك العنوان هنا في اسرائيل هيوم منصف يقول بان يعني تم انقاذ ميسي في اللحظة الأخيرة، وطبعا تم انقاذ ميسي، سؤال من الذي انقذه؟ وهذا طبعا التساؤل لربما الكبير، وهذا الغضب الكبير أيضا لدى الجماهير العربية ولدى الجمهور المصري بالأمس على هذه المباراة، وطبعا التطرق أيضا هنا لكل هذا الغضب من قبل كذلك الفريق الفني المصري على التحكيم وعلى الأخطاء التحكيمية وعلى الظلم التحكيمي الذي لربما كان بارزا في هذه المباراة، ولكن طبعا هذا بطبيعة الحال لا يغير النتيجة، والنتيجة هي أن الأرجنتين تأهلت بالفوز 3-2 على المنتخب المصري، وبهذا طبعا تتأهل لكي تلاقي سويسرا، مباراة لربما هناك من يصفها بالسهلة هناك من يصفها بالصعبة، ولكن مما لا شك فيه بأن طريق الأرجنتين كان معبدا حتى هذه اللحظة للوصول إلى هذه المباريات، بينما يعني هناك مباريات أصعب كانت في الضفة أو في الضفة الأخرى حتى يمكن أن نقول من هذه المواجهة في كأس العالم. خبر آخر هنا طبعا في إسرائيل هيوم، والحديث والتخوف لربما الإسرائيلي من أن يقوم ترامب أو أن يقدم على المصادقة على صفقة لبيع مقاتلات من طراز F-35 لتركيا. هذا الأمر الذي يقلق إسرائيل، ونتنياهو بالأمس كان قد صرح طبعا أكثر من مرة بأن هذا يخل في التوازن، توازن القوى في منطقة الشرق الأوسط. وكذلك أيضا هنا إسرائيل هيوم تتطرق لهذه الضربات الأمريكية التي شنتها بالأمس الولايات المتحدة على إيران في أعقاب التصعيد الأخير في منطقة هرمز. إذن نحن في جولة تصعيد جديدة بين واشنطن وطهران في ظل المفاوضات الدائرة، ولكن لربما هذه الموجة سيتم احتواها أيضا بشكل قريب. هذه كانت إذن أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. الآن إلى الزميل وديع عواودي، صباح الخير وديع.

0: خير وديع.
1: الله يصبحكم الخير يا محمد وسناء
0: وكل بكم.
1: المستمعين.
0: يعني اليوم خلاف العادة لابد أن نتوقف عند أخبار الرياضة. مصر على مدار شايف كيف تعلمت من امبارح حوالي 79 دقيقة شعرتنا بفخر اعتزاز كيفنا صغير وكبير بكل الأوطان العربية باعتقادي. وبعدين انقلبت الآي وأكيد أنت حضرت يعني لأنه حمسنا امبارح أكيد حضرت المباراة.
1: وبذلك يقال فرحة ما تمت.
0: صحيح للأسف.
1: أنا بفهم إنه عمر وعلي أخذوك على الجنون.
0: الصراحة عمر وليلى. عشان نكون يعني دقيقين أكثر.
2: علي ما كانش بالبيت امبارح.
0: علي ما كانش بالبيت امبارح بهذا الوقت. أو بالأحرى طلع مع أصحابه يحضر اللعبة مش بالبيت.
2: طيب شايف هاي الخيارات الصح.
1: يعني لحظة يكتنسها الإنسان للخروج من كما يقال زحمة الأخبار، ولكن بالطبع في هناك متعة حقيقية، وخاصة أنه هذه ليست كرة قدم فقط، هذه أكبر من لعبة بكثير، والحديث يدور على يعني لعبة فيها لعبة كرة عالمية مع قيمة جمالية استبسالية، وهذا الانشغال العربي والعالمي له أسباب، والمنافسة كما قلنا لها بعد قومي حضاري ليس فقط منافسة رياضية. وكثير من الباحثين في علم الاجتماع بأكدوا دائما منذ زمن طويل أنه تشارك لعب كرة القدم بسبب كونها منازلة رجولية فيها أعلام فيها رموز الوطن والقومية، يذهب اللاعب إلى هناك أيضا بالإضافة إلى اللياقة البدنية والمهارات الشخصية وإلى آخره، يذهب أيضا مع لون علمه وأغاني شعبه وتاريخه ويقول للعالم هاي أنا هاي مصر هاي مصر أم الدنيا إلى آخره. ولذلك تشارك حسب الدارسين والباحثين كرة القدم في صياغة الوعي الوطني والقومي. ليس صدفة امبارح صديقنا الأستاذ رأف زريك تحت عنوان فزع كتب الحكم الأبيض الفرنسي فزع للمنتخب الأرجنتيني الأبيض بهذه الحدة، وهذا يأتي الكلام من البروفيسور أستاذ جامعة ويعرف ما يقول، وهذا صحيح.
2: لا هو كان يعني بصراحة وديع، يعني أنا أكثر واحد في العالم بدوش يحكي عن الظلم التحكيمي وأنا بحبش هاي الاتهامات، لكن كان واضح يعني بالأمس ظلم تحكيمي وإجحاف تحكيمي كبير جدا،
1: إلغاء مشكوك فيه لهدف
2: إلغاء، ويعني كذلك الكثير من التجاوزات الأرجنتينية التي لم تلاقى بما يعني ما يجب من ناحية التحكيم يعني
1: وعدم احتساب ضرب الجزاء على ما يبدو. وعلى كل في نهاية المطاف يعني كان هناك ما يقال في هذا الموضوع الكثير. مصطفى كبه المؤرخ أيضا وبروفيسور أستاذ معروف وصديقنا كمان بقول تحت عنوان أداء رجولي وأسطوري لأبناء مصر، أنا بجيب هاي الاقتباسات تقول أنه اللعبة أوسع وأكبر وأعمق بكثير من كونها منازلة رياضية. يقول مصطفى كبه ما يقول وتحت عنوان أداء رجولي وأسطوري لأبناء مصر، لعبوا اليوم ضد أسطورة عالمية طبعا اسمها ميسي وجمهور جاء على شكل طوفان المحيط ولونه وضد حكم منحاز، يعني هناك في شبه إجماع تقريبا على أنه الحكم لعب دور، وإن كان طبعا هناك في تحليلات أخرى كما ألمحت أنت محمد. ويشير في نهاية هذا البوست إلى أغنية شادة حبيبتي يا مصر يا مصر اللي كانت قد هذا يرتبط بكلامنا الأول قبل قليل، غنتها مصر غنتها شادية لمصر وللعالم العربي بعد هزيمة 67، وكانت هذه محاولة لترميم الروح المعنوية واسترجاع ثقة لدى الشعب المصري بعد نكسة 67. فمضبوط انه هي يعني لعبة كرة قدم، بس يعني ضربت هذا الحلم العرب الليلة ان يخرج المصريون والعرب الى الشوارع وينتصروا بحثا عن انتصارات ولو صغيرة سعادات صغيرة، لانه سعادات الصغيرة المتراكمة لا تقل اهمية عن الانتصارات الكبرى. بدنا هيك تاخذوا فكرة عن انعكاسات هذا الموضوع في العالم في الصحف العربية الدولية. الكتل العربي حسام حسن يتهم فيفا بمساندة الأرجنتين، العربي الجديد خمسة أهداف ساهمت في خسارة مصر، خمسة أسباب ساهمت في خسارة مصر أمام الأرجنتين. وبقول في التحليل المحلل الرياضي في صحيفة العربي الجديد إصابة هيثم حسن خروج زيكو أبقى صلاحا معزولا تماما، لم يعد المنتخب يملك لاعبا يخفف الضغط أو يحتفظ بالكرة إلى آخره، ظهور خلل في الدفاع المصري بالربع ساعة الأخيرة بين هدفي روميرو وميسي مرت 4 دقائق و18 ثانية، هناك كان مطلوبا إيقاف النسق وضبط الإيقاع وتهدئة اللعب إلى آخره. الأهرام القاهرية انتقادات عالمية للتحكيم بعد مباراة مصر والأرجنتين، عنوان فرعي إمام عاشور كيف لا، حلمنا كان أكبر من دور السادس عشر، والقرارات التحكيمية أثارت دهشتنا. جريدة الأخبار القاهرية محمود البنا يعني حكم مصري دولي متقاعد، هدف الأرجنتين كان يجب إلغاءه وركلة جزاء مصرية لم تحتسب لصلاح. جريدة اليوم السابع أخيرا الجريدة المصرية المعروفة، فضيحة قرارات حكم مباراة مصر والأرجنتين تهز مونديال 2026، كيف تحول قاضي المواجهة إلى حديث العالم. هكذا يعني ترد بعض العناوين ونشغل كافة يعني الصحف العربية في الوطن وفي المهجر في الشتات كلها، يعني لا تخلو صفحاتها الأولى من الحديث عن هذا الحدث الرياضي، ولكن كما كنا له تداعيات وأسباب وتفاعلات أيضا أبعد من كرة القدم، إنما لها أبعاد سياسية قومية حضرية إلى آخره. وهذا ربما بكنا إلى المنازل الحقيقية تبقى في نهاية المطاف، يعني منافسة كرة القدم. أنا أعتقد أنه الحكم كان ظالم، ولكن ينبغي على المنتخب المصري أن يحط حاله قبال المراية وكمان يستخلص الدروس. كيف يمكن أن يخسر ثلاثة، يتعرض إلى ثلاثة أهداف بعشر دقائق أخيرة؟ بكل الأحوال هذا نترك للمحللين المختصين. المنازل الكبرى طبعا أمريكا إيران أيضا تعود بشكل متدرج، وكان هذا أمر يعني متوقع، لم يكن أحد يتوقع أنه مذكرة فرساي والستين يوم بعدها تكون كافية لإحراز اتفاق نهائي. لابد من تمديد هذه الهدنة، ولابد من أن نشهد المزيد من الصد والرد. هذا الحديث طبعا الليل عن هجوم أمريكي جديد، إيران ترد عليه في هذه الساعات أيضا في مناطق الخليج. كل الأهداف الأمريكية عدنا إلى ما كنا عليه في السابق. وفي التزامن إسرائيل قلقة أيضا من احتمال حيازة تركيا لطائرات متطورة. إسرائيل كما كانت في الماضي بقيادة نتنياهو تحلم أن أولا تحتفظ بهذا التفوق الجوي العسكري الاستراتيجي في المنطقة. للتذكير فقط، الإمارات كانت أخذت مثل هذه الوعود، ظلت حبر على ورق من الولايات المتحدة الأمريكية، مثلما أن إسرائيل أيضا بقيادة نتنياهو تحلم بأن تنفجر هذه الجولة من الصدمات في الخليج إلى عودة الحرب من جديد، لأن ذلك يصب الماء على طحونة نتنياهو. أكلمة أخيرة بما يتعلق بنتنياهو، مقابلته مع فوكس نيوز فيها الكثير طبعا كالعادة من المغالطات والأكاذيب، بقول في الشأن التركي هذا سيقود لحرب على قصة أردوغان، ويقول أنه يريد إحياء الدولة العثمانية وجزء من بلادنا ومن لبنان ومن سوريا وإلى آخره، وكأنه صاحب يعني التوجهات التوسعية. هذا بالكلام في تركيا، ولكن على أرض الواقع نحن نرى أن إسرائيل فاتحة جبهات على كل ما شاء الله الأربع جهات. وكذلك الأمر تطرق لهذه الفريق، قصة مزاعم في كرة مسيحية بدأت تنضم لإسرائيل. واضح أنه اليوم هذه القصة مفبركة، اللبنانيين نفوا نفيا قاطعا جامعا. وكذلك الأمر يتبين محمد وسناء أنه هذا يحدث في إسرائيل 2026، أنه كل أي تصريحات نتنياهو تستند إلى أنه في مجهول لبناني مش معروف من أصله ولا فصله ومينه، بتصل لهذا البوك الإعلامي اللي اسمه القناة 14، وبقول أنه إحنا اللبنانيين المسيحيين ضمونا لألكم بننضم للسيادة الإسرائيلية.
2: أعرف لأنه ما هو طبعا معروف ليش، لأنه يعني إسرائيل تتمتع بحماية الأقليات والتسامح الديني، مش على أساس الرهبان والراهبات يعني أسبوعيا ويوميا يهاجمون في القدس، وتحطيم طبعا الرموز المسيحية بشكل مستمر في جنوب لبنان، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية. طبعا أكيد طبعا كل واحد كل أقلية في العالم تتمنى أنه يعني إسرائيل تحكمها. أكيد أكيد طبعا.
1: طبعا الغاية كانت لدى نتنياهو داعية، أولا فرق تسود مثل هذا الكلام من شأنه أن يفجر خلافات داخل لبنان، ولكن كما قلت محمد بالتأكيد أيضا محاولة خبيثة لصرف الأنظار عن المعتدي الحقيقي على المسيحيين وعلى المقدسات المسيحية في داخل البلاد. مركز روسينغ للتربية والحوار، مركز بالمناسبة إسرائيلي، بقول في التقرير الأخير قبل كم يوم ارتفاع بنسبة الاعتداء على المسيحيين في البلاد من قبل يهود متطرفين 48% على الرهبان على الكنائس على المقدسات المسيحية، وهذا يعني يجري ويستنسخ ويتكرر يوميا. وإسرائيل الرسمية تكتفي بقيادة هاي الحكومة إما بالتجاهل أو بالتنديد الخفيف اللطيف وتستمر. وبالمقابل يأتي يعني مثل هذا التصريح لصرف الأنظار عن هذا الواقع النازف، واللي يذكر أيضا أنه العالم الغربي يتعامل مع حكومة نتنياهو أيضا بقفازات من حرير. وإسرائيل طبعا مشغولة في جبهة ثالثة، كنا في نحكي في جبهة الرياضة الجبهة الأمريكية الإيرانية والتركية الآن، ولكن بالتأكيد هناك خلافات كبيرة متسارعة في الجانب الإسرائيلي. في الأسبوع الأخير هناك تشريعات تؤدي كما يقول كاريكاتيري دعاة أحرنوت تحويل إسرائيل إلى إسرائيلين، يقسم إسرائيل فعلا إلى دولتين مختلفتين، ليس فقط من ناحية سياسية تجاه القضية الفلسطينية ريت هيك، إنما خلافات اجتماعية حول طابع روح وهوية إسرائيل كدولة.

0: اللي يوما عن يوم تصبح دولة يهودية أكثر فأكثر. موضوع الانتخابات ربما نرجع له غدا لأنه يرتبط بهذا الموضوع، وهناك من يحذر بشكل متصاعد وبصوت أعلى أنه نحن مقبلون على ما هو أشد وأخطر، لأن نتنياهو ربما يستنتج أن يوم الانتخابات سيكون يوما حاسما مصيريا، يسقطوا من ذاكرة الإسرائيليين ويسقطوا من سادة الحكومة، ربما هذا يدفع إلى ربما تمديد الانتخابات أو إلغاء الانتخابات، تعجيل الانتخابات، ربما الذهاب إلى حرب على غزة، لأنه في هناك ما يزال من يمهد لمثل هذه الحرب على غزة، كما كنا اللي تصب الماء على طحونة نتنياهو كمان في الجبهة الداخلية.
1: للحديث بقية كما يقال، وطبعا سنتابع كل هذه الأمور معك غدا الزميل وديع عواودي، شكرا جزيلا لك على هذه
0: المداخلة. أجمل خبر سناء اليوم أنه سناء حمود حضرت المباراة مبارح،
1: صح ما كانش في عندي خيار آخر، ضغطوا علي بالبيت كتير وأنا كنت عم برتقب بعد ما أنت حضرتني ومهدت للموضوع.
0: الله يحلي،
1: شكرا أيامك. شكرا وديع،
0: وحمد طبعا
2: الله يسعدك. طيب إذن كان هذا تلخيص هذه الأخبار التي وردت أبرزها طبعا في صحافة هذا الصباح. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو ناس يبقى معنا.
3: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
6: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
5: وين
6: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
5: واو عن جد خلينا نروح هلا.
6: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: عنا بوالت كل صيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
5: الشغل خايف ايش زي الشغل حبيبي،
6: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
7: يا صباح الورد كله،
8: صباح الفل والياسمين عمو،
9: احلى صباح
2: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: اثنتان وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
2: إذن عدنا من جديد. قبل الخروج للفاصل كنا قد وقفنا مع أبرز العناوين لصحف هذا الصباح، تحديدا ما ورد في وسائل الإعلام العربية والدولية، يعني كل هذا الجدل لربما سناء الذي كنا قد رأيناه، والاتهامات أيضا ليس فقط يعني في الإعلام العربي إنما كذلك أيضا في وسائل الإعلام غربية انتقدت هذا الظلم التحكيمي للمنتخب المصري، وكل كذلك ردود الفعل المتفاوتة بشأن تأهل الأرجنتين على مصر في هذه المباراة. المؤكد أنه يعني على الرغم من كل هذا الحزن والغضب، ولكن يعني هذا إنجاز أيضا لا يمكن طبعا الاستهانة به. يعني ما قدمه بالأمس المنتخب المصري هو من بين الإنجازات الكبيرة والتي تحترم والتي لابد طبعا من يعني تقديرها بكل الأحوال في هذا الجانب. إذن نذكر أيضا من جديد، هذا اليوم إضراب في مدينة طمرة وحداد طبعا على مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة الذي كان قد قتل بالأمس في صالون حلاقة، وذلك في عقاب إطلاق النار وإصابة آخرين بعد ساعات من هذه الجريمة. كذلك أيضا جريمة أخرى كانت قد وقعت في بلدة جديد المكر، إطلاق نار أودى بحياة أب وابنه كذلك المصاب، وطبعا الشرطة ما زالت تحقق في ملابسات هذه الجريمة. من جديد نعود إلى كل هذا الجدل الذي رافق هذه المباراة بالأمس، المنتخب المصري الذي قدم أداء رائعا وخرج لربما على الرغم من هذه الخسارة أمام الأرجنتين، ولكنه خسر أو خرج برأس مرفوع. نريد أن نفهم يعني كيف تبدو الأجواء على الأقل هذا الصباح في مصر، وتحديدا بعد هذا الإنجاز التاريخي الكبير، ولكن أيضا يعني هذا الحزن على هذه الخسارة. ينضم إلينا زميل الصحفي إسلام كمال من القاهرة. صباح الخير إسلام.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: أهلا بك أستاذ إسلام، لأول مرة نتحدث معك ليس في أمور السياسة مباشرة، ولو أنه الأمر متعلق كذلك في شؤون السياسية. عيوننا بالأمس كانت شاخصة، قلوبنا فعلا معلقة، كانت تترقب المنتخب المصري مع زيكو مصطفى شوبير وصلاح، ولا شك بأن أداء الفريق كان لافتا حماسيا منظما، ولكن الدقائق الأخيرة في المباراة حسمت الأمور بعكس ما تمنيناه وتمناه فعليا الملايين في أوطاننا العربية. كيف تلخص بداية المشهد والنتيجة من موقعك؟
3: شوفي القصة كلها سياسة. أتصور أن المنتخب المصري يعني عمل حالة فشل فيها السياسيين وغيرهم، يعني جمع كل الأطراف المعنية المتعلقة بالمعسكر الإنساني خلينا نسميه ورا المصريين ورا معسكرهم كله، في تعافي جمعي بشكل كبير جدا بين المصريين والعرب والأفارقة وكل المحبين للسلام والإنسانية الحقيقية، وده اللي كان الهدف الكبير بصراحة من هذه الحالة والزخم اللي اتحققه محمد صلاح ورفاقه بقيادة حسام حسن. لو بتتكلمي عن الماتش بحد ذاته، أتصور ومصريين ووراءه يعني الداعمين للمعسكر المصري بيتصوروا أن ده كان عقاب بشكل أو بآخر على موقف مصر وحسام حسن بالذات في الحديث حول القضية الفلسطينية بشكل مختلف بأبعادها الإنسانية. كان لازم أن احنا ما نكملش الدور دوت، طبعا بالذات أن احنا يعني كشفنا صهيونية ميسي، رغم أن يعني ميسي ده محبوب جدا في أطراف كبيرة من العالم، العالم مقسوم ما بين رونالدو وما بين ميسي، لكن صهيونية ميسي كانت بحد ذاتها يعني كانت علامة فارقة في هذه المباراة بالذات، حتى الأرجنتينيين أو بعض الأرجنتينيين بالأحرى يعني كانوا بيرفعوا العلم الإسرائيلي، وحتى عفوا بصق عليه حسام حسن وهو خارج لما بدأوا يستفزوا يعني بالعلم الإسرائيلي، وده بصراحة في حد ذاته يعني مكسب للإسرائيليين إنهم حولوا الأرجنتينيين اللي هو طول عمرهم طول حياتهم داعمين القضية الفلسطينية لتيار صهيوني.

0: طبعا بقيادة خافير ميالي. احنا الاتحاد قدم، اتحاد كرة القدم المصري قدم شكوى في الحكم الفرنسي فرانسوا، وأيضا حكم الفار، لأنهم كانوا مؤثرين بشكل أو بآخر في نتيجة المباراة. ليست يعني فكرة تباكي أو ما شابه، ولكن العالم كله، كل نجوم العالم السابقين والحاليين، كل الحكام في القنوات الرياضية العالمية والدولية، كل عشاق الكورة الفاهمين، التويتر امبارح كان كله حملة دولية داعمة للمصريين ورافضين للفيفا وإنفنتينو بالذات، اللي توثقت لحظات دعمه الكثيرة لميسي والأرجنتين لأسباب تسويقية أو ما شابه.
1: وعليه يعني إسلام، بات من الواضح بأنه يعني على الرغم أيضا من هذا الغضب وكذلك يعني دخول هذه المباراة، دعنا نقول، إلى الموضوع السياسي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وما إلى ذلك، ولكن على الرغم من ذلك يعني هناك مشاعر فخر كبيرة جدا. استمعنا إلى الكابتن حسام حسن وهو يتحدث، يعني غالبية اللاعبين من المنتخب هم من الدوري المحلي، ولكنهم واجهوا يعني بطلة العالم الأرجنتين، هي من توجت في هذه البطولة الأخيرة. كيف يبدو هذا الجانب أيضا، هذه المشاعر من الفخر من الاعتزاز في داخل مصر بأنه يعني هذا المنتخب الذي يتشكل بغالبيته من لاعبين في يعني الدوري المحلي تمكنوا من الوصول إلى هذا الإنجاز التاريخي؟
0: طبعا دي نقطة في غاية الأهمية، وأتصور إن احنا خلال الأيام يعني الساعات القليلة القادمة سيكون هناك استقبال شعبي كبير جدا، البعض بيحاول أن يكون يعني مظاهرة كما هي فخر، لكن مظاهرة غضب أيضا ضد الفيفا ومن يقف وراءها، لأن الجميع يعني ومنهم حسام حسن قرر أن هو يقاطع الباقي من مباريات المونديال، اعتراضا على فكرة أن التجارة أو البيزنس أو السياسة هي التي تقودها بشكل أو بآخر. وأتصور أن إنفنتينو يعني أيامه معدودة في الفيفا، لكن القصة ليست إنفنتينو فقط، ولكن أنها يعني المؤسسة نفسها والمنظمة نفسها معروفة بتاريخها غير النظيف للأسف، وحولوا الكرة القدم ليست لمنعرج يعني من الفير بلاي والشرف إلى أمر يعني لعبة ديرت وورك للأسف. وحتى الهدف الثاني بالذات، وهو ده اللي كان عامل جدل كبير جدا عالمي، اللي هو تم إلغائه، رغم أنه هو يعني أحلى هدف في الدورة كلها أو البطولة كلها، والناس كل النجوم كل مشجعي العالم كلهم غاضبين لهذا الأمر. كان ساعتها دلوقتي كنا هنبقى 3-0، وطبعا 3-0 وقتها كانت طبعا كسرة كبيرة جدا للأرجنتينيين، وده بالمناسبة كان واضح في نهاية الماتش ان هم كانوا بيحتفلوا وكأنهم كانوا كسبوا المونديال نفسه، وكان ميسي كان نفسه اعترف بان هو خلاص، كان يعني حاسس ان هو خلاص قرب يروح الأرجنتين او بيونس آيرس. بس برضو في علامة استفهام كبيرة أن هذا الأربعيني لغاية الدقيقة 90 وهو قادر على الجري والمثابرة والمحاولة، وقبلها كان بكام يوم كان لعب 120 دقيقة. فبصراحة أنا نفسي يعني محتاج كشف على منشطات، يعني هل ميسي يعني بيتناول بيتعاطى منشطات أو ما شابه،
1: طب يعني
0: أمر غير طبيعي بالمرة بصراحة.
1: لازم لابد من أن أسألك يعني أستاذ إسلام، لأنه يعني نستمع إلى هذه اللهجة الغاضبة على ميسي، وطبعا ميسي له شعبية كبيرة في مصر، هناك الكثر ممن يشجعون ميسي وكذلك يعني الأرجنتين. السؤال، هل تحولت الآن مشاعر الحب الكبيرة هذه لدى المصريين لميسي إلى كراهية بعد هذه المباراة؟ تقلبت المشاعر من ممن يحبونه ويشجعونه الآن إلى يعني خصم وعدو لدود بعد هذه الخسارة أمام الأرجنتين؟
0: لو بتكلمني شخصي فأنا كنت كاره لميسي من زمان، رغم أن أنا بحب كورته طبعا، لكن هو صهيوني دايما ألاقيه بالقلنسوة وعند حائط المبكى، فده من ساعتها وأنا عمري ما كنت بحب ميسي لمواقفه السياسية. رونالدو في المقابل هو كان أقل في هذا الإطار بشكل أو بآخر، فأنا كنت بقدر رونالدو بشكل ما، لكن طبعا مصريين كثيرين بيحبوا زي العالم كله بيحبوا ميسي، لكن كان في هذا الموقف بالذات اذا طبعا بيشجعوا بلدهم. وانت لو انت كنت متابع، هو نفسه نظراته كانت كئيبه وبغيضه طوال الماتش، وطبعا بعد كسره مصطفى شوبير ليه بان هو صد ضربه الجزاء، فدي كانت كسره نفس كبيره طوال الماتش ليه. وانا بصراحه يعني حزين على ان احنا يعني تم إحراز فينا 3 أهداف بعيدة.

0: جدا للفيفا بسبب المنعرج غير المحترم اللي هم بيسلكوه.
1: نحن نتمنى فعلا التوفيق في هذه الدعوة والشكوى المستحقة، ولكن أريد أن أعيدك لأحد المشاهد الجميلة المؤثرة التي رأيناها بالأمس. طبعا مشاعر الفخر والاعتزاز كما ذكرنا كانت يعني عارمة في الكثير من يعني أوساط العالم العربي بالأمس، يعني فعلا شعور الجميع ينتظره بأن يكون هناك شيء يرفع هذا العالم المنكوب، يعني الذي يعاني يعني من أزمات وصراعات وحروب وما إلى ذلك. حتى في غزة وبرغم ظروفها المأساوية خرج المئات هناك للاحتفال خلال المباراة عندما أحرز الفريق المصري الانتصارات في الشوط الأول وكذلك في بداية الشوط الثاني. كيف استقبل المصريين يعني هذه المشاعر؟ طبعا يأتي ذلك في ظل كذلك الموقف النبيل المحترم الشهم للمدرب المنتخب المصري حسام حسن قبل عدة أيام بما يتعلق في رفع العلم الفلسطيني وتصريحاته يعني بما يتعلق في إهدائه الفوز على أستراليا للشعبين المصري والفلسطيني. كيف يعني تم استقبال ذلك؟ يعني برغم يعني طبعا هذه الأجواء التي تعكرت في نهاية الأمر، إلى أي مدى أثر ذلك كذلك في أوساط الشعب المصري؟
0: شوفي، أنا عايز أقولك إن إسرائيل يعني أرسلت لنا رسالة في هذا الأمر بتؤكد أهمية كل ما حصل وقوته واخترته عليها باغتيال واحد من مسؤولي اللجنة المصرية في غزة، واللي هو كان من ضمن مهاماته بالمناسبة إن هو يحضر الشاشات ويجمع الكراسي ويشوف الأمور التقنية عشان الماتش، يعني وتم اغتياله قبلها بساعة. فده بحد ذاته بيبين قد إيه الحالة كانت قوية جدا، والتقارب الفلسطيني المصري بيأثر فيهم بشكل كبير. اللي عمله حسام أو اللي قاله حسام ده مش كلام حسام لوحده، ده كلام كل المصريين وأتصور كل العرب الوطنيين، وبالتالي مع كل الأجيال الجديدة أنك تعملي انتفاضة كبيرة جديدة للقلوب وللروح، أن في قضية ما ينفعش ننساها ولازم نكمل، إن كان بداية بقيام الدولة الفلسطينية وبعدها التحرير الحقيقي وإسقاط ما يسمى بدولة الكيان الصهيوني. أتصور ده في حد ذاته هدف في غاية الأهمية، وده اللي يخلينا إحنا أبطال العالم الحقيقيين، وأن المونديال ده مونديالنا إحنا، وإن شاء الله المغرب رغم أنها إبراهيم تكمل على الطريق ويرفعوا اللعيبة علم فلسطين، وتفضل القضية مستنية ودايما الشغف يعني مستمر في على طريق ان احنا نحقق الحلم الكبير وهو التحرير الحقيقي والنهاية التامة على ما يسمى بدولة الكيان الصهيوني.
2: إسلام كمال، نريد طبعا أن نشكرك جزيل الشكر، وكذلك أيضا من الناصرة هنا نحيي كل المصريين وكذلك المنتخب
0: على
2: المصري
0: رأسي. شكرا على جزيل هذا الأداء الرائع، إن شاء الله نكمل على خير،
2: ونريد أن نشكرك جزيل الشكر. كل التحية لكم، تحياتي.
1: شكرا جزيلا،
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. شكرا. صباح الفل، صباح النصر، شكرا جزيلا.
2: بإذن الله إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، نخرج إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية، لا تذهبوا بعيدا.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
5: صباح الخير من مدينة حيفا.
6: صباحكم خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
7: صوت غني بتقول يا بلاد الهني، عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
8: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
9: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخوة والشهامة بير المكسور.
7: أحبك ربينا وبعزك غنينا.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
11: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
12: يعني الحياة غالي بس منضحك.
13: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
14: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
10: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة ورا الأسعار، ورا التعب، ورا اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل، واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.
15: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. في الاستنى منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي

0: جبنة صفراء جوش حلب 28% دهن ال 200 جرام ب 10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي. كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
2: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
4: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
5: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور، كومبوزيت ولا خرسينة، حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
6: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
7: إذا مع نزارين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
2: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: مقتل أب وإصابة ابنه في جديد المكر بإطلاق نار، وفي طمرة إضراب وحداد على مقتل ياسر أبو الهجة الذي قتل في صالون حلاقة.
1: جولة من التصعيد العسكري مجددا بين واشنطن وطهران. الجيش الأمريكي يشن غارات على إيران بعد قصف الحرس الثوري ناقلات في مضيق هرمز.
0: ومصر تودع بطولة كأس العالم برأس مرفوع أمام الأرجنتين على الرغم من الظلم التحكيمي، وسويسرا تتأهل بعد الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح.
1: إلى ملف العنف والجريمة الآن. يعم الإضراب العامل والحداد اليوم مدينة طمرة عقب مقتل الشاب ياسر محمد أبو الهيجة وإصابة شابين آخرين بجروح متفاوتة جراء تعرضهم لإطلاق نار داخل صالون حلاقة في المدينة. وعقبت جريمة طمرة جريمة أخرى في جديد المكر أسفرت عن مقتل محمود نعيمي في الخمسينيات من عمره وإصابة نجله جراء تعرضهما لإطلاق نار في ساحة المنزل، ليرتفع بذلك عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 154 ضحية منذ مطلع العام. للحديث حول هذا الموضوع بداية والاستطلاع يعني آخر هذه التفاصيل وهذه الجرائم في المجتمع العربي، ينضم إلينا بداية الزميل ورد قراقرة. صباح الخير ورد.
2: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك ورد. يعني إذن بداية تفاصيل والمعلومات المتوفرة حتى اللحظة، ولنبدأ بداية مع آخر هذه الجرائم في جديد المكر.
2: نعم، يعني فعليا بداية الأمر سناء ومحمد، يعني ما حصل يوم أمس وتحديدا عند ساعات المساء في قرية جديد المكر ومقتل شخص يبلغ من العمر

0: أكثر من 50 عاما، وإصابة ابنه أيضا بجروح متفاوتة بعد تعرضهم لإطلاق النار. فعليا هذه الجريمة حصلت، ونحن نتواجد أيضا بتغطية الأحداث في مدينة طمرة والاجتماع العاجل الذي كان ينعقد في مبنى بلدية طمرة يوم أمس، وخصيصا بعد الإعلان عن مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة الذي يبلغ من العمر 33 عاما وصاحب صالون حلاق، الذي قتل أثناء تواجده في عمله وأثناء العمل مع، يعني مع، نستطيع القول مع زبائن ومع زبون خاص له، وهو المصاب الثاني والتي وصفت أيضا جراحه بإصابات خطيرة، وهو يتواجد الآن داخل غرفة العلاج المكثف في مستشفى رمبم لتلقي العلاج. فعليا أيضا ما حصل يوم أمس في مدينة طمرة بات مؤشر مقلق. نتحدث عن ملثمين قاموا باقتحام صالون للحلاقة في إحدى محلات طمرة وعلى الشارع الرئيسي، وقاموا بإطلاق النار على الشبان وعلى كل من يتواجد في صالون الحلاقة. الشاب ياسر أبو الهيجة كان قد فقد حياته على الفور بعد إصابة التي كانت حرجة في المنطقة العلوية من جسده. كذلك الأمر المصاب الثاني وصفت جراحه بحسب الطواقم الطبية بالخطيرة، وخصيصا بعد أن تعرض لأكثر من 4 طلقات في جسده بحسب مصادر محلية في مدينة طمرة. هناك عدد كبير من الروايات التي تتناقل في مدينة طمرة حول الشاب ياسر، وأنه يعني كان يتحدث وكان يريد أن يحمي محله وكان يريد أن يحارب الجريمة والعنف ضمن عمله. وعندما نتحدث، يعني كان هناك إجماع في مدينة طمرة أن نتحدث عن المرحوم ياسر أبو الهيجة كان مدربا ومحاضرا في تعليم دورات الحلاقة وافتتاح صالون الحلاقة لدى الشباب، وكان هدفه يعني إشغال الشباب في وقت الفراغ وإبعادهم عن ملف الجريمة والعنف. يعني هذا الحديث كان من قبل والد المرحوم العم محمد أبو الهيج، الذي تواجدنا أيضا عنده يعني يوم أمس في بيت العزاء والتقينا به وأجرينا معه أيضا لقاء خاص في راديو الناس. كذلك الأمر تواجدنا في مبنى البلدية يعني يوم أمس عند الساعة 9 مساء من مساء يوم أمس، كان هناك اجتماع للجنة الشعبية في مدينة طمرة وللبلدية وبمشاركة عدد من وجهاء مدينة طمرة الذين خرجوا بعدد من القرارات، ومنها الحداد والإضراب العام في مدينة طمرة منذ ساعات صباح هذا اليوم، وكذلك الدعوة للمشاركة في الجنازة وإرسال رسالة حادة للشرطة ولقائد الشرطة بقضايا الجريمة والعنف في مدينة طمرة، وربما يعني مستقبلا التخطيط للتظاهر ولإيصال صوت أهالي مدينة طمرة، وخصيصا بعد الإعلان عن مقتل الشاب ياسر أبو الهيج ابن مدينة.
1: إذن فلنستمع ورد إلى هذه المقابلة التي أجريتها بالأمس مع والد الضحية محمد أبو الهيج لراديو الناس، فلنستمع.
2: الحمد لله، قدر الله وما شاء فإن شاء الله اللي ربنا بصدرنا فرح وصعب، والحمد لله نحمده ونشكره، اللي بكون مأوى الجنة حسب أفعاله حسب أعماله. يمكن ظاهر كان الشاب اللي هو ذوي الاحتجاريات الخاصة، شفت كيف كان هذا دائما بشكل مستمر دائما موجود عند ياسر وبقوم بواجباته ياسر، ما فيش طلب بطلبه إلا ما يلبي الوياته ياسر. يا برا حشتغلك كثير أنا، الله يرحمك. ياسر يوميا الصبح ساكن بمنطقة ثانية، يوميا لازم يفوت على بيته، ببوس راسي ببوس راس أمه، بتسهل على شغله الله يرضى عليه ودائما كسبان الرضا. يعني حتى لو بيشوفنا بساعة وبرجع بعديه بساعة إلا يقوم بواجبه كولد وبر والدين بقوم فيهن وبقوم متزوج وعنده بنت وولد. طبعا احنا بنقول على الجرائم اللي بتصير بالوسط العربي والإجرام الموجود، تفكرش انه يعني حسب الوضع الموجود وحسب الشرطة كيف بتقوم بأعمالها، ما فكرش انه ياسر تكون آخر ضحية، بس انا بتأمل يعني انه تكون ياسر آخر ضحية، بس هذا ضحية عنف ملوش علاقة فيهم. ياسر قتل بدم بارد. نسأل الله الحساب والعذاب والهاي، إنه ربنا يحاسب المجرمين اللي قاموا بهذا العمل. دخلكم حرقتوا قلوبنا، الله ينتقم.
1: إذن محمد أبو الهجة والد الشاب المرحوم ياسر أبو الهجة الذي قتل داخل صالون الحلاقة الخاص به والذي يديره، وهذا الصباح كما ذكرنا إذن إضراب عام وحداد في مدينة طمرة في أعقاب هذه الجريمة التي كذلك أصيب بها عدد من الشبان الآخرين الذين تواجدوا في داخل صالون الحلاقة. بالأمس كنا قد تحدثنا إلى رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة محمد صبح الذي حدثنا عن هذا الشاب المرحوم الذي يشهد له الجميع بسيرته الطيبة وكذلك أيضا يعني بهذه الجريمة التي أثارت غضبا واسعا وكذلك استنكارا كبيرا في مدينة طمرة.
3: الأخ الحبيب والعزيز جدا المرحوم للأسف الشديد ياسر أبو الهيجة هو شاب في مقتبل العمر يقيم صالون حلاقة، هو شقيقه علي منذ فترة طويلة، وإضافة لذلك يعني هو أقام وأنشأ مدرسة للحلاقة وكان يحكي لي على الدوام. هدفي من هاي المدرسة مش إنه بس أعلم الناس الحلاقة، وإنما إنه هاي الشباب بدل ما تكون في الشوارع أو تكون في محلات معينة اللي بدناش إياها تكون موجودة فيها، بدنا إياها تيجي وتتعلم مهن، تتعلم مهن أخرى وتروح تتعلم بالجامعات، بل لعل وعسى يكون إلي جزء منها، من إنه أمنع شاب من إنه يروح على العنف والجريمة، وبالتالي للأسف الشديد هو كان ضحية هاي الجريمة اليوم.
4: إلى شأن آخر الآن تماما وتحديدا إلى مدينة حيفا، صدق مجلس البلدية بالأمس على تعيين عضو المجلس فاخر بياتسي نائبا لرئيس البلدية عن كتلة الجبهة، وذلك بعد حصوله على أغلبية أصوات أعضاء الائتلاف البلدي في جلسة شهدت أجواء متوترة داخل البلدية وخارجها. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا نائب رئيس بلدية حيفا المنتخب حديثا السيد فاخر بياتسي. صباح الخير.
5: تحياتي لكم الأعزاء، سلام محمد لكم ولجميع المستمعين.
4: أهلا بك فاخر، طبعا بداية نبارك لك هذا التعيين الهام، نتمنى لك كل التوفيق في خدمة أهالي المدينة بشكل عام خاصة العرب، منهم ربما أكثر من عانوا يجب القول في السنوات الأخيرة. نسألك بداية عن شعورك هذا الصباح ووصفك للمسار الطويل وصولا إلى هذا التعيين.
5: طبعا يعني فيش أجمل وأفضل من النجاح، خاصة النجاح هذا مش نجاح شخصي لا فاخر ولا للكتلة، إنما نجاح للمجتمع العربي والمجتمع الحفاوي كله، لكل إنسان اللي بيآمن بالشراكة الحقيقية وبحق المجتمع العربي في تمثيل حر وكريم ولائق، خاصة أمام تحدي كبير، خاصة أمام محاولة لنزع الشرعية وتهميش وإقصاء المجتمع العربي في حيفا. يعني هذا التعيين بالنسبة لي مش مني ولا فضل من أحد ولا فضل من أي جهة، باعتقادي حق أساس للمجتمع العربي، مجتمع عنده القدرات وعندنا الكفاءات وعندنا الطاقات، ومن حقنا نكون حاضرين في كل مواقع التأثير، من حقنا نكون شريك حقيقي في إدارة بلدية حيفا. احنا لازم نكون دائما في موقع اتخاذ القرارات، مدينة حيفا كانت ولا زالت منارة العيش المشترك، لذلك اليوم اللي بدي يحكي عن مفهوم العيش المشترك والشراكي لا يتم ذلك فقط في المناسبات ولا في الاحتفالات ولا في الإفطارات واللقاءات الرمزية. بالنسبة لنا العيش المشترك والشراكي الحقيقي تبدأ أولا شراكي في اتخاذ القرار، شراكي في التخطيط في البناء وتحديد سياسات البلدية، ونكون جزء حقيقي في طاولة اتخاذ القرار في بلدية حيفا. لذلك باعتقاد الإنجاز هو أيضا المجتمع الحفاوي إنجاز جدا هام، والشعور أكيد يعني النجاح بعد مرحلة كبيرة من التحريض فإله بالتأكيد طعم آخر.
1: وهذه النقطة لربما فخر، يعني من لم يتابع دعنا نقول في الآونة الأخيرة هذا التعيين وهذا الانتخاب جاء بعد موجة تحريض كبيرة بدأت في البداية على رجا زعاتري ومن ثم وصولا إليك، وبالأمس أيضا هذه الجلسة جلسة الانتخاب شهدت تحريضا كبيرا وتوترا كبيرا، ووصفكم أيضا يعني وصف الأعضاء البلدية العرب وتحديدا عن الجبهة يعني بأوصاف غريبة وعجيبة جدا ومستهجنة. أولا دعنا هيك نلخص كل هذه الفترة، هذه السيرورة أيضا التي مررتم بها موضوع التحريض، وكيف يعني بدت الجلسة بالأمس هذه الجلسة المتوترة؟
5: يعني في حياة طبيعية وفي مجتمع اللي بيحترم حاله المفروض هذا التعيين يتم بشكل سلس وبشكل رائع وتام، مش مع تحريض سافر ولا محاولة نزع شرعية. وتماما كما ذكرت يعني حتى بالأمس تماسكنا وحاولنا نمسك أعصابنا أمام تحريض سافر، أمام محاولة جر المجتمع العربي وجرنا نقاش اللي هو عقيم مع ناس اللي العنصرية بيحكوها بشكل واضح، محاولة نزع الشرعية عن المجتمع العربي، وضع المجتمع العربي كأنه متهم بكل ما تمر به البلاد. وهذا يعني الشيء اللي بنشوفه احنا في خطاب اللي هو جدا خطير وجدا مش بمحله. للأسف يعني الفترة الأخيرة كما ذكرت عزيز محمد كانت محاولات تحريض سافر وقوي ضد المجتمع العربي، وصلت لتهديدات خطيرة ضد أعضاء مجلس بلدية اللي دعموا هذا التعيين، حتى كان تدخل الشرطة في بعض الحالات. يعني في أعضاء بلدية اللي الشرطة طلبت منهم يغيروا مسار سيارة

0: مسافرهم، لأنه كانت محاولات ضغط وتهديد بشكل مباشر على بعض الأعضاء اليهود، ليش بدنا نصوتوا معنا، بهدف منع حق طبيعي للمجتمع العربي، يعني العنصرية موجودة في أعلى المستويات. كانت محاولات للنيل من هذا الحق ومحاولة فرض تصور معين على شكل ومكانة المجتمع العربي، هذا الشيء ما بنجح. حتى المحاولات كانت بمحاولة فرض أنه إذا تم تعيين فاخر بياتسي مش راح يكون ميزانيات لمدينة حيفا، والوزراء مش راح يزوروا مدينة حيفا، فيعني بحاولوا أنه يمنعوا محاولة ديمقراطية بالتهديدات في سبل اللي لا تقل عن سبل مؤسسات الإجرام للأسف. وهذا الشيء كان يعني بالأشهر الأخيرة وخاصة في الأسابيع الأخيرة كان يعني تحريض سافر وقوي، وما بعتقد أنه هذا الشيء كان في أماكن أخرى. لذلك إحنا بنشوف أنه يعني بنهاية المطاف هذا الموقف كان واضح ضد العنصرية، كان نجاح ضد محاولة الإقصاء، ورسالة بأنه احترام المجتمع العربي وحقه في التمثيل مش موضوع للمساومة.
1: إلى أي مدى هذه الأصوات كانت فعلا مؤثرة أو ما زالت مؤثرة إلى حد كبير، وإلى أي مدى من شأنها أن تمنع أو تعرقل عملك فاخر كنائب رئيس بلدية في هذه المرحلة، لا سيما بكل ما يتعلق في قضايا الأهالي العرب في المدينة؟
0: يعني بدون شك احنا في هاي المرحله لازم نبحث عن الشراكات القويه وعن نقاط الضوء، يعني كلمه حق وانصاف لحق رئيس البلديه يوني هاب اللي اتخذ موقف اللي كان حازم وواضح جدا، دعم هذا التعيين، تمسك بالاتفاقيه بشكل واضح رغم التحريض ورغم الضغوطات، اعطى رساله قويه جدا انه العيش المشترك في حيفا مش شعار يرفع انما موقف ممارسه ومسؤوليه. هذا الموقف بالنسبه لنا كان نقطه ضوء في فتره اللي هي فتره صعبه مظلمه وحالكه جدا، في وقت اللي اصبحت في كلمه العيش المشترك للاسف عندي كثير، حتى في مدينة حيفا مدينة العيش المشترك صارت كلمة العيش المشترك كلمة نابية عند البعض، صارت هاي كلمة اللي بيحاول مهاجمتها بدل ما تكون قيمة اللي بنحافظ عليها. لذلك هذا الموقف يعني فعلا يستحق الثناء أو التقدير، أكد إنه حيفا ستبقى مدينة الشراكة والمجتمع العربي شريك تام. أكيد إحنا لازم نبحث عن الشراكات من أجل إنه إحنا نحارب قوى الظلام والإقصاء والعنصرية وكل محاولة نزع الشرعية. إحنا بحاجة لشراكات في مدينة حيفا، بحاجة إنه نأكد إنه صوت العقلانية أقوى من صوت الظلام، وإنه الحياة أقوى من الموت. المهمة مش سهلة بتاتا، مستوى منسوب العنصرية أيضا في حيفا يعني يرتفع للأسف، وكل ما منحس أنه يعني العنصرية وصلت إلى الحضيض منكتشف أنه في أصوات وكمان طابق لتحت، تماما زي العنف والجريمة، كل ما نفكر أنه وصلنا للحضيض منكتشف أنه في كمان طابق لتحت، في كمان درج، وبعد ما وصلنا للهاوية فكمان موضوع العيش المشترك، كمان حرية التعبير عن الرأي باعتقادي في محل تحدي كبير، وهذا الشيء بلزمنا البحث عن الشراكات القوية أيضا في حيفا وأيضا في البلاد، لأن الشيء أبدا أبدا مش طبيعي. من تجربتي اللي مرت فيها أنا صراحة كان ضغط كبير علي، للحظات معينة حسيت إني راح أنهار لأنه كان ضغط نفسي مش طبيعي، محاولة تهديد والشعور إنك أنت بدك تحاول تثبت للآخرين إنه أنت إنسان طيب ومعدنك طيب، هذا شعور جدا مهين. مجرد التفكير إنه أنت إنسان متهم في تهم اللي لا تنسب، يعني حتى مجرد ابني 11 سنة بشوف شو بكتبه تعليقات بسألني بابا شو معنى هاي الكلمة، شو معنى هاي الكلمة، شو يعني تحريض بالإرهاب. يعني كان وصلنا لوضع انه احنا يعني متهمين في تحريض، حتى كانت يعني محاولات انه ممكن تتنفس الصعداء اللي قتل امبارح في حيفا مش نائب رئيس البلدية المقترح للبلدية، فيعني كانت محاولة تحريض جدا قوية جدا سافرة، وبفكر انه ولا مرة شفنا هاي المحاولات التحريض على شبكات التواصل، وهذا بحد ذاته يعني ناقوس خطر كبير لأي اتجاه احنا رايحين لوين احنا وأي مستقبل يستنى أولادنا.
2: ويعني بسؤال أخير فاخر، بدنا نسألك هيك لكل من يستمع علينا إن كان من حيفا أو من خارج حيفا ويتساءل، طبعا نحن نرى دائما هذا النشاط وهذا الجهد الذي تقوم به يعني من خلال أدائك سابقا كعضو في بلدية حيفا، ما الذي سيختلف الآن عندما يعني توليت هذا المنصب، منصب نائب رئيس البلدية، غير أنه بدي تكون شغلاتك أكثر، كيف يمكن أن تخدم يعني الجماهير العربية؟
0: طبعا هذا التعيين يعني بالنسبة لنا بيفتح مجالات واسعة للعمل الحقيقي والمهني من أجل المجتمع العربي. الحديث مش بس عن منصب فخري أو لقب، بالعكس بيعطينا أدوات وآليات خاصة أمام الطواقم المهنية في بلدية حيفا، مشان تنجح أنت على تحقيق إنجازات فعلية بدك يكون عندك القوة أمام الطواقم المهنية، قسم الهندسي، قسم التعليم، بيفتح أبواب التواصل المباشر مع الطواقم المهنية، دفع مشاريع مستقبلية. حسب اتفاقية الائتلاف كان عندنا أيضا مخططات هامة في الأحياء العربية والمختلطة مثل مخطط حي وادي النسنات، مخطط الحليصة وغيرها من المشاريع اللي بحاجة لقوة بحاجة لآليات، فما عندي شك إنه راح نطور الآليات، راح نستعمل هذا الشيء. هذا المنصب بيفتح لنا باب، من هذا الباب راح نفتح أبواب الشراكات مع المجتمع العربي، مع الأحياء، مع الناشطين، وخاصة مع الطواقم المهنية. طبعا تحديات مدينة حيفا كبيرة، بس هناك في حاجة كبيرة لتقليص الفجوات وتحسين موضوع التعليم ودعم كثير مشاريع. بتأمل من هذا المنصب يكون عندنا القدرات والإمكانية نحسن حياة المجتمع العربي في حيفا.
1: ونحن طبعا نبارك لك هذا المنصب ونتمنى لك كل

0: توفيق في هذا المسار الهام وهذه الملفات الملحة والجوهرية في مدينة حيفا. شكرا جزيلا لك سيد فاخر بياتسي نائب رئيس بلدية حيفا المنتخب، وكل التوفيق مرة أخرى. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا لكم. شكرا.
2: فصل ونواصل، ابقوا معنا.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة

0: طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
4: احدى وعشرون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
5: إلى هذه القضية، الآن تشهد الفترة الأخيرة تصاعدا في حالات منع التحدث باللغة العربية داخل بعض الشبكات التجارية وكذلك أيضا المستشفيات الإسرائيلية. كشف عاملون مؤخرا في فرع كاسترو في مدينة العفولة، وكذلك أيضا ما كنا قد وقفنا معه سابقا في فرع جود فارم في يافا، إضافة أيضا إلى طبيب في مستشفى في مدينة حيفا. كل هؤلاء كانوا قد كشفوا عن تلقيهم لتعليمات إدارية تمنع استخدام اللغة العربية أثناء العمل، وتطور الأمر أيضا إلى فصل عاملات في كاسترو في العفولة، ما أثار موجة من الغضب وكذلك الانتقادات. تنضم إلينا في هذا الشأن بداية

0: يا شابة العربية التي تعرضت لهذا الموقف العنصري والتي كانت تعمل في متجر كاسترو في مدينة العفولة. كل هذا طبعا بسبب الحديث باللغة العربية. يسعد صباحك. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: سمعتينا؟ مرحبا. صباح الخير.
2: أهلا. صباح النور.
1: أهلا بك. طيب بداية لو تحكي لنا شو اللي صار معك وانت الحدث هذا صار.
2: هذا الحدث صار قبل 3 أشهر تقريبا. الإشي طبعا لازم أذكر أنه هذا مش أول موقف عنصري أنا بعيشه بهذا المحل من لما بلشت شغل كل هاي الفترة. بس الإشي هالمرة كان كليا غير لما بعت رسالة على الجروب بالواتساب من المنهالات بتحكي فيها إنه ممنوع شيء نحكي بالعربي بيناتنا، إذا نحكي عربي بس بين الكحوط. طبعا هي كانت تتهدد أكثر من أنها كانت تحكي. وكمل لتاني يوم الصبح الساعة 7 المحل كان مسكر، طبعا فيش حدا فيش زباين بس لحالنا، كل الموجودين كانوا عرب، كنا عم نشتغل عادي زي أي يوم ما عدا هي طبعا مش عربية.
0: وشو الرسالة اللي كانت يعني اللي انكتبت أو كانت موجودة على المجموعة الواتساب إذا بتذكرينا باللي صار؟ شو الرسالة اللي توجهت لكم إلها وكيف أنتوا أيضا كموظفات موظفين تعاملتوا مع هاي الرسالة؟
2: الرسالة انبعتت على الجروب بتحكي فيها إنه بتمنعنا نحكي عربي، بتطلب منا ما نحكيش عربي شالي بالمحال إلا إذا ما عندك حط. طبعا حط فيها مليون علامة تعجب وتبعت لنا إنه كلياتكم لازم تأشروا وكلياتكم لازم ترضوا بهذا الإشي.
0: وكيف تعاملتوا مع الرسالة بعد وصولها؟
2: ما تعاملناش، ما عملناش إشي. تاني يوم الصبح لما أجينا على المحل وقتها بلش الإشي.
1: شو يعني بلشت؟ لو تحطينا بالصورة شو اللي صار، كيف تطورت الأمور؟
2: الإشي اللي صار إنه كنا إحنا بالمحل وفجأة في بنت حكت لبنت تانية لو سمحتي خذي الكرتونة على المخزن. طبعا هاي جملة مفهومة يعني الجملة اللي فيها إشي غلط، وبس حكت لها هيك المنهالة تنجنت وتحولت وتعصبنت كتير وبلشت تصرخ علينا وتهددنا، وإحنا كتير خفنا منها بهذاك الوقت لأنها صارت تحرك بإيديها وكتير كتير تعصبنت وبلشت تحكي إنه بالعربي بس بتحكوها بالبيت مع عائلتكو، خارج نطاق البيت ما بتحكوا عربي، هاي مدينة هاي دولة يهود، فيش محل العربي هون وهذا الإشي قانوني ودولة إسرائيل تمنعكو تحكوا عربي بين بعض، إذا بتكو تحكوا عربي بس بالبيت.
1: كيف رديتوا عليها؟ هل توجهتوا للإدارة؟
2: بلشنا نجادل فيها أول إشي وحكينا إنه فيش هيك إشي وإنت ما بدكش تمنعيني أحكي بلغتي. هي صارت تحكي لي مش عاجب الحكي بغير يمسك حاله ويطلع. طبعا هذيك كانت لحظة كثير صعبة علينا إنه يعني إحنا كلنا عرب وإحنا شايفين إنها هي عم تعمل إشي مش قانوني، وهي بتمنعني يعني هي بدها تمنعني أكون أنا كبنت عربية كلغتي عربية، هذا الإشي اللي بميزني، هذا الإشي اللي أنا بفخر فيه وبعتز فيه، هي كانت بدها تمنعني ما إني أكون أنا.
0: وهي مديرة الفرع فعليا صحيح؟
2: يعني هي كانت المفروض المحل انا اجرأ له ويكون امان لي، بس حرف يعني حاولت تمنعني من اني اكون، حاولت تلغي هويتي يعني.
0: طب انت وباقي الصبايا قديش فتره يعني كنتوا تشتغلوا بهذا الفرع؟ فتره قصيره ولا
2: لا فتره طويله؟ كل واحده يعني اكثر من سنه وسنتين.
1: وهي كانت موجوده طيله هاي الفتره ولا كانت يعني صارت يعني دخلت المنصب جديد؟
2: كانت موجوده كل هاي الفتره. كل هاي الفتره كان يصير في عنصرية بس ولا موقف كان مثل هذا الموقف.
0: طب شو اللي تغير يعني فجأة؟ بحسب رأيك شو اللي تغير فجأة؟ ليش يعني حاولتوا تفهموا ليش هذا الموقف؟
2: يمكن كتر ما سكتنا.
0: تفضلي.
2: يمكن من كتر ما سكتنا عن الإشي شايف فكرت إنه هي بتقدر إنه مسموح لها تعمل هيك إشي.
0: طب كيف الأمور تطورت؟ لأنه أنتوا اليوم يعني أنت وباقي طبعا الشابات والموظفات مش موجودات في العمل.
2: بدي أكمل لك. طبعا نحن بعد قلة الاحترام هاي يعني أي حدا عنده كرامة وأي حدا بيعمل اعتبار لهويته وللغته ما كانش بيقدر يضل محل بهذيك اللحظة، فإحنا مسكنا حالنا وطلعنا من المحل وتوجهنا للإدارة الأعلى منها على أمل إنه يساعدونا، بس مع الأسف والوجع الأكبر كان إنه في شخص من بينهم من الإدارة اللي أنا شخص توجهت له شخصي وكان عربي، كنت بتأمل إنه يتحدث معنا ويساعدونا بس مع الأسف ما كانش في إشي، وبالآخر توصلوا لقرار إنهم يفصلونا عن الشغل أنا والبنات.

0: كلهم.
1: يعني فعليا تم استدعائكم لجلسة استماع وفصل؟ شو المبرر؟ شو التهمة؟
0: بحجة إنه إحنا مش ملائمين لشروط هذا محل هذا الشغل.
1: بهذه الطريقة.
0: أيوة.
2: شو عملتوا بعدها؟ هل توجهتوا لمحامي لمحاولة ربما يعني رفع دعوة على هذا السلوك؟ خاصة أنه يعني بشكل أو بآخر فهمنا أنه كان في هناك نوع من مش بس من عدم الاستنكار لسلوك المدير وإنما تبني لموقفها.
0: توجهنا لكثير أشخاص ونعم في معنا محامي بهاي القضية وإن شاء الله الإشي حالياً لمعالجة يعني
1: ونبحث
0: الأوضاع.
1: يعني أنتم ما تنزلتوا عن حقكم وراح تكملوا في هاي القضية فعليا؟
0: بالضبط إن شاء الله.
1: طب حابين هيك نسمع منك يعني بهاي الفترة وكل هذا اللي مرتي كيف أثر على نفسيتك أنت وباقي الصبايا بعد يعني كل هذا المسار العسير اللي مريتوا فيه لوصولا لأنه أنتوا اليوم تحكوا في الإعلام وطلعتوا وتوجهتوا وحكيتوا بهاي الطريقة؟ طبعا لابد من أنه نقول إحنا طبعا نشد على أيديكم طبعا ونشجع هذا التوجه وهذه الجرأة وهذه القوة وسنتابع هذه القضية، بس شو اللي حرك فيك وفي باقي كذلك يعني الموظفات هذه الرغبة بالحديث والخروج وكذلك يعني محاولة مشابهة هذا القرار العنصري؟
0: إحنا صراحة من فترة عم نحاول نصل لأشخاص اللي يساعدونا بهذا الموضوع بس ما كانش في رد، وصراحة بعد ما شفنا الموقف اللي صار مع البنت اللي كمان انتشرت بسبب الموقف العنصري اللي صار معها اللي إحنا توجهنا لنفس الأشخاص واللي ساعدونا واللي فضلا إحنا نصرنا هذا الإشي ووعينا الناس أكثر.
2: احنا بدنا نشكرك جزيل الشكر على هاي الشهادة الهامة جدا واللي برغم صعوبة الموقف انك شاركتينا فيها بجرأة ومنشد على ايديكم طبعا، ورح نتابع القضية معكم على امل ان يكون هناك انصاف معين يعني في هذا المسار القضائي. ومهم يعني ذكر انه هنا نتحدث عن شركة يعني يقبل عليها الكثيرين من بينهم الكثير من الجمهور النساء ورجال العرب، شركة كاسترو بطبيعة الحال فرع العفولي، وانه يعني موقف الادارة كان مفترض ان يكون مغاير. طبعا احنا رح نتطرق لموقف الإدارة وما جاء في رسالتهم الآن، ولكن نشكرك في هذه المرحلة ولنشد على أيديك ونتابع معك كل جديد في هذه القضية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: طبعا بالفعل كما ذكرت سناء نحن توجهنا إلى شركة كاسترو للحصول على تعقيب في هذه القضية. يعني الشركة اكتفت بهذا الرد بهذه الجملة فقط: نحن في كاسترو نحن جميعا نسيج إنساني واحد. وحين سألنا يعني ما هي تفاصيل الرد، هل يمكن أن يتطرقوا إلى هذه الحادثة، اكتفوا فقط بهذا الرد بهذه الطريقة. على فكرة كما ذكرتي أنت يعني مش بس الغالبية، باعتقادي مش بس يعني جزء الغالبية لربما العظمى يعني من زبائن كاسترو وتحديدا في فرع العفولة أو في فروع أخرى من المجتمع العربي. ولكن اللافت هنا سناء، وهذا ما كنا قد وقفنا عنده أيضا بالأمس، يعني بالأمس تحدثنا مع موظفة في شبكة جود فارم في مدينة يافا، اليوم نتحدث عن شبكة كاسترو في مدينة العفولة. يعني هذا التصاعد بمثل هذا الطلب غير القانوني العنصري المجحف بحق يعني الموظفين والموظفين بات يقلق الكثيرين. لذلك نريد أن نتطرق أيضا مع الجانب القانوني وكيف يمكن مجابهة هذا الأمر، وتنضم إلينا المحامية سماح درويش مديرة مركز مناهضة العنصرية. مرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: أهلا بك سماح. يعني الشعور العام يمكن القول كأننا في موجة جديدة من العنصرية تعيد إلى الأذهان، يعني ذروة التحريض على العرب في الفترات الأولى بعد 7 أكتوبر وأيار 21 وحتى أكتوبر 2000. كيف تقرأين بداية هذه الموجة الجديدة من العنصرية ومردة بتقديراتك قبل الحديث طبعا على يعني المسار القضائي والممكن القيام به في هذا السياق؟
3: للأسف الشديد هاي مش موجة جديدة، يعني موجة العنصرية طول الوقت موجودة هون، ولكن اللي بيصير هو إن هاي الظواهر بتتزايد بفترات التوتر الأمني أو بفترات الانتخابات، فيعني هاد مش إشي جديد وهاي المواقف صارت سابقا وعالجنا ملفات عن هالشكل. بس مهم إنه إحنا نتذكر إنه أماكن العمل هي مساحة أساسية بالحيز المشترك، ولهيك إدارة الخلافات بهاي المساحات ما بتصير بإسكات اللغات، إنما مفروض إنه يتم وضع أنظمة مهنية محترمة ومتساوية للكل.
1: فعليا سماح يعني من الناحية القانونية عندما تطلب مديرة فرع أو مدير فرع أو ما إلى ذلك من الموظفين العرب أنه ممكن الحديث مع الزبائن باللغة العربية ولكن بين بعض ممنوع تحكوا، هل هذا طلب قانوني أصلا؟

0: مهم نشدد انه في في في قانون وفي استثناءات. في منع جارف على الحديث باللغة العربية بمكان العمل، طبعا هذا بمس بحقوق أساسية زي كرامة الإنسان، المساواة وحرية التعبير. كمان القانون وكمان قرارات المحاكم بإسرائيل واضحة جدا، منع الحديث باللغة العربية بمكان العمل بيعتبر تمييز غير قانوني على أساس قومي، خصوصا أنه اللغة هي جزء لا يتجزأ من الهوية القومية والثقافية للموظفين العرب خاصة. إنه حتى كمان بعد قانون القومية اللي تم سنه، المحاكم أقرت إنه اللغة العربية إلها مكانة خاصة ومحمية قانونياً كجزء لا يتجزأ من كرامة الإنسان وحقه بالمساواة. ولكن بنفس الوقت القانون بيسمح باستثناءات بحالات عينية اللي فيها ما يسمى حاجة أساسية للوظيفة. مثلاً لما بنحكي عن خطر بالحياة زي بغرفة العمليات أو بورشة بناء ولازم لغة تواصل واحدة للأمان، أو بوقت تقديم خدمة لزبون اللي ما بيحكي عربي، أو خلال جلسات عمل رسمية أو نقاشات مهنية اللي بيشاركوا فيها موظفين ما بيحكوا عربي، واستعمال اللغة العربية ممكن يقصيهم من الجلسة ويضر بالقدرة على تنفيذ المهمة المشتركة. هاي الاستثناءات اللي موجودة بقرارات المحكمة،
1: وهذا لا ينطبق على الحالات التي ذكرناها سمح قبل قليل، ولذلك نريد أن نسألك عن ما هو ممكن، يعني ما هو يعني ما هي الأدوات الممكنة الآن أمام كل يعني هذه الحالات التي نستمع إليها مؤخرا بشكل متزايد، موظفين يمنعون من الحديث فيما بينهم وهم عرب، من الحديث في اللغة العربية وبأمر يعني من مديرة، في بعض الأحيان يلقى لنقول دعم الجهات الإدارية، وبعض الآخر استنكار خفيف. ما الذي يمكن القيام به في هكذا حالات؟
0: السبب هون سناء ببلش الخط الأحمر، لأنه أولاً كيف قلت لا يجوز المنع بشكل قاطع. لما الموظفين بيحكوا بين بعضهم مسموح يحكوا باللغة العربية، لما بيحكوا بالاستراحة مسموح، أو خلال حتى إداء عمل اللي مش بحاجة لتواصل مباشر بالعبري، فهون المنع بيصير طبعاً غير قانوني، وبيعطي الموظف الحق الكامل أنه يرفع دعوة ويطالب بتعويضات مالية. بقدر أقول كمان أنه الرسالة للمشغلين انه راحة الزبون هي مش مبرر قانوني للتمييز. طبعا المشغل اللي بيفرض سياسة عبري وبس عشان يهدي الاوضاع زي ما سمعنا بالمواقف الاخيرة بيعرض حاله لدعاوي وتعويضات، وكمان عبء الاثبات بالمحكمة بيكون عليه هو مش على الموظف. فلهيك مهم الموظفين انهم اللي بيواجهوا هيك منع انهم يوفقوا هذا الإشي ويعرفوا إنه القانون بيحميهم، لأنه المنع القاطع لاستخدام اللغة العربية هو طبعاً غير قانوني.
2: طيب لابد من التساؤل هنا في هذا الجانب، هل يمكن القيام بخطوات يعني واسعة، دعينا نقول ليس فقط معالجة الأمور بشكل عيني، مثلا يعني هل سن قوانين في هذا الجانب يمكن أن يغير من الواقع في هذا الجانب؟ هل يمكن التحرك بشكل قطري أكبر لكي يتم مواجهة هذه الظاهرة، ولا يجب فقط التعامل مع هذه يعني الحالات أو الحوادث بشكل عيني؟
0: فيهم تحدي، لأنه من ناحية تشريعية كيف أنا قلت لما تم صن قانون القومية هذا مس بمقامة اللغة العربية، ولكن قرارات المحاكم ظلت مشددة ومصرة أنه للغة العربية في مكان خاصة، وطبعا إن كان بوزارة التربية والتعليم، إن كان بالقرى العربية أنه الإشارات تكون كمان باللغة العربية وإلى آخره، يعني في حماية للغة. فمن ناحية تشريعية طبعا راح يكون في تحدي لأنه فيهم تضارب، ولكن المناهضة بدها تكون موجودة بالحيز العام إنه إحنا ما نسكت على هاي الأشياء. وطبعا كمان هون أنا بقول إنه كمان من ناحية قانونية الأداة القانونية مش دائما هي أداة ناجعة، كثير مرات في لها تحديات. يعني كيف شفنا هلأ مزبوط قلنا إنه القانون بيقول المنع القاطع ممنوع، ولكن في استثناءات اللي القانون بيسمح فيها، ففيهم لازم نعمل توازن بين الحق بالمساواة والحق بالكرامة والحق بحرية التعبير لبين حق المشغل بإدارة العمل بطريقة ناجعة مع الاستثناءات اللي القانون ذكرها. كيف ذكرها
1: إلى ذلك الحين كما ذكرت سماح، من المهم توفيق هذه الحالات من أجل يعني الوصول في نهاية الأمر إلى المساءلة والمتابعة القضائية وما إلى ذلك. نريد أن نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه التوصيات، المحامية سمح درويش مديرة مركز مناهضة العنصرية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك،
0: يعطيكم ألف عافية.
2: طبعا فقط لكي نذكر سناء، بالأمس كنا قد وقفنا

0: أيضاً مع موضوع شبكة جود فارم في مدينة يافا، هناك الموقف كان مختلفاً من قبل الإدارة. المدير العام للشبكة يعني أعرب عن استنكاره وإدانته حتى لهذه الحادثة، وتعهد بإصلاح طبعاً هذا الموقف هنا في شبكة كاسترو، وكأن الشركة على الأقل تحاول تقديم يعني ردود فعل مماطلة، ولذلك سنتابع هذا الموضوع. ولكن القضية لم تقتصر فقط على المتاجر وكذلك الشركة. بالأمس في مستشفى السوطة في مدينة حيفا تم تعميم كذلك رسالة على الأطباء بالحديث بلغة موحدة، وهي طبعا ليست اللغة العربية، وعدم استخدام أي لغة غير اللغة العبرية بين الأطباء وبين الممرضين وكذلك أيضا الطواقم الطبية. نريد أن نستوضح إلى أي مدى أيضا يعني مثل هذا القرار أو مثل هذا التعميم هو قانوني ويمكن القبول به، خصوصا وأن عدد من الأطباء وعدد كذلك أيضا من العاملين في الجهاز الطبي توجهوا لراديو الناس وأعربوا عن غضبهم وكذلك قلقهم بأن تتحول الآن هذه إلى ظاهرة وإلى فرض إملاءات وكذلك واقع جديد في داخل المستشفيات. ينضم إلينا دكتور عبد غبري، عضو سكرتارية نقابة الأطباء. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ محمد وأخت سناء.
1: دكتور عبد، يعني موقفكم بداية من كل ما نستمع إليه في الأونة الأخيرة من سلوكيات عنصرية تجاه الموظفين العرب بشكل عام، خاصة في قطاع الصحة والمشافي الذي يعمل به كما ذكر محمد يعني عدد كبير جدا من الموظفين من أطباء وكوادر علاجية عرب.
2: طبعا خلينا بس نوضح الأمور. امبارح المساء مظبوط كان في نهار امبارح كثير مضغوط، ولكن في المساء يعني لما حكيته معاي فطلبت اللينك للرابط للموضوع نفسه، فشفت انه هي عبارة عن رسالة داخلية داخل مستشفى السوطة، حتى ما انتبهتش اذا السوطة كمراكز طبية ولا السوطة
0: حيفا.
2: السوطة حيفا الشيء فيه عمليا فيه أكثر من نقطة. واحدة من النقاط اللي طبعا استوقفتنا هي انه الحديث بلغة موحدة داخل الغرف العمليات. في الشك انه في الاونه الاخيره عمليا يعني مش بس جهاز الصحه، جهاز الصحه لانه الاحتكاك هو بشكل يومي وبشكل مباشر عمليا ما بين نقول ابناء الشعبين بشكل مباشر، ولكن في الحيز العام عمليا في كل المحلات ان كان يعني مكاتب حكوميه او غير حكوميه، رسميه او غير رسميه، حتى في المواصلات العامه في احتكاك وفي عمليه تضييق. من وين هذا الإشي جاء؟ يعني أنا ما فتت للموضوع نفسه، ولكن فيه نوع من التضييق. هل الإشي أنعمل خلينا نقول بعد استشارة أو بعد تباحث مع لجنة الأطباء اللي من يعني بتمثل كمان الأطباء العرب واليهود في داخل المستشفى؟ شو المقصود من اللغة الموحدة؟ أنا يعني بتسألني بشكل مهني، أنا بدي إنه في غرفة العمليات أو في محل اللي فيه يعني خلينا نقول في علاج اللي هو في مريض معين إنه تكون اللغة مفهومة للجميع، لأنه مهم. يعني أنا ما بدي أفوت على عملية والدكتور يحكي بلغة والنرس بلغة ثانية والمساعد بلغة ثالثة، يعني وممكن هون عمليا اللغة الموحدة كمان نأخذ اللغة الروسية على سبيل المثال. فلذلك الإشي بحاجة أول
0: يعني أنت بتقول دكتور
2: لاستضاح. أول إشي بحاجة لاستضاح. بحاجة لاستضاح. ما هي سياسة؟ أنا ما شفتش في نقابة الأطباء، ما وصلناش. أنا يعني على حسب علمي، على حد علمي لحد مبارح بالليل ما وصل أي عمليا شكوى أو إشي أو تظلم بالنسبة لهذه الشغلات. ولكن الموضوع هو أكبر من هيك، واضح إنه الموضوع أكبر من هيك. ولكن أنا بحكيها من ناحية مهنية، من ناحية مهنية. أنا ما بدي أفوت على عملية واحد يعمل لي عملية اليوم لما فيش لغة موحدة ما بين الطواقم الطبية. يعني خلينا نكون أكثر يعني واقعيين ومهنيين. أنا بحب
0: فقط للتوضيح دكتور، يعني نعم. يعني أنت تقول الطلب من حيث المنطق المهني الطبي هو منطقي، هناك منطق بأن يتم طلب ذلك بأن تكون هناك لغة موحدة بغض النظر عن ما هي اللغة، لكي يتم تسهيل العمل، لكي يتم تيسير التواصل بين الطواقم الطبية. السؤال الآن هنا يعني هذه الرسالة كانت قد وصلت بالأمس ووصلتنا عدة توجهات من أطباء، لأن الشعور هو بأن هذا سيكون مقدمة لما سيأتي من بعده.
2: طب يا أخي يعني هاي الأطباء ليه تتوجه للراديو؟ ليه ما يتوجهوش لجنة الأطباء عندنا في المستشفى؟ ليه ما يتوجهوش للجنة الاستدروت الرفوية أو
1: نقابة
2: الأطباء العامة؟ يعني خلينا نكون أكثر يعني بتوجهوا باسم بدون اسم بدون كل هاي الشغلات. أنا بحكيك إياها. يعني أنا عندي في المستشفى في مستشفى روتشيلد ما فيش ولا

0: أي يعني حديث يدور حول كان في قبل سنتين ثلاثة يعني ممرضة معينة مسؤولة اللي قالت ما بديش أسمع عربي هون، وتوجهنا لإدارة المستشفى وكان في جلسة تقريبا جلسة استماع والشيء انتهى في في في في محل. فلذلك يعني الشغلات بدنا نضلها بدون اسم وبدون كذا، وبدنا بس مجرد نتوجه.
1: بس في الموقف المبدئي دكتور عبد لو سمحت يعني نسألك، يعني ما ذكرته قبل قليل هذه التعليمات التي جاءت من أسوة حيفا بما يتعلق في غرف العمليات هي ربما يعني تندرج بإطار الاستثناءات التي تحدثت يعني حولها قبل قليل، كذلك محامية تتابع هذه القضايا في مركز مناهضة العنصرية، ولكن بشكل عام وهذا الذي طرح قبل قليل منع استخدام اللغة العربية في الحيز العام في المشافي أو القطاع الصحي بشكل عام هو أمر مرفوض. المبدأ مرفوض
0: الشيء مرفوض طبعا، فيش ولا أي نقاش. أنا ما سمعت المداخل إلا قبل، فيش ولا أي نقاش ولا أي جدال. اللغة العربية هي لغتنا، هي اللغة اللي بنفتخر فيها، يعني لغة قديمة.
1: وفي حال وصلتكم شكاوى في نقابة الأطباء من هذا النوع ستعالجونه بهذا الإطار كما فكرت؟
0: أنا بقدر أحكي باسمي، ولكن بقدر كمان عن طريق لجنة الأطباء. طبعا هاي الشكاوى طبعا إذا بتوصل نستوضحها، بنفهم شو الهدف منها وشو كل هاي الشغلات. يعني بس بحب أوضح يعني اللقاءات هي بشكل يومي ما بين خلينا نقول ثلاث لغات موجود اليوم بالمستشفيات، ما بين ثلاث لغات. أنا بحب في لكل لغة في لها المحل تبعها عمليا في الـ في الـ في الـ في هاي اللقاءات في هاي في المستشفى، لكن يجب إنه نحط النقاط على الحروف. يعني خلينا نقول زيارة الأطباء تتم في اللغة العبرية، وهي شغلة للكل لازم يمشي يعني يمشي حسبها. ما فيش هون عندي مش قصة مجال أو مش مجال، ولكن عشان إنه بدنا نقدر نشتغل، بما إنه للأسف إحنا مش عايشين اليوم في دولة إنه الشعبين بيحكوا اللغتين، وهاي واقع عمليا في شعب بيحكي لغتين وفي شعب بيحكي لغة واحدة وما مش مستعد يتفهم اللغة الثانية. فعشان إنه الشغلات والأمور كمان يعني أنا بدي هون يعني عبر الإذاعة كمان بدي شوية للأطباء الشباب الصغار واللي بيشتغلوا في المجال الصحي، في شغلات اللي هي يعني متفق عليها إداريا، متفق عليها إنسانيا أخلاقيا. الزيارة الطبية تتم في اللغة العبرية، يعني هاي الإشي الموجود زي ما إنه في أغلب مؤسسات الحكومة أو الدول اليوم تأخذ الخدمة في اللغة العبرية، هاي شغلة واحدة. ولكن إذا في استراحة في شخصين عرب أو شخصين روس بيحكوا في لغتين، أنا أفكر إنه حقهم الكامل إنه يحكوا في اللغة اللي هن بيحكوها. إذا إجا انضم لإلهن صديق ثالث زميل ثالث اللي بيفهمش اللغة، ومن باب الأدبيات والأخلاق إنه ننتقل للغة اللي الكل يفهمها، فبفكر إنه كمان هاي شغلات اللي هي شخصية ممكن تنعمل ونتعامل معها في اليوم يوم.
2: يعني إذا أردنا أن نلخص كل ما ذكرته دكتور، أنت تقول ما دام الطلب هو فقط في الجانب المهني المقبول والمعمول به فهذا يعني لا إشكال فيه، إذا تحول الأمر إلى نهج يمكن أن يلمس منه بأنه نهج عنصري فيجب معالجة ذلك من خلال الدوائر والنقابات الطبية، صحيح؟ فقط لكي نلخص.
0: أي نعم، الجانب المهني يفكر مقبول ومطلوب أصلا. يعني كمان دور أنا بدي أحط حالي يعني في محل المريض اللي في غرفة العمليات، في أي غلطة أي عدم فهم ممكن يؤدي يعني للموت، بفكر إنه لازم يكون في لغة موحدة. الشغل اللي هون إذا بدي أرجع لأسوطة، ما بشتغل في أسوطة ما بعرف شو الدوافع وإشي، إذا الدوافع عنصرية أو لا معقول جدا، لازم إن نفهم الإشي. من ناحية مهنية أنا مقبول علي إنه يكون لغة موحدة ينحكى في العربي، ما فيش في اللغة العبرية ما فيش مش شايف فيها ولا أي مشكلة، لأنه بالآخر في مصلحة المريض اللي إحنا بنعالجه. ولكن في الحالات الشخصية وفي الأحاديث الشخصية وجود اللغة العربية أو حتى اللغة الروسية كلغات اللي هن موجودات في الحيز العام في المستشفى والأماكن الطبية الصحية، نعم. عمليا هاي الشغلة اللي هي مقبول، مش بس مقبول يعني مطلوبة. ما ننساش ان احنا بنشتغل في مهنة أخلاقية، مهنة إنسانية اللي المفروض يكون فيها مكان للآخر، هاي الشغلة اللي
1: وتنطبق عليها هذه القيم الإنسانية والأخلاقية كما ذكرت.
0: دكتور
1: عبد نريد أن أشكرك جزيل الشكر يعني فعلا على هذه الإيضاحات وهذه المداخلة. طبعا نحن
0: تفضل كلمة واحدة يعني بطلب من الأطباء إلا يعني إذا في عندي المعلومات اللي احنا مش عارفينها. أنا فعلا يعني طلعت على الرسالة مبارحة وعلى المنشور من أسوطة ما شفتش فيه إيش اللي أقدر أجي أقول لك إنه شو الأسباب. فلذلك إذا في عندهم أسباب اللي هي غير واضحة لأنه أو شافوا مضايقات بسبب لغوش يتوجهوا للجنة الأطباء العامة.
2: هذه نقطة هامة ونحن أيضا سنوجه كذلك هؤلاء الأطباء للتوجه إليكم في حال بالفعل وردت شكاوى كهذه. نشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الغبري مدير وحدة السرطان في مستشفى روتشيلد وعضو سكرتارية نقابة الأطباء. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ونواصل.
3: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا. بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقه. مصاري اكسبرس على الجامعه من مركز الناصره للتاهيل سنه واحده وبعدها بتكمل لجامعه حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم تحضير ومرافقه خطوه بخطوه. التسجيل مفتوح والمقاعد محدوده. اتصل الان 052-412-0007. مركز الناصره للتاهيل جاناتاسيا الناصره.
6: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها. Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
7: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
9: مسافرين مصيفين
10: بس مع مبارين
9: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
10: سلام
9: اليونان
10: سلام
9: سينا
10: بينا
9: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، بركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
11: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي. كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
12: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع. بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-511-81 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
13: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
6: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي. كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
14: هذه الفقرة برعاية هاد جول. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.

0: الآخر تنقلب النتيجة رأسا على عقب مستهجن وبداية.
1: تخيل السنة هاي
0: ومش بحق يعني.
1: تخيل السنة حق مش حق طبعا الجدل الكبير، ولكن تخيل حياتنا كعالمية رياضية اليوم في مباريات أحد ثلاثة خميس وسبت، يعني هذا الانفعال اللي أنا شفته البارحة بفهمه كثير من الناس اللي فعلا يعني حبت المنتخب المصري مباراة قوية خاضها المنتخب 2-0 وثم قلبها الأرجنتين 3-2. شوف رح يكون جدل كبير يرافق قرارات الحكم في مصر، كل العالم عربي في الشوارع كبار صغار في استديوهات التحليل الكل بيقول تمت سرقة المنتخب المصري. تقنية الفار حتى ما أنصفت المنتخب المصري، القانون اليابس نسميه بيقول إنه في حال هناك مخالفة يجب انتظار حتى تنتهي الهجمة أو تخرج الكرة إلى الخارج ومن ثم العودة إلى المخالفة. هل كانت مخالفة؟ هل الحكم انتظر طويلا وسجل تم تسجيل أهداف؟ التدخل كان في مكانه؟ بدخل في قرارات ترامب على نفس الموضوع على نفس المخالفة. محمد صلاح هل احتسبت ضربة جزاء؟ كان لازم يحتسب ضربة جزاء على حقه. هل الأرجنتين فعلا استحقت؟ كل الأسئلة قائمة مفتوحة وهذا جدل قائم. المنتخب المصري طبعا قدم الآن اليوم الصبح شكوى قاسية اللهجة ضد الحكم الفرنسي وطاقم التحكيم، قال ظلمنا وتمت سرقتنا. باعتقادي المتضرر الوحيد هو سمعة الفيفا اللي أصلا هي في الحضيض. صحيح. بعد كل اللي صار الفيفا طبعا راح تعاني وراح تثبت أيضا مرة أخرى هل تم تصفية حسابات في مصر. بقتنعوا أنه تمت تصفية الحسابات لسببين، الأول لميسي وكبر ميسي والمسار السهل اللي الأرجنتين تذهب فيه حتى النهاية حتى النهائي ربما، والسبب الثاني هناك من يقول هي تصفية حسابات سياسية مع المدرب حسام حسن يوم أن رفع العلم الفلسطيني. وشفنا بالأمس طبعا يعني جدال قوي كان مع الحراس مع شخص رفع العلم الإسرائيلي وتطورت إلى غرف الملابس كانت هناك لخة كبيرة. بقول كل الاحترام لمنتخب الفراعنة، يعني مع كل لا يمكن أن نقزم هذا الإنجاز الكبير اللي وصلوا له، مباراة قوية واحد من أروع الأشواط محمد وسناء اللي شاهدناها، ولكن هاي هي مصر. سؤال كيف ستحافظ على هذا الإنجاز ويكون عندها يعني هذا العهد الناشئ الجديد مع الكابتن حسام حسن اللي في البداية بذكركم كثير يعني اعترضوا على تعيينه في مصر. الإعلام المصري قاسي، الرياضي قاسي جدا لاذع جدا، وهناك أثبت نفسه هناك طبعا تصفية حسابات إما أن تكون أهلاوي أو زملكاوي ولازم تكون واحد منهم. ثم انتقلنا إلى مباراة كولومبيا وسويسرا. سويسرا مع إنجاز تاريخ محمد إلى ربع النهائي. غدا فرنسا المغرب، بتأمل فقط كرة القدم هي التي تنصف الفريق المغربي في مباراة ملحمة كبيرة أمام فرنسا.
2: نشكرك جزيل الشكر فادي مصطفى، يسعد صباحك.
0: شكرا جزيلا.
2: بهذا نأتي إلى ختام هذا النهار. شكرا لكل زميلات وزملاء الذين رافقونا في هذا البث في الهندسة الإذاعية، محمد علي أبو ليل في الإعداد والتحرير، مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان في الإنتاج، ماجي عيلوطي في التصوير والإخراج والديجيتال، عرين نصار، جواد العمري وعلا حسن، وكل الشكر لك يا عزيزتي سناء.
0: وكذلك لك محمد، والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقون الزميل أمير خطيب في غرفة الأخبار. أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فيليه سلمون طازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: اسمع يا زلمي، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
5: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
4: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
5: تدريب عملي مع راتب شهري؟
4: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
6: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
7: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
8: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
7: وين
8: رايح؟ الحين على سبيس.

0: بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
0: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف سعر دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: التقارير الحالية العملية رح تكتكها على الصبح.
5: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة 2 شهر. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
6: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 9-4-9-8-9. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: الإضراب العام يعم في مدينة طمرة عقب مقتل شاب ثلاثيني وجريمة أخرى في جديد المكر. تقرير مراقب الدولة يحذر من أن الانتخابات الإسرائيلية مكشوفة أمام التأثير الأجنبي قبل أشهر من إجرائها. ولجنة الرؤساء ومؤسسات أهلية تطالب بوقف سياسة تجميد وتقليص مخططات التوسيع في البلدات العربية. دقيقة واحدة بعد 9 من صباح اليوم الأربعاء 8 من تموز يوليو 2026. أسعدتم صباحا أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو ناس حتى 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والموضوعات. البداية مع جولة على أبرز الأخبار والزميلة رجاء كنعاني. صباح الخير رجاء.
1: صباح الخير أمير.

أعلنت بلدية طمرة واللجنة الشعبية الإضراب العام والحدادة في المدينة اليوم، وذلك في عقاب جريمة إطلاق النار التي أودت بحياة الشاب ياسر محمد أبو الهيجة البالغ من العمر 34 عاما وإصابة شابين بجروح متفاوتة داخل صالون حلاقة في المدينة. وجاء القرار خلال اجتماع طارئ عقدته بلدية طمرة بالتعاون مع اللجنة الشعبية، حيث تقرر أيضا الدعوة للمشاركة الواسعة في تشييع جثمان الضحية اليوم، إلى جانب تنظيم مظاهرة احتجاجية خلال الأيام المقبلة رفضا لتصاعد جرائم العنف والجريمة. والد الشاب ياسر محمد تحدث لراديو الناس عن

0: تفاصيل الجريمة.
1: ياسر يوميا الصبح ساكن بمنطقة ثانية، يوميا لازم يفوت على بيته، بدوس راسي بدوس راس أمه، بتسهل على شغله والله يرضى عليه ودائما كسبان الرضا. يعني حتى لو بيشوفنا بساعة وبرجع بعديه بساعة إلا يقوم بواجبه كولد وبر والدين بقوم فيهن. متزوج وعنده بنت وولد. طبعا احنا بنقول على الجرائم اللي بتصير بالوسط العربي والإجرام الموجود، تفكرش انه يعني حسب الوضع الموجود وحسب الشرطة كيف بتقوم بأعمالها، ما فكرش انه ياسر تكون اخر ضحية. بس انا بتأمل يعني انه تكون ياسر اخر ضحية، بس هذا ضحية عنف ملوش علاقة فيها. ياسر قتل بدم بارد. نسأل الله الحساب والعذاب والهاي، انه ربنا يحاسب المجرمين اللي قاموا بهذا العمل. بقول لكم حرقتوا قلوبنا، الله ينتقم.
0: قتل محمود نعيمي في الخمسينيات من عمره، وأصيب ابنه بجروح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار استهدفتهما في بلدة جديد المكر مساء أمس. وأفاد شهود عيان بأن مسلحين أطلقوا النار باتجاه المنزل بينما كان الأب بداخله، فيما أصيب الابن بعد خروجه إثر سماع إطلاق النار. ومع هذه الجريمة ارتفع عدد ضحايا العنف والإجرام في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 154 قتيلا. صدق مجلس بلدية حيفا بالأمس على تعيين عضو المجلس فاخر بياتسي نائبا لرئيس البلدية عن كتلة الجبهة، وذلك بعد حصوله على أغلبية أصوات أعضاء الائتلاف البلدي في جلسة شهدت أجواء متوترة داخل البلدية وخارجها. في حديثه لراديو الناس قال نائب رئيس البلدية المنتخب فاخر بياتسي إن الانتخاب يمثل انتصارا للعمل المشترك في مواجهة التحريض ضد المجتمع العربي في المدينة.
2: هذا التعيين يتم بشكل سلس وبشكل رائع وتام، مش مع تحريض سافر ولا محاولة نزع شرعي. وضع المجتمع العربي كأنه متهم بكل ما تمر به البلاد، وهذا يعني الشيء اللي بنشوفه احنا في خطاب اللي هو جدا خطير وجدا مش بمحله. كانت محاولات تحريض سافر وقوي ضد المجتمع العربي وصلت لتهديدات خطيرة ضد أعضاء مجلس بلدية اللي دعموا هذا التعيين، حتى كان تدخل الشرطة في بعض الحالات. يعني في أعضاء بلدية اللي الشرطة طلبت منهم يغيروا مسار سيارتهم وسفرهم لأنه كانت محاولات ضغط وتهديد بشكل مباشر على بعض الأعضاء اليهود. ليش بدين يصوتوا معنا؟ بهدف منع حق طبيعي للمجتمع العربي. يعني العنصرية موجودة في أعلى المستويات، كانت محاولات للنيل من هذا الحق ومحاولة فرض تصور معين على شكل ومكانة المجتمع العربي. هذا الشيء ما بنجح. حتى المحاولات كانت بمحاولة فرض أنه إذا تم تعيين فاخر بياتسي مش راح يكون ميزانيات لبلدية حيفا والوزراء مش راح يزوروا مدينة حيفا. فيعني بحاولوا بنهاية المطاف. هذا الموقف كان واضح ضد العنصرية، كان نجاح ضد محاولة الإقصاء، ورسالة بأنه احترام المجتمع العربي حقه في التمثيل مش موضوع للمساومة.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم استكمال سلسلة الضربات على إيران، مؤكدة استهداف أكثر من 80 هدفا باستخدام ذخائر دقيقة. وقالت سنتكم إن الضربات شملت أنظمة دفاع جويا ومراكز قيادة ورادارات ساحلية ومنصات لإطلاق صواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقا تابعا للحرس الثوري في مضيق هرمز ومحيطه، مؤكدة أن قواتها مستعدة للرد على أي تصعيد جديد. أعلن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم أنه استهدف 85 موقعا عسكريا أمريكيا في البحرين والكويت، وذلك ردا على انتهاك الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار. وفي السياق أعلنت وزارة الدفاع الكويتية صباح اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية تفعيل صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن. إلى ذلك اتهمت القيادة العسكرية الإيرانية الولايات المتحدة بالعدوان على إيران ومنطقة مضيق هرمز، متوعدة برد ساحق ومؤكدة أنها لن تسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة المضيق. كما اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف الولايات المتحدة بانتهاك تفاهمات إنهاء الحرب، فيما أكد مستشار المرشد الإيراني محسن رضاي أن طهران مستعدة لأي هجوم أمريكي جديد. وفي السياق، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بإعادة فرض العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية، معتبرة الخطوة انتهاكا لتفاهمات إنهاء الحرب. وقال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لن تقبل أي خرق لهذه التفاهمات، متهما واشنطن بعدم الالتزام بتعهداتها. كما قال مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي محسن

محسن رضا عفوا إن الولايات المتحدة تدفع المفاوضات نحو الفشل وفق تعبيره. أبلغت إيران المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن أجزاء من مضيق هرمز تقع ضمن مياهها الإقليمية، وقالت طهران في وثيقة قدمتها للمنظمة إن القانون الدولي للبحار يمنح الدولة الساحلية سيادة وولاية قضائية على مياهها الإقليمية. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% مواصلة ارتفاعها عقب الهجمات الإيرانية على ناقلات في مضيق هرمز والضربات الأمريكية على إيران، إضافة إلى قرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 72 دولارا و39 سنتا للبرميل. حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من بيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 لتركيا، معتبرا أن ذلك سيخل بتوازن القوى في المنطقة، وذلك قبيل زيارة وزير الحرب الأمريكية بيت هيجزت إلى إسرائيل، حيث يلتقي نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس لبحث هذا الملف وقضايا أخرى. وفي السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تركيا كانت قادرة على الانضمام إلى الحرب مع إيران لكنها امتنعت عن ذلك، مرجحا أن الجهود الأمريكية أساهمت في إبقائها خارج القتال. وفي الرياضة انتهت مباراة المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني بفوز الأرجنتين 3-2 ليحجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم بعد مواجهة مثيرة شهدت تقلبات كبيرة في النتيجة. وقدم المنتخب المصري أداء مميزا بعدما تقدم بهدفين، فيما أهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء في الشوط الأول قبل أن ينجح المنتخب الأرجنتيني في قلب النتيجة خلال الشوط الثاني مسجلا 3 أهداف حسمت المواجهة لصالحه في اللحظات الأخيرة. وفي مباراة أخرى تأهل المنتخب السويسري إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه على كولومبيا 4-3 بركلات الترجيح عقب تعادل سلبي امتد 120 دقيقة، ويبلغ المنتخب السويسري ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1954 ليواجه الأرجنتين في الدور المقبل. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة خلال ساعات النهار ضمن معدلاتها السنوية دون تغيير، ويكون الطقس حارا نسبيا، ومع حلول المساء يصبح الجو لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. ختام النشرة، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل أمير الخطيب. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: 13 دقيقة بعد 9 صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم والساعة الأولى من غرفة الأخبار لهذا اليوم. يعم الإضراب العام والحداد اليوم في مدينة طمرة عقب مقتل الشاب الثلاثيني ياسر أبو الهيجة وإصابة شابين آخرين بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لإطلاق نار داخل صالون حلاقة في المدينة. تحدثنا أمس إلى والد الضحية محمد أبو الهيجة.
1: الحمد لله، قدر الله ما شاء، فإن شاء الله أنه ربنا يصدرنا فراح وصائر، والحمد لله الحمد لله شكرا أنه بكون مأوى الجنة حسب أفعاله حسب أعماله، ويمكن

0: ظاهر كان الشاب العضوي الاحتجاريات الخاصة، شفت كيف كان هذا دائما بشكل مستمر دائما موجود عند ياسر وبقوم بواجبات ياسر، ما فيش طلب بطلبه إلا بيلبيه بيلبي ياسر. يا براح أشتغلك كثير أنا، الله يرحمك. ياسر يوميا الصبح ساكن بمنطقة ثانية، يوميا لازم يفوت على بيته، ببوس راسي ببوس راسي أمه، بتسهل على شغله والله يرضى عليه ودائما كسبان الرب.
1: عقبة جريمة طمرة، جريمة أخرى في بلدة جديد المكر أسفرت عن مقتل محمود عيمي في الخمسينيات من عمره وإصابة نجله من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في ساحة المنزل. يرتفع بذلك عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 154 ضحية. ينضم إلينا الآن مباشرة مراسلنا في الشمال ورد قراقرة. أهلا بك ورد، صباح الخير. لو تطلعنا على أبرز التفاصيل الحيثيات والمستجدات في ملف الجريمة والعنف حتى هذه اللحظة.
2: أهلا بك وبجميع المستمعين أمير. فعليا يعني يوم أمس ما حصل من جرائم عنف وتحديدا في قرية جديد المكر ووصولا إلى مدينة طمرة. في مدينة طمرة ملثمون قاموا بإطلاق النار داخل إحدى المحال التجارية أو صالونات الحلاقة في مدينة طمرة، مما أدى إلى مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة والذي يبلغ من العمر 33 عاما وإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، ما زال يتواجد حتى هذه اللحظة في المشفى وبحالة خطيرة بحسب مصادر محلية في مدينة طمرة. نتابع ملفات أو بيانات الشرطة الإسرائيلية في إطلاق النار في مدينة طمرة. حتى هذه اللحظة الشرطة لم تتقدم أو لم تعلن بعد بشكل رسمي التقدم في التحقيقات وخصيصا في ملف طمرة. أيضا مدينة طمرة اليوم أعلنت الإضراب العام والشامل حدادا على مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة، وذلك جاء بعد اجتماع طارئ عقد يوم أمس عند الساعة 9 من مساء يوم أمس في بلدية طمرة وبمشاركة اللجنة الشعبية الذين دعوا للمشاركة في جنازة المرحوم ياسر أبو الهيجة. وكذلك الأمر في الإعلان الحداد والإضراب في مدينة طمرة، وذلك حزنا على رحيل وفقدان الشاب ياسر أبو الهيجة. كذلك الأمر في قرية جديد المكر أيضا في ساعات المساء وأثناء تواجدنا في مدينة طمرة ولتغطية جريمة القتل، أيضا جريمة قتل إضافية حصلت عند ساعات الليل المتأخر، راح ضحيتها رجل يبلغ من العمر 50 عاما وكما تحدثنا هو من عائلة نعيمي وهو محمود نعيمي الذي يبلغ من العمر 50 عاما، حيث تم إطلاق النار عليه وهو بالقرب أيضا من ابنه الذي أصيب بجروح متفاوتة وتم نقله إلى مستشفى الجليل الطبي في نهرية لتلقي العلاج، لكن حاولوا تقديم الإسعافات الأولية للوالد التي وصفت جراحه في بداية الأمر بالحرجة. الإسعاف والطواقم الطبية حاولوا تقديم الإسعافات الأولية للوالد، لكن جميع محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل، مما اضطر على الطواقم الطبية لإعلان وفاته على الفور، ليرتفع عدد القتلى وضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى أكثر من 154 قتيلا منذ بداية هذا العام. إليك.
1: أشكرك جزيل الشكر زميل ورد قراقرة على هذه الإحاطة، ونذكر بأنه كنا قد تحدثنا أمس إلى والد الضحية محمد أبو الهيجة.
0: يوميا الصبح ساكن بمنطقة ثانية، يوميا لازم يفوت على بيته، ببوس راسي ببوس راسي أمه، بتسهل على شغله والله يرضى عليه ودائما كسبان الرضا. يعني حتى لو بيشوفنا بساعة وبرجع بعديه بساعة إلا يقوم بواجبه كولد وبر والدين بقوم فيه هنا وهنا. متزوج وعنده بنت وولد. طبعا احنا بنقول على الجرائم اللي بتصير بالوسط العربي الإجرام الموجود. تفكرش إنه يعني حسب الوضع الموجود وحسب الشرطة كيف بتقوم بأعمالها، ما فكرش إنه ياسر تكون آخر ضحية، بس أنا بتأمل يعني إنه

0: قول ياسر يا أخي الضحية، بس هذا ضحية عنف ملوش علاقة فيها. ياسر قتل بدم بارد، نسأل الله الحساب والعذاب والهاي، إنه ربنا يحاسب المجرمين اللي قاموا بهذا العمل. دخلكم حرقتوا قلوبنا، الله ينتقم منكم.
1: ومباشرة ينضم إلينا الآن رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة الأستاذ محمد صبح. صباح الخير لك أستاذ محمد. صباح صعب، مؤلم، قاسي جدا على مدينة طمرة والمجتمع العربي.
2: صحيح، للأسف الشديد، ومع ذلك يجب أن نكون أقوياء، فنقول لعل يحمل هذا الصباح الخير. صباح الخير لك ولكل المستمعات والمستمعين. يعني هذه الحالة من الفلتان الأمني المستمر في مجتمعنا هي ليست قضاء وقدر، وليس فيروس يعني انتشر، وإنما هناك من نشر هذا الفيروس، وهناك من تواطأ معه كي ينتشر أكثر وكي تستفشي هذه الحالة في مجتمعنا. هي من انتشار السلاح الذي نعرف مصدره جيدا، ونعرف من أين أتى وكيف انتشر ومن تركه ينتشر، وبالتالي هناك قرار سياسي لدى هذه الحكومة والحكومات السابقة بأن حالة الجريمة في مجتمعنا تستمر، وأن أقصى أمنيات الشاب العربي في هذه البلاد والإنسان العربي في هذه البلاد تكون أن يبقى على قيد الحياة وينشغل في بقائه على قيد الحياة. وبالتالي إزاء هذه الحالة من التواطؤ الرسمي الحكومي والشرطي، علينا أن يعني نرفض أن نتعايش مع هذه الحالة، وعلينا أن نرفضها بكل الطرق، وأن نستمر بالرغم من أن يعني هناك حالة من الإحباط وقلة الحيلة لدى أبناء مجتمعنا بدأت تنتشر. يعني
1: أستاذ محمد، المجتمع العربي يرفض ما يحدث فعلا، لكنه على أرض الواقع وفي التحصيل الحاصل يواجه مصيره منفردا.
2: صحيح صحيح، وبالتالي يعني علينا أن نجمع قوانا وأن نكون أقوياء وأن نتصرف كشعب واحد وكمجتمع واحد قوي لديه مكان من قوة، آن الأوان أن نستخدمها. يعني
1: كيف ذلك؟
2: يعني هناك القرار الذي أصدرته لجنة المتابعة قبل الحرب الأخيرة على إيران، وهو قرار قدما باتجاه إضراب عام وشامل يشمل الجميع بدون استثناء لمدة عدة أيام. وطبعا هذا القرار تم تأجيله بفعل الحالة التي عشناها في الحرب، ولكن بالحالة التي نعيشها اليوم واستمرار هذه الجرائم بشكل يومي، الدماء التي يعني تسيل في كل بلداتنا العربية في الداخل الفلسطيني، آن الأوان أن نستخدم هذه الأداة التي لم نستخدمها قبل.
1: هل تعتقد فعلا أنه هذا الطرح ما زال موجود على طاولة القيادات السياسية؟
2: اتخاذه ولم يتم التراجع عنه، والآن يجب العمل على تنفيذه وإخراجه عمليا إلى النور، لأنه يعني قمنا بمظاهرات وتنظيم مظاهرات على مستوى البلدات وعلى المستوى القطري، وإضرابات على مستوى البلدات وعلى المستوى القطري، كانت إضرابات وليست إضرابات شاملة تشمل الجميع حتى يعملون خارج البلدات العربية. يعني نحن نعرف أن الفلسطينيين في الداخل يسيطرون على مجالات عديدة التي يعني ممكن أطلق من خلالها على هذه المؤسسة.
1: أستاذ محمد، نسمعك بشكل متقطع قليلا، لو تحسن ربما موقعك لنسمعك بشكل أفضل. لكن يعني السؤال هنا، اليوم في طمرة الإضراب العام، الحداد يعمان المدينة، هذه ليست المرة الأولى، كذلك ليست الجريمة الأولى بطبيعة الحال. ما أثر ذلك على الناس؟ كيف تشعر بأنه مسألة الإضراب والحداد المعلن في المدينة يؤثر في الناس؟ على ما يبدو فقدنا الاتصال مع الأستاذ محمد صبح رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة. لو نعاود ربما الاتصال به من جديد لنستمع إلى قواله بشكل أفضل تعقيبا على هذا الوضع عقب مقتل الشاب الثلاثيني ياسر أبو الهيجة وإصابة شابين آخرين بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لإطلاق نار داخل صالون حلاقة في المدينة. نتحدث عن مدينة طمرة التي يعمها الإضراب والحداد العامين هذا اليوم. نعود إذن إلى رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة محمد صبح، أهلا بك من جديد.
2: أهلا بك أخي أمير. كنا نقول أن هذا الإضراب والحداد في طمرة اليوم ربما لن يغير الحالة بمفهوم اجتثاث هذه الآفة من بين ظهرانينا، ولكن هو بطبيعة الحال نعلن من خلاله يعني التضامن مع عائلة الفقيد المرحوم ياسر أبو الهيجة، ونتضامن مع أنفسنا بمفهوم أن هذه الآفة باتت تصل إلى كل مكان، إلى عيادات الأطفال، طب الأطفال، وإلى المساجد وإلى المدارس وإلى الصالونات وإلى كل مكان وإلى البيوت بطبيعة الحال. وبالتالي إذا هذا المشهد لابد من أن يكون هناك فعل جماعي، وتحدثت سابقا لربما الصوت كان متقطع عن موضوع الإضراب العام والشامل التي أعلنت عنه لجنة المتابعة قبل الحرب الأخيرة على إيران، وأنه حان الوقت أن نجدد العمل لإخراجه إلى حيز التنفيذ وإلى النور، لأن هذه يعني هذا الفعل الاحتجاجي الوحيد الذي يعني كان مطروحا على الطاولة ولم نخرجه إلى التنفيذ حتى هذه اللحظة. يعني قمنا بإضرابات محلية وإضرابات جزئية قطرية ومظاهرات على المستوى المحلي والقطري، ولكن هذه الأداة لم نستخدمها حتى هذا اليوم، وحان الوقت أن نستخدمها. يعني نحن نمسك يعني مجالات عديدة جدية في هذه البلاد، أكثر من نصف الطواقم الطبية في البلاد هم من العرب الفلسطينيين، سائقي الحافلات، مجال البناء، ومجالات عديدة في الهندسة وغيرها. وبالتالي نحن مجتمع قوي، ويجب أن نتعامل أننا مجتمع قوي وأن نستخدم مكان من القوة التي بين أيدينا كي نضغط.
1: هذه نقطة مفهومة، لكن ما من شك بأنها نقطة جدلية كذلك الأمر في كل موضوع التنظيم والتنظم لهذه الفرق العاملة في مجالات مختلفة. أود أن أشكرك جزيل الشكر رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة الأستاذ محمد صبح، ونحن بطبيعة الحال سنتابع كل تطور في المدينة في أعقاب هذه الجريمة. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم.

0: إذن أحيل النقطة التي طرحت في حديث رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة الأستاذ محمد صبح الآن إلى مديرة مركز إلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي المحامية راوية حندقلو. صباح الخير سيدتي. يعني في بادئ الأمر نحن نتحدث عن أوراق القوة، أوراق الضغط التي من الممكن أن يستعملها ويستغلها المجتمع العربي إذا كل ما يحصل من تصعيد حاصل في الجريمة وانفلات السلاح وانتشار السلاح في بلداتنا ومدننا العربية. أي أوراق لم نستعمل حتى هذه اللحظة؟
1: أولا صباح الخير لك ولجميع المستمعين، ونتمنى هيك الخير والأمان لمجتمعنا المثقل يعني بالسنوات الأخيرة وخصوصا بالأسابيع الأخيرة. أمير، أظن أنه يعني ممثل اللجنة الشعبية التي تحدث قبلي تحدث عن موضوع الاقتصادي كجانب ضغط، وهذا واحد من الجوانب التي يعني ممكن أن تكون ورقة ضاغطة ومؤثرة تحرك، يعني لا تحرك هذه الحكومة لكن تحرك قوة تؤثر على هذه الحكومة، يعني في نسمي من الشارع الإسرائيلي وخصوصا من الجوانب أو من القطاعات الاقتصادية. ولكن علينا أن نتذكر أننا بحاجة، يعني علينا يعني أن نكون جدا منظمين حين الانطلاق بمثل هذه الخطوة. لا نتحدث عن خطوات بسيطة، ولكن علينا أن نبدأ. يعني نحن سنوات نتحدث عن هذا الموضوع، ونعيد أظن نفس الكلام أمير، أننا بحاجة أن نتنظم، بحاجة أن نكون منظمين، بحاجة لقيادة، بحاجة لفهم إسقاطات
0: أيضا. نعم، تحديدا في الجانب الاقتصادي وتنظم هذه الفرق أو الطواقم، كانوا في القطاع الطبي طبعا أو في قطاعات أخرى، لكن
1: حتى البناء نحن يعني موجودين بأكثر من فرع بناء، يعني عذرا من أكثر من فرع في سوق العمل، لنا تأثير ولنا وزن، ولكن علينا يعني أن نفكر أسميها بطريقة عملية، بطريقة أيضا لا تضر بالمواطنين. وأنا أقول يعني كمان إشي أمير، إنه نحن بشكل يومي يعني ندفع بحياتنا، إحنا ولا حدا فينا ولا أي شخص على الإطلاق يعيش بأمان في هذا المجتمع. يعني دفع الأثمان هو أيضا سؤال علينا كمجتمع، يعني نحن ندفع الثمن بحياتنا، بأولادنا، يعني ومن يراقب أيضا الفيديوهات اللي بتطلع على يعني اللي بنشروها عادة المجرمين وهؤلاء الأشخاص، تطلع على أجسام هؤلاء، هم أطفال، يعني نحن يعني دفعنا وندفع الثمن ولا يوجد هناك أغلى من الأثمان اللي بندفعها. لذلك علينا أن نكون واعيين، وهذا قرار أيضا جماعي عليه قيادة أننا ندفع يعني الثمن، ونريد أن ندفع الثمن من أجل اقتلاع.
0: لكن خلينا نكون واضحين.

0: يعني صحيح مسألة مثلا الإضراب أو مسألة الضغط من خلال قطاعات معينة في سوق العمل كان مطروح بشكل أو بآخر على طاولة القيادات القطرية والقيادات السياسية كذلك الأمر، لكن بشكل أو بآخر اختفت الفكرة، لم تطرح مجددا على طاولة المتابعة على الأقل. وبصراحة وفي حديث مع يعني أكثر من شخصية فاعلة، نشعر دائما أنه خلص وصلنا لمكان ما باليد حيلة سوى حتى المرافعة في المحافل الدولية، إعلاء الصوت في المحافل الدولية، لأنه ما من طريقة الآن لمواجهة ما يحدث.
1: يعني أنا لا أحب هذا الخطاب أننا يعني استنفذنا واستوفينا جميع نسميها جميع المجالات، ولكن علينا أن يعني هيك بدي أحكي. أولا نحن لم نستنفذ جميع الخطوات، هاي واحد. اثنين، هناك علينا أن نكون واعيين أن قضية الجريمة والعنف كقضية هناك خطوات قريبة المدى التي علينا أن نقوم بها، وهناك خطوات بعيدة التأثير بعيد المدى ما نقوم به بمؤسسات المجتمع المدني. أولا نحن يعني واعيين للسياق السياسي الذي نعيش به، وهذا لا يعني أنه فيه من خلاله وتأثيراته علينا، وهذا لا يعني الاستسلام. حتى المحافل الدولية أمير، نحن يعني لم نستنفذها، لم نطرق الأبواب فيها كما يجب، حتى لم نبدأ. يعني قد يكون مؤخرا عضو الكنيسة أيمن عودي هو يعني بمواصلات وبجلسات مع الأمين العام للأمم المتحدة، ولكننا نعي تماما مع أهمية هذه الخطوة لنا وشرعيتها، لكن نعرف تماما انه ما هو تأثير يعني بها مع هذه الحكومة. الرأي العام الدولي على هذه الدولة بتعمل إبادة بغزة ولا يهمها أي شيء. ولكن أنا بدي أرجع السؤال والمسؤولية لحالنا جميعا وليس فقط القيادات. هل استنفذنا، وبدي أرجع السؤال لحالي، هل استنفذنا جميع الخطوات؟ نحن لم نستنفذ جميع الخطوات. هل هناك مسؤوليات فردية وجمعية علينا؟ هناك مسؤوليات فردية. حتى المظاهرات التي يعني الناس أصبحت محبطة منها ومثقلة، وإنه ما احنا طلعنا وما احنا رحنا وما في صار أي تغيير، حتى هذه لم نستنفذها، وحتى هذه خذلنا أنفسنا أول إشي. ولكن علينا أن نقول إنه قد يكون كمان 4 أشهر هناك انتخابات، جميعنا نعول على هذا الكرت بغض النظر على تغيير هذه الحكومة. يعني نحن بالجريمة والعنف، بالبناء، بالتخطيط والبناء، بمصادرة الأراضي، بهدم البيوت، بالعنصرية، يعني وصلنا ذروة لم نصلها في أي مرحلة.
0: وكل هذه القضايا مرتبطة واحدة بالأخرى،
1: مرتبطة تماما. ولذلك يعني القضية شائكة، ولكن يعني خطاب الاستسلام هو يعني بنظري هو خطاب مرفوض. نحن نتحدث عن حياتنا، عن حياة أولادنا. وبدي أذكر أنه وقد يعني هيك شفت كمان يعني أكثر من ريلز على الشاب ياسر أبو الهيجة اللي كان يحكي عن الموضوع الجريمة والعنف. موضوع التربية موضوع مهم، موضوع الربط بين الجريمة الاقتصادية وموضوع الجريمة المنظمة. وأنا يعني كمان إشي مهم أحكي أمير، يعني الكثير يحاولون تأطير هذه القضية بأن هناك في كمشة من مجتمعنا وهي يعني تؤثر، وهذا ليس صحيح بتاتا. هذا يقول أنه إحنا من طم راسنا بالرمل ولا نريد أن نرى هذا الواقع. نحن نعيش تحت ظل منظمات الجريمة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، والضحايا اللي إحنا بنتهمها هي كبشة، هي ضحيتنا نحن كمجتمع. هناك يعني شيء أكبر مننا. هذا بيقول أنه علينا أن نكون واعيين لما يحدث وأن نستعمل جميع الأدوات. وقد يكون يعني ما في أنا دائما أقول نحن نتهم المؤسسة، والمؤسسة هي المسؤولة يعني الإسرائيلية عن أمننا وأماننا، هي المسؤولة عن محاربة الجريمة المنظمة، لأنه رأينا الناس اللي بتحاول تدافع عن حالها في هذه الغابة أصبحت هي أيضا مجرمة. ولكن هذا لا يخلينا من مجتمع بأنه نكون أصحاب مسؤولية وأصحاب قرار،
0: وجزء فعلا من
1: نرفض ونحاسب أيضا ونحاسب. نعم. ونتعاون بنفس الوقت مع قياداتنا على
0: إذا كانت لدينا القدرة ولكن الأسئلة الصعبة هي جزء من المسؤولية. المحامية راوية حندقلو مديرة مركز إلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي، أشكرك جزيل الشكر، صباح الخير.
1: شكرا. الأمن والأمان للمجتمع.
0: من هذا الملف نتحول إلى محطة إعلانية أولى، ومن ثم نواصل الساعة الأولى من غرفة الأخبار وراديو الناس. ابقوا معنا.

0: 100 شيكل نعم ب 400 شيكل خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة
1: نظاراتك أوبتينايز
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة
2: MGHS Hybrid سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض أو اتصلوا 49989 اختار طريقك اختار MG بتلبق لك خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل
5: إفخاذ دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط خاضع لشروط الحملة صالح ذباح

0: ويمنح إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
6: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 37 دقيقة بعد 9 صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم والساعة الأولى من غرفة الأخبار لهذا اليوم. قبل الفاصل تحدثنا إلى المحامية راوية حندقلو مديرة مركز إلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي، وكذلك إلى رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة الأستاذ محمد صبح بشأن الجرائم المتتالية في المجتمع العربي في مدينة طمرة التي عمها الإضراب والحداد اليوم، وكذلك الجريمة التي عقبتها في بلدة جديدي المكر في الجليل الغربي. أما الآن فإلى النافذة التحليلية، وينضم إلينا في الاستوديو الزميل محمد مجادلي مدير الأخبار في راديو الناس. صباح الخير لك محمد.
1: صباح النور، أهلا بك.
0: طيب خلينا نبدأ ربما من العنوان الذي يسيطر على الصفحات الأولى في الصحف

0: الصحافة الإسرائيلية، وكل عنوان اليوم يوضع في سياق الانتخابات أشهر قبل الانتخابات الإسرائيلية. نبدأ بتصريح دافيد زيني رئيس الشباك الإسرائيلي، جدل واسع لقد، ولكن أين مكمن الخطورة في تصريح من هذا النوع؟
1: طيب دعنا نتحدث أولا عن السياق العام لكي ندخل إلى التصريحات.
0: ليش صوتك واطي؟ لحظة شوي،
1: يلا نظبط.
0: الله الله الله الباس والطبق
1: يصدح الآن. طيب دعنا نبدأ بالسياق العام لكي ندخل إلى التصريحات. السياق العام هو أن أولا من اللافت أن نرى تسريبات لرئيس الشباك. يعني أنت هذا رئيس الشباك، المفروض أنه أنت يعني أنت اللي تتعقب الناس، مش الناس يتعقبونك. أن يتم تسجيل رئيس الشباك وأن يتم تسريب تصريحات له، إما أن يكون هذا الأمر خطط له أو أن يكون بغير قصد. في الحالتين هناك إشكال. إذا سرب تصريح ما لرئيس الشباك في جلسة ما فهذا إشكال، وإذا خطط له فرئيس الشباك يبدو بأنه له أجندات إعلامية أو أجندات لتأثير السياسي على الرأي العام. وفي الحالتين
0: يعني هذا تسريب مقصود
1: طبعا، وفي الحالتين هناك إشكال. الآن ما الذي حدث؟ وهذا تحليلي للأمر. دافيد زيني كان قد التقى في إطار دعنا نقول معهد خاص بأبحاث أمنية وما إلى ذلك برفاقه. في ضمن هذا المعهد كان هناك مؤتمر داخلي غير معلن عنه، مصور ولكن مع الحفاظ على كل هذه المواد كمواد سرية. وعلى ما يبدو بأن هناك أحد المتواجدين في الجمهور، ودافيد زيني كان قد ألقى خطابا أمامه، قام بتسجيل هذه التصريحات ثم سربت للإعلام. وبعد تسريبها ادعت الجهات التي تتحدث باسم دافيد زيني في الشباك اليوم بأن هذه التصريحات مجتزأة. لذلك ما الذي قام به جهاز الأمن العام الشباك؟ أصدر للصحفيين، ليس بالطرق الرسمية إنما بطرق التوائية، أصدر للصحفيين الفيديوهات لدافيد زيني التي تحدث بها عن السياق الأوسع. فاتضح بأن السياق الأوسع غير المجتزأ لسه أصعب من السياق المجتزأ والمسرب. وما الذي قاله دافيد زيني ولماذا كل هذه الضجة؟ هناك الكثير طبعا من التصريحات التي قالها أمير، ولكن من يستمع إلى الرجل يتحدث بالصوت والصورة يفهم من هو هذا الرجل الذي اختاره بنيامين نتنياهو لكي يكون رئيسا للجهاز الأكثر حساسية في إسرائيل. دافيد زيني يقول بالحرف الواحد أولا بأن السبب الرئيس الذي دفعه لكي يتولى هذا المنصب برئاسة الشباك، على الرغم من أنه يقر ويعترف بأن هناك أفضل، هناك أشخاص أفضل منه في داخل جهاز الشباك، هو قدرته على أن يكون مخلصا وأن يكون له ولاء كبير جدا لمن يسميهم بالمستوى المنتخب، أي المستوى السياسي. وهذا الولاء هو لم يقل لدي ولاء للقانون أو لسيادة القانون أو ما إلى ذلك، إنما للمستوى السياسي، للمستوى المنتخب. هذا هو السبب الرئيسي الذي دفعه لكي يكون رئيسا للشباك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي تلمس من خطاب دافيد زيني هو أنه يقول بالحرف الواحد في بعض الأحيان المستوى السياسي المنتخب ليس قادرا على حكم البلاد، ليس لأنه لا يستطيع حكم البلاد أو ما إلى ذلك، ولكن لأن من ينفذون أوامر هؤلاء لا يقومون بتنفيذها كما يجب ويأخذون لأنفسهم صلاحيات، وهذا ما يؤدي في نهاية المطاف إلى المشاكل والاضطرابات. إذا أردت أن أترجم هذه الفقرة، دافيد زيني يقصد أن يقول إخفاقات هجمات 7 أكتوبر ليست بمسؤولية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأن من قام بعدم تنفيذ أوامر بنيامين نتنياهو على مدار السنوات الطويلة هو الذي أدى لهذا الإخفاق. والأمر الثالث هو يقول بأن لديه أجندة، وبأن هذه الأجندة هو لا يتجاهلها، وبأنه يريد أن ينفذها، ولكن أيضا في نهاية المطاف هو ملتزم بسيادة القانون وما إلى ذلك. وما لا يقل أهمية، وهذا الذي يختتم به حديثه، هو أنه يقول هناك بأنه باسم الحقوق الفردية أو الجماعية وحقوق الإنسان والحريات وما إلى ذلك، هناك في جهاز القضاء من يقومون بتدمير وبتخريب هذه الدولة. باختصار يا أمير، هذا الرجل
0: كيف يحاكي ذلك سيناريو الانتخابات المرتقبة في إسرائيل؟
1: طيب جميل جدا. الآن لماذا هذه التصريحات خطيرة؟ لأنه كل واحد،
0: يعني أنت عم تحكيها بهدوء، ولكن يعني في كل كلمة وفي كل حرف هناك خطورة عندما تكون أو تخرج

0: على لسان شخص في منصب دافيد سيني.
1: يا رجل هذه يعني هذه التصريحات فيها خطورة، إذا حكاها حيالله عضو كنيسة في المعارضة. فكم بالحري عندما يكون هذا الرجل هو الوحيد أمير، حرفيا الوحيد الذي يخوله القانون الإسرائيلي لكي يكون فوق القانون. جهاز الأمن العام الشباك، لماذا هناك أهمية عندما نقول يعني هناك أهمية لهذا الجهاز؟ هو الجهاز الوحيد في الدولة الذي يخول وفق قانون أساس الشباك بأن يقوم بطرق أو بإجراءات غير ديمقراطية للحفاظ على النظام والسلطة الديمقراطية في الدولة. ولذلك هذا الرجل هو فعليا يمكن أن يكون الرجل الأكثر قوة ونفوذا وصلاحية بعد رئيس الوزراء المنتخب في دولة إسرائيل. ولذلك هناك أهمية كبيرة جدا لما يقوله. هذا يدفعنا الآن للتساؤل مثلا بموضوع الانتخابات، كيف يمكن أن يؤثر ذلك؟ عندما يقول هذا الرجل الأهم في المرحلة الانتقالية وفي لحظة الأزمات وما إلى ذلك بأن لديه ولاء مطلق وبأنه انتخب أو يعني قبل أن يتم تعيينه في هذا المنصب بسبب هذا الولاء للجهة المنتخبة، هذا يعني بأن الجهة المنتخبة يمكن أن تقول له غدا قبل الانتخابات بخمسة أيام بأن هناك ضرورة الآن لتأجيل الانتخابات مثلا، أو يمكن لهذه الجهة أن تعلن عن شن حرب ولذلك تريد أن تقول لرئيس الشباك الذي لديه وجهة نظر هامة جدا أمام القضاء وأمام الرأي العام الإسرائيلي وما إلى ذلك بأنك يجب أن تتخذ هذه الخطوة وأن تكون إلى جانبي بأنه يجب أن نؤجل الانتخابات أو أن لا نعترف بنتائجها، أو بعد الانتخابات أيضا أن يقول مثلا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه تم تزييف هذه الانتخابات وأن يوافق معه رئيس. في كل السيناريوهات التي يمكن أن نطرحها الآن والسيناريوهات يمكن أن تستمر لساعات، تصريح دافيد زيني كرئيس للشباك بأنه لديه ولاء مطلق وإخلاص للجهات التي هي منتخبة أي بالفعل هي جهات سياسية يدفع للتساؤل والقلق جدا على مستقبل ونزاهة الانتخابات في إسرائيل. ولذلك هذا الصباح هناك قلق وخشية كبيرين من كل هذه التصريحات،
0: وهذا يفتح الباب على مصراعيه لكل السيناريوهات المحتملة فيما يتعلق بنزاهة وشفافية الانتخابات على العموم. محمد، يعني خلال خليني أقول الأسبوعين الماضيات، إن كان في الصحف المعارضة أو حتى الصحف أو الصحافة الموالية لبنيامين نتنياهو، هناك تخوفات واضحة من تزييف أو تزوير الانتخابات، يتم الحديث عنها دائما. والآن يعني في الساعة الثانية سنتحدث حتى عن مسألة الإخفاقات الأمنية والانتخابات الإسرائيلية التي باتت مكشوفة لأجندات خارجية وفقا لمؤسسات أهلية. لكن يعني خلينا نتحدث ربما عن هذه الخشية في إسرائيل من تزييف أو تزوير الانتخابات.
1: يعني أولا هناك خشية في أكثر من اتجاه، هناك خشية بأن يتم التأثير على الانتخابات، ليس بالضرورة التزوير، التأثير على الانتخابات. مثلا يعني أن يتم تخويف المواطنين العرب مثلا، أن يتم نشر قطعان كأولئك الذين يهاجمون المواطنين الفلسطينيين يوميا في بيوتهم في الضفة الغربية بأن يهاجموا بلدات عربية، اقتحامات كتلك التي تشبه تسفي سوكوت وأشكاله أيضا، هذا يمكن أن يؤثر على سير عمل الانتخابات. هذا واحد من السيناريوهات. سيناريو آخر هو بالفعل بأن يتم التلاعب بنتائج الانتخابات وتحديدا في مناطق معينة، ولذلك هناك تحضير كبير جدا من قبل الجهات في اليسار وفي المركز وما إلى ذلك بأن ترسل مراقبين إلى صناديق الاقتراع لكي يتم التعامل بهذا الجانب. الأمر الذي لا يقل أهمية وهنا لربما الإشكال الحقيقي أمير، هو حتى وإن كانت نتائج الانتخابات ليست لصالح نتنياهو ألا يتم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات، على غرار ما كنا قد رأيناه مثلا في الانتخابات الأمريكية ليست الأخيرة إنما التي سبقتها بين بايدن وترامب، في حينها ترامب
0: لم يعترف الكابيتول في عقب
1: طبعا ذلك. وبدأت هجمات الكابيتول وما إلى ذلك. يمكن أن نرى اليوم بأن هناك من قد يهاجم الكنيست أو مقر رئيس الحكومة أو ما إلى ذلك، ونحن نرى هذا لابد من أن نقف عنده، يعني بما أننا نتحدث في الإعلام صباح هذا اليوم هجوم على هجوم واعتداء وتخريب لمدخل مكاتب صحيفة هآرتس، وإلقاء حجارة على الواجهة الزجاجية وتحطيمها بالكامل بعد أيام من هجوم شبيه على مقر القناة 12 في تل أبيب. فلذلك الجو المشحون الذي نراه اليوم بدون أدنى شك يمكن أن يثير القلق بأننا ذاهبون في هذا.
0: وعلى العموم هناك خطوات فعلية يعني يدفع نحو الائتلاف الحاكم في إسرائيل كإلغاء صناديق أصحاب أصحاب الاحتياجات الخاصة، عفوا كبار السن أو مراكز رعاية صحيح. المسن. سنتحدث في الأيام المقبلة باستفاضة عن ذلك. أشكرك جزيل الشكر الزميل محمد مجاد، مدير الأخبار في راديو الناس.

0: فاصل قصير ومن ثم نواصل هذه الساعة من غرفة الأخبار، ابقوا معنا.
1: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
2: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل، وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
4: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة، مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت، تعليم تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة، اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
8: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
9: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
10: إيروكا يعني أوبتيكا.
8: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.
1: 52 دقيقة بعد 9 في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم وغرفة الأخبار لهذا اليوم. ألغت وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام الذي يجيز بيع النفط الإيراني، والذي صدر مؤخرا ضمن وثيقة التفاهم، ذلك عقب استهداف إيران عدد من السفن في مضيق هرمز خلال الساعات الفائتة. تأتي هذه التطورات في ظل توقف المفاوضات الأمريكية الإيرانية على أن تستأنف بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. ينضم إلينا الآن المخبر

0: ناقلتين، واحد غاز مسال للرقيات تبعت قطر، النفط العملاقة تبعت السعودية الوديان، وهذا ادى لانه امريكا تسحب الترخيص اللي بيجيز انه يتعاملوا معها لايران بشكل عام.
1: كيف اقرا السوق عموما هذه التطورات؟ هل يمكن على سبيل المثال احتوائها تبعا لانه هناك تفاهمات بين البلدين؟
0: شوف، التفاهم المركزي دائما كان بالاول بالنسبه لايران بالنسبه للوثيقه كان انه يسمحوا لي نرجع يبيعوا نفط بدون عقوبات. والإخراج والإفراج عن الأموال المجمدة بالعالم، بالأخص هذا الموضوع كان في تفاهمات بالموضوع، لكن في وزارة الأمريكية وبالأخص إنه كمان ترامب كان بقمة الناتو، هو أمر إنه يضربوا اليوم الصبحيات أحد المنشآت النفطية بإيران، اللي بيقول لك الأمور رايحة بإنحناء للأسفل، مش إنه لإنفراجي أكثر وأكثر، والسوق عم بيسعر. هيك والإشي اللي ما بنحكي فيه كثير إنه المخازن الاستراتيجية تبع الدول الكبيرة بالأخص الأوروبية أو بالآسيوية تقريبا شبه فاضي، عشان يعبوها بالنسبة للشتاء، مظبوط هي 14 بالنسبة للشتاء، بدك أنت تضعف الكمية، وهذا بيعطي عدم ثقة بالنسبة للموردين من الخليج.
1: وفي ضوء ذلك أستاذ طارق، يعني السؤال هنا بالنسبة للمستمعين حتى، من الخاسر الأكبر والرابح الأكبر في هذه المسألة؟
0: في اثنين خاسرين واثنين رابحين. الخاسر الأكبر بالمنظومة هي كلها هي منظمة أوبك بقيادة السعودية، أصبحت مصدر غير موثوق به. الرابحين روسيا كمان مرة، والإشي الثاني هي أمريكا. لما أمريكا اليوم عم بتبيع غاز مسال لأوروبا، بعد يعني صارت أكبر مورد غاز مسال لأوروبا على مر العصور، طلع عمليا قطر طلعت من معادلة تزويد الغاز المسال. لما امبارح الدرون المسيره ضربت سفينه الرقيات، وهي سفينه عملاقه جدا من ناحيه امدادات الغاز المسال، بنشوف انه اللاعبين الاساسيين كانوا موثوقين، اذا كان بالتوريد او بالنقل بطلوا موجودين على الساحه، بتشوف انه في دائما هناك في رابحين وخاسرين.
1: في كل ما يتعلق بهذه التطورات طبعا السياسية التي تلقي بظلالها على سوق ومجال الطاقة والمحروقات عموما، كذلك الأمر في حال تم التوصل إلى تفاهمات جديدة، اتفاق، هل يمكن إعادة العجلة إلى الوراء في كل ما يتعلق بسوق الطاقة؟
0: لا يمكن. لأنه إحنا بالأول بدينا بالحرب في أنه في عوامل ثابتة جدا، ثابتة أنه الخليج مصدر ممكن تدفع عليه بس بعقود طويلة الأمد، بقدر أوقع أنا مع الخليج لخمس سنين. عشان هيك بتشوف أنت في نهم وفي سباق مخيف بالخليج للطرق البديلة. تغيير النظام بسوريا فتح أفاق جغرافية، ودائما نحكي إحنا بجيو سياسي بالجغرافيا والسياسي، بنشوف أنه عم تنم عن اليوم برامج عملاقة وسريعة جدا لإخراج النفط أو الغاز، السعودية، الأردن، لبنان، سوريا، وبالتالي على البحر المتوسط هيك بكون قريبين على الأسواق الأوروبية. وبالتالي كمان عم بتصير أكثر إنه هذا بنحكاش فيه أكثر، إنه خروج الإمارات من منظمة أوبك فتح آفاق جديدة لإمداد الغاز والنفط للعالم بدون
1: المظلة تبعت. وهذه إحدى نقاط الخلافية بين البلدين كالإمارات والسعودية، ولم تبدأ اليوم طبعا بهذه الأزمة
0: الخليجية، انفرمت وصارت مخزنة بطر كيف احنا كنا فاكرين.
1: هذا مؤسف. أشكرك جزيل الشكر، المختص في مجال الطاقة الأستاذ طارق عواد، على هذه القراءة والمداخلة. شكرا جزيلا. ختام الساعة الأولى من غرفة الأخبار، فاصل قصير، نشرة الأخبار بعد ذلك مع زميل رجاء كناعني، ونواصل ساعة ثانية من غرفة الأخبار، ابقوا معنا.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل.
5: فيلي سلمون طازج 79.90 شيكل للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: لا يا صاحبي جبت لك هاد كيس.

0: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
2: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصبح.
3: اصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أعلنت بلدية طمرة واللجنة الشعبية الإضراب العام والحدادة في المدينة اليوم، وذلك في عقاب جريمة إطلاق النار التي أودت بحياة الشاب ياسر محمد أبو الهيجة البالغ من العمر 34 عاما وإصابة شابين بجروح متفاوتة داخل صالون حلاقة في المدينة. وجاء القرار خلال اجتماع طارئ عقدته بلدية طمرة بالتعاون مع اللجنة الشعبية، حيث تقرر أيضا الدعوة للمشاركة الواسعة في تشييع جثمان الضحية اليوم، إلى جانب تنظيم مظاهرة احتجاجية خلال الأيام المقبلة رفضا لتصاعد جرائم العنف والجريمة. والد الشاب ياسر محمد تحدث لراديو الناس عن تفاصيل الجريمة.
1: ياسر يوميا الصبح ساكن بمنطقة ثانية، يوميا لازم يفوت على بيته، بدوس راسي بدوس راس أمه، بتسهل على شغله والله يرضى عليه ودائما كسبان الرضا، يعني حتى لو بيشوفنا بساعة وبرجع بعديه بساعة إلا يقوم بواجبه كولد وبر والدين بقوم فيه هنا وبقوم متزوج وعنده بنت وولد. طبعا احنا بنقول على الجرائم اللي بتصير بالوسط العربي والإجرام الموجود، تفكرش انه يعني حسب الوضع الموجود وحسب الشرطة كيف بتقوم بأعمالها، ما فكرش انه ياسر تكون اخر ضحية، بس انا بتأمل يعني انه تكون ياسر اخر ضحية، بس هذا ضحية عنف ملوش علاقة فيها. ياسر قتل بدم بارد، نسأل الله الحساب والعذاب والهاي انه ربنا يحاسب المجرمين اللي قاموا بهذا العمل. دخلكم حرقتوا قلوبنا، الله ينتقم منه.
0: قتل محمود نعيمي في الخمسينيات من عمره وأصيب ابنه بجروح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار استهدفتهما في بلدة جديد المكر مساء أمس. وأفاد شهود عيان بأن مسلحين أطلقوا النار باتجاه المنزل بينما كان الأب بداخله، فيما أصيب الابن بعد خروجه إثر سماع إطلاق النار. ومع هذه الجريمة ارتفع عدد ضحايا العنف والإجرام في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 154 قتيلاً. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم استكمال سلسلة الضربات على إيران، مؤكدة استهداف أكثر من 80 هدفا باستخدام ذخائر دقيقة. وقالت سنتكم إن الضربات شملت أنظمة دفاع جوي ومراكز قيادة ورادارات ساحلية ومنصات لإطلاق صواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقا تابعا للحرس الثوري في مضيق هرمز ومحيطه، مؤكدة أن قواتها مستعدة للرد على أي تصعيد جديد. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية مهر بسماع عدة انفجارات في مدينة بوشهار جنوب إيران بالقرب من الخليج العربي. يأتي ذلك فيما دوت سفارات الإنذار المحذرة من هجمات صاروخية في البحرين للمرة الثالثة منذ صباح اليوم، وفي وقت أعلنت فيه إيران بدأ تنفيذ هجمات على البحرين، قالت إنها تأتي ردا على الضربات التي نفذها الجيش الأمريكي داخل أراضيها. وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم أنه استهدف 85 موقعا عسكريا أمريكيا في البحرين والكويت ردا على انتهاك الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار. إلى ذلك اتهمت القيادة العسكرية الإيرانية الولايات المتحدة بالعدوان على إيران ومنطقة مضيق هرمز، متوعدة برد ساحق ومؤكدة أنها لن تسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة المضيق. كما اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف الولايات المتحدة بانتهاك تفاهمات إنهاء الحرب، فيما أكد مستشار المرشد الإيراني محسن الرضائي أن طهران مستعدة لأي هجوم أمريكي جديد. في السياق، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بإعادة فرض العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية، معتبرة الخطوة انتهاكا لتفاهمات إنهاء الحرب. يأتي ذلك فيما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4%، مواصل ارتفاعها عقب الهجمات الإيرانية على ناقلات في مضيق هرمز والضربات الأمريكية على إيران، إضافة إلى قرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية. وفي الرياضة، انتهت مباراة المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني بفوز الأرجنتين 3-2 ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم بعد مواجهة مثيرة شهدت تقلبات كبيرة في النتيجة. وفي مباراة أخرى، تأهل المنتخب السويسري إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه على كولومبيا 4-3 الترجيح. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة خلال ساعات النهار ضمن معدلاتها السنوية العامة دون تغيير، ويكون الطقس حارا نسبيا، ومع حلول المساء يصبح الجو لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل أمير الخطيب، كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنبرية.
4: صباح الخير من مجد الشمس بقعافة مسعد عن كنيا الغجر.
5: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس، من نسيم حمر من كندا.
6: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق حدا.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
8: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
9: شهر العسل بس مع نزارين، لأنه بس في نزارين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
10: زوجية
9: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نزارين تورس بالناصري وشفا عمر.

ثماني دقائق بعد العاشرة صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم وغرفة الأخبار بساعتها الثانية لهذا اليوم. توجهت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بالشراكة مع جمعية سيكوي أفق ومركز مساواة الحقوقي برسالة مشتركة إلى مدير عام مديرية التخطيط، أعربت فيها عن رفضها القاطع لسلسلة القرارات التي اتخذت خلال السنوات الماضية والقاضية بتقليص وتجميد مخططات التطوير في البلدات العربية عموما. تنضم إلينا الآن المهندسة المعمارية والباحثة في المركز العربي للتخطيط البديل هيا زعاتري. صباح الخير سيدتي. في

0: بداية الأمر لو تطلعينا على بنود وتفاصيل هذه الرسالة التي أبرقتموها إلى مدير عام مديرية التخطيط.
1: يسعد صباحك أمير. زي ما حكيت أولا هاي الرسالة هي جزء من حملة واسعة إحنا بدأناها كجزء من عملنا مع بشراكة مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية بالمركز العربي للتخطيط البديل مع جمعية كوي أفق وجمعية ومركز مساواة. زي ما عم نشوف بالسنوات الأخيرة بالثلاث سنوات الأخيرة بالذات في هناك تفاقم في القرارات السياسية في مؤسسات التخطيط، وعم نشوف إنه في تقليص مسطحات، إلغاء مخططات من شمال البلاد وحتى جنوبها، وقررنا إنه نعمل هاي الحملة ونبعث هاي الرسالة ونتعامل مع هذا الموضوع.
0: في رسالة من هذا النوع تعتمد بطبيعة الحال على المعايير المهنية البحتة، هل هناك تعوير ربما على تجاوب في هذا الشأن تحديدا، وأن كل مسألة الأرض والمسكن مخططات التطوير والتوسعة في البلدات العربية هي وفق مراقبين منبعها وخلفيتها السياسية عموما تكون؟
1: طلع احنا اولا يعني بهمني هقول انه هذا نهج اللي احنا واعيين له وهو موجود من قبل هاي الثلاث سنوات، ولكن احنا عم نشوف انه في تصعيد فيه. احنا علينا نعمل كل اللي بوسعنا بالطرق المهنية اللي موجودة عنا عشان نواجه ونتصدى هاي القرارات. واحدة من الطرق هي الرسالة اللي بعتناها. انا ما بعرف شو رح يصير بعد هاي الرسالة، ولكن بعرف انه الاهم بالنسبة لي شخصيا إنه نوعي مجتمعنا إنه هاي الأشياء عم بتصير، عم بيصير في هدم بيوت وتصعيد في هدم البيوت، عم بيصير في تجميد وتقليص مخططات، كل هاي الأمور عم تحدث الآن ويجب التصدي لها.
0: هل في مناطق معينة أو بلدات معينة هي اللي تضررت أكثر من غيرها في المجتمع العربي من تجميد وتقليص هذه المخططات؟
1: يعني احنا جبنا امثلة معينة من المتابعة الدورية تبعتنا في عملنا اليومي، منها مثل قرية علبون، بلدة علبون اللي فيها كان تقليص مسطح بعد ما تم المصادقة عليه اساسا بسبب يعني باستنادا الى اللماس اللي هي دائرة الاحصاء المركزية، المعطيات مغلوطة من هناك اللي ما بتاخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع العربي، البنية المجتمعية، أنماط السكن، واستندت إلى معطى اللي هو يعني استخدموه كحجة اللي هو الهجرة السلبية من الأساس الناجمة عن أزمة السكن والأرض، على إنها سبب كافي إنه تراجع بالطلب من التوسع البلدي. يعني الأزمة ولدت هاي الحالة واستخدموا هاي الحالة عشان يعملوا الأزمة أسوأ.
0: طيب.
1: هاي واحدة من الحالات مثلا.
0: أنا يعني أمر على الرسالة التي أبرقتموها الآن وفيها ذكر للعديد طبعا من البلدات العربية التي تضررت نتيجة لهذه السياسات. خليني أسأل ماذا بعد هذه الرسالة، كيف ستكون المسارات للتعامل مع هذه القضية، و في حال لم يكن تجاوب خلينا نقول والسيناريو الأسوأ، هل من الممكن التوجه إلى مسارات قانونية أو قضائية حتى؟
1: إحنا بالأساس بدأنا هاي الحملة وجزء منها هاي الرسالة لأنه الآليات المهنية اللي كنا نستخدمها عادة مش عم تزبط. يعني إن كان تقديم اعتراضات أو مسارات قضائية، أولا بالنسبة للمسارات القضائية بنفع نفوت بمسارات قضائية عينية بكل حالة من الحالات اللي ذكرناها، إن كان بعلبون أو مجد الكروم أو بالنقب في الكسيف والقية وإلى آخره. ولكن إحنا عم نحكي هون عن نهج اللي هو أوسع، عم نحكي عن منظومة عنصرية اللي بتتعامل معنا بهذا الشكل، بتستخدم آلية التخطيط بهذا الشكل، فالمسار القضائي مش وارد بهاي الحالة.
0: وين تصطدم الأمور في المسار القضائي؟
1: بعطيك مثال مثلا عن
0: لأنه يعني في نقطة يعني في نقطة لافتة.

0: التي ربما أوردتموها حتى في البيان الذي صدر عنكم، اللي بيقول أنه هذه السياسة مغلفة بخطاب تخطيطي ومهني بشكل عام بتكون.
1: صحيح، هاي السياسة بتكون مغلفة ولكنها هي مش مهنية بالمرة. بعطيك مثال، على سبيل المثال على مخطط في عين جرار، في حي عين جرار في أم الفحم، بالمخطط نفسه قرروا أنه يكون في منطقة عازلة اللي هي منطقة يعني جدا واسعة 80 متر على طول الشارع اللي تفصل بين أم الفحم للبلدة اليهودية المجاورة إلها اللي هي ميعمي. وكان تبرير هذا القرار هو إنه مفرادها بطحون قرار. فإحنا فيش عنا إيش نعمل أمام هيك جمل، يعني هاي يعني عم بتصدونا بطرق اللي هي مش مهنية مش تخطيطية، وطرق اللي هي مستخدمة عشان تطمس أي محاولة إلنا بالتصدي،
0: وبيسكروا الباب يعني أمام أي مسار من الممكن أن يطالب بالحق العربي بشكل أو بآخر.
1: صحيح جدا، هذا حقنا، يعني حقنا الطبيعي والأصلاني بالأرض والمسكن والحياة الكريمة، وهي جزء من طرقهم لسلب هاي الحقوق منا.
0: أشكرك جزيل الشكر هيا زعاتري، المهندسة المعمارية والباحثة من المركز العربي للتخطيط البديل، على هذه المداخلة. وبطبيعة الحال سنتابع معكم كل تطور أو مستجد يتعلق بهذه الرسالة التي أبرقتموها لمدير عام مديرية التخطيط في كل ما يتعلق بمخططات ومشاريع التوسعة والتطوير في البلدات العربية. شكرا جزيلا هيا.
1: شكرا لكم.
0: ومن هذا الملف نتحول مباشرة إلى محطة إعلانية أولى في هذه الساعة، ومن ثم نواصل غرفة الأخبار من راديو الناس. ابقوا معنا.

0: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
3: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
4: سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد، صح المنتج الثاني بشكل واحد على

0: هات المنتجات سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 19 دقيقة بعد العاشرة في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم والساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم. قبل الفاصل تحدثنا في ملف الأرض والمسكن، وهذه الرسالة المشتركة التي أبرقت إلى مدير عام مديرية التخطيط بشأن الرفض القاطع لسلسلة القرارات التي اتخذت خلال السنوات الماضية والقاضية بتقديس وتجميد مخططات التطوير في البلدات العربية. رسالة كانت من قبل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وبالشراكة مع جمعية سيكوي أفق ومركز مساواة الحقوقية. إلى ملف مغاير، حيث تواجه شركة ميتا إحدى أكبر الدعاوى القضائية في تاريخها بعدما طالبت 4 ولايات أمريكية بفرض غرامات تصل إلى $1.4 تريليون متهمة الشركة بتصميم منصتي فيسبوك وإنستغرام بطريقة تعزز إدمان القاصرين مع تضليل الأهالي والجمهور بشأن سلامتهما. ينضم إلينا الآن محرر شؤون تكنولوجيا في راديو الناس ومقدم بودكاست صوت التك أنس أبو دعاب. صباح الخير أنس.
1: صباح الخير أمير والمستمعين.
0: أولا يعني خليني أقول هيك موقف قبل ما نتحدث عن هذه القضية، أنا وافق جدا مع كل مسألة تصميم هاتين المنصتين بطريقة تعزز الإدمان والتضليل كذلك للأهالي والجمهور. يعني صرنا عم نشوف محتوى أو كونتنت حساس أكثر عم بيطلع مع الوقت على إنستغرام أو فيسبوك، وهدول المنصات مش عم تدعمهم. لكن على ما يبدو في كل ما يتعلق بالقاصرين في عدوى من أوروبا، كان في اهتمام في أوروبا بهذا الموضوع والآن انتقل إلى الولايات المتحدة. شو تفاصيل هذه القضية؟
1: صحيح أمير، الغريب في أن شركة ميتا لا تنفي ما تقوله أمير، إنما فقط يعني تدعي إنه هذا الأمر غير مثبت عمليا بشكل علمي وغير مدرج ضمن ما يسمى يعني بالأضرار النفسية المتعارف عليها في وزارات الصحة عبر العالم. يعني تخيل أن هذه الشركة التي بنت هذه الأدوات العملاقة مثل فيسبوك وإنستغرام وعمليا غيرها من شبكات التواصل التي عمليا هناك طرق أخرى كان من الممكن أن يعني يتم فيها بناء هذه الشبكات، وبالتالي حينما تواجه مثل هذه الدعاوى القضائية في هذه المرة الحديث هو عن يعني 4 ولايات أمريكية تطالب بفرض غرامات فعلا غير مسبوقة، الحديث عن 1.4 تريليون دولار ليس مليار دولار، 1.4 تريليون دولار، وهذا عمليا اتهاما لشركة ميتا بتصميم فيسبوك وإنستغرام بشكل يعني يؤدي إلى الإدمان وخاصة عند صغار السن. أمير، في هذه الحالة علينا أن نستذكر أن تصميم هذه التطبيقات كان من الممكن أن يكون بشكل مغاير. يعني تخيل فرضا أن شبكات التواصل كان عندها مثل أي عمليا خدمات أخرى أنت تستخدمها وتنتهي في وقت ما. يعني أنت اليوم موجود داخل ما يسمى الإندلس فيد، عمليا هو تصفح لا نهائي من الفيديوهات، تصفح لا نهائي من المحتوى مثل ما ذكرت أمير، وهذا أمر كان من الممكن أن يكون بشكل مغاير لو أن هذه الشركات عمليا لم تفضل الربح المادي على عمليا صحة.
0: خلينا عند هذه النقطة أنس، يعني إحنا عم نحكي على تغير

0: دور دراماتيكي تقريبا في خوارزميات هاتين المنصتين تحديدا. طبعا في شركة ميتا يعني قبل سنوات، وأنت تذكر ذلك بطبيعة الحال، كان الصفحة الأولى في فيسبوك بتعطيك حد معين للاطلاع والانكشاف على المنشورات، وبتقول لك أنك أنت شوفت خلص كل المنشورات الجديدة. ولكن اليوم الخوارزميات عم تحكي إشي تاني، أو عم تشتغل بشكل مختلف تاني. أنت عم تشوف منشورات لأشخاص أنت ما إلك أي علاقة فيهن، عم تشوف دعايات بشكل لا نهائي.
1: صحيح، يعني شبكات التواصل وخاصة فيسبوك انطلقت عام 2007. في تقريبا العشر سنوات الأولى كان هناك أكثر محاولة لإدراج أمر جديد إلى حياة الشعوب كلها وإدخال الناس إلى الحيز الافتراضي. والآن في العشر سنوات الأخيرة أمير الحديث أصبح مادي بحت. احنا نتحدث عن شركات التي عمليا فقط تبدع في كيفية زيادة وقت المستخدم عبر هذه الشبكات، وبالتالي جعلت يعني في الأشهر الأخيرة والسنة الأخيرة شهدنا الكثير من الدول حول العالم تمنع عمليا استخدام شبكات التواصل لمن هم دون سن 16، مثل منع الكحول ومنع المخدرات وكل هذه عمليا الأمور التي يعني اعتادت عليها البشرية على مدار عشرات السنوات أصبحت الآن أيضا من ضمنها شبكات التواصل.
0: بس هذا إذا بأكد شيء أنس، يعني بأكد أنه هاي الأمور من الممكن قياسها، يعني من الممكن إثباتها بشكل أو بآخر، وهو عكس ما تدعيه شركة ميتا.
1: ليس هذا فحسب أمير، الحديث عن أكثر من مرة. نتذكر يعني في السنوات الأخيرة باحثين من داخل هذه الشركات، من داخل ميتا ومن داخل شركات مثل تيك توك وغيرها، اللي أخرجوا العديد من الأبحاث التي عمليا من خلالها الشركات فحصت آثار هذه الشبكات خاصة على الشبيبة وخاصة على الأطفال، وأظهرت مدى الأضرار النفسية ومدى الأضرار يعني الوخيمة على صعيد مجتمعي وعلى صعيد اقتصادي وعلى صعيد نفسي، والتي تعلم بها هذه الشركات، ولكنها ما زالت يعني في نفس النهج الذي يفضل دولار إضافي على نفسية إضافية لدى طفل حول العالم. وهذا الذي ذكرته، يعني أنه إحنا أصبحنا يعني عمليا في مختبر يتم فيه فحص كل ما يمكن فحصه علينا بشكل تقني ورقمي. نشاهد فيديوهات من الهند إلى السند، ونشاهد عمليا أمور لربما خطرة بدون أي إنذار مسبق. وأصبحنا الآن يعني بحاجة كبشرية بشكل عام إلى توحيد قوى قضائية كبيرة جدا، والعودة إلى ما كان يعني عمليا في الحرب التي شنتها دول على شركات التبغ وكل ما كان يتعلق في التدخين، لوضع نوع من التحذير والإنذارات ما قبل هذا الاستخدام. والآن يعني عمليا مع وجود الذكاء الاصطناعي ومع وجود القدرات التكنولوجية الهائلة جدا لدى هذه الشركات، أصبحت القضية أصعب وأصعب مع كل مرور السنوات.
0: وتحديدا النقطة اللافتة التي ذكرتها أنس هي أنه مسألة الأموال والأرباح بالتحديد هي عنصر حاسم في هذه الدعوة، تحديدا عندما نتحدث عن دعوة في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بلد الرأسمالية بشكل أو بآخر. لذلك صحيح، قد تكون الحظوظ أقل للولايات التي رفعت هذه الدعوة. على العموم أشكرك جزيل الشكر. صحيح، محرر الشؤون التكنولوجية في راديو الناس ومقدم بودكاست صوت التك الزميل أنس أبو دعاب، شكرا جزيلا، صباح الخير.
1: شكرا لك أمير.
0: طيب، نقلة نوعية إلى ملف مغاير تماما. فبعد غياب دام عامين عن مجلس الطلاب والشبيبة القطري، استعادت الطيبة تمثيل الطلاب العرب بانتخاب طالبتين لعضوية المجلس في خطوة تعيد الصوت العربي إلى الهيئة الطلابية العليا وتعزز من حضور الطلبة العرب في دوائر صنع القرار التربوي. تنضم إلينا الآن رئيسة مجلس الطلاب البلدي في مدينة الطيبة الطالب

0: تالا دبدوب. صباح الخير يا تالا.
1: صباح النور يا هلا.
0: أول إشي عشان هيك بس نتأكد، أنت من الطالبتين اللي تم انتخابهن في مجلس الطلاب والشباب؟
1: صحيح.
0: أول إشي مبروك. صح. مبروك هذا الانتخاب.
1: يبارك فيك. شكرا.
0: قديش مهم لكم؟ نعم تفضل.
1: بس حبيت أحكي شغلي إنه إحنا مش بس للطيبة ما كانش فيه تمثيل، ما كانش تمثيل لكل الطلاب اللي في المركز،
0: وهذا فعلا ما تحدثنا به في يعني في في في البداية. قديش مهم لكم الخطوة إنه تكونوا في مجلس الطلاب والشبيبة القطري يعني لكل البلاد؟
1: جدا مهم، لأنه إحنا بدنا نمثل عن جميع الطلاب العرب، بدنا نوصل صوتهم، بدنا نوصل رسالتهم، بدنا نوصل متطلباتهم، لأنه أكيد في متطلبات بتختلف إلنا اللي مش رح يقدر حدا ثاني يوصلها.
0: شو القضايا اللي بدكم تركزوا عليها بشكل أو بآخر تالا؟
1: أكثر قضية للأسف هي منتشرة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وكداش بتأثر على الطلاب اللي في المجتمع العربي من ناحية نفسية، من ناحية كيف إنه البيئة قاعدة بتأثر علينا من ناحية تعليمية. فهي أهم قضية إحنا بدنا نوصلها.
0: لأي مدى ممكن يعني بحسب رأيك مجلس الطلاب والشبيبة القطري إنه يكون عن جد جزء من قرارات تربوية على سبيل المثال بتتعلق بالجريمة في المجتمع العربي؟
1: أول إشي إحنا كطلاب، إحنا أول إشي نبني حالنا من هذا الجيل. فلما نعمل جيل واعي، جيل شايف اللي قاعد بيصير حواليه، أكيد أكيد نسبة الأشياء اللي مش منيحة اللي قاعدة بتصير رح تكل. فلما نبلش من الأولاد على صغر، نعمل فعاليات تربوية، مبادرات، أشياء تبلش من المدارس، فالولد الصغير رح يبلش يوعى إنه اللي قاعد بيصير غلط، رح يصير يحاول يوقف هاي الأشياء اللي قاعدة بتصير. فنبلش من صغر عشان يساعد على كبر.
0: قديش بتشوف إنه مدارسنا العربية اليوم فعلا بتغيب عنها هاي البرامج وهاي الفعاليات اللي مفروض تستمر كل أيام السنة؟
1: لازم كثير الصراحة، فلازم دايما يعمل هاي الفعاليات. بالنسبة إلي حصة التربية واحدة بالأسبوع اللي تبقى فيها توعية رح تساعد، يعني هاي الأشياء اللي بسيطة اللي بيشوفوها مش مهمة هاي هي أهم إشي.
0: طيب هات نقول اليوم تم انتخابكم في مجلس الطلاب والشبيبة القطري، وأنا عن جد بقدر هاي الخطوة لما لها طبعا من التأثير في كل ما يتعلق بالقرارات يعني اللي بتتعلق بطلابنا بمدارسنا العربية. شو على الأجندة؟ شو في عندكم مقترحات؟ شو في عندكم برامج اليوم؟ وممكن نحكي عنها بالتفصيل تالا.
1: برامج، أول إشي إحنا مش لحالنا منطلع البرنامج ولا هاي المخططات، بس إحنا هدفنا الرئيسي أول إشي إنه نوصل صوت الطلاب. حالياً فيش برامج زي ما بيقولوها ومخططات إلنا، لأنه هاي أول سنة زي ما حكيت لك، فإحنا مش كل إشي منعرف، يعني أول سنة إنا باللي واقف، أول سنة إنا بالقطري، فمن الإنجاز إنه قدرنا يبكلنا تمثيل في المجلس اللواءي وفي القطري، كان جدا صعب علينا. هاي أول شغلة. ثاني شغلة، لو تيجي تسألني أنا عن نفسي شو هدفي من فوتي للقطري، هي إنه أوصل صوت حقوق الطلاب العرب. هاي أول واحدة. ثاني شغلة، في ملان طلاب عرب اللي بعرفوش شو حقوقهم. فأنا لما أبقى فايتي بهيك مجلس أعرف شو الأشياء اللي إلنا، شو يعني شو المتطلبات، شو الأشياء اللي نقدر نخذها إحنا، فأنا رح أوعي الطلاب اللي حوالي. طيب. فهي الهدف الأساسي إلي.
0: طيب. وتالا يعني للي بعرفش في كل ما يتعلق بشغل وعمل مجلس الطلاب والشبيبة القطري، هل بيكون في لقاءات بشكل دوري يعني مثلا كل شهر، كل كم شهر للمجلس؟ طبعا. في اجتماعات يعني بتنعقد بشكل دوري؟
1: أكيد طبعاً، فيه ومنقعد ومنخطط ومنحكي لأشياء اللي جداً مفيدة ورح تساعد كل الطلاب.
0: طيب يعطيكم العافية بالنجاح تالا دبدوب، طالبة ورئيسة مجلس الطلاب البلدي في الطيبي، والتي انتخبت كذلك هالأمر في مجلس الطلاب والشبيبة القطري في البلاد. شكراً جزيلاً لك، يعطيك العافية.
1: عفواً، الله يعافيك.
0: إذن هذا كان فيما يتعلق بالمشاركة العربية بمجلس الطلاب والشبيبة القطري، واستعادة الطيبي تمثيل الطلاب العرب بانتخاب طالبتين لعضوية المجلس في خطوة تعيد الصوت العربي إلى الهيئة الطلابية العليا وتعزز

0: حضور الطلبة العرب في دوائر صنع القرار التربوي. حينما نتحدث عن صنع القرار التربوي فبالضرورة نتحدث عن البرامج خلال العام والسنة الدراسية بمختلف مضامينها وبمختلف محتوياتها. الطلاب هم جزء من القرار، ولذلك لهذا الموضوع في أهمية كبرى. فاصل قصير ومن ثم نواصل ما تبقى من ملفات الساعة الثانية من غرفة الأخبار في راديو الناس، ابقوا معنا.
1: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
2: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
3: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
4: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: MG30 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60 ألف شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
7: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
8: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
7: وين
8: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مرقطبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
7: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
8: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
10: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.

0: 38 دقيقة بعد العاشرة في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم والساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم. حذرت وزارة الصحة وحماية البيئة من السباحة في عدد من شواطئ بحيرة طبرية والجداول المائية في شمالي البلاد عقب رصد نتائج غير اعتيادية في فحوصات عينات المياه، وأظهرت ارتفاعا في مستويات التلوث، محذرتين المتنزهين والسلطات المحلية من أن دخول هذه المجاري المائية قد يشكل خطرا على الصحة. ينضم إلينا الآن المختص بمجال الصحة والسلامة العامة في وزارة الصحة دكتور خالد عواودي. أهلا بك دكتور، صباح الخير. يعني ما خطورة الدخول في مياه فيها نسب عالية أو منسوب عالي من التلوث؟
1: أولا صباح الخير لك ولجميع المستمعين. نعم، في إجراءات دورية لفحوصات مخبرية لمياه الشواطئ في جميع البلدان وفي بحيرة طبرية خاصة، تم رصد ارتفاع مؤشرات تلوث ميكروبيولوجي في عدد من الشواطئ، ممكن ذكر اسمها ومفضل كذلك الأمر، من أجل امتناع الناس إلى الدخول، الأشخاص إلى الدخول إلى مثل هذه الشواطئ: شاطئ كرسي، شاطئ حلوكيم، سوسيتا، راكات، ميكونيس، وشاطئ فندق نوف جينوسار. في بداية الأمر قبل التحذيرات، احنا نتحدث عن نوع ميكروبات اللي أكثرها ميكروبات، سواء كان من البراز الحيوانات أو من مياه الصرف الصحي اللي ممكن تدخل إلى المياه، يرتفع منسوبها وتؤدي إلى تلوثات حال دخول الأشخاص للسباحة في هذه الشواطئ.
0: أو يعني إحنا عم نحكي عن مشكلة نابعة من تسرب معين لمياه أو شواطئ البحيرة وممكن حله، ولا عم نحكي إسا على يعني توصي بعدم الدخول لهذه الشواطئ أبداً؟
1: أمر معروف مش أمر جديد. أمر اللي ممكن أن يحدث، وفي كثير من السنوات السابقة كمان تم إعلام في عدد شواطئ عدم الدخول لإلها. طبعا ممكن حله، ممكن رصد مصدر هذه المياه الملوثة وتوقف هذا المصدر، ومع مرور الوقت سيتم متابعة فحوصات في مثل هذه الشواطئ، حال انخفاضها إلى نسبة طبيعية، نسبة غير ضارة في جسم الإنسان، ممكن العودة للسباحة. إحنا نتحدث عن جريان أمطار وسيول إلى البحيرة، وصول مياه صرف أو ملوثات من مناطق المحيطة، أو نشاطات بشرية ممكن تؤثر على جودة المياه، نشاطات بشرية ملوثة للأسف مش محافظة على البيئة.
0: طب إذا عم نحكي عن منسوب عالي في له خطورة بطبيعة الحال على الصحة الشخصية، لماذا لا يتخذ قرار بإغلاق هذه الشواطئ على سبيل المثال؟
1: هذه الشواطئ تم إغلاقها، ولكن إغلاقها بشكل مؤقت، ولن يسمح للدخول إلى مثل هذه الشواطئ حتى إجراء فحوصات مخبرية وعودة منسوب هذه الميكروبيولوجي ميكروبات إلى المنسوب الغير ضار في الإنسان. نعم، تم إجراء بوزارة الصحة في حالة التحقق من وجود نسبة عالية، أعلمت الجمهور في إغلاق هذه الشواطئ مباشرة وعدم السماح للدخول للسباحة فيها، ولكن هذا لا يعني أمر إغلاق تام للأبد، ممكن إغلاق إنه مؤقت حتى عودة المياه إلى درجة حرارة. كمان ارتفاع درجات الحرارة بيساعد على تكاثر بعض مثل هذه الكائنات الدقيقة. هذا الأمر ممكن يكون في بحيرة، ممكن يكون في شواطئ، ممكن يكون في وديان. للأسف الشديد تدخل البشرية في الطبيعة وتدخل في كثير من الحالات سيء، ويزيد من مثل هذه الحالات.
0: ومش في كثير من الحالات، في أغلب الحالات بيكون سيء تأثيره على الطبيعة. دكتور خالد، خلينا نرجع للنقطة الأولى ربما، واللي أنا استبقت الموضوع في الحديث عنها، مسألة الأخطار على الصحة. يعني عند دخول الإنسان أو الشخص إلى مياه ملوثة بهذا المنسوب المرتفع، شو الأضرار المباشرة وغير المباشرة؟
1: التماس مثل ما مع هذه المياه وهذه الميكروبات، سواء كان تماس خارجي مع الجلد أو دخولها إلى الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي عند الأشخاص، نعم قد يحدث أمراض والتهابات شديدة جدا، تستدعي رفع ارتفاع درجة الحرارة، تستدعي كثير من الحالات المغص والألام في الجهاز المعوي بالذات. الأمعاء والجهاز المعوي، وفي كثير في حالات خطيرة ممكن تستدعي تدخل في إعطاء عدة مضادات حيوية أو دخول أو نقود الشخص في المستشفى. فلذلك من المهم جدا أنه في حال وجود مثل هذه بميكروبات في نسبة عالية في المياه عدم تعرض الشخص. كان بالحري نتحدث عن أطفال ممكن يبلعوا كمية من المياه، ممكن يبقوا لفترة طويلة جدا داخل المياه، هذا أمر ممكن يكون له تدخل مباشر على صحتهم.

0: على الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، وكذلك الأمر جهاز الجلد من الخارج.
1: طب دكتور، في كل ما يتعلق بالتلوث أو منسوب التلوث في المياه تحديدا في التجمعات المائية اللي بتم السباحة فيها، هل يختلف الأمر على سبيل المثال من بحيرة إلى بحر؟
0: نعم يختلف، طبيعي جدا. البحر هو بمساحة واسعة جدا، إمكانية ذوبان أو اختفاء مثل هذه الميكروبات أو رفع نسبتها قليل، ولكن في حال وجود مجمع مياهي مثل محيرة طبرية، مجمع صغير يعتبر ومجمع غير الماء فيه نوعا ما راكدي، لا يوجد هناك تحرك في مياه بحيرة طبرية غير نهر الأردن الذي يدخل من بدايتها حتى خارجها، فلذلك ممكن ترسب أو زيادة الكمية هاي وارتفاعها بشكل أسرع وبكمية أكبر.
1: وبشكل عام على سبيل المثال في شواطئ البحار، هات نقول بما أنه إحنا بلاد عندنا خط ساحلي طويل عريض،
0: نعم،
1: بيكون التلوث من أمور أخرى، شو بيكون أسبابها؟
0: عادة مخلفات صناعية، اللي هي أكثرها مخلفات صناعية، وكذلك الأمر في وديان معروفة،
1: يعني معامل الطاقة وما إلى ذلك.
0: نعم، مخلفات الطاقة وما إلى ذلك، وفي وديان معروفة كمان مثل وادي اسكندر أو عدة أودي في بلادنا اللي تصب في البحر الأبيض المتوسط، تؤدي إلى تلوثات كبيرة جدا. كلنا سمع ويعرف ويعلم أيضا عن وادي اليركون وكل التداعيات اللي كانت لها تلوثات، اللي عادة مخلفات صناعية اللي ممكن تكون في المصدر الأساسي لتلوث مثل هذه الوديان.
1: دكتور، ختاما توصية عامة للجمهور.
0: نعم، مهم جدا توصيات وزارة الصحة للجمهور بشكل واضح، الامتناع عن السباحة في الشواطئ التي صدر بشأنها التحذير. السباحة فقط في الشواطئ المفتوحة والمصرح بها، تجنب ابتلاع المياه حتى في جميع الشواطئ مياه البحيرة، عدم السماح في حال وجود جروح مفتوحة عند الشخص إذا كان في عنده مرض جلدي أو كان عنده جروح مفتوحة، أيضا عدم الدخول إلى المياه. من ناحية الأطفال، أطفالنا، حماية الأطفال من اللعب في المياه الملوثة وابتلاعها، الاستحمام بالماء والصابون بعد السباحة هام جدا، غسل اليدين جيدا قبل تناول الطعام، وينصح أيضا في مراجعة الطبيب حال ظهور أعراض معينة مثل إسهال أو قيء، ارتفاع درجة حرارة، ألام في البطن أو طفح جلدي، حساسية على الجلد، احمرار أو التهاب في العينين أو الأذنين، يعني كل فتحة في الجسم ممكن أن تتضرر، سواء كانت فتحة طبيعية مثل الفم والأذن والأنف، أو ممكن يكون فتحة في الجلد غير طبيعية مثل جروح موجودة، يجب أخذ الوقاية والحذر، غسل الماء بالماء والصابون بعد اليدين جميع الجسم، وكذلك الأمر نصيحة للأطفال، تحذير من عدم الدخول إلى مثل هذه الشواطئ، عدم ابتلاع المياه. هذا الإجراء إجراء احترازي يهدف إلى حماية الجمهور، وبالأخص من الدخول إلى المياه في هذه الشواطئ المعلن عنها، وينصح أيضا الجمهور في متابعة التعليمات
1: تحديدا في هذه الشواطئ الفترة. أشكرك جزيل الشكر المختص بمجال الصحة والسلامة العامة في وزارة الصحة دكتور خالد عواودي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: صحة والسلام إلى الجميع إن شاء الله.
1: يلا رياضة.

0: مونديال 2026 وتحديثات وتطورات هذا الحدث العالمي بطولة كأس العالم وزميل فادي مصطفى. صباح الخير فادي.
1: صباح الخير لك أمير الخطيب ولكافة المستمعين. صباح خيبة الأمل العربية. صباح خيبة الأمل
0: ما زيدهاش علينا يا فادي، ما زيدهاش علينا. شوف مبدئيا في أمور كثير استثنائية، أنت بتعرف أني مش كثير متابع لكرة القدم.
1: لا المباراة أكيد تابعتها أنت، يعني
0: عم بتابع صراحة في هذا المونديال، ولكن أنا مبارح كنت على الهواء مباشرة في التلفزيون وأنا كنت فاتح اللعبة على اللابتوب عشان أشوف كل تطور ممكن، وكل إشي كان يصير في المباراة كان يأثر على

0: مبدئي وعلى شغلي مبدئيا
1: طبعا.
0: هتحكي عن اللعبة، الحدث الأبرز الأهم في الساعات الماضية، وكثير من التحليلات التي تتحدث عن أنه قد يكون فوز غير مستحق.
1: المنتخب المصري تقدم 2-0، وطبعا كان هدف اللي تم إلغائه. القانون المجحف بيقول أنه في نهاية الهجمة يجب أن نذهب إلى المخالفة. لنفرض أنه كانت مخالفة، يعني مر كثير وقت طويل وكان تلامس مع اللاعب المصري، الكل بيحكي أنه مصر ظلم مرة، ظلم في قرار قاطع على ضرب جزاء محمد صلاح، ظلم في احتساب ضرب جزاء غير مستحقة. هذا الجدل الأمير راح يرافقنا حتى يعني سنوات طويلة باعتقادي، أنه الأرجنتين تعرف كيف تصرف بمساعدة الحكام، لأنه ميسي هناك، لأنه لأنه لأنه، فهذا الجدل لن ينتهي. وهي شغلة. الشغلة الثانية أنه يعني شفنا زعل كبير وشفنا جدل كبير، يعني الاتهامات هي لم تكن فقط في الاستوديوهات التحليل والمهنية، الناس في الشوارع، الناس بيقولوا بطلت أحضر فوتبول، في زعل، حالة غريبة من الزعل. وعلى قدر المحبة لهذا المنتخب المصري، وللأمانة يجب أن نقول ما توقعنا نصل إلى هذا الموصول، وما توقعنا أنه يكون ند للمنتخب الأرجنتيني على أرض الملعب. هو كان أفضل، أوكي حسب دقيقة 80 استفاق ميسي وهذا البركان تمرد، ولكن حتى ذلك الحين المنتخب المصري فعلا رجالة بمعنى الكلمة على قدر المسؤولية. حسام حسن
0: وأبلو بلاء حسنا فعلا في هذه المباراة. ولكن تعرف شغلي، هذا مش مفاجئ فادي، تبعا لأنه يعني مسألة كرة القدم، مباريات بطولات كرة القدم، هي مسألة مرتبطة أيضا في الأرباح، في المصاري بشكل عام. في ناس بتحط ملايين ومليارات الدولارات ربما على هذا الحدث، فكان متوقع أنه يتم الدفع نحو أنه يكون في فرق معينة أو لاعبين معينة في التصفيات الأخيرة.
1: انت عم تحكي اشياء اللي بتعرف اذا تم اثباتها، يعني بتخيل في مئات بل الالاف
0: من المحللين.
1: بقول لك في حال اذا تم اثباتها كثير ناس لازم يفوتوا على السجن، ولكن لا نملك اي اثبات لانه تلاعب، لا نملك اي اثبات انه في اموال، انه في فساد في الفيفا، الصغير قبل الكبير بعرفها، ولكن ما في عندك هذا الاثبات انه في علاقه فاسده بين انفانتينو وشخص ببطل بطاقه حمراء. يعني قبل فترة بعطي جائزة نوبل للسلام، مش عارف إيش جائزة شو سماها، في فساد، ولكن كيف يعني يمكن إثبات هذا الأمر؟ ومن يعني ممكن يوم من الأيام نشوف المحاكمات اللي بيكون فضايح، ولكن دعنا يعني لا ننتهي عن شغلة مهمة جدا اللي هي المنتخب المصري والأداء البطولي. واحد واحد بالأقوى من حارس المرمى حتى المهاجم حتى المدرب، والله أداء مشرف. كل أمل إنه يعني أسود الأطلس المغاربة أمام فرنسا تكون مباراة خالية من أي عيب، ولا نقول إنه في
0: هذا المنتظر.
1: نعم، يعني كل أمل إنه فعلا يعني تكون أرض الملعب والعشب الأخضر والتعب والجهد والعرق والتعب هو الذي يكون سيد الموقف، مش صفر الحكم وليس الفار. شوف إحنا جبنا الفار ليساعدنا بالقرار، حاليا هو دمار شامل. يعني ما مش عم نشوف إنه الفار، تقنية الفار حتى الآن كل يوم يتم تحديث القانون. إحنا طور البناء، لو تسأل اللاعبين القدامى يقول لك لا احنا بنحن الى الفترة اللي كان فيها الحكم يملك صافرة امير بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وخلص، اليوم على راسه في تلفزيون وجهاز بس
0: وبار تتداخل ببعضها البعض. لكن اذا ما عدنا ربما الى المباراة المنتظرة للمنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي، وفق تقديراتك بطبيعة الحال فادي، ما فرص كلا المنتخبين؟
1: هذا المونديال علمنا أنه كل شيء جاهز. في مباراة جيدة الرأس الأخضر تقريبا طيرت للأرجنتين، في مباراة جيدة مصر لولا الظلم اللي وقع عليها كانت، يعني أنا قلت قبل اليوم أن المنتخب المصري راح يودعنا لأن القدرة صعب، ما في ممكن يعني جاري منتخب الأرجنتين، ولكن يعني خيب أمننا بشكل إيجابي. أيضا في المنتخب المغربي، شوف تركيبة المغربي كلهم في التوب العالمي من أفضل الفرق العالمية، مع يعني قسم زملاء، يعني أشرف حكيم بيلعب مع زملاء من الفريق الفرنسي. يعني الفوارق قد تكون متخلصة، ولكن دكة الاحتياط الموجودة في المنتخب الفرنسي حلم لكل مدرب لكل منتخب عشان نشوف الفوارق. ولكن أسود الأطلس إذا فتحوا في نفس العزيمة ونفس الروح القتالية وعرفوا يأخذوا فرنسا إلى ما بعد 40-45 دقيقة 0-0، كل شيء جائز، لأنه الضغط سينتقل على الفريق المصنف على الفريق الأكبر، مع أنه اليوم المغرب هي واحد من توب ثمانية أمير. يعني تعرف إحنا اليوم لازم ننتبه لشغلة واحدة، إنه مشجع العربي المحلي والعالمي سقف التوقعات ارتفع. يعني مرة كنا نقول الشرف

الهندسة الإذاعية محمد أبو ليل، في الإنتاج والتنسيق ماجي علوطي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري، عري النصار، دانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس الزميل موسى بصول. هذه تحياتي لكم، أنا أمير الخطيب، تلتقيكم الزميلة رجاء كناني على رأس الساعة ونشرة إخبارية جديدة بعون الله تعالى. إلى اللقاء، طاب نهاركم.

0: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي بحالي،
3: سكن اقامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: التقارير الحالية العملية رح تكتكها على الصبح.
9: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
10: معك بكروت؟ والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
11: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
12: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات ب10 شيكل. فليستنا منتظج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل. جبن صفراء جوش حلاب 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
13: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
14: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير وقت

0: استشهاد إجراءات تنفيذ قانونية.
1: لما منقول صيفات يعني سمر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سمر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحمله.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أعلنت بلدية طمرة واللجنة الشعبية لإضراب العام والحداد في المدينة اليوم، وذلك في عقاب جريمة إطلاق النار التي أودت بحياة الشاب ياسر محمد أبو الهيج البالغ من العمر 34 عاما وإصابة شابين بجروح متفاوتة داخل صالون حلاقة في المدينة. وجاء القرار خلال اجتماع طارئ عقدته بلدية طمرة بالتعاون مع اللجنة الشعبية، حيث تقرر أيضا الدعوة للمشاركة الواسعة في تشييع جثمان الضحية اليوم، إلى جانب تنظيم مظاهرة احتجاجية خلال الأيام المقبلة رفضا لتصاعد جرائم العنف والقتل. والد الشاب ياسر محمد تحدث لراديو الناس عن تفاصيل الجريمة.
1: ياسر يوميا الصبح ساكن بمنطقة ثانية، يوميا لازم يفوت على بيته، ببوس راسي ببوس راس امه، بتسهل على شغله والله يرضى عليه ودائما كسبان الرضا، يعني حتى لو بشوفنا بساعة وبرجع بعديه بساعة الا يقوم بواجبه كولد وبر والدين بقوم فيه هنا متزوج وعنده بنت وولد. طبعا احنا بنقول على الجرائم اللي بتصير بالوسط العربي والإجرام الموجود، تفكرش انه يعني حسب الوضع الموجود وحسب الشرطة كيف بتقوم بأعمالها، ما فكرش انه ياسر تكون آخر ضحية، بس انا بتأمل يعني انه تكون ياسر آخر ضحية.
0: قتل محمود نعيمي في الخمسينيات من عمره وأصيب ابنه بجروح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار استهدفتهما في بلدة جديد المكر مساء أمس. أفاد شهود عيان بأن مسلحين أطلقوا النار باتجاه المنزل بينما كان الأب بداخله، فيما أصيب الابن بعد خروجه إثر سماعي إطلاق النار. ومع هذه الجريمة ارتفع عدد ضحايا جرائم العنف في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 154 قتيلاً. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم استكمال سلسلة الضربات على إيران، مؤكدة استهداف أكثر من 80 هدفا باستخدام ذخائر دقيقة. وقالت سنتكم إن الضربات شملت أنظمة دفاع جوي ومراكز قيادة ورادارات ساحلية ومنصات لإطلاق صواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقا تابعا للحرس الثوري في مضيق هرمز ومحيطه، مؤكدة أن قواتها مستعدة للرد على أي تصعيد جديد. يأتي ذلك فيما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية مهر بسماع عدة انفجارات في مدينة بوشهار جنوب إيران بالقرب من الخليج العربي. هذا ودوت صافرات الإنذار المحذرة من هجمات صاروخية في البحرين للمرة الثالثة منذ صباح اليوم، في وقت أعلنت فيه إيران بدأ تنفيذ هجمات على البحرين، قالت إنها تأتي ردا على الضربات التي نفذها الجيش الأمريكي داخل أراضيها. اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك بنود مذكرة التفاهم الخاصة بوقف العمليات العسكرية، محملة واشنطن مسؤولية التداعيات الخطيرة للتصعيد الأخير. وقالت الوزارة إن الهجمات الأمريكية وقرار إلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني أفرغا أجزاء من المذكرة من مضمونها، مشيرة إلى أن التطورات في مضيق هرمز واستمرار الضربات الإسرائيلية في لبنان جعلت التفاهمات غير فعالة. وأكدت الخارجية الإيرانية أن قواتها المسلحة ستستهدف مصادر ومنطلقات أي اعتداء على الأراضي الإيرانية. وفي الرياضة، انتهت مباراة المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني بفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم بعد مواجهة مثيرة شهدت تقلبات كبيرة في النتيجة. وفي مباراة أخرى، تأهل المنتخب السويسري إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه على كولومبيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بركلات الترجيح. وإلى أحوال الطقس.

0: تبقى درجات الحرارة خلال ساعات النهار ضمن معدلاتها السنوية العامة دون تغيير، ويكون الطقس حارا نسبيا، ومع حلول المساء يصبح الجو لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
3: أحلى صباح من قرية كفر برهم.
4: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حلب.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

عندك قلب كذاب ما بعمره اهتدى، شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس مهما كذب

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك
1: بيرفكتو؟ تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل. فليستنا منتظر 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
2: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط، من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: تقريبا دقيقة. تموز، الشهر السابع في السنة الميلادية، وأصل تسمية هذا الشهر بابلية، وهو شهر كرس للإله ابن إب ويعني شمس الربيع. ومن معاني هذا الشهر ابن الحياة أو الابن البار أو الابن الذي يقوم أو يبعث. وهذا المعنى الأخير هو المتعلق بأسطورة تموز التي تشير إلى الإله الذي يموت ويقوم منتصراً على موته. وكان اسم الإله لدى السومريين دموزي، ولدى البابليين تموز، ولدى الفينيقيين أدونيس، وهو الاسم المعروف للشاعر الكبير علي أحمد سعيد الذي اتخذ من أسطورة أدونيس خطاً في مسيرته الأدبية. ومن المعروف أن شهر تموز هو شهر حلو الفاكهة، تنضج فيه ثمار الصبر والتين والبطيخ. ومن الأمثال الشعبية المتعارفة حول هذا الشهر: تموز بتغلي المي بالكوز، أو تموز كنز مياتك لتعوز.
7: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
1: ميو 3.3 107.8 FM.

0: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: MG30 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
6: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
7: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
6: وين
7: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
6: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
7: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
3: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
8: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
9: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
10: يعني الحياة غالي بس منضحك.
11: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
12: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
8: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة ورا الأسعار، ورا التعب، ورا اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه.

كيف الحال؟ برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.

0: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: مسافرين مصيفين
3: بس مع مغارين،
2: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات، العقبة
3: وسلام
2: اليونان
3: وسلام
2: سينا
3: فينا
2: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمي، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
4: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
5: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
7: إفخاذ دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل.
6: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
9: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
8: وين
9: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
8: واو عن جد خلينا نروح هلا.
9: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بثلاثين شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. ألغى وزير الحرب الأمريكي بيت هيجز زيارته إلى إسرائيل اليوم خلافا للخطط الأصلية في عقب التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. هذا ويشارك هيجز حاليا في قمة حلف شمال الأطلس الناتو في تركيا إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلس في أنقرة اليوم أنه يعتقد أن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على إيران قد انتهت، مشيرا إلى أنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين. وذكر ترامب أنه لا يريد التعامل معهم واعتبر أن من يقود هذه المعركة هم مرضى، وبالنسبة له انتهى الموضوع وفق تعبيره. كانت قد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استكمال سلسلة الضربات على إيران مؤكدة استهداف أكثر من 80 هدفا باستخدام ذخائر دقيقة. وقالت سنتكوم إن الضربات شملت أنظمة دفاع جوي ومراكز قيادة ورادارات ساحلية ومنصات لإطلاق صواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقا تابعا للحرس الثوري في مضيق هرمز ومحيطه. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية مهر صباح اليوم بسماع عدة انفجارات في مدينة بوشهار جنوب إيران بالقرب من الخليج العربي. هذا ودوت صافرات الإنذار المحذرة من هجمات صاروخية في البحرين للمرة الثالثة منذ صباح اليوم، وفي وقت سابق أعلنت فيه إيران بدأ تنفيذ هجمات على البحرين، قالت إنها تأتي ردا على الضربات التي نفذها الجيش الأمريكي داخل أراضيها. وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 85 موقعا عسكريا أمريكيا في البحرين والكويت. اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك بنود مذكرة التفاهم الخاصة بوقف العمليات العسكرية، محملة واشنطن مسؤولية التداعيات الخطيرة للتصعيد الأخير. وقالت الوزارة إن الهجمات الأمريكية وقرار إلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني فرغ أجزاء من المذكرة من مضمونها، مشيرة إلى أن التطورات في مضيق هرمز واستمرار الضربات الإسرائيلية في لبنان جعلت التفاهمات غير فعالة. وأكدت الخارجية الإيرانية أن قواتها المسلحة ستستهدف وفق تعبيرها مصادر ومنطلقات أي اعتداء على الأراضي الإيرانية. أعلنت بلدية طمرة واللجنة الشعبية الإضراب العام والحدادة في المدينة اليوم، وذلك في أعقاب جريمة إطلاق النار التي أودت بحياة الشاب ياسر محمد أبو الهيجة البالغ من العمر 34 عاما وإصابة شابين بجروح متفاوتة داخل صالون حلاقة في المدينة. وجاء القرار خلال اجتماع طارئ عقدته البلدية بالتعاون مع اللجنة الشعبية، حيث تقرر الدعوة للمشاركة الواسعة في تشييع جثمان الضحية اليوم إلى جانب تنظيم مظاهرة احتجاجية خلال الأيام المقبلة رفضا لتصاعد جرائم العنف والقتل. والد الشاب ياسر محمد تحدث لراديو الناس عن تفاصيل الجريمة.
1: ياسر يوميا الصبح ساكن بمنطقة ثانية، يوميا لازم يفوت على بيته، بدوس راسي بدوس راس امه، بتسهل على شغله والله يرضى عليه ودائما كسبان الرقم، يعني حتى لو بشوفنا بساعة وبرجع بعديه بساعة الا يقوم بواجبه كولد وبر والدين بقوم فيهن وبقوم متزوج وعنده بنت وولد. طبعا احنا بنقول على الجرائم اللي بتصير بالوسط العربي والإجرام الموجود، مفكرش انه يعني حسب الوضع الموجود وحسب الشرطة كيف بتقوم بأعمالها، مفكرش انه ياسر تكون آخر ضحية، بس انا بتأمل يعني انه تكون ياسر آخر ضحية، بس هذا ضحية عنف ملوش علاقة فيها. ياسر قتل بدم بارد.
0: قتل محمود نعيمي في الخمسينيات من عمره وأصيب ابنه بجروح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار استهدفتهما في بلدة جديد المكر مساء أمس. وأفاد شهود عيان بأن مسلحين أطلقوا النار باتجاه المنزل بينما كان الأب بداخله، فيما أصيب الابن بعد خروجه إثر سماع إطلاق النار. ومع هذه الجريمة ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي إلى 154 قتيلا. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة خلال ساعات

0: نهار ضمن معدلاتها السنوية العامة دون تغيير، ويكون الطقس حارا نسبيا، ومع حلول المساء يصبح الجو لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. ختام الموجز لحظات، وألقاكم في برنامج كيف الحال. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أهلا ومرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج كيف الحال. هالبرنامج اللي بيرافقكم بتفاصيل الحياة اليومية بنفتح فيه نوافذ للنقاش حول القضايا اللي بتهم مجتمعنا، بنستضيف أصحاب التجارب والاختصاص وبنبحث معكم عن الإجابات والحلول. وزي كل حلقة من كل أسبوع كمان اليوم بستناكم مواضيع متعددة ومتنوعة بتهمكم أكيد، لهيك كونوا معنا على السمع على أثير راديو الناس على 103.3 FM و 107.8 FM وعلى تطبيق ناس. طيب، مع انطلاق يعني المخيمات الصيفية لهالسنة اللي احنا صرنا بالثمانية الشهر، يعني المخيمات انطلقت في بداية العطلة الصيفية، وزي كل سنة مع انطلاق المخيمات الصيفية بتبدأ التساؤلات الانتقادات، وكمان هالعام تتوارد هيك أسئلة كثيرة بين هل المخيم الصيفي هو مساحة ترفيهية وتفريغ للطلاب ولا يعني لسد الفجوات التعليمية اللي نتجت بسبب الحرب الأخيرة، بما أنه كان في جدل كثير واسع وكبير بالفترة الأخيرة حول طريقة أو السبل اللي رح تعتمدها وزارة التربية والتعليم لسد الفجوات والنواقص التعليمية والتدريسية من خلال أطر معينة خلال العطلة الصيفية. بداية تعالوا نروح نسمع رأي الأهل بالموضوع وشو بيحكوا عن المخيمات الصيفية.
1: يعني هي من تجربة شخصية إلي أنا، أولادي فايتين عن طريق مخيمات صيفية اللي تابعة للوزارة التربية والتعليم اللي بتدعم الأولاد اللي عندهم كان يوم طويل أيام الدراسة، فأنا أولادي مسجلين في هاي المخيمات. ولكن في هناك كمان دورات سباحة اللي هي بالإضافة لهاي المخيمات بتكلف تكلفتها كثيرة. صح إن عمالين بحاولوا إنه كل ولدين يعملوا على تخفيض معين، إنه ينزل عليهم 100 أو 200 شيكل بينهن والإخوة اثنين مثلا مع بعض، بس بعد هالأسعار صراحة شوي إلى أهالي اللي عندهم مدخول محدود. أمور أخرى كمان غليت في الحياة، هي واحدة من الأشياء اللي بدنا نتعامل معها كمان إحنا بأولادنا في فترة العطلة الصيفية.
2: إذا بكون مبلغ هالقد كبير إحنا ممكن نساعد مع الأولاد في قصة إنه نأخذهم مثلا كل أسبوعين مرة على بركة، على شط، على الوعر، في محلات كتير اللي ممكن زيارتها، وفي موجود كمان على اليوتيوب ممكن تهدى محلات اللي احنا ما زرناهاش. ملان محلات يا جماعة في بلادنا اللي هي كتير حلوة وحلوة القعدة فيها، ممكن ناخد أكل معنا حتى ما نتكلفش أكل حتى من برا. هاي طبعا إذا إمكانياتنا كبولها محدودة لازم ندور على بديل، لأنه يعني اسمه الفرصة فرصة عشان الولد يتمتع، مش بس هو لحاله كمان الأهل ممكن يتمتعوا معه. إذا المخيمات غالي فلازم كمان يتفهموا الوضع، يعني الولاد أنا برجع بقول

0: إنه لازم يكونوا هم مطلعين على كل إشي.
1: كل الأمهات بتعاني نفس مشكلتك، تقول لك إحنا كيف بدنا نودي أولادنا بعدهن بنطاق المدرسة؟ الولد بده يطلع وبده يتنفس. عن جد مخيمات أيام زمان كانت تجنن، كانوا غير نطاق المدرسة، بيقربوش على المدرسة، بياخذوا شقفة أرض سهل ملعب، كانوا يروحوا يكيفوا ينبسطوا، كانوا يباتوا، كان في أمان. بنساعد بالمخيم، نأخذ عشاء، نأخذ ألعاب، نأخذ حلو، بيعملوا سهرات، بعزمون على إحنا الأهالي على السهرات. يعني عن جد مخيمات أيام زمان كانت. أما اليوم مخيمات اليوم يا عمي بطلت في قدرة، صار كل إشي غالي، كل شيء غالي، والولاد تنسك وتطلع من إطار المدرسة، وهنا صار يحسون بالمدرسة.
2: يا ريت لو ترجع المخيمات زي قبل، مخيمات زمان اللي هو كان عن جد مخيم، من عنده انه مخيم صح، كنا ندفع، كانت الاهالي بامكانها انه تدفع. اليوم في بتلاقي بالعيله ولد اثنين ثلاثه اربعه اللي هن تقريبا ورا بعض، اول ثاني بستان خامس ثالث رابع، اللي هن فيش عندهم قدره ان هن يدفعوا للولد على مخيم اللي هو بكلف مثلا 400 300 شيكل. مخيم له عن طريق المدرسه، عن طريق المجلس، بالروضات مثلا والبساتين الدفع كان 110 شيكل، بالمدارس كان فيش دفع بالمدارس. فكمان إشي هو حلو ومنيح للولاد، بس بنفس الوقت الولد بتريحش انه هو طالع على مدرسه، هو مش من مسجره مخيم، هو بينحبس بقلب صف. فانا جربت على تجربه، انا عم بحكي يعني على ابني بصف ثاني، فبعدته انا على المخيم يوم واحد، راح جرب، روح علي ما حبيتش. احنا قاعدين بالصف بحبوناش نتحرك، بدنا نضل قاعدين، يعني الولد بده ياخذ راحته هذا مخيم، لا بفضل انه يضل ابني معي بالبيت. انا اروح انا وياه اطفش، وانا يطلع معي أخذوا على بركة، نروح على البحر، نروح على أي محل مش ممكنياتي مثلا أني أسافر، بقدر أخذوا على كتير محلات هون بالبلاد عندنا، ملان محلات هي حلوة للأولاد عندنا.
0: أنا جميلة من أم الغنم، بحب أقولكو أنا عندي أحفاد، 7 أحفاد الحمد لله رب العالمين. كان عندنا مخيم دي بلش بأول 7 وبنتهي بآخر 7 ولغو. أسباب اللي بسمعها أنا ليش لغو، أول سبب إنه فيش عدد كفاية هيك بيحكوا، ثاني سبب بقول لك ليش بطلبوا مننا كل طالب 110 شيكل، إحنا بندفع أرنونة وإحنا مش مجبورين ندفع للمجلس 110 شيكل. والسبب الثالث المساعدات اللي بصف بالبساتين وبالروضات مش قابلات يفوتوا على المخيم، يقولوا لك بيتنا أبدبينا، إنهن بدفعوش، صعب بدفعونا، صعب صعب، وإشي يقول لك صارنا 3 سنين ما أعطونا، يعني بتعرفيش عمي بتعرفوش مين الصادق ومين اللي مش صادق.
3: أنا بفكر هاي خطوة كتير كتير منيحة وفعالة للأولاد، خاصة بالفرصة كتير بيزهقوا وبيعرفوش بدهم يعملوا. والمدارس أنا بفكر إنه إسا فيها مخيمات وفيها شغلات كتير حلوة، بس الإجحاف مع معلمات الروضات إنه هم يروحوا يشتغلوا في المخيمات. أنا من عندي لازم يجيبوا كمان شابات خلص صف 12 يشتغلوا بالمخيمات ويعملوا يعطوهم إشي يعني رمزي كمشاركة أو هدية أو أي إشي تاني، وتكون مركزة للمخيمات نفسها، تشوف إيش بيصير بالمخيم، تعطي خطط لتسيير المخيمات على أكمل وجه.
4: نشكر الزميل مبدا فرحات على الضيوف الكرام اللي كانوا في هذا الفوكس بوب حول رأي الأهل بالمخيمات الصيفية والتغييرات اللي عم بتصير سنة عن سنة. عن موضوع المخيمات الصيفية معنا اليوم مدير قسم التربية والتعليم في مجلس مجد الكروم المحلي وائل عثمان. أهلا أستاذ وائل.
5: أهلا أهلا فيك، يعطيك العافية.
4: الله يعافيك، كيف الحال؟ أول شيء يعني عطلة ممتعة نتمنى لك للجميع، طمنا عنك كيف الحال؟
5: الحمد لله، بتأمل يكون عطلة ممتعة للجميع، بس إحنا بقمة العمل والتحضيرات للسنة القادمة والمخيمات، فبتوقعش في أقطام التربية والتعليم في عطلة لا عندي ولا عند زملائي.
4: عندكم أكيد بلش ضغط بهاي الفترة. سيد وائل، سمعنا هيك في تباين يعني بالبلدات، مش كل البلدات عندها مخيمات بتتشابه، في اختلاف بموضوع التنظيم كمان بما يتعلق بالأسعار. تعال هيك شوي يعني نتوقف عند موضوع المخيمات، اختلاف في مخيم اللي هو خاص وفي مخيم اللي هو عن طريق وزارة المعارف بالتعاون مع البلديات والمجالس، صحيح؟
5: صحيح. طبعا أنا بمثلش القطاع الخاص بالمرة طبعاً، ولا حتى أسلوب المخيمات الجماهيرية اللي كانت في دفع. فإحنا بنحكي اليوم وهذا

0: اللي هو أغرق كل الوسط العربي المخيمات اللي تقريبا ببلاش بدون دفع اللي بتبلش من روضات لحد صف ثالث. هاي الروضات فيها دفع رمزي صغير جدا بس، ولكن هاي المخيمات هي وجدت سموها بالبداية المدرسة الصيفية المكملة قبل ما نيجي على سد الفجوات، فهو بالأصل المخيم تعليمي مع إضافات ترفيهية أو برامج إضافية.
1: من أي جيل لأي جيل بس منحكي عشان نحدد؟
0: منحكي من من روضة لحد صف الثالث.
1: من روضة لصف ثالث هو تعليمي؟
0: أنا بحكي على بداية الفكرة لما انطلعت.
1: أول ما انطلقت
0: الفكرة. العطلة الصيفية التعليمية هيك سموها.
1: أوكي.
0: فالسنة فنحكي تداجي اتطرق لهاي السنة. هاي السنة هو بسموه مخيم التعليمي سد الفجوات. بحكي على العنوان. فكان وكان في محاولة تشجيع أكبر على إنه زي تطويل، إنه الهدف منه هو تطويل السنة الدراسية كمان إذا كان في فجوات معينة حسية فكرية اجتماعية وتعليمية. إذا المربي بدها تشتغل خاصة في رياض الأطفال فكان في تشجيع إنه إحنا بنفضل يكونوا هيك حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم. فمن هنا كثير تشديد على إنه يكون في هذا الشغل مشان نسد الفجوات. طبعا من تجربتنا السابقة ومن حياتنا اليومية وزي ما حكوا الأهل وإحنا سامعين وفي عنا إصغاء تام لكل هاي الأوجاع اللي أنت سمعت تطرقت لها إسه بالبرنامج من كل الأطياف وكل الأنواع لازم يكون في إصغاء لإلهن ولازم يكون سامعينهن. وطبعا تلاقوا توقعات بين الأهل وبين الطلاب وبين المؤسسة، كان المؤسسة الفاعلة أو المؤسسة المجلس المحلي المؤسسة الفاعلة اللي بنفذ المخيم يعني. فكل هذا لازم يكون في بناته أخذ بالعين الاعتبار، حتى لو التعليمات كانت من الوزارة هي صارمة في حد معين يكون عندنا الحنكة والحكمة كيف ندخل كل هاي التداخلات إن كان حاجيات طفل أو حاجيات أهل أو حاجيات مجتمع. فالتعليمات واضحة في أشياء عامل بعضاش اخترقها هي اختراق، ولكن في الداخل كيف اصمم مخيمة كل بلد في عندها القدرة والابداع وفي المفكر صار في تجربة كافية ادخال هاي الاشياء اللي حكوا عنها ان كان اشياء ترفيهية ولكن في حسب الميزانية المتوفرة.
1: يعني السنة احنا عم تحكي انه انتو عم تشتغلوا او اشتغلتوا على دمج ما بين ترفيه وما بين سد فجوات.
0: صحيح، لأنه من تجربتنا السابقة بسنين سابقة لما كان محاولة أشياء تعليمية فيش حضور من الطلاب، ولكن السنة كان في عنا هذول السنتين كان في انقطاع كثير بسبب الحروبات فكمان في حاجة وهي طلب الوزارة، ولكن مش إنه المخيم هو تعليمي. من تجربتنا إحنا دائما لما بيكون في عنا فعاليات ترفيهية زي ما ذكرت في إم إنه بنروحوا على البحر أو البركة في عنا بنخدنا على بركبة حق ملائمة للتعليمات. أنا مش ماخذين دورة السباحة ولكن لحد العلو المعين المسموح فيه قانونياً إنه أخذ الأولاد على برك. ففي عنا كثير فعاليات ترفيهية وإحنا كمان في مجد الكروم من آمن إنه حتى التحصيل اللي هو سد الفجوات بحاجة لسد فجوات حسية ترفيهية، لأنه الولد إذا جاي وحاسس حاله بحبس زي ما قالت الأم اللي شاركت أكيد هو مش راح يستمتع مش راح يستفيد. فهنا إنه جاي بروح طيب بحب في مخيم اللي راح يعطيه أنا أقول هذا البرامج لازم نجدد نزودها ونزيدها لأنها بتشتغل على الجانب الاجتماعي الحسي اللي بيعزز من قدرات الطالب كمان بست فجوات معينة خاصة إنها كبرت هاي الفجوات في ظل هذا الحرب. وبدي أنوه لشغلة إنه إحنا عندنا نسبة الحضور في مجد الكروم للمخيمات مع إنها طولت لشهر
1: صح صار في تمديد أسبوع زيادة هاي السنة نعم
0: نسبة الحضور عندنا في مسجد الكروم زادت.
1: هاي اللي بدي أسألك عنه سيد وائل، يعني في بلدات معينة على ما يبدو الإقبال السنة فيها أقل والسبب على ما يبدو كمان في بلدات معينة السعر فيها تغير بحسب تقييم معين، وكمان فكرة إنه الطلاب عارفين إنه رح يكون في تعليم وجزء تعليمي من المخيم، فكان في هيك تراجع من قبل الطلاب اللي رفضوا إنهم يكونوا بالمخيم، يعني تعارض الموضوع معاهم وقرروا إنه ما يشاركوا بالمخيم. هل لمستوا هذا الإشي بمجد الكروم؟
0: إحنا أنا بحكي شخصياً أنا متفاجئ من الحضور الأعلى في مرحلة الرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية لحد صف ثالث. لأن الصيني زادوا علينا.

0: مرحلة رابع لسادس ومرحلة الإعدادية. بالمرحلة الرابع لسادس والإعدادية نسبة الحضور أقل لأنها كبداية. إحنا كمان الوزارة فاجأتنا بالموضوع، كمان ما كناش مهيئين بأسلوب التسويق، بناء البرنامج اللي يتلائم ورغبات الجيل انتبههم. بينما بالجيل الأصغر كونه عندنا تجربة سابقة عرفنا كيف نتخطى بالتسويق. أنا متفاجئ بقول لك للإيجاب في هاي المرحلة، وكمان هذا يعود الفضل للطواقم التدريس، المديرين والمركز الجماهيري اللي هو منفذ للمشروع المخيمات في مجد الكروم. فتعاونهم مع بعض وتجربتهم السابقة والتلاؤم العمل مع قسم التربية والتعليم أنا برأيي كان هو السبب لهاي القفزة، رغم التخوف القوي كان. احنا قلنا إذا بنزيدوا في أسبوع الوقت رح تتجر وراح يكون بيتخوف عندنا، ولكن حسين حظنا لحد اليوم الحضور جيد. الظاهر كمان باختيار البرامج المكملة أو المضيفة أو البرامج الترفيهية هو بيطلع من الحقل من قبل المربيين والمربيات والمرشدات والمتطوعين. كمان إذا كان في فكرة متطوعين احنا بنحاول ندمج كل الأفكار هاي اللي كانت تجينا سابقا، مشان يكون مثلا متطوعين بأفكار شبابية قريبة لجيل الله برجل الأولاد. فحتى واللي عنده حب عطاء إن كان في نداءات اللي فيها دفع رمزي ولا في عطاء من أجل العطاء، فكلهم إحنا هاي كلهم منفوتهم داخل المخيم بالإضافة إلى المرشدين والمعلمين.
1: جميل جميل جدا، يعني عم تحكي هيك بنبرة إيجابية عن المخيم، وبتمنى أنه نكون تكونوا نموذج، يعني ممكن يكون في تعاون مع بلدات أخرى، بلديات ومجالس أخرى اللي ممكن عن جد فعلا إذا شفتوا هذا النجاح خلال هاي السنة ممكن أنه يكون يعني نموذج تتعاونوا فيه أو يتعاونوا فيه بلديات أخرى ومدارس أخرى.
0: حالنا بالعين، أنا بقول لحد السبب
1: نعم. طبعا التقييم بيكون في نهاية المخيم.
0: إحنا مش مجتمع مختلف عن باقي مجتمعنا، كمان عندنا نفس الصعوبات ونفس الطروحات
1: وهالأهل
0: ونفس المشاكل والتذمرات، إن كان من طفل إن كان من مرشد إن كان نفس الشيء. ولكن التجربة ساعدت القائمين على الموضوع يكونوا بحالة حتلنة عمل أفضل مما سبق، فكل
1: سنة
0: نتعلم حتلن ومنكون بشكل أفضل. بتأمل إنه ننهي السنة كلها بهاي بنسبة الحضور. نسبة الحضور عندنا اليوم هي بين 75-80% في كل المدارس، وأنا برأيي هاي نسبة جدا عالية نسبة لفكرة التعليم وتسليم الفجوات. وأنا بقول المخيم فيه إشي مش جذاب جدا للولاد، فالمسؤولين هن لازم يفوتوا هذا النوع اللي يجذب الطلاب أو الفعاليات اللي بتحبوها الطلاب من شان يجوا.
1: جميل، يعطيكم ألف عافية مدير قسم التربية والتعليم في مجلس مجد الكروم السيد وائل عثمان، يعطيك ألف عافية أنت والطاقم وجميع العاملين على المخيم الصيفي لهذا العام. شكرا لإلك. شكرا
0: لك.
1: إلى اللقاء. رح نطلع لفاصل إعلاني أول حلقة اليوم ونرجع لنكمل، تروحوش لبعيد.

0: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
0: وين؟
1: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف دي أكل لك؟
4: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة يعني بيرفكتو كفر كنا.
3: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
4: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو.

0: وكان أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لجهود الحملة. صالح ذباح.

0: عنا إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ورجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. وبما أنه افتتحنا اليوم الحلقة بموضوع المخيمات الصيفية، من أبرز الفعاليات اللي منشوفها بالمخيمات الصيفية هي الرسم على الوجوه، والرسم على الوجوه الرسم المهني صار من أكثر الفعاليات حضورا بالمهرجانات بالمخيمات، بكثير فعاليات لا منهجية بتكون في مدارس وبكثير أطر مختلفة. مهم نحكي أنه يعني هاي المهنة مش مهنة سهلة، وأنه بتتطلب مهارة ودقة، وفي لازم يكون هيك مراعاة لاستخدام مواد يعني آمنة بتحافظ على صحة الأطفال، كونه الأطفال هم أكثر أشخاص اللي من يعني نختار أنه نعمل لهم هاي الفعالية. شو اللي بيميز هذا الفن وكيف بتحول الوجه للوحة فنية خلال دقائق معدودة؟ عن هذا الموضوع معانا اليوم ضيفي مختصة بالرسم المهني على الوجوه، ومش عن عبث يعني اخترنا انها تكون معانا اليوم وتشاركنا هاي الحلقة بكونها مشاركة بهاي الايام بمهرجان برومانيا اللي فيه عدة فنانين من كل العالم موجودين بهذا المهرجان، افضل رسامين في هذا المجال. والمخيم هذا له يقام سنتين وهي السنة الثالثة، وانضمت له ضيفتنا ورح نفهم منها اكثر عن هذا الموضوع. لهيك معانا اليوم اموال مناع، هي صبية من مجد كروم شغوفة وطموحة ومعالجة وظيفية وصاحبة مشروع رسمي وبصمة المتخصص في الرسم المهني على الوجوه. أهلين أمواج.
1: مرحبا مرحبا،
0: طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: والله الحمد لله تمام. أول إشي كثير حبيت المقدمة.
0: أهلا أمواج، أنت موجودة معنا برومانيا في المخيم مشاركة مع 35 فنان صحيح؟
1: مضبوط 100%.
0: هيك أنا دبدأ معك كيف بيقولوا من الآخر، تعالي نفهم بالأول عن المهرجان عشان بعدين أخذ معك للتجربة الشخصية.
1: أوكي، اليوم أنا موجودة في مخيم للرسم على الوجه اللي موجود فيه 35 فنان من حول العالم، تقريبا في 16 دولة هون موجودة في المخيم. القائمين على هذا المخيم هن صبايا من رومانيا، وطبعا في سبونسرز اللي هن داعمين اللي هي شركة للرسم على الوجه مهنية في هذا المجال. فأنا اليوم موجودة في هذا المخيم من ضمن هذول الفنانين. أنا اجيت لهون لهدف اللي أنا أطور من نفسي، وبرضو كمان أعرف كيف الغرب بفكروا باتجاه هاي المهنة الرسم على الوجه. وهون المستويات الموجودة رهيبة، وعم ناخد ورشات، عم نتعلم من أحسن فنانين

0: عندنا فنان هنا اللي هو كلياتهم فوق 25 سنة في هذا المجال، من إيطاليا، من أمستردام، من ماديرا، من رومانيا، من كل محل. فإحنا عم نتعلم منهن والإشي كثير بجنن. وهون عن جد منشوف الرسم على الوجه من مستوى ثاني، إشي إحنا ما كناش نتخيله.
1: فعلا عم تلمسي شيء مختلف بمستوى مختلف عن البلاد.
0: أكيد أكيد أكيد. هو اصلا الهدف تاعي انه انا اليوم بلشت في هذا المشروع من 6 سنين، مشروع رسمي وبصمه، والحمد لله طورت كثير فيه. لقيت انه هاي شغف عندي، ولقيت انه هاي هوايه عندي اللي انا ما كنتش اعرفها من قبل. فلما بلشت في هذا المشروع تقدر تحكي اني انا ادمنت هذا المجال. حلو. وصرت احاول دائما اني اطور من نفسي. فكان دائما عندي حلم انه انا اكون اصلا بين الفنانين الموجودين هون، علشان انا كمان اقدر اجيب شيء جديد لمجتمعي. وانا من اول ما بلشت كانت رسالتي انه انا اطور هذا المجال في مجتمعي، لاني لاحظت انه مش موجود عندنا
1: بالضبط. انا يعني امواج اللي بشوف الفيديوهات بمنصات التواصل الاجتماعي وبشوف كيف بتحكي عن المجال بحب وشغف كثير كبير، وكثير واضح عليك قديش انت حابه شو بتعملي. بس بالبدايه شو اللي جذبك لهذا النوع من الفن تحديدا؟ يعني كيف قررتي اصلا تخوض المجال من الاساس؟
0: اول شيء انا بلشت في هذا المجال بعد ما خلصت تعليمي، في اخذت لقب اول في العلاج الوظيفي، تخرجت من جامعه جنين، وكان في عنا مشاكل على الشهادات تاعتنا من قبل وزارة الصحة. فوقتها أنا يعني وصفيت إنه شو بدي أعمل في حياتي، فبالصدفة طلع لي شي بوست على الإنستغرام، وكثير اهتميت في موضوع الألوان. يعني أكثر إشي جذبني في البداية هو الألوان، ما كنتش أعرف هاي الألوان لشو. فبعد ما إني رحت شريت الألوان، وبعد ما إنه أنا تعرفت على المجال، وبعد ما إني بلشت أرسم للأطفال، فحسيت إنه أنا بهذا المحل. يعني بحس إنه هذا الإشي اللي هو إشي ربنا بعث لي إياه، ومش إشي اللي أنا كنت أحلم فيه من أنا وصغيرة أو إنه كنت أفكر فيه. بس لما فتت على هذا المجال وشفت إنه هو عن جد إشي كثير بحبه الأطفال، وأنا حدا شخصيته هناك مع الأطفال، وحدا كثير مرح، وحدا كثير بحب يلعب مع الأولاد، فلقيت إنه هذا هو الإشي اللي أنا عن جد بحبه واستمرت فيه. ولاحظت إنه مش موجود عندنا في المجتمع، لهيك صار عندي طموح أكبر من مجرد إني أنا بس أعمل رسمات للأولاد. صار عندي حلم إنه أنا أبني مجتمع عندنا، مجتمع عربي فلسطيني اللي احنا عن جد نطور فيه هذا المشروع. والحمد لله من يوم ما بلشت انا بشارك في مهرجانات عندنا في البلاد، في البلاد العربية، صرت معلمة كمان 100 طالبة من بلاد مختلفة عندنا في البلد. بعلم دورات في رهط، في القدس، في مجد الكروم، والحمد لله في اقبال جدا جميل. وصرت الاحظ انه كمان صار في وعي اكبر للمجال، انه بينفع يكون اكثر من هواية، بينفع يكون شغل ومصدر رزق ومهنة. بس طبعا اللي هي بتتطلب منا وقت، جهد، تركيز، نشتغل على حالنا
1: كثير جوانب طبعا. طب امواج، بما انه عم نحكي عن الرسم على الوجوه مع الاطفال بالذات، انا بدي اركز مع الاطفال، اوكي، لانه هي مش بس للاطفال. بس بدي اركز مع الاطفال كونها اكثر فعاليه مطلوبه في بلادنا للاطفال. قديش باخذ لك وقت ترسمي رسمي على وجهي؟
0: طبعا هو الشيء بيختلف، يعني حسب وين انا موجوده عم برسم. مثلا اذا انا عم برسم في مهرجان وفي قدامي شي 100 ولد، التصميم بده يكون اصغر، فممكن الرسمه تكون لي دقيقه او دقيقتين ماكسيموم. بس طبعا في كمان رسمات اللي ممكن تاخذ معنا 5-6 دقائق، وفي رسمات اللي ممكن تقعد معنا ساعات.
1: وكيف طفل هيك
0: مختلف؟
1: بتعرف الاطفال صعب يعني تقعديهم من غير ما يتحركوا لمده زمنيه معينه، تحدي شوي.
0: صح.
1: كيف تتعاملي مع الموضوع؟
0: صح. فهذا الاشي بحسه فيه سحر صراحة، لانه من ادمن الاطفال بحبوا الفعالية اللي قلنا ان عن جد بقعدوا وبستمتعوا. بس اكيد في اولاد اللي انه صعب عليهم يقعدوا، لهيك احنا كرس صماد بحاجة انه نتعلم تقنيات اللي هي تكون سريعة، اللي احنا بنفس الوقت نحافظ على الجودة ونكون سريعات في الرسم، اللي احنا نطلع رسم حلوة وبرضو كمان نخلصها بوقت اللي الولد ما يزهقش.
1: جميل.
0: طبعا في عنا اولاد اللي هن بيكونوا اوعى اكبر، يعني تعال نقول من 6 سنين 7 سنين وفوق، الاولاد بتكون قادر اكثر انها تقعد وترسمي لها رسمات اللي هي بتاخذ وقت زياده. والاطفال اللي عمرهم 3 سنين و4 سنين احنا بحاجه انه نرسم لهم الاشي كثير سريع. وطبعا الاشي من خلال التقنيات اللي احنا بنتعلمها بنلائم حالنا للاشي الموجودين وللظرف الموجودين فيهم.
1: حلو، يعني كمان بتتعلموا كيف تتعاملوا مع الأطفال كونهن يعني يختلفوا عن البالغين.
0: هي نعم. هي الفكرة مش قصة إنه إحنا بنتعلم، هي الفكرة بحس إنه كل رسامة في عندها الإشي اللي بيميزها وشخصيتها، ولازم تكون صبورة أصلاً لأنه كمان إحنا في الحقل العملي كتير بيكون في علينا ضغط، يعني كل الناس بتكون واقفة حوالينا بدهم يستنوا بالدور بدنا نخلص على السريع، الناس بيكونوش فاهمين إن مثلاً إحنا عم نحاول إنه نعطي الطفل مش مجرد رسم، إحنا عم نعطيه تجربة كاملة اللي هو ينبسط في هاي الرسمة. ف منحاول قدر الإمكان إنه عن جد نلاقي محلنا، والإشي بيكونش يعني مفهوم ضمن
1: مثير للاهتمام، مثير للاهتمام وجميل جدا نشوف ابعاد هاي المهنه وعمقها. بدي اشكرك جزيل الشكر امواج مناع، معالجه وظيفيه وصاحبه مشروع رسمي وبصمه المتخصص في الرسم المهني على الوجوه، شكرا لك وبالتوفيق.
0: تسلمي يا رب، كثير انبسطت وشكرا لكم كمان.
1: اهلين اهلين، الى اللقاء. نطلع لفاصل إعلاني ثاني لحلقة اليوم ونرجع لنكمل بعد عنا مواضيع مثيرة جدا للاهتمام، تروحوش لبعيد.

0: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية، وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
6: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
7: قوليلي، وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
8: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفركنا.
7: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي.
8: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
7: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق الطعم.

0: أي المهنة وكيف كل شخص بعيش تجربته. اليوم معنا شخصية مميزة اختارت إنه تشق طريقها في مهنة بتطلب مهارة ومسؤولية وصبر. ضيفتنا هي سائقة شاحنة، استطاعت إنها تثبت حضورها بهذا المجال من خلال اجتهادها وإصرارها وتقدم نموذج بعكس الكفاءة اللي هي المعيار الحقيقي للنجاح. بسعدني أرحب معاي بالسيدي نور عباس من دير حنا. أهلين نور.
1: أهلا فيك حبيبتي، الله يساعدك.
0: طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: الحمد لله، نشكر الله.
0: تمام الحمد لله. بدي أطلب منك يعني إذا في شباك مفتوح، بعرف أنت سهاي خلال ساعات العمل نور، صح؟
1: صح أكيد، بس ما في شباك مفتوح.
0: تمام، لأنه عشان نسمعك هيك بصوت أفضل. هيك نور، يعني بدي تأخذيني معاك للبداية، كيف قررتي، كيف بلشتي بهاي المهنة وبلشتي تشتغلي كسائقة شاحنة؟
1: صراحة أنا كان حلمي أن أكون شوفيرة باص، طبعا حققت حلمي ووعدت حالي من هون أكمل مسيرتي. طبعا اشتغلت 3 سنين على الباص، وأنا أشتغل على الباص كملت أعمل كل المسعيات هاي الـ 12 طن اللي هي أكثر من 12 واللي هي إسا هاي السيمترلر. والحمد لله اليوم أنا يعني بسوق عليها، طبعا بروح على محلات شغل برجع فيها طبعا كيف لازم. هي إجمالا هيك أنه يعني
0: شو اللي جذبك؟ ليش يعني من الأساس حتى يعني كمان حافلة باص مش إشي سهل، ومنحكي كمان عن يعني مركبة كبيرة ضخمة ومش سهلة، يعني صح مش زي الشاحنة، بس من الأساس شو اللي جذبك لهذا النوع من الشغل؟
1: بعرف أنه هيك حبيت يعني أعمل إشي اللي هو مميز، اللي هو مش أي حدا بيقدر يعمله، اللي هو يعني مش كل حدا يعني بيقدر يسوق باص أو مش كل حدا بيقدر يسوق شاحنة. فأنا حبيت أروح على إشي اللي هو مميز أكثر، الإشي اللي هو إني أوصل رسالتي للناس إنه كل إنسان أو كل مرة أكثر إنها بتقدر تصل لوين بدها، لإيش بدها، ما تطلعش إذا هذا شغل لشباب أو شغل لبنات، اللي يعني وين حلمها، وين هي حابة تصل، ما تطلعش إنه لا مثلا الناس بتحكي او لا ابصر إيه، لا وين انت حابه اصلي، وين انت شايفه حالك، لو شايفه حالك بدك تصيري طيارجيه يعني اصلي سيري، ما يعني ما تطلعيش انه تطلع انت ايش حابه.
0: حلو، يعني انت حكيتي انه ما تسمعيش للي حواليك، كان في ردود فعل يعني حواليك لما قررتي تخوضي هذا المجال؟ انتقاد، ناس حكت لك شو بدك بهالمهنه، صعبه عليك، انت سيده، انت مره بزبطش؟
1: أكيد، ولما لما أنا بلشت بحقق بحلمي اللي هو شوفيرة باص كانت بنتي عمرها 5 أشهر. أنت عارفي ولد اللي هو بده تعرفي كيف أكثر صحية أكثر إدوار وعلمك الشغل عباس اللي هو بكرة يعني صبح وظهر. أكيد الإشي مش سهل، بس لما أنا حطيت برأسي إني ده حقق حلمي وده أصل لحلمي ولهدفي وعدت حالي إنه من هون أكمل، يعني أنا لازم أكمل. صدقيني يعني أنا دايما بقولها من سار على الدرب يعني وصل، بس يعني قبل ما يصل أكيد تتعثر ووقع وقام وزحزح كتكت عن حاله الغبرة وقام ومشي، لأنه هو بده يمشي، هو بده يصل، لأنه هو حط براسه إنه صدقيني الإرادة بتوصلك لأيتها محل، والمرة صدقيني المرة إذا بتحط براسها إيش بتصل، بتصل وين ما بدها.
0: صح، حلو عزمك وإصرارك وحبك للمجال ولا شو انت بتعملي كتير حلو، وهيك بتبعثي امل ونور للناس وللصبايا. بس ايش كنت تجاوب الناس اللي كانت مثلا تنتقد، ايش بتحكي لهم؟
1: كثير اشياء منهن يعني مرة حدا بيحكي لي بيقول لي يعني انت شايف حالك يعني قد هذا الاشي؟ قلت له طبعا اللي خلاني يعني على اكثر على الشاحنة طبعًا. قلت له طبعا اللي خلاني اشتغل 3 سنين على الباص وأكون قد حالي عليها والحمد لله رب العالمين، أكيد رح يخليني قد حالي على على على الشاحنة ورح أصل أبعد من الشاحنة كمان. أنا مش رح أوقف هون، أنا إن شاء الله ناوي أكمل أصير معلمة باص ومعلمة سواقة على باص، وكمان أصير تستريع على كل الرخص اللي معي، مش رح أوقف هون، مش رح أخلي حلمي يوقف، لا رح أخليه يكمل ويصل، لو بعديه كمان 5-6 سنين رح أصل لوين بدي، وإن شاء الله رح أكون فخر لكل حدا بيعرفني إن شاء
0: حلو
1: الله.
0: حلو، طب شو يعني تعالي هيك نحكي أكثر يعني بيناتنا، شو أكثر إشي صعب بالمهنة؟ كل مهنة فيها صعوبة طبعا، بس أنت كسائقة شاحنة شو اللي صعب؟ ساعات الشغل إيش؟
1: اللي صعب أكثر إنه

0: لما تيجي ترجعها شوي ريفرس، امرات الريفرس لما ترجع لورا امرات على اليمين بتشوفيش، هو انا بكون شوي خطر، فاللي بيجي يوجهك كيف ترجعي امرات هو بيكونش فاهم عليكي او انت مش فاهمه عليه، فهنا الصعوبه. بس صدقيني كل شيء صعب رح يهون. انا هذا يعني، وانا لما اجيت على الشحن انا جيت عشان اتعلم، مش بنادم خلق متعلم، انا اجيت عشان اتعلم من اغلاطي عشان بكره لما انا اصل لمحل اللي فيش حدا فيه اعرف كيف ارجع وكيف ادبر حالي. يعني
1: نور، شو الصفه اللي لازم عن جد كل سائق يمتلكها او سائقه شاحنه مهم تكون فيه هاي الصفه بشخصيته؟ ايش بتفكر؟
0: صبور، ياخذ الاشي بروح رياضيه، يعني انه مش مثلا اجى مثلا شوفير قدامي مثلا مثلا اتقتل انا وياه، او مثلا اجى واحد يدلني مثلا رفع صوته اتعصبن عليه، لا يكون عندي صبر. طبعا الصبر على الشارع كمان، يعني انا سايقه هون بامرات بكون سايقه 24 طن، يعني 24 طن يعني مستعده تعمل كارثه على الشارع. طبعا اكون عندي صبر، اسوق على مهله، أدير بالي من السيارات الصغيرة اللي قدامي لأنها هي مش عارفة شو أنا حامل شو أنا بأي وزن ماشي. هي مش عارفة إن أنا أمرات كثير أمرات بشوفش من اليمين، هو مش عارف، هو برايفت، هو ساخة كل شو علموه، يعني هو علموه
1: مركبة خصوصية وما عندوش نفس مدى المعرفة لكيف لازم التعامل يكون مع الشاحنة.
0: فأنا بحاول قد ما بقدر، ولما تشوفيه مثلا وراك هيك مش صابر يستنى، إنه بنزل هيك شوي على اليمين اللي يمرق اللي يتسهل، وبصير أستدعي له حتى الله يسهل دربه هيك، وأقول إنه لأنه مش عارف أنا إنه السيارة مش معتيدني أمشي بالسرعة اللي مسموح فيها، فأنا بنزل له شوي على اليمين اللي يمرق والله يسهل له دربه.
1: حلو. بتعرفي في هيك فكرة سائدة بتكون دائما انه يعني سائقي الشاحنات والحافلات شوي بنحكى يعني هاي الكلمة، ويمكن هذا خلينا نقول فكرة مغلوطة، انه متهورين بطريقة سواقتهم. ايش تعليقك؟
0: انا بقول لك ليه اغلبهم صح يمكن هن متهورين، بس انا بقول لك ليه، لانه شغل على الباص مش زي الشغل اللي على المسايت بكثير اهون من الباص. انا اشتغلت 3 سنين على الباص. بس الباص ايش بيعملوا؟ الباص بيضغطوك، يعني اسا عندك معطيك اسا مثلا هذا الخط لازم يطلع، مثلا وصلتي اسا بعدي 10 دقائق لازم تطلع اللي وراء، او يمكن تصلي اسا لازم اسا تطلعي. فهو شو بيصير يعمل؟ بيصير يسوق زي المجنون على الشارع عشان يلحق على القليل 5 دقائق اذا بده يشرب مي، اذا بده يروح يشتري كوبايه نسكافيه. ياما انا صارت معي، وياما كمان اتعصبنت بالشغل على اللي بعتوني هذا الصدور اللي هو
1: برنامج التوقيت المواعيد.
0: فعشان هيك اني بتشوفيهم سايقين هيك بسرعه وبعجله وهيك، بس انا بتمنى لهم انه يعطوهم يكون محن وقت. يعني هون بالشاحن لا مش هيك، بالشاحن انت مثلا معطيكي تطلعي مثلا نساء، انت بتقدر اسا مثلا تعبتي عادي بتقدر توقفي هيك المحل اللي طبعا ما تغلطيش على الشارع، طبعا بتوقفي ما حدا بيسالك، بتتريحي بتنامي اذا بدك تنامي، كمان ما حدا بيسالك، الشاحن مقفل، البراد مقفل، ما حدا يعني، عشان هيك الاشي اهون.
1: حلو.
0: من الباص.
1: جميل. ايش بتحب هيك رسالة اخيرة بتوجهيها لكل صبية حابة تدخل لمجال اللي المجتمع بشوفه غير تقليدي نوعا ما، لا لسيدي وفي هيك شوي يعني انتقادات وعلامات سؤال انه ليش سيدي تكون بهذا المجال؟ ايش بتحب تحكي للصبايا اليوم؟
0: اول اشي كوني مع ربنا، هاي بالاول كوني مع ربنا، انت اطلبي من ربنا اللي بدك اياه، وصدقيني لما انت شايفه حالك صح وطبعا مع ماشي بتسهيل رب العالمين، اصلي لوين بدك تطلعيش ولا على انتقادات، ولا بالعكس الانتقادات لازم تكون حافز لك انك انا بدي اصل، عشان انا في عيون بدي افرحها وفي عيون اللي انا بدي اكيدها. يعني اصلي تفكريش انه لا اللي عم بعمل غلط، لا لو انك اللي بتعمليه غلط كان ربنا ما حطش الفكره براسك. انا بامن بهذا الاشي، لو اني انا اللي عم بعمله اسا غلط كان اول اشي اهلي مش فخورين فيه زي اليوم، كان اهلي مش داعميني زي اليوم. كان اهلي بيقولوا لي لا خلص، يعني انا لما افوت على البلد بالشاحن، لما افوت اصفها بالبلد تشوفي اهل البلد كله بيشوح لي، كله بيعمل لي هيك انه زي انه كل احترام وهيك. اسمع يعني شعور بتصدقيش قديش ما انا بصدق
1: فخر. جميل جميل جدا. حلو. ومع هاي الكلمات الحلوة والتعبير يعني عن الحال اللي انت عايشتيها، بدي اشكرك جزيل الشكر نور عباس، سائقة شاحنة من بلدة دير حنة. شكرا لك وكل التوفيق لك بكل اشي يعني بتتوجهي له وبتقدمي عليه وكل مجال حابة تدخلي. شكرا لك نور.
0: وانا كمان بتشكرك وبتشكر كل حدا وقف معي بهاي المسيرة، ان كان اهلي ان كان ناسي ان كان اخوتي.

0: إخواتي كل حدا كان داعم لإلي لو بكلمة هيك تفرح قلبي. بتشكر الكل وبتشكرك وبتشكر المستمعين كمان, وشكرا كثير لكم من جوات قلبي حبيبة قلبي.
1: حبيبتي شكرا لك, إلى اللقاء, نهارك سعيد, باي باي
0: حبيبتي, باي باي.

0: طيب، ومع فقرتنا المعتادة لهاي الفترة فقرة المونديالية مع زميلتنا عري النصار. برحب معي بالاستوديو بزميلي عري النصار. أهلا عري.
1: أهلا رجاء.
0: عارين حزينة زي أغلبنا اليوم.
1: زي كلنا، مش زي أغلبنا زي أي حدا مش لا حزين لا. لازم يراجع حاله.
0: هو أغلبنا مش كلنا أغلبنا. خلينا نكون دقيقين بالوصف. وعلى وقع المباراة اللي كانت يوم أمس بين المنتخب المصري والمنتخب الأرجنتين، فقرتنا اليوم مصرية بامتياز.
1: صحيح، ولنا الشرف في ذلك بصراحة.
0: عن إيش محضرتي لنا اليوم؟
1: أول إشي رجاء، لا شك أنه لازم نحكي شوي عن المباراة نفسها، عن ردود الفعل بالشارع وكمان على منصات التواصل الاجتماعي. صح، مصر امبارح انغلبت 3-2 وطلعت من المونديال، بس كان في تفاعل رهيب على منصات التواصل الاجتماعي من قبل الجماهير العربية بكل مكان. نعم. بأنه هني فخورين بالأداء اللي قدموا الفراعنة على داخل الملعب، كان أداء أسطوري حقيقة. أنت عم تحكي عن وصول تقريبا دقيقة 80 بالمباراة وهني غلبين 2-0. بعدين صارت كل الدوشة تبعت التشكيك بالتحكيم، واللي كان واضح أنه في عن جد في شو ينحكى بالموضوع أو في شو يتحاسبوا بالموضوع. المنتخب المصري قدم أداء أسطوري، احنا عم نحكي عن غيابه ما يقارب 90 سنة عن بطولة كأس العالم. فلما رجع بهاي الروح القتالية، رجع بالانتماء للقميص وللبلد وللمنتخب. والمعلومة اللي كثير امبارح أثارتني بشكل شخصي اللي حكاها مدرب مصر، بأنه غالبية اللاعبين من لاعبي المنتخب هني لاعبي الدوري الوطني المحلي المصري. فبطبيعة الحال يعني أنت جاي بالمعنى الحرفي ولاد البلد. نعم. على عكس غالبية المنتخبات يلي يعني مش إحنا مش ضد أكيد المهاجرين اللي موجودين في دول معينة اللي بيلعبوا بقميص هاي الدولة وزي بيرجعوا لها الجميل إنه يحتضنتهن، ولكن لاعبي مصر هنا غالبيتهن من أهل البلد زي ما بيحكوا زي ما بيحكوها. وكان في شوية مشاكل، كان في زي اتهامات من قبل الفريق الفني المصري للحكم بأنه تلاعب بمجريات المباراة في آخر 10 أو ربع ساعة من وقت المباراة. وبالتالي رغم أنه الفراعنة غادرت المونديال، ولكن الجماهير العربية قاطبة فخورة فيها، فخورة بأدائها. وعشان شوي نخفف على الناس، بدنا نروح لمقارنة بآخر 5 سنين كيف تغير أداء المنتخب المصري للأفضل، وبإشي اللي هو مش مفهوم ضمنا، يعني فرق أخرى أو منتخبات أخرى كثير صعب توصل لهي نتائج خلال 5 سنوات بس.
0: نعم. الوقت نفسه هو يعني اللي بيلعب دور.
1: صح.
0: خلينا نروح
1: قبل 5 سنوات تحديدا بعام 2021 المنتخب المصري ما تأهل لكأس العالم اللي كان ب 2022 في قطر. السنة تأهل، يعني بعد 5 سنين صار هو فريق قادر على أنه يخوض المباريات اللي هي تحضيرية لكأس العالم ويشارك في هاي البطولة. وب 2021 بطبيعة الحال لأنه ما شارك في البطولة، ما كان في عنده تسجيل أي فوز بملفاته الرياضية. ب 2026 حقق أول فوز له بنسخة حديثة كمان من كأس العالم يلي تم تحديث بعض الأمور عليها من قبل الاتحاد العام لكرة القدم. ب 2021 خرج من التصفيات المؤهلة للمونديال. وب 2026 السنة هاي وصل لدور 16، يعني ثم النهائي الكأس. يعني هذا يعني في كثير فرق اللي شاركت بسنوات سابقة ومنتخبات ولكن ما استطاعت انها توصل لدور 16. وغادرت بكير كثير من المونديال. مصر قدرت انها توصل لهون وبأداء عالمي، يعني بالمعنى الحرفي. هاي مش عشان احنا بنحب مصر بنحكي هيك. كل المحللين الرياضيين اثبتوا من خلال اداء مصر داخل الملعب انه هي فريق عالمي يستحق انها توصل لدور 16. وب 2021 كان حضورهن محدود عالميا، يعني مش كثير كان في ناس بتعرفن او بتحكي عنهن. ب 2026 صاروا من اكثر المنتخبات يلي الناس بتحكي عنها بالعالم. بطبيعه الحال
0: حضورهم قوي
1: على طبعا،
0: حضورهم جدا قوي.
1: وتحسنت مصر بتصنيف الفيفا باكثر من 16 مركز خلال 5 سنوات، يعني ارتفعت بتصنيف الفيفا وصارت مركزها 29 عالميا بعد ما كانت 45. فهي طبعا قفزة رهيبة، وهذا إشي

0: في ايه يا جماعه؟
1: ومين قال لك يا حبيبي بس؟
0: ليه كده يا طنط بتقولي كده ليه؟
2: هتكون رجعت يا ابني.
0: ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟
1: ما احنا بنحاول نصعد من قبل ما جدك عبد المجيد يتولد.
0: ان شاء الله هنصعد.
2: ازاي يا ابني واحنا ما كسبناش ماتش قبل كده؟
0: هنكسب ان شاء الله.
3: انت تخلص دور المجموعات وتيجي على فرحي على طول.
0: المره دي هنطول وهتشوفي.
1: هتتفسحوا يعني هناك كتير.
4: لكل الشكاكين المره دي مطولين. اورنج كلنا هنشجع مصر.
5: جميل جميل جدا.
6: هاي المره طولوا رجاء يعني عن جد. لكل المشككين المنتخب المصري وصل.
5: تعرف عرين كل اللي حكيتيه اليوم بالخغرة والمقارنة اللي عملتيها هي بتقول انه تعالوا نطلع على النص المليان للكاسي والفريق صح. عمل تطور لافت بهاي السنين ومهم انه نطلع على هاي النقاط وعلى تطوره وان شاء الله بالسنين الجاي بمباريات كأس العالم الجاي يكونوا بمرحلة متقدمة.
6: طبعا واكيد رح نضل نستنى الفراعين ونحضرهن ونتابعهن بكل الشغف ونضل معهن دايما.
5: اكيد اكيد احنا بنلقاك الاسبوع المقبل.
6: شكرا يا رجاء.
5: الى اللقاء عرين.
6: لا اللقاء.

طيب هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا لمستمعاتنا ومستمعينا, شكرا للزميلات والزملاء اللي رافقوني في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي, في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل, وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار, وأنا كنت معكم في الإعداد والتقديم رجاء كنعاني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة, إلى اللقاء.

0: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
1: زوجية.
0: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس الناصري وشفا عمر.
2: معك بقروت؟ والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
3: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد. انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فيليه سنة منتظر 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس.

على إنستغرام nasradio.fm. ميو 3.3 ميو 7.8 FM. المنتصف مع محمد مجهدلي.

0: المنتصف من راديو الناس، طيب الله أوقاتكم، أنا حللتم، أنا محمد مجادلي وهذه العناوين. ترامب يعتبر أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، ووزير الحرب الأمريكي يلغي زيارته المقررة إلى إسرائيل. تصاعد في جرائم القتل في المجتمع العربي، وفي طمرة إضراب عام وحداد عقب مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة.
1: ياسر يوميا الصبح ساكن بمنطقة ثانية، يوميا لازم يفوت على بيته، بدوس راسي بدوس راس أمه، بتسهل على شغله والله يرضى عليه ودائما كسبان.
0: ومصر تشكو حكم مباراة الأرجنتين وتطالب بعقوبة مغلظة، والحكم يغلق صفحته على إنستغرام بعد موجة من الهجمات الجماهيرية. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع المنتصف من راديو الناس. والبداية من هذه التطورات الأخيرة، ألغى وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست زيارته إلى إسرائيل خلافا للخطط الأصلية التي كانت في أعقاب التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة اليوم إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على إيران قد انتهت، مشيرا إلى أنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين بعد هذا اليوم. بداية مع زميل محمد القاسم الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية، مرحبا بك محمد.
2: مرحبا بك محمد ومرحبا بجميع المستمعين.
0: يعني يمكن أن نعتبر هذا التهديد من ترامب مجددا تهديد كما باقي التهديدات، أم أنه بالفعل انتهى وقف إطلاق النار ونحن بالطريق لعودة هذه الحرب؟
2: لا أعتقد، أعتقد أنه هذا تهديد مثله مثل باقي التهديدات في السابق لسببين. أول شيء يعني كان يقول لك بطلت بديش ألعب معك، I don't wanna be in the ceasefire، هيك يعني طريقة الحديث تبعه كرئيس أقوى دولة في العالم، يعني احنا نتحدث عن دونالد ترامب. ولكن في نفس الوقت وفي نفس الحديث محمد هو تحدث لأنه أنا سأبقي المفاوضين الأمريكيين يتحدثوا مع الإيرانيين. يعني ما هو يا إما بدك تترك المفاوضات ومذكرة التفاهم مرة واحدة بالمطلق، أو أنه لا زال هناك حديث. ترامب محبط لا شك، والضغوط التي على الرئيس ترامب من خلال الإعلام الأمريكي والانتقادات الداخلية الأمريكية إن كانت من داخل الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي وحتى على المستوى الشعبي تتفاعل وتتعاظم بشكل يومي، وخصوصا أنه حتى سعر البترول اللي هو تحدث بأنه انخفض فعلا انخفض إلى بداية السبعينات 70 دولار للبرميل، ولكن لم يكن له انعكاس كبير على الاقتصاد الأمريكي. بل على العكس، التضخم في الأسعار في الولايات المتحدة أكثر منه الآن من العام الماضي. لا أريد أن أذكر يعني نسبة وأكون مخطئ، ولكن إن لم تخلني الذاكرة 4.2 أعلى من العام الماضي. هذا يعني نسبة عالية جدا وتؤثر على الاقتصاد الأمريكي. هذا أولا. الرئيس الأمريكي لم يستطع حتى الآن، أو لم توصل المفاوضات بعد حوالي قرابة الأسبوعين إلى أي شيء يذكر، واستمرار الهجوم الإيراني على السفن في مضيق هرمز وعدم وصول الكم الكبير من الانتاج النفط والغاز الخليجي إلى خارج الخليج، هذا يسبب مشكلة كبيرة على الاقتصاد العالمي. وأكيد يعني في آخر عدة ساعات مع الأوروبيين اللي أيضا انتقدوا حتى في سياسته في أوكرانيا، نعرف أن ترامب إمبولسيف، ترامب له ردة فعل سريعة، ردة فعل غاضبة، ولكن تتغير. أنا لا يعني أنا لن أتفاجأ.

0: مع نهاية النهار كان هناك تصريحات مغايرة للرئيس ترامب. دعني فقط إذا تسمح لي عشر ثواني. في 4 نيسان من هذا العام وصف القيادة الإيرانية أقل تطرفا وأكثر عقلانية. هذا اللي حكى عنهم قبل شوي بأنهم حسالة وأنهم مرضين نفسيا. في 7 من إبريل تحدث عن تغيير كامل وشامل للنظام وأنه وقال حيث تسود عقول مختلفة وأكثر ذكاء وأقل تطرفا. في 21 إبريل كلام مشابه. في 20 أيار أناس عقلانيون هكذا وصف فيها الإدارة الأمريكية. في 16 حزيران أشاد إشادة بالغة خلال يعني قمة مجموعة 7 في تعامله مع ناس اعتبرهم عقلانيين للغاية. هذا الرئيس اللي كل يوم الثاني بيغير رأيه لا تستطيع يعني الاعتماد عليه في
1: يعني ترامب هو ترامب وتصريحات ترامب هي تصريحات ترامب كما نعرف. ولكن يعني لمن لم يتابع في ساعات 48 الأخيرة محمد كل هذه التطورات, دعنا نذكر كيف وصلنا إلى هنا. ما هو السبب الذي أدى إلى هذا التوتر الذي نراه, وبالأمس ضربات أمريكية على إيران, وحتى الحديث عن يعني ربما إنهاء وقف إطلاق النار؟
0: بداية الإيرانيون يتهمون الأمريكيون بأنهم لا يطبقوا مذكرة التفاهم كما تم الاتفاق عليها, وهذا الأمر منذ البداية إن كان في موضوع لبنان, إن كان في موضوع من سوف يقوم على الإشراف على مضيق هرمز. أي في تفكير وترجمة الإيرانيين لمذكرة التفاهم هم يعتبروا أنهم هم شركاء مع العمانيين في الوقت الحالي. لن يعني يجمعوا الأموال الآن, ولكن بعد نهاية 60 يوم ونهاية الوقت مذكرة التفاهم سوف يبدأوا بجمع الأموال من السفن. وأيضا الاعتداء من قبل الإيرانيين على السفن الخارجية خصوصا السعودية والكويتية, وأيضا استهداف المطارات في البحرين والكويت التي تتهم إيران كلا الدولتين بأن سمحت للولايات المتحدة باستعمال القواعد العسكرية والمطارات في كلا الدولتين لاستهداف إيران. كل هذه الأمور مع أيضا اتهام الولايات المتحدة وليست أول مرة لإيران بأنها تتلاعب وتماطل ويعني تحاول الهروب من التزاماتها. كلا الطرفين وهذا تحدثنا عنه من البداية ترجم ويفهم المذكرة حسب ما هو بده إياها. لو المذكرة مكتوبة بأكثر من صفحة كما كان الجي سي بي أو مكتوب وبتفاصيل, لأنه التفاصيل هي أهم شيء. ممكن بالخط العريض تكتب شيء, ولكن الموضوع مش موضوع سهل جدا, الموضوع معقد. وأيضا هذا جزء من الانتقادات في الولايات المتحدة على الرئيس ترامب بأنه توصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة أو صفحتين من 14 بند, وهذا هو الكور, هذا هو الـ يعني أساس وجوهر المشاكل بين الولايات المتحدة وإيران الآن, لأنه كلا الطرفين يفهم المذكرة بطريقته الخاصة وحسب ترجمته. هذا بالإضافة إلى ضغوطات من هنا وهناك إقليميا, بعض الجهات وبعض المسؤولين في بعض الدول الإقليمية لا تحبذ أن ترى أن هناك مذكرة تفاهم تقود إلى اتفاق دائم, وتريد أن يكون هناك حرب ليس فقط في لبنان ولا استمرار الحرب في غزة, ولكن أيضا استمرار الحرب أو قيود مشددة على إيران من قبل الولايات المتحدة.
1: طيب محمد, أنا نتحدث أيضا عما لا يقل أهمية لربما من هذا الحديث عن استئناف الحرب, وهو يعني كل ما رأيناه على مدار اليومين الأخيرين, هذه القبولات والعناق والمحبة الزائدة, بل ربما هناك من يقول المبالغ بها, التي يظهرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره التركي رجب طيب أردوغان. كل هذا طبعا الغزل يقلق الإسرائيليين كثيرا, وتحديدا عندما نتحدث عن أن ترامب يعني قال علنية بأنه يدرس إمكانية بيع مقاتلات أو طائرات حربية من طراز F-35 لتركيا, وهذا طبعا يعني يقلق نتنياهو كثيرا الذي صرح بأن هذه خطوة قد تكون خطيرة. أولا, لماذا نرى كل هذه الرغبة من ترامب من جديد أن يؤكد على حبه بهذه الطريقة لأردوغان؟ ما هو السبب؟
0: أولا, حب الرئيس ترامب لأردوغان ليس بجديد بشكل كبير, ولكن الرئيس ترامب يحب الشخصيات والرؤساء والزعامات القوية. يرى في الرئيس أردوغان أنه عامل ارتكاز واستقرار كبير في المنطقة. تحدث بالأمس خلال اللقاء عندما وصل إلى أنقرة بأنه الرئيس أردوغان مفتاح

0: للحل والاستقرار في سوريا، وأيضا لعب دور في إيران بعدم أنه أخذ موقف لأي جهة، أيضا في موضوع أوكرانيا وروسيا ومواضيع أخرى. يرى في تركيا ثاني أقوى جيش في حزب الناتو، وهذا الاجتماع اللي موجود فيه ترامب في أنقرة لهذا السبب، بأنه دولة بالرغم أنه كان عليها عقوبات وتصرح بأنه سوف يرفع هاي العقوبات، بعض العقوبات عن تركيا، بأنها دولة تدعم الاستقرار ودولة تخدم مصالحها ومصالح الأمريكيين ودول أخرى في دعم الاستقرار. وهذا الأمر من الواضح أنه الكيد والغيرة والبلا بتعرف بتبلش تلعب في المنطقة، وفي ناس مش عاجبها الوضع القائم لأنه رح يأثر على كما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ميزان القوى، ويحاول أن يستخدم كل ما في يعني وسعه لأن يلعب دور المؤذي في هاي العلاقة، دور المخرب إن صح التعبير، لأنه لا يرى فيه. وأنت متخيل كمية المقابلات اللي عملها نتنياهو بالأمس مع الأمريكيين، الإعلام الأمريكي مع CNN، دينا باش 20 دقيقة مقابلة أنا سمعتها عدة مرات عشان أفهم بالضبط وين رايح نتنياهو، اللي لا يتخلى عن أسلوب لعبه. يعني لو تحدثنا عنه انه هو مدرب لم يغير اسلوب لعبه من الثمانينات الى الان، يعني يهاجم ويتهم كل رئيس في المنطقه ومسؤول في المنطقه بنفس الاساليب ونفس التهم، والان يعني تقريبا يريد ان يستعمل نفس السيناريو اللي استعملته اسرائيل على ايران بانه يتحول، والان يتهم تركيا بانها اخوان مسلمين، بانها داعمه لعدم الاستقرار في المنطقه ولا تريد يعني الخير لإسرائيل ونفس يعني لو أخذنا الجمل اللي تحدث فيها نتنياهو من منتصف بداية الثمانينيات إلى حد الآن عن عدة زعماء في المنطقة، إن كان صدام، إن كان الأسدين، إن كان أنت سميهم القذافي، مبارك، أي واحد، ومرورا في إيران والآن تركيا، وأنا برجع بحكي لك، وبعد تركيا راح يجي دور باكستان بالنسبة لإسرائيل. هذا السيناريو معروف، وهم ونتنياهو خصوصا مستاء جدا من التقارب بين ترامب وبين إردوغان، ويلعب على الوتر الحساس بأنه يريدون تدمير إسرائيل، لا يحبوننا، يدعموا الإرهاب. ولذلك تحدث بالأمس كما قلت لك محمد مع عدة قنوات أمريكية في محاولة للالتفاف على البيت الأبيض، نفس الأسلوب اللي استعمله إذا تذكر من 2015.
1: ولكن الفرق بأن ربما ترامب لن يكون ودودا معه كما
0: نتنياهو. On the record نتنياهو ما عنده القدرة ولا الجرأة السياسية بأن يذهب إلى الحزب إلى الكونغرس ويتحدث مباشر. لا، أول شيء ما خلاش له أصحاب رقم واحد، لا بالحزب الديمقراطي، جزء كبير من الحزب الجمهوري يعني مستاء منه من تحركاته، وأيضا لا يجرؤ نتنياهو، لا يجرؤ تحت إدارة الرئيس ترامب بأن يذهب من وراء ويلتف عليه كما التف بال 2015 على الرئيس أوباما ويتحدث مباشرة للكونغرس. وإن فعل يعني عمل هاي العملة راح يتحدث لكونغرس فاضي، ما فيش فيه إلا لينزي جرام وكمان كم من واحد لا أكثر،
1: لا ربما إذا وصلوا أصلا. محمد القاسم الصحفي والمختص في الشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: يعني هذه الحرب التي كان قد بدأها نتنياهو بالحديث عن الانتقام وتدمير الأعداء في حماس وحزب الله وإيران وما إلى ذلك، اليوم بالكاد يعني يتمكن من إقناع ترامب بألا يبيع مقاتلات من طراز F-35 لتركيا، بينما الجبهة مع إيران ما زالت على حالها، حماس ما زالت تسيطر على قطاع غزة، وحزب الله كذلك ما زال في جنوب لبنان. هذا هو الواقع، خلافا لكل التعهدات التي تحدث عنها نتنياهو والانتصار المطلق كذلك الذي كان يصف دائما أو يختم به دائما لربما خطاباته الحربية العسكرية التي لم ينجم عنها أي شيء، هكذا يقول معارضوه ومنتقدوه الذين يتهمونه بالفشل. نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل سنقف مع هذا الإضراب العام وكذلك حالة الحداد في مدينة طمرة، وذلك طبعا في عقاب هذه الجريمة التي كانت قد أودت بحياة الشاب ياسر محمد أبو الهيجة بالأمس وإصابة آخرين جراء إطلاق نار في صالون حلاقة. هذه الجريمة التي أثارت غضبا كبيرا واستنكارا عارما أيضا في المدينة. فاصل ونواصل معكم، لا تذهبوا بعيداً.

0: اسمع يا زلمي، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكي خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اكل لك؟
1: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة

0: دجاج طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط.
2: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
4: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
5: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
4: وين
5: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورقطبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
4: واو عن جد خلينا نروح هلا.
5: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
6: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.

المنتصف راديو الناس، عدنا من جديد إلى طمرة. الآن يسود الإضراب العام والحداد المدينة، وذلك في عقاب جريمة إطلاق النار التي أودت بحياة الشاب ياسر محمد أبو الهيجة البالغ من العمر 34 عاما، هذا فضلا عن

0: إصابة شابين بجروح متفاوتة داخل صالون حلاقة جراء إطلاق النار. جاء قرار الإضراب وكذلك الحداد العام في المدينة خلال اجتماع طارئ كانت قد عقدته البلدية وكذلك أيضا اللجنة الشعبية بالأمس. وتقرر أيضا الدعوة للمشاركة الواسعة في تشييع جثمان الضحية اليوم إلى جانب تنظيم مظاهرة احتجاجية خلال الأيام المقبلة. كنا قد تحدثنا بالأمس مع والد الشاب ياسر الذي طبعا توفي جراء هذه الجريمة وإطلاق النار عليه، فلنسمع إلى ما قاله محمد والد المرحوم ياسر أبو الهجة.
1: ياسر يوميا الصبح ساكن بمنطقة ثانية، يوميا لازم يفوت على بيته بدوس راسي بدوس راس أمه، بتسهل على شغله والله يرضى عليه ودائما كسبان الرضا، يعني حتى لو بيشوفنا بساعة وبرجع بعديه بساعة إلا يقوم بواجبه كولد وبر والدين بقوم فيهن وبقوم متزوج وعنده بنت وولد. طبعا احنا بنقول على الجرائم اللي بتصير بالوسط العربي والإجرام الموجود، ما فكرش انه يعني حسب الوضع الموجود وحسب الشرطة كيف بتقوم بأعمالها، ما فكرش انه ياسر تكون آخر ضحية، بس انا بتأمل يعني انه تكون ياسر آخر ضحية، بس هذا ضحية عنف ملوش علاقة فيها. ياسر قتل بدم بارد، نسأل الله الحساب والعذاب والهاي انه ربنا يحاسب المجرمين اللي قاموا بهذا العمل. دخلكم حرقتوا قلوبنا، الله ينتقم منه.
0: هذا إذن ما قاله الأب الثاكل الذي فقد ابنه ياسر أبو الهيجة بالأمس جراء جريمة إطلاق نار. وطبعا كما ذكرنا حالة من الحداد والغضب والحزن في مدينة طمرة في أعقاب هذه الجريمة. ينضم إلينا الآن السيد عامر أبو الهيجة عضو بلدية طمرة سابقا وأحد أقارب المرحوم. مرحبا بك سيد عامر، ويعني نكرر تعازينا لكم ونشاطركم هذا الألم.
2: بارك الله فيك حبيبي، أنا وسهلا بك.
0: يعني أولا أريد أن أسألك عن ردود الفعل وهذا الإضراب اليوم الحداد والإضراب العام في مدينة طمرة، كيف بدأت الأجواء يعني في أعقاب هذا الإعلان والقرار من قبل البلدية واللجنة الشعبية؟
2: والله أقول لك الإضراب ناجح طبعا، المحلات كلها مسكت مغلقة اليوم، بلد حزيني، فتأمل أنه ننجح في قيامة العنف وإزالة العنف الموجود، ومش معنا كيف ناجح الإضراب اليوم، يعني بتأمل لقدام أنه ننجح كلياتنا مع بعض.
0: نعم.
2: كمجتمع نزيح هذا العنف الموجود في مجتمعنا، كيف ناجح الإضراب اليوم؟
0: طيب سيد عامر، لمن لم يتابع أو لم يتعرف إلى يعني المرحوم ياسر، نريد أن نسألك أولا كيف جرت هذه الجريمة، لأن الملابسات هي طبعا مؤلمة وإطلاق نار عشوائي هكذا في داخل صالون حلاقة، وكما فهمنا أيضا لم يكن هو على الأقل المستهدف، ولذلك هذا أيضا يعني فاقم الحزن والغضب في داخل مدينة طمرة. نريد أن نسألك يعني لمن لم يتابع لم يعرف تفاصيل هذه الجريمة، ما الذي حدث، كيف يعني تسلسلت كل هذه الأمور حتى وصلنا إلى هذه الجريمة؟
2: والله التفاصيل كيف انت سمعنا، احنا كيف انا سمعت طبعا ما كناش موجودين، انه شاب بحلق عنده جوها، ففاتوا يطخوا شاب اللي موجود هناك، فهو وقف بديح للشاب انه موجود عنده، حاول انه يمنع الجريمة تكون فحاول يمنع الجريمة، طلع هو الضحية بالاخر، والشاب الثاني كمان المقصود كان كيف انا فهمت طبعا كيف قالوا لي الاخبار كمان وضعه صعب وخطير في المستشفى الحدث
0: وما زال يخضع للعلاج. طبعا نتمنى الشفاء العاجل للمصابين. نريد أن نسألك يعني أنت قلت بالفعل وهذه نقطة هامة، يعني قلت نتمنى لهذا الإضراب كما هو ناجح أن ننجح في اجتثاث العنف والجريمة، واستمعنا قبل قليل إلى يعني سيد محمد والد المرحوم ياسر، قال يعني ابني هو لربما لن يكون الضحية الأخيرة ولكن أتمنى أن يكون آخر من قتل في المجتمع العربي لعل ذلك ينجح. هل تعتقد بأن هذه الصرخة، هذه الغضبة اليوم، هذا الإضراب يمكن أن يؤثر لربما وأن يتسع هذا الحراك لإيقاف لربما كل هذا الشلال من الدماء الذي نراه يوميا في المجتمع العربي؟
2: احنا بنتأمل بنتمنى من الله عز وجل انه يكون اخر ضحية، بس الوضع اللي موجودين فيه احنا مش مبين يكون اخر ضحية، لانه احنا مجتمعنا بعرفش وين وصل للهاوي يعني. واليوم الاضراء احنا المشكلة بصير عندنا اضراء في البلد او كيلوت بس طمرة لحالة المصابة، لا مجتمعنا كله مصاب، كل مصيبة بصير في اي بلد كل مجتمعنا مصاب، فبتأمل يكون استمرارية للاضراب مش بس بطمرة، في كل مجتمعنا. عملنا مظاهرة بسخنين كان فيها 40,000 شخص، وشو عملنا بعدين؟ ضربنا بريك، ما فيش استمرارية يعني، ما فيش، لو في استمراريات لهي الشغلات اللي نمنع الجريمة ونمنع شبابنا احنا بنمنع القاتل.
0: برأيك سيد عامر من هو المسؤول عن عدم الاستمرارية هذه؟ يعني انت ايضا صحيح انت قريب المرحوم، ولكن انت ايضا عضو بلدية، ناشط اجتماعي وسياسي، لك

0: يعني باع في العمل الجماهيري، دعنا نقول، من هو الملوم بألا تكون هناك استمرارية لكل هذه النشاطات، هذه التحركات؟ لأنه في النهاية المجتمع العربي برمته غاضب، الجميع يخرج عندما يستدعى للخروج، رأينا هذه المظاهرات الجبارة، من هو الذي يجب أن يحافظ على هذه الاستمرارية برأيك؟
1: والله بطلنا نعرف مين بتكون مسؤول، يعني ان بطلنا في شو، بطل في حكي نحكي، يعني للاسف يعني بطل في عندنا مسؤول معين نقدر نتوجه له، لا في لجنه متابعه ولا لجنه قطريه اللي تقوم في العمل تبعها. احنا ندينا من 4 سنين وخمس سنين انه يكون لازم يكون حراك، كيف لازم يكون عصيان مدني في الدوله والوسط العربي، نعمل شغلات احنا كمجتمع. اذا احنا كمجتمع كلياتنا ما تحركناش، المسؤول شو بده يعمل حاله براسه؟ يعني اذا ما كانش في مجتمع، اي رئيس بلدية ما كانش في سند له من اهل بلده كلياتها، شو بتقدر يعمل؟ يعني او عضو كنيست، يعني دائما لهم اعضاء الكنيست. فانا بنادي رؤساء اللجنه القطريه، الناس اللجنه المتابعه، ياخذوا قرار جازم، لازم نعمل عصيان مدني وبس. هذا القرار الوحيد اللي ممكن المؤسسه تشتغل اللي تقدر تمنع العنف الموجود في وسطنا.
0: طيب في هذا الجانب أيضا، يعني أريد أن أسألك، ونحن نرى يعني هذا التصاعد الكبير جدا في جرائم القتل، في عدد القتلى منذ بداية العام، وفقط بالأمس وأول أمس يعني كان هناك حملة للشرطة، حملة كبيرة قالت بأنها تهدف لتجفيف منابع منظمات الإجرام، حتى قائد الشرطة العام جاء إلى مدينة سخنين وتفاخر من هناك يعني بكل ما يقومون به، وبنفس اليوم وقعت هذه الجريمة ولم يكن هناك أي معتقلين، لم يكن هناك أي مشتبهين. يعني برأيك إلى أي مدى هذا، يعني هذا أيضا يظهر بشكل واضح جدا بأن هذه الشرطة فقط تقوم باستعراضات كما قال يعني الناس الذين تواجدوا أيضا في هذه البلدات التي أجرت فيها الشرطة هذه الحملات؟
1: الشرطة مش رح تعملنا إشي، إذا إحنا ما عملناش مش رح تعمل إشي الشرطة. لما وزير الشرطة هو إنسان عبريان، خلينا نقوله بالعبراني، إذا إحنا كمجتمع ما درناش بالنا على حالنا، ما حدا رح يدير بالنا علينا، لا شرطة ولا مؤسسة. يعني هذيك ضربتين لما انقتل الراف هذا خلال ساعة ونص كانوا ماسكينه، لو معنيين كانوا بيقتلعوا كل الجرائم بمجتمعنا، بس هن مش معنيين فينا، احنا بنقتل بعضنا. بس انا هذا اوجه رسالة لشبابنا، ارحمونا بكف الحديثون، ارحموا امياتنا، ارحموا امياتكو، ارحموا ابياتكو. شو ذنب ياسر ولاده اثنين يتيتموا؟ شو ذنب امه سكلة استمعتش تفوت فرح على قلبه كل حياته او ابوه؟ فبكفي بكفي بكفي اخلاقنا احنا، اذا احنا مدرناش بالنا على بعضنا، حتى اللي بطخ كمان هو ابننا لازم ندير بالنا عليه، نمنعه يعمل هاي الجريمه لانه كمان ممكن يصير عليه شيء، واللي مطخوخ نفس الشيء. فبكفي لو مجتمعنا احنا بدنا يكون اخلاقنا، نرفع اخلاقنا مستوى عالي، نرجع حياتنا الطبيعيه. الواحد لا في بيته امن، ولا في شغله امن، ولا في المسجد امن، ولا باي محل امن صار اليوم الواحد.
0: صحيح.
1: فمن نادي للشباب، جاه الله عليكم، ارحمونا.
0: طيب سيد عامر، يعني أريد أن أسألك عن العائلة، وكما ذكرت أنت يعني نحن تحدثنا إلى والد ياسر رحمه الله، كيف وضع العائلة، كيف وضع الوالد؟
1: أنا أنا قبل ربع ساعة جيت من عند العائلة، يعني من الصبح أنا موجود عند الأسرة واحد إشي بكسب الظاهر، يعني لما أبو ضرب أولاده بدموع عينيه، بربين أحسن تربية على أخلاق الحميدة، على كل الشغلات اللي هي ممكن الإنسان يرضى عليها، فجأة بلحظة صغيرة بفقد ابنه. شو يعني؟ إيش أي وضع أنت تطلع عليه؟ أنا أطلع عليه أبكي عقباله. وضع الله يساعده، الله يكون بعونه، الله يصبره، الله يصبر كل أم وكل أب سكله بصير مع المصيبة من الشيك.
0: طب وهذا يعني هذا الإضراب، هذا كذلك يوم الحداد الذي أعلن في طمرة، إلى أي مدى دعنا نقول يعني طبعا لا شيء يمكن أن يعزي في هذه الجريمة، في هذا المصاب الجلل، ولكن إلى أي مدى على الأقل يعني شد من أزر العائلة؟
1: ايش يعني اضراب؟ شو بدي شد من اثر العيلة؟ شو ما تعمل للعيلة؟ يعني اسه هذول الثلاث ايام الناس متواجدة عندنا اربعة ايام، بعدين يقعد لحاله في يصفن، وين ابني؟ ما جاش لعندي، متعود يجي عنده الصبحيات، متعود يجي عنده المغربيات، بدي يفقد ابنه، يعني راحت حزين لكل حياته. وشو ما تقدر تساعده او تآذره اليوم، ما عادش هذا الحزن يطلع من متعود على ابنه كل يوم يجي لعنده، ما يلا اسه فجأة يفقده ما يلا خير بدون سابق انذار، حد ذاته صعب، بمشكلة مصيبة كبيرة. يعني
0: يعني بالفعل مؤلم ومؤسف، وحقيقة يعني سيد عامر في كل مرة نتحدث عن هذا العنف، عن هذا الجريمة، عن كل ما يستشري في مجتمعنا العربي، لا يوجد ما يعبر به، ولكن لربما هذه الرسالة التي وجهتها، وأنا أتفق معك، يعني حتى من يطلق النار في المجتمع العربي وحتى من يقوم بكل ذلك، هؤلاء جزء من المجتمع العربي، ولا بد على الأقل أن نبقى نخاطبهم أن يعودوا إلى رشدهم. السؤال برأيك إلى أي مدى بالفعل يمكن لهذه الرسالة أن تصل، يمكن لهؤلاء أن يستمعوا يعني إلى هذه الحرقة في كلامك، في كلام الأب، في كلام كل من فقد يعني

0: قريب وعزيز عليه بسبب العنف والجريمة وأن يرتدعوا؟ هذا يبقى لربما السؤال الأبرز.
1: يعني أنا تعرف كل محل بقعد فيه بكون شباب بنحكي هالحكي. يعني إذا نطلع شاب واحد نمنعه من يعمل جريمة إحنا كسبنا. فبتأمل إنه كل واحد يسمعني له تأثيره ويحكي مع الشباب. يقدرش ولا يحكي ما يتعبش. ما يتعبش يظل يحكي يساوي. لا بد أن نتأثر مرة على مرة نتأثر شوي صغيري. أما ننامي بدورنا بس نستنى الجريمة الثانية هاي هنا المشكلة الكبيرة مجتمعنا. إحنا بنصير القاتل إحنا نستنى جريمة ثانية نستنى وأنت تصير جريمة ثانية. فهذا هاي صريطنا الكبير يعني. فأنا بس بدي أحكي الشغلة عزمنا الرسول عليه الصلاة والسلام فاتوا بدي يقتلوا الرسول. أجا أبو جهل الساعة 4 الصبح قال ويلكم شو تقول عن العرب نفوت حرمات البيوت شو تقول عن العرب عزم الجاهلية. فإحنا اليوم بطل عنا حرمات فوت نفوت على البيوت فوت على محل الشغل نطخ ونقتل للأسف الشديد يعني.
0: نحن في ربما حالة أجهل من حتى جاهلية العرب. على أمل أن يتغير هذا الحال ويتبدل من حال إلى حال. نريد أن نشكرك جزيل الشكر سيد عامر أبو الهيجة عضو بلدية طمرة قريب المرحوم ونعزيكم من جديد بهذا المصاب الجلل بهذا الفقدان. شكرا لك.
1: بارك الله فيك.
0: يعني هذا هو الواقع في البلدات العربية يوميا تنتهك الحرمات يعني شبان يقتلون في بيوتهم في مصالحهم التجارية حتى وهم خارجون أيضا من دور العبادة في بعض الأحيان. واقع مؤسف ومؤلم وهذا هو الواقع الذي نعيشه يوميا. كانت هذه رسالة عامر أبو الهيجة وهو من أقارب المرحوم ياسر أبو الهيجة الذي قتل يعني في داخل صالون الحلاقة وهو يحاول الدفاع عن شخص آخر الذي كان هو مستهدف لإطلاق النار والضحية في نهاية المطاف الذي قتل لم يكن هو المستهدف. هذا ما حدث. إلى شأن آخر الآن ولكن بدون أدنى شك يتصل يعني كل ما يحدث في داخل المجتمع العربي وكذلك أيضا من هذا التضييق المستمر له علاقة في هذا أيضا التصاعد المستمر لمكافحة العنف والجريمة ولعدم مكافحة العنف والجريمة. في قضية أخرى طالب مركز عدالة الحقوقي الشرطة الإسرائيلية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جثمان الشاب سامي جعصوص من اللد الذي كان قد قتل برصاص الشرطة يوم الأربعاء الماضي. جاء ذلك بعدما اشترطت الشرطة على العائلة أن يتم تفكيك بيت العزاء وعدم إقامة صلاة جنازة وكذلك أيضا تحديد أعداد المشيعين وكل هذا لأن الشرطة كانت قد اشتبهت بأنه قام بطعن عناصرها أو محاولة طعن عناصرها. وطبعا كان هناك أكثر من رواية وتضارب كذلك في روايات الشرطة ولكن هذا هو الواقع. العائلة حاليا محرومة من تشييع جثمان ابنها بسبب هذه الاشتراطات الشرطية. تنضم إلينا في هذا الجانب المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة الحقوقي. مرحبا بك هديل.
2: أهلا فيك محمد.
0: يعني بداية دعينا نتحدث عن الخلفية قبل أن نتحدث عن هذه الاشتراطات لأن ما حدث هو أن رواية الشرطة كانت في البداية بأن المرحوم الشاب سامي جعصوص حاول طعن أفراد الشرطة في مدينة اللد. في البداية قالت على خلفية قومية أي أنها عملية أمنية ثم تراجعت عن هذه التصريحات. ما الخلفية التي استقرت عليها في نهاية المطاف الشرطة أم أنها لم تستقر على خلفية؟
2: حتى اللحظة يعني لم تتراجع الشرطة على الملأ أو على الإعلام عن الرواية اللي طرحتها في البداية ولكن فكرة أنه اشترطوا تحرير جثمان بشروط أمام العائلة هي مؤشر لكون عدم وجود أي دافع أو خلفية أمنية للحدث. يعني إحنا واعيين منذ 7 أكتوبر للسياسة اللي عم بتمارسها السلطات الإسرائيلية باحتجاز كافة جثامين الأشخاص اللي بيتم الاشتباه أنهم قاموا بعمل اللي له طابع أمني. وبهاي الحالة لما الشرطة أعلنت عن نيتها حتى لو بشروط عن تحرير الجثمان فالأمر بالضرورة بشير على التراجع عن هاي الرواية.
0: يعني فعليا هذه الشروط التي وضعتها الشرطة الآن هل تم التفاوض معكم في مركز عدالة بما أنكم تمثلون العائلة أم ما الذي حدث تحديدا؟ ضعينا في صورة يعني هذه الاشتراطات التي قدمتها الشرطة.
2: عمليا نحن من اليوم الأول منذ 2/7 بمكاتبات أمام الشرطة. الشرطة حتى اللحظة لم تتواصل معنا يعني كل التواصل كان مباشرة عن طريق العائلة بمحاولة للضغط عليهم ونهاية كان آخر تواصل اللي هو لوضع الشروط. العائلة طبعا رفضت الشروط اللي ذكرتها اللي يعني بتنص على تفكيك خيمة العزاء وعدم إقامة عزاء وأيضا أنه الجنازة تكون بساعات ليلة متأخرة وأنه تقتصر على 50 شخص وأيضا عدم القيام أو إقامة صلاة الجنازة. ومن الواضح أن هاي الشروط

0: تمس بشكل مباشر وعميق بالحقوق الدستورية لعائلة المرحوم سامي وأيضا بحقوقه الدستورية لسامي.
1: ولكن ما هي التبريرات؟ يعني الشرطة عندما تطالب بكل هذه الاشتراطات من ماذا تخشى مثلا، أو ما هو التبرير الذي تقدمه للعائلة أو لكم؟
0: يعني كان في حوالين هاي القضية ضغط شعبي منذ البداية لتحرير الجثمان، خاصة أن العائلة كانت تنكر السياق اللي حاولت الشرطة تروج له، ومن الواضح أنه بتمشي حوله هاي هذا الضغط الشعبي لمحاسبة للشرطة، يعني في حال كان فعليا إعطاء الإمكانية للقيام بمراسيم الدفن وأيضا الجنازة كما تقتضي التعليم الديني، من الممكن تحويل هذا الأمر لغضب شعبي اللي يواجه تجاه الشرطة.
1: وعليه الآن ما المتوقع في هذا الجانب؟ يعني طبعا تم رفض هذه الاشتراطات صحيح؟
0: صحيح، وتوجهنا برسالة للشرطة بالمطالبة بالتحرير الجثمان بدون أي شرط، ولكن حتى اللحظة لم نحصل على أي رد من الشرطة، وبناء على ذلك نحن بصدد تقديم التماس للمحكمة العليا.
1: يعني هذا يعني بأنه سيتم تقديم التماس للمحكمة العليا. عادة كيف تجري مثل هذه القضايا هديل؟ يعني لديكم خبرة وتقدمتم بأكثر لربما من مرة في أمور شبيهة، هل يكون هناك تغيير في القرار لدى العليا؟
0: يعني كان هناك نوعان من القرارات اللي استطعنا الحصول عليها بالفترة الأخيرة. النوع الأول كانت السلطات قد تراجعت عن الشروط اللي وضعتها أو عن حتى النية باحتجاز الجثمان، وهناك نوع آخر من الحالات اللي يعني لحتى اللحظة الجثمان فيها محتجزة، وهناك أيضا سوابق يعني من سنوات سبقت اللي فيها يعني المحكمة قضت بشروط معينة، ولكن الشروط اللي احنا عم نحكي عنها هون جدا متطرفة يعني وبتمس بالحقوق الأساسية والبسيطة للعائلة، أولا دفن ابنها دفن كريم، وأيضا إقامة أو القيام بالتعليم الديني اللي بيشترطها الدين.
1: وعليها نحن سنتابع طبعا كل هذه التطورات في هذه القضية، ونريد أن نشكرك جزيل الشكر المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة الحقوقي، شكرا لك. إلى فاصل قصير الآن، وبعد هذا الفاصل نعود لنواصل معكم المنتصف راديو الناس، ابقوا معنا.
2: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
3: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليس أنا منتازج 79.90 شيكل للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: قوليلي، وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
6: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفر كنا.
5: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي،
6: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
5: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04 820

0: 7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
1: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نزرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نزرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: المنتصف راديو الناس عدنا من جديد. إلى هذا الشأن الآن، حذر مديرو المدارس من تداعيات تعليمات جديدة كانت قد أصدرتها وزارة التربية والتعليم تقضي بإلغاء آلية تعيين المعلمين البدلاء الثابتين للمعلمين العاملين بنصف وظيفة لأسباب صحية طبعا، واستبدال هذا النظام ببدلاء يوميين. واعتبر مدراء المدارس أو مديريو المدارس أن هذا القرار سيؤدي إلى اضطراب في جدول التدريس، وفي نهاية المطاف أيضا سيضر باستقرار العملية التعليمية وبالطلاب. في هذا الشأن ينضم إلينا سيد كمال خلايلي مدير مدرسة في سخنين، وطبعا من بين الناشطين على مدار سنوات في حقوق المعلمين والتربية والتعليم. مرحبا بك أستاذ كمال.
1: مرحبا بك ولجميع المستمعين.
0: يعني بداية دعني أسألك عن هذا القرار ونشرحه يعني لمن يستمع إلينا.
1: احنا بدنا نشرح القرار طبعا من قبل القرار العادي اللي متبعة والقانونية اللي موجودة في وزارة المعارف، إنه أي معلم بسبب ظرف صحي بتوجه لطبيب العمل اللي يسمى رفيت عسكتي، وطبيب العمل طبيب المهني يقرر إنه هذا المعلم غير مؤهل إنه يشتغل من ناحية صحية جسدية إنه يشتغل وظيفة كاملة، فبيعطيه قسم من الوظيفة والقسم الآخر المعلم بتقاضاه حسب الأيام المرضية الموجودين عنده للمعلم في المخزون تبعه. فالمعلم بتقاضى وظيفة كاملة خلال السنة، ولكن ساعات المعلم اللي تنازل عنهن بسبب المرضية بيحق لمدير المدرسة ولوزارة المعارف ان تعين معلم بديل ثابت لاخر السنة مكان هذا المعلم. فاجت وزارة المعارف اليوم وقالت انه فيش امكانية عن الشكل، بالعكس انما احنا من طالب المديرين ان يحضروا معلمين بدلاء لهذه الساعات اللي بتكون في داخل المؤسسة التربوية اللي تنازل عنها المعلم. فاليوم قضية انك انت تجيب بديل لمدرسة لكل السنة هذا امر من المستحيلات انه يكون، وقضية انك انت تقدر توفر كل ساعات العمل لكل ساعات التدريس للطلاب بسبب انه عندك 6 أو 5 معلمين اللي هن تنازلوا كل معلم عن نصف وظيفة. يعني احنا بنحكي مثلا في اليوم مدير مدرسة توجه لي وقال لي انا عندي 12 معلم تنازلوا عن نصف وظيفة، يعني حوالي 100 ساعة تعليمية أسبوعيا أنت بدك تعطي.

0: طلع معلم بديل. أنو معلم بديل بيقدر يمسك صف؟ أنو معلم بديل بيقدر يعلم المادة بالطريقة الصحيحة؟ معلم البديل غير ملتزم باجتماعات المدرسة، غير ملتزم بكل قضية التدريس بالشكل الصحيح. المعلم البديل ما عنده السيطرة الكاملة على الصف، فإحنا منخلق بلبلة في داخل المدرسة بالمعلمين البدلاء، منخلق بلبلة مع الطلاب انه ما فيش معلم ثابت يعلم من خلال السنة، بنخلق بلبل لدى مدير المدرسة والإدارة انه كيف ممكن يرتبوا ساعات كاملة اللي هي طولية للمدرسة او للصف، انه بخذ 37 حصة في الأسبوع، كيف ممكن احنا نعطيني 37 حصة لما انا في عندي معلمين اللي هن متغيبين بسبب مرضية ومعاهن تقارير طبية صالحة يعني بيعطيني الحق ان يتغيبوا.
1: طيب دعني أسألك، ما هو سبب القرار يعني أستاذ كمال؟
0: سبب القرار انه شافوا انه في نسبة كبيرة من المعلمين اللي هن توجهوا لطبيب العمل وحصلوا على هاي التصريح او هاي التقارير الطبية. احنا كإدارة ما بنقدر نناقش التقرير الطبي اللي بيجيبه اي شخص من طبيبه، من طبيب العمل يعني، مش من الطبيب العائلي. طبيب العائلي بيوجهه بسبب مرض معين لطبيب العمل، طبيب العمل بيحصل على تقارير طبية اللي بيجيبها المعلم، وبناء على هاي التقارير وبيفحص المعلم فبيعطيه تصريح انه يشتغل، بيقدر يشتغل المعلم لحد نصف وظيفي او ثلاث ارباع وظيفي، وباقي الساعات المدرسة كانت مخولة انه تعين معلمين جدد ثابتين لنهاية السنة.
1: ولكن يعني هل بالفعل هذا يمكن ان يحل المشكلة؟ يعني هذه التعليمات الجديدة هل يمكن ان تساعد يعني في حل المشكلة؟
0: التعليمات الجديدة الموجودة اليوم بالعكس هي تضر بالمعلم. شو بده المعلم اللي قدم تقرير وطلع مش فارق معه، ما حدا بيقدر يناقش هذا التقرير. ليش؟ لانه أمام المحكمة المعلم بقول لك أنا بقدرش أشتغل أكثر من نصف وظيفة، النصف الثاني على حساب الأيام المرضية، والأيام المرضية هذا من حق الشرعي. القضية هنا مش قضية إنه المعلم بيقدر المعلم يطلع بنصف ثلاث أرباع شأنه حقه. إحنا منناقش المدرسة هنا اللي بدأت تتضرر، المدرسة اللي بدأت تدفع الثمن، يدفع الثمن الطلاب في دولة إسرائيل. وأنت عارف أستاذ التقارير الامتحانات اللي كانت البيزا في آخر مرة، وضع الطلاب في إسرائيل قديش تدنى طبعا. فإحنا اليوم منزيد كمان الفجوة ومنكبرها في الوسط العربي، وإحنا بالذات كمان عندنا الأوضاع أصعب، فمنكبرها إنه إحنا فيش عندي معلم ثابت للرياضيات، فيش معلم ثابت للإنجليزي. تخيل أستاذ معلم بالرياضيات بتنازل عن نصف وظيفي، بدك تجيب معلم بديل للرياضيات، ومعلم البديل يمكن بعديه شهر يلاقي عمل في محل ثاني يتركك. انك انت كل شهر ممكن تجيب معلم بديل، كل تغير انت كطالب مدرسي، حط نفسك انت كطالب مدرسي، اول اسبوع اجاني معلم حسن، ثاني اسبوع معلم حسين، ثالث اسبوع معلم كمال، رابع اسبوع، فكيف انت بده يكون استمراريه للتعليم؟ كيف بده يكون استمراريه للطاعه في داخل الصف؟ كيف بده يكون استمراريه للرغبه لدى الطالب انه يتعلم؟ فبتطلعوا اليوم الطلاب على المعلم البديل، معلم بده يقضي 45 دقيقه، قلائل من المعلمين البدلاء اللي بيجوا بحضروا وبرتبوا، قلائل اللي بيمسكوا كل السنه، فبيجوا بقول لك انه احنا بدنا نشتغل شهر او جمعه او جمعتين. فشوف الموقف الصعب المديرين اللي بنحطوا فيه، انه كيف ممكن يواجهوا الأهل، كيف يواجهوا الطلاب، كيف يواجهوا المعلمين، كيف يواجهوا أنفسهم. يعني أنا اليوم صعب علي كمدير مدرسي أقدر أبني برنامج أسبوعي للطلاب بشكل أني أضمن نجاحهم، فحطونا في مأزق كبير. ومن شانك اليوم كل مديري المدارس في إسرائيل تقريبا احنا كلاتنا بنمضي على عريضة انه احنا ضد هذا الموقف، وكمان احنا بنقابة المعلمين.
1: ولمن ستوجهون هذه العريضة؟
0: احنا في نقابة المعلمين، انا عضو ادارة في نقابة المعلمين، والامر اليوم على الطاولة محطوط امام يافا بن دافيد، الموضوع قيد العلاج، انه احنا بنحاول انه هذا القرار تتراجع عنه وزارة المعارف، لانه هذا القرار اللي حطه إنسان بيشتغلش في التعليم. يعني إنسان اللي هو بعيد عننا من ناحية المركز تبعه في العمل، ما اشتغل في التدريس، ما كان مدير مدرسي، ما كان معلم مدرسي، ما بيعرف الجوانب السلبية اللي راح يعني يعملها لهذول الطلاب ولهي المدارس. بتمنى إنه هذا الشخص اللي قام بهذا القرار وإذا كان وزير المعارف إنه يسأل مديري المدارس يسأل المفتشين شو الضرر اللي ممكن يسببه لطلابنا وطالباتنا من ناحية تعليمية ومن ناحية استمرارية العمل بشكل منتظم. وهذا مهم جدا أستاذ، من شان تنجح بالدراسة لازم يكون عندك عمل منتظم في داخل مدرستك.
1: طيب تتوقعون بالفعل بأن يستجيبوا لكم لمطالبكم في وزارة التربية والتعليم؟
0: أنا بظن أنه بتوقع أنه رح يستجيبوا بالنهاية لسبب أستاذ، لأنه أنا متأكد في ناس كمان رح يتوجه لوزارة المعارف غير نقابة المعلمين ويقولوا له أنه الإنسان اللي حط هذا القانون ما اشتغل في المدارس، ومن شان هيك لازم أنت تستشير مديري المدارس، تستشير المفتشين على الأقل، وتفهم منهم شو الضرر اللي أنت عمال تسببه لطلاب المدارس. وأنا بظن إذا في إنسان عاقل في وزارة المعارف رح يستجيب لهذا المطلب، لأنه هذا المطلب أستاذ إذا ما تم بدها تكون كارثة في المدارس العربية واليهودية، وبالذات أكثر في المدارس العربية وفي المدارس اللي فيها، يعني اليوم لما المدير بقول لي أنا عندي 10-12 معلم بدي يطلعوا بسبب دكتور طبيب عمل، فتخيل أستاذ 100 ساعة كل أسبوع، يعني 400 ساعة في الشهر، تخيل 10 أشهر تعليم 4000 ساعة تعليمية لمعلم بديل، مين بده يسويها هاي؟
1: طيب سنتابع معكم كل هذه التطورات. نريد أن نشكرك جزيل الشكر، وعلى أمل بالفعل أن يتم الاستجابة لمطالبكم. الأستاذ كمال خلايلي مدير مدرسة ابن سينا في سخنين وعضو نقابة المعلمين، شكرا جزيلا لك.

0: إلى المونديال الآن لا يمكن تجاهل كل هذا الغضب وهذه الانتقادات وكذلك أيضا هذه الشكوى الرسمية يعني قرارات التحكيم الظالمة بالأمس، هكذا على الأقل يعني يقول من يؤيدون المنتخب المصري في هذه المباراة التي كانت بين مصر والأرجنتين. زميل طبعا الياس مرجي بتبسم لأنه مشجع الأرجنتين، هاي فضحتك، الكل صار يعرف أنك مشجع الأرجنتين، كنت مشجع عقبال مصر. ينضم لنا الآن الحكم نائل عودي، مرحبا بك عزيزي نائل.
1: يا محمد هلا بيك.
0: أنت في صف من؟ إذا أردنا نتحدث الآن بشكل مهني وطبعا علمي وما إلى ذلك، هل بالفعل ظلم حكم المواجهة بالأمس يعني المنتخب المصري؟
1: نحلل القرارات مبدئيا. القرار الأول اللي كان في المباراة اللي هو ضربة جزاء لصالح الأرجنتين اللي خطاها ميسي كانت صحيحة 100%. الهدف الثاني اللي ألغي بسبب مخالفة في بداية الهجمة، بس لهيك مشان يعني كان في نقاش بارح إنه ليش الفار تدخل متأخر. بشكل عام الفار بتدخل بعد ما الطابة تكون بقلب الشبكة، فلهيك بعد ما فات الجول الفار رجعوا على كل الهجمة من بداية سيطرة الفريق المهاجم لحد ما الطابة فاتت على الجول، فحصوا كل الهجمة، فحصوا طبعا إنه ما يكونش في عنا كمان حالات تانية اللي ممكن كمان تأثر على الهجمة. فلهيك حكام الفار شافوا إنه هنا في مخالفة على لاعب الأرجنتين اللي عملها لعيب من مصر.
0: طيب معناها هذا سينقلنا مباشرة إلى الهدف الثالث للأرجنتين، لأنه هناك من سيقول بأنه ذات الطريقة كان يجب أن تطبق في بداية الهجمة، هناك خطأ، هناك أيضا كان خطأ لصالح المنتخب المصري، ولكن مش بس الفار، لا الفار ولا الحكم ولا حدا رجع، خلص احتسبوا الهدف مع أنه في الوقت الإضافي ومصر روحت على الدار.
1: يعني كل إذا بيكون في عنا معيار واحد بهاي اللعبة اللي كان لازم يكون بالحال اللي كان فيها الجول الثاني اللي تم إلغائه بعد دخول تقنية الفار، كان لازم بنفس المعيار يتناول حكام الشاشة في الجول الثالث ويلغي الجول الثالث. وأنا برأيي بشكل واضح كان في ضربة جزاء واضحة مش بس على محمد صلاح، لأنه هي تقريبا نفس المعيار اللي كانت في الهدف الثاني، كان في عنا شد لبلوزة أحد لاعبين مصر جوه صندوق الجزاء، فكان لازم يكون في ضربة جزاء. ما بعرف صراحة شو اللي خلى الفار ما يدخل، بس طبعا هذا رأيي المتواضع. الفيفا بعدها ما طلعوا قرار، بس من نظرتي كحكم بالدرجة العليا وشوي فيه له تجربة، أنا برأيي كان لازم يكون في عنا ضربة جزاء والجول التالي كان لازم يشتغل.
0: طيب يعني ممكن نقول أنا وياك متفقين، تم ظلم المنتخب المصري
1: ممكن من ناحية تحكيمية، ولكن ما ننسى أنه فريق اللي متفوق على منتخب زي الأرجنتين خلال 12 دقيقة يفوت على شباكه 3 أهداف، هون كمان في إشي مهني اللي بده كمان فحص
0: طبعا،
1: فإنه نحط كل المسؤولية على عالم التحكيم صح ما في شك
0: صحيح.
1: ولكن تعرف حسبك الأمور،
0: لكن أيضا لا يمكن طبعا التغاضي عن 3 أهداف بفترة قصيرة، وأتفق معك

0: حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحث في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
3: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصبح.
6: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.

0: كاريوكي ايضا.
1: لما منقول صيفت يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الان في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. ألغى وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث زيارته التي كانت مقررة إلى إسرائيل اليوم رغم التخطيط الأصلي لوصوله إليها في ظل التصعيد الإقليمي، حيث يقيم هيكزيث حاليا في تركيا ويشارك في قمة الناتو إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة اليوم، قال أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، مضيفا أنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين. كما انتقد ترامب مواقف الحلف بشأن إيران معتبرا أن الولايات المتحدة لا تحظى بمعاملة منصفة داخل الناتو وتتحمل أعباء مالية غير متناسبة وفق تعبيره. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني في تعليق

0: تعليقه على تبادل إطلاق النار مع الولايات المتحدة في مضيق هرمز عبر منصة إكس، قال إن الاعتراف بحق إيران في مضيق هرمز هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع. في السياق ذاته قال رئيس أركان الجيش الإيراني عقب تصريحات ترامب بشأن إنهاء وقف إطلاق النار، قال إن القوات الإيرانية تقف بكامل قوتها وجاهزيتها ومستعدة للرد على أي هجوم وفق أقواله. في غضون ذلك، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية اليوم توصيتها لشركات الطيران بتجنب المجال الجوي فوق كل من إيران والعراق ولبنان، وأوضحت الوكالة أن توجيهاتها تظل سارية المفعول حتى 31 من أغسطس آب المقبل ما لم تتم مراجعتها قبل ذلك الموعد. وأضافت الوكالة أنه في حال انهيار الهدنة القائمة فمن المرجح أن يتعرض المجال الجوي الإيراني لتهديدات وشيكة. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان أن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي. وأكد المتحدث اعتراضها والتعامل معها بنجاح، موضحا أنه لم يسفر ذلك عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. توغلت قوات إسرائيلية في منطقة وادي الرقاد في ريف درعا الغربي جنوب سوريا وأطلقت النار قبل أن تنسحب من المنطقة. هذا وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن القوات الإسرائيلية توغلت على طريق وادي الرقاد وأطلقت النار قبل الانسحاب دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية وفق البيان. محليا، أدانت المحكمة المركزية في بئر السبع أحمد أبو مديغ من رهط بجريمة قتل زوجته بظروف مشددة، وهي إدانة تستوجب الحكم بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية الجريمة التي وقعت عام 2023. ووفق لائحة الاتهام وقرار المحكمة، فإن أبو مديغم اتصل بزوجته عشرات المرات في يوم الجريمة قبل أن يطلق النار عليها 4 مرات في منطقة الرأس والصدر ما أدى إلى مقتلها على الفور. يسود الإضراب العام والحداد اليوم في مدينة طمرة، وذلك في عقاب جريمة إطلاق النار التي أودت بحياة الشاب ياسر محمد أبو الهيج البالغ من العمر 34 عاما وإصابة شابين بجروح متفاوتة داخل صالون الحلاقة في المدينة. وجاء القرار خلال اجتماع طارئ عقدته بلدية طمرة بالتعاون مع اللجنة الشعبية، كما تقرر أيضا الدعوة للمشاركة الواسعة في تشييع الجثمان إلى جانب تنظيم مظاهرة احتجاجية خلال الأيام المقبلة رفضا لتصاعد جرائم العنف والقتل في المجتمع العربي. والد الشاب ياسر محمد تحدث لراديو الناس عن تفاصيل الجريمة.
1: ياسر يوميا الصبح ساكن بمنطقة ثانية، يوميا لازم يفوت على بيته، بدوس راسي بدوس راس أمه، بتسهل على شغله والله يرضى عليه ودائما كسبان الرضا، يعني حتى لو بيشوفنا بساعة وبرجع بعديه بساعة إلا يقوم بواجبه كولد وبر والدين بقوم فيه هنا وهنا. متزوج وعنده بنت وولد. طبعا احنا بنقول على الجرائم اللي بتصير بالوسط العربي والإجرام الموجود، ما فكرش انه يعني حسب الوضع الموجود وحسب الشرطة كيف بتقوم بأعمالها، ما فكرش انه ياسر تكون آخر ضحية، بس انا بتأمل يعني انه تكون ياسر آخر ضحية، بس هذا ضحية عنف ملوش علاقة فيها. ياسر قتل بدم بارد، نسأل الله الحساب والعذاب والهاي انه ربنا يحاسب المجرمين اللي قاموا بهذا العمل. لكم حرقتوا قلوبنا، الله ينتقم.
0: وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة خلال ساعات النهار ضمن معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس حارا نسبيا، ومع حلول المساء يصبح الجو لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

تقريبا دقيقة. الكهرباء. يشكل مصطلح كهرباء نموذجا بارزا لتطور الألفاظ العلمية بين اللغات، إذ يربط بين التجربة المادية

0: الشخصية القديمة المتمثلة في حجر القدح وهو حجر العنبر، وبين الاصطلاح العلمي الحديث electricity. والكهرباء معربة عن الكلمة الفارسية كهرباء، وتعني جاذب القش لدلالة على حجر العنبر الأشهب الذي إذا دلك يجذب القش. ومن هذه الملاحظة الفيزيائية البسيطة نشأ الاسم، ثم عمم لاحقاً ليشمل القوة التي تتولد بالاحتكاك أو بالتفاعلات الكيميائية. وفي الإنجليزية نجد أن المصطلح اشتق من الكلمة اليونانية إلكترون التي تعني كذلك الكهرمان أو حجر العنبر. وفي اللغة العبرية استعيد لفظ حشمال الوارد في سفر حزقيال للدلالة على البريق أو الإشعاع الصادر من حجر العنبر. وهنا تتجلى العلاقة بين المصطلحات في اللغات الثلاث العربية والإنجليزية والعبرية، حيث اعتمدت على الكهرمان بوصفه مادة محسوسة، وهو ما يعكس تداخل التجربة العلمية مع التراث اللغوي والثقافي.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مرحبا وأهلا وسهلا بكل المستمعات والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا مصروف العيلة على راديو الناس. زي دايما تقدروا تسمعونا عبر تطبيق ناس وكمان على الترددين 103.3 و107.8 FM. مصروف العيلة برنامج القضايا المعيشية المالية والاستهلاكية اللي بتهم كل شخص وكل عائلة في مجتمعنا. بنحكي فيه عن المواضيع اليومية اللي بتشغل بالنا وبنحاول نشرح ونبسط الأخبار والعناوين اللي بنسمعها وبنقرأها بوسائل الإعلام وبشبكات التواصل. أي سؤال أو اقتراح بنفع تبعتولنا على الواتساب في الرقم 050-55-77-399. بفكر على حلقة اليوم رح تكتبوا لنا تعليقات 050-55-77-399. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن مصاريف الصيف الخاصة وبدنا نحاول نوصلكم شوية أخبار إيجابية من هذا الموسم وشوية تغييرات منيحة كمان شوي بالبرنامج. خليكم معنا. في البداية بدنا نمرق مع بعض على بعض الأخبار الاقتصادية من هذا الأسبوع. نبدأ مع مشروع تجريبي بايلوت من وزارة المالية لتعويض مصالح اللي تضررت بسبب البروتكشن الخاوة. هاي التجربة نسميها هيك تجربة اللي فيها وزارة المالية خصصت 30 مليون شيكل تعويض من وزارة المالية بدون أي علاقة لصندوق ضريبة الأملاك اللي بتعوض بحالات حرب مثلاً. هذا التعويض بخبي بين الأسطر اعتراف بفشل الشرطة بالتعامل مع الموضوع. حسب تقرير مراقب الدولي مثلا، ثلاث أرباع ملفات الخاوة في الشرطة بمنطقة النقب تسكرت بدون حل. هل من هذا المشروع رح يجي الحل وكيف السيرورة رح تكون؟ مش واضح، بس الإشي الأكيد إنه الضرر من هاي الظاهرة شوي أكبر من 30 مليون. شركة إيلون ماسك سبيس إكس دخلت البورصة بنفس أسلوب صاحبها بضجة كبيرة. سبيس اللي تم دخولها للبورصة قبل أقل من أسبوعين جندت في البورصة 75 مليار دولار حسب قيمة سوق للشركة، 1.8 تريليون دولار، قيمة سوقية كبيرة جداً. شركة مظبوط إلها موجودة من 2002 وبتشتغل في مجال الفضاء والإنترنت العالمي وكمان مشاريع كبيرة ضخمة، بس الشركة بالسنة الأخيرة كانت بخسارة 4.9 مليار دولار، لما السنة اللي قبلها كانت بربح

0: 800 مليون دولار. السهم دخل للبورصة بقيمة 135 دولار قفز ل 211 وعاود نزل بشكل حاد لحوالي 150 دولار للسهم. طبعا في كتير عجقة على الموضوع بين المستثمرين، بس في كمان كتير محذرين انه حجم الشركة مش واقعي وانه هاي الفقاعة ممكن تضر بكل سوق الأسهم قريبا وكلنا رح ندفع ثمنها، فبنستنى ومنشوف شو بصير. التأمين الوطني وصل لعجز مال كبير اللي من المتوقع يكون 10 مليار شيكل بنهاية هاي السنة. الأسباب متنوعة، بس واحد من الأسباب حسب تقرير مراقب الدولي هو ارتفاع مخصصات التمريض السعود. هاي المخصصات ارتفعت من 7 مليار شيكل ب 2018 ل 21 مليار شيكل ب 2025. ضرب 3 خلال 7 سنين. هاي المخصصات اللي بتمول المساعدات اللي بتشوفوها، مساعدات اللي بتشوفوهن داخل البيوت، ومخصصات اللي بتتحول لحساب البنك، اللي حسب التقرير 85% من اللي بيطلع لهن مساعدة في البيت، مساعدة تمريض، بخدوها كأموال نقدية بحسابهن ومش بمساعدة فعلية بالبيت. حسب خبراء اللي بحللوا معطيات التأمين الوطني، الحل بده يجي من المشغلين اللي لازم يدفعوا مخصصات تأمين وطني، يعني على حساب أصحاب المصالح، بنسب أعلى من شو موجود عندهن اليوم، اللي تقدر بأنها أقل ب 30% من شو بندفع بالOECD. حسب التأمين الوطني بيقول الدولة لازم تأخذ مسؤولية على الموضوع، وبدل ما تحط الحق على المحتاجين لمساعدات من التأمين الوطني مفضل إنها هي ترفع جيل الخروج للتقاعد، وهي هيك منوفر بمخصصات الشيخوخة. شو رأيكم؟ مساعدات التمريض ولا خروج لشيخوخة متأخر أكثر؟ أو دفع يمكن للمصالح أكثر؟ بحلقتنا اليوم في البرنامج بدنا نحكي عن التحديات اللي بترافق بداية الصيف. افتتحنا الصيف طبعا الناس مبسوطة على البحر وهيك، بس إحنا بنظرة هيك اقتصادية منشوف التحديات المالية من كل النواحي العائلية، من مخيمات ومصاريف صيفية لمنحة العمل والمساعدة في التحضير للمدرسة. عشان نحكي عن كل المواضيع المنوعة هاي، مع في الاستوديو مدققة الحسابات فيروز بكرية ياسين. أهلا وسهلا فيروز.
1: هلا نردين عزيزتي، وهلا بكل المستمعين.
0: شكرا لحضورك معنا فيروز. فيروز، بداية نبدأ انه العائلة العربية كيف بنفع تتعامل مع غلاء المعيشة دون التنازل عن الأساسيات؟ يعني شو حسب رأيك اني أسرع 3 خطوات عشان نقلص المصاريف الثابتة؟
1: طبعا واضح انه احنا بنحكي عن إدارة ميزانية البيت وكيف احنا نقسم المعاش ونتحكم بالمصاري تبعتنا، بس هاي أساسيات اللي مش الكل طبعا بيطبقها. بس تعال نقول لما عندنا مصروفات ثابتة، اول نقطة انا دايما بقولها امرقوا على كل المصروفات وافحصوها. احيانا بيكون في مصروفات اللي هي مزدوجة، احيانا بيكون في اشياء اللي هي فيش حاجة لإلها، ملان الناس اللي ممكن مأمنين تلفون اللي هو قاعد بالجرور، فهاي بتكون مصروفات اللي هي يعني هي ثابتة بس مش واضحة إذا فعلا
0: ما فيش لها حاجة
1: بالضبط. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية طبعا استهلاك حكيم، وإحنا بنقدر نشوف إنه بكل مصروف اليوم بحياتنا في نصائح وزي ما بقولوا هيك طرق كيف إنه أنا ممكن يكون استهلاكي حكيم، وهذا بيساعدني إنه أنا أقلص هاي المصروفات. أبسط ما يكون إذا عندي 3-4 شغلات بالبلد أعملها، فبطلع مرة واحدة بعملهن بدل ما أروح 4-5 مرات، فهذا بأثر طبعا بالبنزين، صيانة السيارة. يعني كل مصروف بحياتنا إحنا بنقدر نجيب هذا الجانب عشان نعمل تقليص. وأخرى نقطة اللي دايما بقولها البدائل. هاي أخرى إشي، يعني تعالوا كل مصروف نحاول نشوف إذا في بديل لإله. يعني جبت مثال على البنزين، فممكن إنه في مشاوير عملها مشي على الأقدام زي ما بقوله.
0: لا يا فيروز،
1: فهو نوع من الرياضة وعلى الجانب الصحي وبيفيدني، وطبعا بتنفس هواء تعنقول مش بالصيام.
0: أنا وظيفتي أكون هنا الصوت العاطل تبع المستمع اللي يقولك أنت مرة تمشيتي في بلداتنا العربية مش بالضبط هواء نظيف بكل محل.
1: مش هواء نظيف، بس مشيت وكان منحة صحية فديت صحتي تمام، وقلصت المصروف تبع البنزين. أخرى مرة، هاي اختيارات شخصية، أنا عم بعطي أمثلة. أنا دايما بقول كل واحد يختار شو ملائم لإله.

0: بس كل مصروف ببيتنا بنقدر نبحث فيه ونفحصه. واليوم طبعا موجود عندنا جوجل, كل شبكات التواصل الاجتماعي المعلومات متاحة قدامنا, بيقدر الواحد يدور. تشات جي بي تي, استهلاك حكيم بالكهرباء, استهلاك حكيم بالبنزين, استهلاك حكيم بأكلنا بشربنا بكل المصروفات,
1: فبجاوب عليها
0: 100%. بضل في قضية التطبيق, انه هاي النصائح فعلا نخدها ونطبقها, ومش بالضرورة كلها نطبقها, بس على الأقل يعني خطوة ولا ثنتين مرة على مرة بنصير في عنا سلسلة تغييرات بحياتنا اللي هي بتساعدنا على المدى البعيد. طبعا
1: بس إحنا تنتين بنعترف أنا وياك إنه الدولة هون هي أغلى من كتير دول, يعني هذا إشي بكل مقارنة بيعملوها من مراقب الدولة لأي شركة أي شبكة تاني كمان بتفحصها, منتجات أساسية موجودة في بلاد مختلفة عنا بتكون أغلى.
0: صح 100%.
1: يعني احنا عارفين هذا الاشي, مش عم نقول انه مش مزبوط,
0: مزبوط في غلاء سيطرة عليه. يعني صح. احنا ما عندنا سيطرة على هذا المحل, احنا عندنا سيطرة على اللي يعني الخطوات اللي تحت ايدنا, يعني كل موضوع الإدارة المالية وكيف نصرف المصاري وعايش منطلعها هاد تحت سيطرتي. يعني زي ما بيقولوا في عوامل داخلية وعوامل خارجية.
1: صحيح.
0: فغلاء المعيشة هو عامل خارجي انا ما بقدر اتحكم فيه, انا بقدر اتحكم بالاشياء اللي عندي. هو كجزء أشتري. هو طبعا مش كل الحل بس هو جزء من الحل.
1: طبعا 100%. فيروز, لما بنحكي احنا عن ارتفاع في اسعار شبكات المواد الغذائية, يعني كلها عم نحكي بالمنتجات بشكل عام, الخضروات والفواكه على فكرة عم بيقولون عم تنزل بعض الخضروات إسا, كيف منغير عادات التسوق عنا؟ يعني هل إحنا لازم نتسوق بشكل مختلف؟ هل بدائل محلية عن جد ممكن توفر علينا في الميزانية؟ شو رأيك؟
0: أخرى مرة برضو هون بعادات التسوق, يعني نصائح ملاني روح مع قائمة, تروح شو أنت جوعان, سلسلة نصائح اللي هي طويلة. أنا من ناحيتي بقول كل حدا يختار شو ملائم لإله, بس واحدة من الشغلات اللي هي مهمة إنه عن جد يكون في تخطيط, يعني ما نطلع بشكل عشوائي. القرارات المالية اللي بتيجي بشكل عشوائي مش مدروسة هي, بالتالي في إلها أخطاء. يعني فأنا لما يعني حتى بهذا المصروف يكون في عندي تخطيط. تخطيط بمعنى غير النصائح اللي إحنا وهيك بنعرفها كثير, إنه مثلا في أشياء نشتريها بالموسم مش بالموسم. أوكي, هاي واحد من الشغلات اللي بنشوفها اليوم. ما منتجات اللي هي محلية أو مش منتجات محلية, نعمل مقارنة أسعار. في بعض المنتجات اللي هي محلية بتكون أقل أرخص فإحنا بنقدر نستخدمها, ومنتجات اللي هي من برية البلاد ممكن تكون أرخص. فأخر مرة بدنا نعمل مقارنة, بس المعظم بيعملش هاي المقارنات. على قضية الخضرة والفاكهة طبعا في سبب ليش اليوم كمية المحصول هي كبيرة, تصدير لبرا هو أقل, ما فيش طلب, فبالتالي كل إشي هو عرض وطلب. فلما فيش طلب
1: فكمية إبداعة كبيرة موجودة في البلاد
0: كبير, هذا أدى لأنه السعر يكون أقل.
1: صحيح.
0: وهذا منشوفه بكثير طبعا منتجات مش بس بالخضرة والفواكه. بنفس الطريقة حتى كل منتوج إحنا بنستهلكه في بيتنا ممكن تكون عدة شركات اللي مصنعته, فحتى هاي الشركات في اختلاف بالأسعار. وبشكل عام كل اللي تعال نقول كل الفروع للبقالات أو المحلات الكبيرة في عندهم تخطيط حتى كيف يرتبوا الألوان, تدريج أنا عارفة أنه على مستوى العين تبعنا.
1: صح.
0: كل إشي غالي هو على مستوى العين تبعنا. كل شيء بدنا إياه هو بآخر المحل. فيش ساعة, فيش شباك, كلها عشان يعني بالتالي إني مصالح اللي بدنا نبيعه. فمسؤوليتنا إحنا كمستهلكين إنه هاي المقارنات أعمله, هذا الفحص أعمله, هذا التخطيط أعمله, أطلع مع قائمة أشوف شو أنا بحاجة لإله. بين إنه مثلا هاي أخرى إشي اللي هيك تعال نقول بالبلاد العربية بعده موجود, كل قضية إنه الأسواق اللي هي أكثر شعبية ولا أروح على محلات اللي هي تعال نقول الفروع الكبيرة. فأخر مرة يعني كل حدا بده يختار شو الملائم لإله عشان يعمل تغيير بعادات التسوق
1: تبعته,
0: عادات الاستهلاك. لأنه عادات إذا إحنا بنستهلك أو بنطلع نتسوق بطريقة اللي هي عشوائية, واضح إنه في ضرر مالي وفي عدم إدارة مالية.
1: فيروز, أنا بفكر العائلات العربية كتير مرات بتستصعب كل الحديث أصلا عن إدارة ميزانية بإشي خاصه بالأكل, بيكون هذا المهرب النفسي. إسا أنا عم بحكي يعني إنه الأكل إشي أساسي ممنوع أنا أخفف فيه, إنه هاي احتياجات أساسية للعائلة, وإذا أنا بختصر أو بقتصر من العائلة أو بقلص بمشتريات العائلة بالغذاء أنا كأني عم بقصر بواجبي. يعني هاي نقطة كتير كتير كتير حساسة عندهن, يعني من أصعب الأشياء يمكن أهوان الهن يخففوا في أمور تانية لما بتيجي بتقربي على الغذاء على الأكل حساسة.

0: جداً.
1: أكل الأكل الأخرى مش بس يعني على مستوى البيت والعيلة، إحنا وكأنك بعاداتنا الأكل بجمعنا، يعني هو على مستوى بالعراس تبعتنا، بالحفلات تبعتنا، بالمناسبات تبعتنا، العيلة أجت كيف بديش أغديهن. لا واضح إنه هذا
0: هذا جانب اللي هو جداً مهم وحساس
1: 100%. أقرأ مرة بالآخر هو طريقة التفكير، أو إني أنا بخصص له إذا هذا محل مهم لإلي فأنا بخصص له أصلاً مسبقاً بالميزانية تبعتي، واضح إنه عملياً في مصاريف ثانية اللي أنا لازم أنزل منها، لأنه بالآخر لازم نتوازن، ممنوع نصرف أكثر من المعاش تبعنا. فإذا هذا بالاهتمامات وبالأولويات تبعتي، وكلمة أولويات هو كلمة جداً مهمة ومفتاح تعال نقول، فإذا بالأولويات ده خصص لها معنى باقي الأشياء لازم أنزل منها شوي عشان أتوازن. وهون حتى هون حتى هون أحيانا ممكن نلعب بالأشياء، يعني إذا أنا بدي أعزم حدا فبدل ما أعزمه على مطعم ممكن أعمل ببيتي، يعني ممكن أنا ما بعرف يعني آخر مرة ملان حلول، ممكن إذا إحنا نجتمع فبدل ما يكون مني كله أنا يعني على حسابي أنا، فممكن أتفق مع العيلة كل واحد يعمل إشي، فهذا أخر حل يعني. بس إحنا عادة هاي الحلول نستصعبها لأنه بيحطنا بمحل إنه يعني وكأنه اجتماعيا مش
0: محرج ومش متعودين عليه
1: بالضبط، كأني وكأني بخيل، كأنه أنا نحرم. فهي مصطلحات اللي قاعدة براسنا اللي هي بتسبب لنا المعتقدات الخاطئة، فأنا بقول نشتغلوا على المعتقدات اللي براسكو عشان نعرف نعمل تغيير.
0: الجانب النفسي، وإذا أريح لكم تزيدوا المدخول بدل ما تقلصوا المصروف كمان تمام، زيدوا المدخول يمكن غاد التركيز الإيجابي يعني كأنه على إشي متعلق فيه، أزيد المدخول كمان 2000 شيكل وأحل الموضوع، يمكن يكون هذا اللي هو
1: كل ما
0: بدي
1: أوسع حياتي فأنا لازم أزيد الدخل.
0: أزيد الدخل. أعزائي عندنا فاصل قصير لإعلانات فيروز وبدنا نكمل نحكي عن التغييرات بالعمولات، الاقتراح تبع بنك إسرائيل بالعمولات وعن المنح، منحة العمل وشو تأثيرها ومين بيقدر يقدم لها. بس فاصل إعلانات قصير، خليكوا قراب.

0: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
1: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
5: فيلي سنة منتازج 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
7: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصبح.
8: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: أنتم تستمعون لمصروف العالي مع ناردين أرملي على راديو الناس. أعزائي المستمعات والمستمعين، عم نحاول نخفف عليكم فصل الصيف. معاي بالاستوديو مدققة الحسابات فيروز بكرية ياسين. عم نحكي عن، حكينا عن منحة العمل قبل، حكينا عن أيام النقاهة اللي السنة فيش خصم عليها، وكمان قيمة اليوم زادت. بدنا نكمل بكمان موضوع اللي هي منحة الدراسة اللي بقدمها التأمين الوطني للأمهات أحادية الوالدية اللي عندها أطفال من جيل 6 سنين ل18 قبل الدخول للمدرسة. شو المبلغ المساعد؟ كيف بتم التقديم لإلها هاي؟
1: هي المبلغ لكل ولد 1200-1204 شيكل. بشكل عام هو بشكل تلقائي، يعني لأنه هاي معلومات اللي هي بتكون أصلاً يعني
0: بيكونوا
1: موقع
0: عارفين
1: بالموقع التأمين الوطني وهن عارفينها يعني. فبشكل تلقائي بيدفعوها بشهر 8 اللي هي قريب على افتتاح السنة الدراسية، من الاسم تبع عشان المساعدة. بس في أحياناً إذا أخرى مرة من كثرة المعلومات الموجودة، فدايماً هيك، ولأنه دايماً في تحديث أخرى بهاي التفاصيل، فدايماً بفضل بقول إنه توجهوا أنتوا، أو بنقدر نفوت على الموقع تبع التأمين الوطني، وهذا بند اللي موجود هناك بنقدر نقرأ كل التفاصيل، وفي آلة حاسبة نقدر نحط تفاصيل تبعتنا، تفاصيل الأولاد تبعونا، فبيبين لنا إذا بيطلع لنا ولا لا. الإمكانية الثانية، كل حدا اليوم في عنده ما يسمى الإزور إشي أو المنطقة الشخصية تبعتي اللي إحنا بالتأمين الوطني بقدر أفوت، وهناك في عندي إمكانية نقول محادثة مع موظف، بقدر هناك أطلع أوراق يعني مستندات معينة على عمر الأولاد، كل هاي التفاصيل، فبقدر أنا أفحص إذا بطلع لي ولا لا
0: مدى أحقيتي.
1: بالضبط هيك.
0: نيجي لكمان موضوع اللي هو اقتراح من بنك إسرائيل اللي بده يبدأ يسري قريباً، اللي هو كل موضوع العمولات البنكية. عمولات البنكية هو موضوع كتير بعصبن، كتير مزعج بكل الحسابات. إحنا دايماً بنشوفه عمولات على تحويل وعلى سحب مصاري وعلى إيداع مصاري بقلب الحساب. بكل عملية بنكية أنت بتسويها أنت بتدفعي عمولة. في مسارات اليوم موجودة، في مسارات اليوم 10 شيكل 22 شيكل، كل واحدة فيهن بتضم عدد عمليات معين، ولكن في تغيير اللي رح يبدأ قريباً. شو بالضبط التغيير اللي أعلن عنه بنك إسرائيل؟
1: بالنسبة للعمولات في نقطتين هون. النقطة الأولى أنه التسميات كثيرة لدرجة ضعنا، يعني حتى اللي بالمجال هن بطلوا يقدروا يعني يستوعبوا كل أنواع العمولات. هاي النقطة الأولى. النقطة اللي ليش أجت كل هذا القرار؟ لأنه بده يكون في نوع من الشفافية، يعني نوع من الوضوح، يعني أنه بالآخر إحنا صح في عنا معاملات بنكين، بس مش واضح لقلنا عايش مندفع وقديش مندفع، وبيجي آخر الشهر تعال نقول هيك صرنا إحنا، طبعا هذا برضو مش زمان، صرنا نتلقى تعال نقول رسائل اللي بتقول أنه هذا الشهر كان عندك هالقد عمولات، على شو، كيف، ليش، ما حدا بقدر يعرف. فأجى هذا القرار كنوع من الشفافية، أنه بالآخر الزبون أو المواطن يعرف كيف المعاملات وقديش بيدفع العمولات على كل المعاملات تبعته. فالقرار شو هو؟ أنه لحد 100 معاملة بالشهر في يكون اللي هو مسار اللي هو 10 شيكل. وفي طبعا مخذين بعين الاعتبار في فئات اللي هن ما عندنش 100 عندهن تعال نقول معاملة أو ثنتين بالشهر، فهن
0: بدفعوا 5 شيكل
1: والناس اللي هن ما عندهنش بالمرة معاملات فهن بدفعوش، تمام؟ هيك القرار تنفيذه رح يكون من شهر 10 السنة. طبعا بشكل تدريجي رح يتنفذ لحد شهر 7 السنة الجاي. في بعض المعاملات عم بيحكوا على إنها طبعا رح تكون في إلها
0: استثنائية.
1: بالضبط، عمولات اللي هي منفصلة يعني منفردة اللي رح يكون عليها دفع، فكل واحد لازم يتبع يعني تعان قول.
0: تعرفي شو بعصبن بهذا الموضوع فيروز؟ انه انا لما بفوت على حساب البنك، وكمان مرات لما بكون قاعدة مع ناس بفوت على حسابهم البنك ونتطلع مع بعض، الانضمام لمسار عمولات مخبى. انت بتقعد تدوري عليه وتدوري عليه وتدوري عليه بالموقع اللي فيه بسهولة بيكون كبس لك، هون بتاخدي قرض، هون بتعملي توفير، هون بتساوي الاشياء اللي هي لمصلحة البنك، موجودة عندك بسهولة، بتدفع تفتح التطبيق بالتليفون اوامع

0: عندك أول شغلة بتطلع لك هي مجيء علىخ هالبقاء 1 2 3 بيكون مكتوب لك الرقم، أما الانضمام لمسار عمولات مخبى، بحبش عليه، دوري على الكنز، ابحث عن الكنز.
1: كل إشي اللي هن بيعطونا إياه إحنا نختاره في صعوبة، لأنه أخرى مرة الناس
0: ما بدهنش يخسروا مصاري كمان.
1: وإحنا من جانب المواطنين أو الزباين، تعال نقول للبنك إحنا منتبعش، يعني زي كيف كان لما كان كل موضوع توفير لكل ولد بال 2017 عطونا إنه إحنا نختار، قديش الناس اختارت، قديش الناس ما اختارتش، فبالتالي هو ثقافي بالآخر كل موضوع الثقافي المالي اللي هو مغيب.
0: اللي منيح هون إنه بنك إسرائيل فرض عليهم أن يحطوا.
1: فقضية المسارات هي بالآخر مسؤوليتي الشخصية، قدي بعرف عنه، قدي بعرف ألاقيه، قديش المعلومات متاحة لإلي، قديش أنا بثق أخرى إنه فعلا رح يكون هيك.
0: فكل عوامل كمان قديش بصعبوا علينا إنه نشوفه، قديش بصعبوا علينا إنه نعمله،
1: مش مكشوفي بالمرة،
0: صح،
1: مش مكشوفي. وعشان وكثير مرة إسا بدي أروح أتصل للبنك إذا بدي إشي أو بدي أروح على البنك ما مش فاضي، يعني بالآخر بتصير طيب يلا أخرى هون 10 أخرى 15 أخرى 20، فبالتالي بتقع بنفس الطريقة إنه المصاري الصغيرة مش عمالين هيك نوقف عندها.
0: فيروز، ما حكيناش عن المخيمات الصيفية وتكلفتها ورفض بعض المدارس اللي هو بعصب جدا، يعني على فكرة فتح مدرسة صيفية، مدرسة صيفية اللي هو برنامج بيجي من وزارة المعارف، مفروض المدرسة تشترك تقول مين رح يفعل البرنامج، مين رح يشتغل فيها، وهذا طبعا بشكل ضغط مادي على العائلات. انت عشان تسجل ابنك أو بنتك لمخيم صيفي إذا كان أولاد صغار عم تحكي على آلاف الشواقل، وإذا عن شهرين عم نحكي عن عشرات الآلاف ممكن توصل، لما عائل الأم والأب مكملين يشتغلوا بالصيف، أماكن العمل ما بتعطينا عطلة شهرين، بعرفش إذا بعرفوا بوزارة التربية والتعليم، بس إحنا منطلعش عطلة شهرين، إحنا منكمل شغل ب7 و8 يمكن نطلع أسبوع. كيف ممكن العائلات تتعامل مع هذا الموضوع تبع المخيمات الصيفية والضغوطات المادية فيه؟
1: على بس كنقطة لقضية، مش بس الأهل اللي بيظلوا مكملين يشتغلوا، يعني حتى الأهل اللي هن بقعدوا تعال نقول مع أولادهم، يعني في عندهم أخرى هن عطلة، كثير صعب إنه ولد يظل بدون أي
0: إطار،
1: أي إطار شهرين كاملات،
0: صح،
1: الأهل بدهن يوجدوا أطر اللي هي تتلائم مع احتياجات الأولاد،
0: صحيح،
1: وكل الأمور هاي. كيف بنعمل؟ نرجع أخرى مرة، احنا جايات من عالم إدارة الاقتصاد المنزلي، انه لازم اصلا يكون ميزانية من الاساس، يعني لازم يكون ترتيب لإلها. أخرى مرة اذا ما كانش ترتيب لإلها، انا نحكي على انه فيش ترتيب،
0: صرنا واصلين لشهر 7
1: مرات كثير بقولين انا قبل الصيف، يعني تعالوا شهرين ثلاثة منزيد ساعات شغل، انا عارفة بنعمل ترتيباتنا شوي فبنقدر نوفر للصيف، ما عملناهاش خلص الصيف في عنا ضغط مادي، تعال نشوف كيف بدنا نحله، منزيد ساعات شغل، منزيد الدخل تبعنا، منحل الثغرة اللي كانت، منسكر الثغرة اللي كانت موجودة. طبعا في أخرى كل موضوع التخطيط، مرجع لأنه كلمة المفتاح هي التخطيط، هذا الصيف ممنوع يكون بشكل عشوائي، يعني نمرق الصيف نمرق مع تخطيط. كثير مرات بقولين جيبوا الأولاد شاركوهن، تعالوا اعملوا رزنامة، هذا الأسبوع نعمل كذا، الأسبوع اللي بعده تعالوا غطوا كل شهر 7 وشهر 8 إيش الفعاليات اللي نعملها، قديش بدها تكلفنا، ابعثوا الأولاد كجزء من تربية مالية، ابعثوا الأولاد يفحصوا، بدين يروحوا سينما قدي بكلف، تروحوا كذا قدي بكلف، خليني يفوتوا اليوم كل أولادنا على الإنترنت،
0: هيك على التليفون
1: 100%، فخليني يفحصوا. فبصير في عندكم توقعات، في بصير عندكم أرقام، لما بصير في أرقام من هون ببلش أنا أتحرك، هاي الأرقام ملائمة لإلي ولا مش ملائمة لإلي، إذا مش ملائمة لإلي حتى نشوف بدائل. بدائل ممكن تكون اليوم في كثير محلات ومؤسسات، المتناس، بلدية، مجلس بيعملوا فعاليات اللي هي تكون ممكن تكون مجانية فممكن نشارك فيها. ممكن اليوم نعمل فعاليات اللي هي مش بالضرورة ندفع عليها، يعني في فرق بين أنا أروح على بركة السباحة وأدفع وبين أن أروح على شط البحر. طبعا واضح أنه قضية الأمان يعني هاي أخرى نقطة، بس أنا بحكي منها عملية
0: طبعا.
1: في اليوم إمكانية أنه أنا لما بعمل يعني بطلب فعالية معينة اللي هي عن طريق مواقع أو عن طريق في إلي قريبة اللي هو أنا عارفة معلم، فهي في تخفيضات معينة، في إمكانية اليوم حتى أهالي بقول لهم اشتركوا مع بعضكم، يعني إذا أنا عم بشتغل انت عم تشتغلي تعالي نتفق انه انا في يومين انا بعطل عن الشغل بعمل ترتيب لاولادي وولادك, وفي طبعا بالعيله هاي الاشياء اللي اكثر هيك حول بعض, وفي ايام انه انت يخطوهن على مسؤوليتين, فهيك اخرى مره كل إشي هو وين بالضبط. وفي المحل تبع انه تعالوا يعني اولادنا بنفع انهم يخططوا لحالهم وملان هن الاولاد هن

0: يزهق اه فيروز بينفع
1: بينفع يزهق اه بينفع بينفع عن جد لجزء اصلا من انهن السيرورة حياتهن يعني كان يعني بتذكر على تجربه هيك نقول اقل انا يعني مع الاقل معي مع اولادي انه هي اني رتبوا حالهن 20 واحد بالعيله وفي كانت واحده من هيك لي شخصيه قياديه فقالت لهن على الاسبوع كامل كل واحد بيجيب 100 شكل وانا بعمل مخيم فعاليات ليوم الفعاليات كانوا يروحوا على المكتب يجيبوا اشياء بسيطه يعني مش بالضرورة آخر مرة أشياء كبيرة يعني ما نفكرش إنه لازم كل الوقت عشان نشغل ابننا لازم ندفع مبالغ كبيرة اليوم في محلات ألعاب رسومات بازل أشياء اللي هي ممكن كل العيلة حتى سينما بقلب البيت مش بالضرورة أنا أروح على سينما برا القصد إنه تعالوا نفكر خارج الصندوق شوي ونشوف الحلول الممكنة
0: فيروز يعني أنا شخصيا عم بفكر كل الوقت أنت عم تحكي وأنا مركزة معاك وعم بفكر بقول كيف كل اللي عم نحكي بتطلب من الناس شوية إيمان وتفاؤل إنه هني قادرين يغيروا إنه الأمور مش فقدوا السيطرة عليها إنما هني متمكنين إن يغيروا الواقع تبعهن أول إشي بجانب المسؤولية زي ما حكينا الأمور اللي أنا مسؤولة عنها وبقدر عليها وكمان عشان أقدر أغير أي إشي لازم أتأكد إنه أنا بمقدوري أزيح أو أوجه الأمور لمحلات اللي هي أفضل أنا هذا اللي أخذته منك اليوم شكرا كتير العزيزة فيروز
1: شكرا ناردين وشكرا للجميع
0: مدققة الحسابات فيروز بكري ياسين شكرا كتير لإلك على حضورك وأعزائي شكرا كتير على متابعتكم الدائمة لإلنا بشكر الزميل محمد أبو ليل على الهندسة الإذاعية والزميل جواد الجواد العمري وينك يا جواد على الإخراج والديجيتال وأنا ناردين أرملي كنت معكم في الإعداد والتقديم بستناكم الأسبوع الجاي بكمان حلقة من مصروف العيلة
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026
3: مسافرين مصيفين
4: بس مع مدارين
3: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
4: السلام
3: اليونان
4: السلام
3: سينا
4: فينا
3: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت
5: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني حملوا التطبيق واطلبوا من وولت خاضع لشروط الحمله

0: وينقلك أيضا. شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمية شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مرقطبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
2: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف سعر دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
3: أنتم تستمعون لمصروف العالي مع ناردين أرملي على راديو الناس.

0: أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم عم نحكي عن فصل الصيف اللي جاي علينا. هل بكل المصروفات والتأثيرات اللي موجودة، يمكن المونديال كمان بيزيد الأعداد والأكل والضيافة خاصها، مع أنه الساعات تبعته غريبة فمش بالضبط عن جد الناس عم تسهر قباله، بس إذا كان فيه فيروز حكينا واحدة مع هيك دخول الصيف، واحدة من أغلى المصاريف في العائلة هو حساب الكهرباء. وحساب الكهرباء مزبوط صرنا نلاقي بدائل اللي هي خاصة موجودة في البيت، وفي عنا البدائل تبعت الطاقة الشمسية اللي بعدها مش شائعة كتير بالمجتمع العربي، بس في أخطاء يومية في تصرفات العائلة اللي بتخلي حساب الكهرباء يزيد اللي الناس بتنتبه لهاش.
1: يعني زي مصروف، أي مصروف، قلنا كل مصروف ببيتنا إحنا بنقدر نجي نشوف كيف طريقة الاستهلاك الحكيم عشان نقدر نقلص. ملان أخطاء الصيف، وبسبب طبعا بالسنوات الأخيرة كل قضية قد درجة الحرارة عالية، الناس بتفتح المكيف وبتنساه.
0: مزبوط،
1: ملان الناس بتطلع من البيت وبتنسى.
0: عندي بالبيت كانوا نسينه مبارح.
1: بالضبط. مثلا درجة الحرارة كيف 16 و17 و18، فهي الطبيعي المعدل تبعه بين 24 ل26 صيف شتاء. كل درجة حرارة أقل أكثر ففي استهلاك تقريبا 5% إذا مش غلطانة زيادة بالكهرباء. طبعا هو مش صحي، أخرى مرة دايما أنا بربط عشان نشتغل على راسنا صح ونقدر نغير المعتقدات، إنه كل موضوع تخطش بس من الجانب المالي، تأخذه من الجانب الصحي، من الجانب البيئي. ملان مفاهيم اللي لكل موضوع الإدارة المالية الصحيحة والاستهلاك الحكيم في إله الأبعاد اللي أبعد بكثير، مش بس الأمور المالية، فهيك بنقدر نغير المعتقدات. فهي أخرى واحدة من الأشياء، أنه يعني لما بكون درجة حرارة مش ملائمة لجسمي فهي مش صحيا بتناسبنيش وبتعمل لي ضرر. كل موضوع مثلا الناس بتيجي، أنا عارفة متعودين بالشتاء عشان بسبب الشتاء يتستعملوا النشافة، فبيضلوا يستعملوها بالصيف، مع أنه صحيا أخرى مرة الملابس تبعتنا لازم تتعرض للشمس وللهواء لأنه أهون. يعني أنا عارفة الصبح دي يعملوا قهوة،
0: أنا مش عارفة كيف بتصغرش معهن بالنشافة أواعي، أنا بعد نهاية مش قادرة أكتشفها.
1: في ضرر طبعا. بيحتاجوا كوباية مي فبيملوا لكم كوباية. فأخرى مرة يعني على مستوى يعني لازم الواحد يفحص كل الأدوات الكهرباء تبعت ويشوفها، وفي تقارير يعني، وفي على موقع شركة الكهرباء كثير مرات على كل أداة كيف نستعملها بأني طريقة، حتى الغسالة وانت أني ساعات أي درجة حرارة. ملان هيك تعال نقول تفاصيل البيوت، كثير بيوت اللي بيضوها كلها ياتوا حوالي البيت تمام، وهن قاعدين بغرفة. فأخرى مرة أنه بيوت نحن اليوم بيوتنا هي كبير يعني مش بيوت صغيرة، فأخرى مرة هذا استهلاك كهرباء حوالى البيت. اليوم في حلول زي ما قلتي، في سولاري، في قضية أنه أنا لما بمرق بطول الكهرباء لما بمرقش، في حلول نوعا ما اللي هي ممكن تكون موجودة. السخان قديش كل قضية اللي على الحيط يعني أنه بفحصوش بحطوا هالهواء بضل عمر كلياته، بس لا، هو بده صيانة من مرة للثانية، كل سنة ونص بده فحص مواسرج كهربجي، يفحصوا كل اللي
0: تنظيف
1: فوق، تنظيف ترتيب اللي هو بيساعد انه اسرع يسخن، ما ياخذ طاقه كثير للتصين. فيعني هاي تفاصيل بس اخرى مره بدنا نشوف شو طريقه
0: يعني جمع كل التفاصيل اللي عم نقوله احنا، انه الواحد يكون واعي لها. يعني ممكن من كل الاشياء اللي هو عم بسمعها يطبق اشي واحد او اثنين، بس هدول كمان ممكن يعملوا فرق. فيروز من الناس اللي بتيجي عندي على لقاءات شخصيه، واحده من الاشياء اللي انا بشوفها يعني الناس بتحط عليها مبالغ كثير كبيره هي التأمينات المضاعفة. يعني بيكون في عندن تأمين صحي وتأمين لصندوق المرضى، التأمين المكمل عم بحكي، وتأمين حياة مثلا لما بيكون بطل في حاجة لإله، أو هني مش عن جد في حدا معتمد عليه ماديا. وتأمينات صحية مضاعفة موجودة بعدة شركات لأن مش رحين يقبضوا دبل يعني عليها. شو شغلات اللي الناس بتنتبه لهاش، أو فجوات هيك في الميزانية اللي بتقولي غاد في كتير مصاري بتضيع والناس مش شايفيتها؟
1: أول إشي تأمين الحياة مش بس إنه بحاجة أو مش بحاجة، أحياناً بيكونوا عاملين بأكثر من شركة. يعني أنا بشوف أشياء عامل تأمين حياة بالشركة الأولى والثانية والثالثة، طب ليه؟ ما هو نفس حياتك يعني، إنه إيش يعني واضح. اللي الحل طبعا هو انه احنا نعمل جرد كامل لكل المصروفات تبعتنا اللي كان على كرتيس على الفيزا، على كرت الفيزا تبعنا، او ان كانت بالبنك تبعنا، وكل واحد من هاي المصروفات نفحص وناخذ تعال نقول استشارات اذا احنا ما عندنا، يعني بالذات لما بنحكي على كل قضية

0: مينات تبعهم.
1: مينات هذا محل اللي احنا ما نقرر لحالنا، ناخذ استشاره مهنيه اللي بيجي بيقولنا هذا ايش بغطي، هذا شو بيعطينا، هذا شو بقول، هذا بقدر الغيه، هذا بقدرش الغيه، هذا بقدر انزله، هذا بقدر اعمل له دمج مرات يعني، وساعتها بخفف المصاريف. فبالتالي هو بيرجع اخرى مره لقضيه المراقبه، وقديش انا عندي استعداد ان اخذ مسؤوليه على حياتي الماليه واعمل تخطيط كامل. واحنا بحياتنا ملان، مش بس هذا المحل يعني، في ملان تعال نقول مصاريف اللي هي مستنزفة تعنحكي، أو إنها منطلع بلا وعي. مثلا أخرى هيك مثال يعني، أنا بنحكي على التلفونات، أنا ابني بريت البلاد، فمن ناحيتي أنا مجرد هو طلع بريت البلاد أنا وقفت التلفون، ليه لازم هو معه خط اللي هو بالبلد اللي موجود فيها، فليش لازم أنا أضلني أدفع عليه هنا؟ فملان هيك يعني، لقينها أشياء أخرى بالذات لما أشياء صغيرة، فإنه يعني طيب شو يعني 18 وشو يعني 50 شيكل، بس هي متراكمة بالآخر. ملان ناس عافية فكرة كرت الفيزا تبعهم موقفينه تمام، أو حاطينه بالجرور، وهن بعدين بيدفعوا عليه عمولي، فبالتالي برضو هاي مصروفات. فهاي مصروفات اللي بنسميها تعال نقول هيك زي ما بقولوا هيك منسابة بدون ما احنا 100% يعني مننتبه لهاش بالمرة،
0: صغيرة ونتجاهلها ونقول مش فضيلها.
1: بالضبط مش فضيلها، مننتبه لهاش. واحد من الشغلات اخرى انه في كثير ناس بتتبعش اصلا يعني حساب الفيزا لما بيجي، ما في عنا بيجي تفصيل وتقرير للدفعات.
0: انا بقول لك شو بصير، بشوف المبلغ بنصدمه منه بصفرنه، بقول شو في عندي اعمل هون، فيش عندي كتير شو اسوي
1: يعني. يعني كانت واحد من الحالات اللي كان كثير غريبة 1300، الشهر اللي بعده 1700، الشهر اللي بعده 1600. فأنا بسأله إنه يعني هاي دفعت شو، مش واضح لإلي يعني إنه دفع على مين، هاي مين هذا؟ فقال لي مش عارف، أنا كل شهر بستغرب من بس بفتش أدقق. فبحساب يعني بفحص بسيط فتنا على جوجل، بين إنه كاين مرة شارع على تلفون وحاطط كرت التفاصيل الفيزا، بنته الصغيرة بتيجي تلعب على ألعاب كل الوقت بتشتري ألعاب، وقريب الخمسة آلاف شكل، هو مش منتبه بالمرة، أو ما مش هو شايف الأرقام بس مش عارف شو هذا، ومش واصل لأنه يفحصها. بس هاي أخرى مرة مصاري بالآخر، هي مصاري.
0: شايف قديش مشغولين إحنا، مشغولين كتير فيروز، مش عم بكون نستصعب يعني نركز بالموضوع. وأنا بدي أقول لهم، أنا بدي أحكي نصيحة واحدة بس، مش ضروري كل يوم نشغل في الموضوع، مرة طبعا. بالسنة بالسنتين افحص يا زلمة، افتحيهن شوف الفيزا عندك، حسابك بالبنك امرق عليهن واحدة واحدة، مرة بالسنة افحصيها، على الأغلب رح تقدر توقف كتير أشياء ومش رح تشوفيها بعد كمان مرة
1: 100%.
0: واحدة من النقاط اللي عصبنت كتير ناس فيروز بآخر السنتين هو كل موضوع أيام النقاهة، وين ما كنت أروح أخدوا مننا 400 شيكل، أخدوا مننا 400 شيكل، مع أنه تجميد نقاط الضريبة، مع أنه تجميد طبقات الضريبة، أوكي يعني كمان وين الطبقات ضريبة الدخل، وكمان النقاط نفسها، وكمان مخصصات الأطفال، في كتير أشياء اللي هي تجمدت، اللي المعنى تبعها المادي هو بالألاف سنويا للعائلة. بس موضوع أيام النقاها كان يزعج، دميها في رقاية ميها في رقاية، لأنه كانوا يستنوها الناس، بتستناها بتستنى وانت بيجي معاه شهر 7-8 وبتقول أخذوا لي منهن واحد،
1: ولأنه شافوه بقسيمة المعاش بشكل مباشر، هي كانت واضحة يعني.
0: بالضبط غاد بتشوفي أنت أنه في إشي يوم هيك راح منك. شو صار مع اليوم، مع يوم أيام النقاهة هاي السنة؟ كل شيء مكمل، كل شيء تمام، ما أخذوش هاي السنة؟
1: هاي السنة بالقرارات إنه لا، هن أخذوا بال24 بال25 26 ما كان في قرار إنه يأخذوا. والتغيير الثاني إنه علوا قديش هو يعني الدفعة
0: القيمة تبعته،
1: القيمة تبعت يوم النقاهة. بالأساس يوم النقاهة هو كلياته كان بيكون عادة بشهر 7، من محل إنه يعني كل الموظفين عمال بيطلعوا عطلة، فكانوا استجمام نقاهة بهذا المحل يعني، فكانوا يعطوهن إياته كأنه بهذا الشهر عشان يقدروا يستعملوا هاي الميزانية ويطلعوا فيها. التغيير اللي صار إنه بال26 في طبعا عندنا القيمة اللي هي أو الدفعة اللي هي تتلائم مع الـ القطاع الخاص ومع القطاع العام. القطاع الخاص رفعوه ل 451 شيكل بدل 418، وبالقطاع العام رفعوه ل 512 او 511 بدل 471. طبعا احنا بنحكي على قيمه يعني الدفعه لليوم الواحد،
0: يعني زياده 30 او 40 شيكل لليوم، واللي بيطلع له 5 ايام او 10 ايام فهن
1: بالضبط هن متراكم مع مع بعض. بس طبعا أخرى مرة هاي

0: الأرقام اللي بنحكيها هي زي ما بقولوا البروتو، يعني بقلبها في بعض الضرائب، وبتطلع على حسب الأقدمية، يعني اللي بيشتغل سنة، يعني صلوا طبعا هي تطلع بعد ما الواحد يكون صلوا سنة كاملة بمحل الشغل.
1: اللي أقل من سنة فيش عنده،
0: اللي أقل من سنة بتطلع لهش، اللي صلوا سنة فهي بتطلع له على الأول سنة 5 أيام، على السنة الثانية صار له 2 بالشغل، على السنة الثانية بيطلع له 6 أيام، صلوا 3 سنين فعلى السنة الثالثة بيطلع له 7 أيام، وهيك بيكون في قائمة معينة اللي بتقول إنه على حسب الأقدمية كم يوم بيقدر يأخذ بالسنة. طبعا أنا الأرقام اللي حكيتها إلها علاقة بإنه وظيفة كاملة، كل واحد حسب نسبة الوظيفة، فمضرب حسب نسبة الوظيفة في القائمة اللي أنا حكيت.
1: طب يا هاي حكينا أول خبر منيح، أول إشي إنه هاي السنة فيش أيام نقاها رايحة منكو، وكمان ارتفعوا تقريبا 5% 30 شيكل أو 40 شيكل لليوم الواحد بأيام النقاها، فرح
0: بس تعال نقول يعني ما نشوفهاش بقسيمة المعاش، يعني ما حدا 400 يقعد يحسبوا 450 ضرب 10 4500، ما نشوفهاش طبعا 4500 لأنه في منها
1: كلهم بشوفوا ضريبة الدخل نازلة وبنزعجوا من الموضوع.
0: بالضبط، في هون عندنا الضريبة، في عندنا التأمين، وكل الضرائب اللي هي إجبارية يعني.
1: بس كمان من ناحية تانية على الأقل السنة ما أخدوش وارتفعت، بطلت مجمدة القيمة تبعتها. واحد من أمور اللي هي التسهيلات اللي ما يسمى ماس شليلي أو منحة العمل بالعربي، اللي هي ضريبة سلبية، اللي هي ضريبة اللي بترجع مصاري للناس. حكينا كيف بأخذوا مننا بقسيمة الراتب، مرات منحة العمل بترجع لنا مصاري. لأي فئات، عن أي سنوات، كيف ممكن يقدموا؟
0: منحة العمل هي صلها كذا سنة، اللي بالأساس أجت من إنه في مصاري بخزينة الضريبة للناس، يعني اللي بيقدروا يعملوا زي ما بيقولوا استرجاع ضريبة، بس ما كان بيعرفوش عن هاي الأمور، وفي مدة معينة يسترجعوها، فقعدت تعال نقول بالخزينة الدولة، فقرروا إنه يرجعوها بطريقة إنه يشجعوا الناس اللي عندهم معاشات واطية إنه يعلوا المعاش. ليش؟ لأنه كل ما ارتفع المعاش فالمبلغ الهبة أو المنحة الشهرية هي بتكبر. كيف بيعطوها؟ في 3 شروط عاد بيعملوها. طبعا العمر فوقي 21 سنة ومع أولاد، وفوقي 55 بس بدون أولاد. شو القصد بدون أولاد؟ إنه أولاد لحد 19، يعني المقياس اللي بيخذوه إنه أولاد لحد 19. فإذا حدا فوقي 55 وما عندهش أولاد لحد 19 فبيطلع له هاي المنحة. الشرط الثاني هو الدخل، يعني بأخذوا زي ما بقولوا مفحنا الدخل، إنه بتطلعوا على الدخل. الدخل له علاقة بالفئة، يعني عادة شو بأخذوا مجمل الدخل السنوي، بقسموه على عدد أشهر
1: السنة،
0: مش أشهر السنة، على عدد الأشهر اللي اشتغل بالسنة. يعني واحد اشتغل 7 أشهر فما بقسموه على 12، بأخذوا على 7. ما هي الفكرة إنه يشجعوه يطلع الدخل تبعه،
1: إنه يشتغل أكثر.
0: فهني بأخذوا على كم شهر اشتغل، فبهاي الطريقة بشوفوا قديش معدل الشهري للدخل تبعه، وبتصير الحسابات. فنفرض عائلة اللي هي مع ولدين 3 باخذوا بين 2400 وإشي ل 7000 وإشي، هيك بهذا المعنى. عائلة اللي هن أحادي الولدية فمع ولدين أو 3، التفاصيل مش 100% سمنحكي كيف ممكن الواحد يحصل على كل المعلومات هاي، فعنده من 1500 وإشي ل 9000 وإشي، يعني هيك بتكون عادة إنه دخلنا ما بين هاي الرقم بالتفحيم هاي. فهن بتطلعوا إنه قديش بيطلع له الهبة. طبعا أزواج بيطلع لهن، مرات ممكن يكون أزواج مع بعض، يعني الزوج وزوجته بيطلع لهن بيقدروا يقدموا، فممكن يصلوا ل 15-16 ألف بالسنة. كيف بيقدر الواحد يعمل يشوف هاي الأمور؟ في بجوجل بيقدر، في سيمولاتر منحة العمل، أو بالعبري سيمولاتر معناك عفودا اللي هو تابع طبعا
1: لسلطة
0: الضريبة، بيقدر يفوت هناك أنونيم على الآخر بدون رقم هوية بدون إشي، بقدر أحط فيه أسئلة معينة بسألوني إياها، بقدر أحط التفاصيل، تعال نقول بس ببين لي إذا أنا بيطلع لي أو بيطلع لي شو قديش بيطلع لي. تمام. في شيء الأخرى، الشرط الثالث هو العلاقة بأنه إذا واحد عنده أكثر، يعني عنده بيته وعنده أخرى تعال نقول ملك معين ناخس مكركعين هذا أخرى شرط اللي عندهن يعني زي بقولوا ملكية بأكثر من 50% من ملك ثاني فهن بيطلع لهنش هذا المعناك
1: حلو بس إحنا بندعو الكل إنه يفحصوا
0: يفحصوا
1: يفحصوا يفوتوا على السيمولاتور هذا ممكن بجوجل.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اكل لك؟
1: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.

0: صحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخار دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
0: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
5: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
6: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. ألغى وزير الحرب الأمريكي بيت هيغزيث زيارته التي كانت مقررة إلى إسرائيل رغم التخطيط الأصلي لوصوله إليها في ظل التصعيد الإقليمي. ويقيم هيغزيث حاليا في تركيا حيث يشارك في قمة الناتو إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا وقال الرئيس الأمريكي خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة اليوم إن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، مضيفا أنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين. كما انتقد ترامب مواقف الحلف بشأن إيران معتبرا أن الولايات المتحدة لا تحظى بمعاملة منصفة داخل الناتو وتتحمل أعباء مالية غير متناسبة. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني في تعليقه على تبادل إطلاق النار مع الولايات المتحدة في مضيق هرمز، قال أن الاعتراف بحق إيران في مضيق هرمز هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع. في السياق ذاته قال رئيس أركان الجيش الإيراني عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء وقف إطلاق النار، قال أن القوات الإيرانية تقف بكامل قوتها وجاهزيتها ومستعدة للرد على أي هجوم. نقلت شبكة CNN الأمريكية عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية اليوم توصيتها لشركات الطيران بتجنب المجال الجوي فوق كل من إيران والعراق ولبنان. وأوضحت الوكالة أن توجيهاتها تظل سارية المفعول حتى 31 أغسطس آب المقبل.

لم تتم مراجعتها قبل ذلك الموعد. أعلنت قوات الدفاع البحرينية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت عدداً من المقذوفات التي أطلقت من إيران دون أن تحدد عددها أو نوعها. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان أن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي. أكد المتحدث اعتراضها والتعامل معها موضحاً أنه لم يسفر ذلك عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه اختار الانخراط في مفاوضات مع إسرائيل لأنه لم يكن بإمكانه الوقوف متفرجا بينما تقاد بلاده إلى الهاوية لخدمة مصالح دولة أخرى وفق تعبيره. إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرة مسيرة نفذت غارة استهدفت منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان. محليا قدمت النيابة العامة تصريح مدعى عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحق شقيقين لاشتباه في تورطهما في مقتل حميد أبو بكر في العشرينيات من عمره من مدينة رهط في جريمة وقعت العام الماضي. وبحسب الشبهات اندلع خلاف بين الضحية والمشتبه بهما أثناء سيرهم على أحد الطرق فيما تطور إلى مشادة كلامية، وفي هذه الأثناء وصل المشتبه الرئيس إلى المكان وأطلق النار تجاه الضحية. هذا وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه الرئيس فر إلى مناطق الضفة الغربية عقب الحادثة. أدانت المحكمة المركزية في بئر السبع أحمد أبو مديغم من رهط بجريمة قتل زوجته بظروف مشددة، وهي إدانة تستوجب الحكم بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية الجريمة التي وقعت في مدينة رهط عام 2023. وفق لائحة الاتهام وقرار المحكمة فإن أبو مديغم اتصل بزوجته عشرات المرات في يوم الجريمة قبل أن يطلق النار عليها 4 مرات في منطقة الرأس والصدر ما أدى إلى مقتلها على الفور. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة خلال ساعات النهار ضمن معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس حارا نسبيا، ومع حلول المساء يصبح الجو لطيفا ومعتدلا في مختلف المناطق. ختام الموجز، لحظات تلتقون الزميل فادي زغيري في برنامج حركة سير. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: استمعوا إلى برامج راديو الناس عبر موقعنا الإلكتروني nasradio.fm. تقريبا دقيقة. فرفح. من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح؟ كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى فادي.
3: خلينا نشرب قهوة في حتة بعيدة.
2: حركة سير مع فادي زغاني.

يسعد هالمساء. مساء الخير عليكم جميعا المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا أجينا لنبدأ مشوارنا، مشوار الأربعاء 8 يوليو 2026. الساعة صارت 3:07 باستوديوهاتنا، وهذا الموعد لبداية استراحتنا، استراحة منتصف النهار الممتد للخمسي على هواء راديو الناس، مع كل السائقين والسائقات، العاملين والعاملات، مع كل الأشخاص طبعا اللي هيك بعدهن مصدومين ومنزعجين مما حصل يوم أمس في المباراة اللي انتظرناها، المباراة اللي هيك كنا بشوق ولهفي نستناها مبارح لجمعة الأرجنتين ومنتخب مصر، وطبعا كلنا هيك تأملنا وتفائلنا خير للمنتخب المصري، ولكن للأسف الشديد النتائج جاءت عكس ذلك. بعدنا عم نحاول هيك نربط ونركب البازل باللي صار مبارح، بتأمل انه في اشخاص من اللي عم بسمعوني ركبوا البازل وصلوا لصورة. اليوم رح نحكي كتير عن هذا الموضوع والمباراة اللي انتهت بثلاث اهداف مقابل هدفين للمنتخب المصري. كتير علامات استفهام حول التحكيم، كتير علامات استفهام حول يعني النتيجة بكبير، بس بنهاية المطاف بنفع نحكي انه الفراعنة شرفونا ولعبوا مبارح لعب رجالة. بدنا نحيي أكيد المنتخب المصري والفراعنة، وفعلا سجلوا هيك تاريخ بوصولهن لمرحلة ثمن النهائي. يلا بدينا يسعد هالمساء، بلشوا سجلوا لي حضوركم على واتساب على 050 55 77 399.

ارفع علمك عالي، الفراعنة دايما فوق الخطر. يسعد لي مساكو جميعا. شو كان انطباعكو من مباراة مبارح؟ شو شفتوا؟ هل شفتوا زي ما كل الناس شافت، ولا شفتوا الشيء بشكل مغاير؟ بعد شوي رح أحكي لكم عن صراحة تصريحات غريبة عجيبة من شخصيات مؤثرة جدا بعالم الرياضة، عم تحكي عن اللي صار مبارح.

وسموها وكأنه فضائح الفيفا بمباراة يوم أمس. بس مهم أنوه لكم اليوم مشوارنا الممتد للخمسة رح يكون برعاية شبكة صالح ذباح وأولاده. بعد شوي كمان رح نكون في بث ميداني مع زملائنا في الميدان بفرع الناصري, فرع صالح ذباح في الناصري, وأيضا فرع صالح ذباح في دير الأسد. طبعا الشبكة اللي عم تحتفل ب 35 عام على تأسيسها, بعد شوي رح نكون مع كثير تفاصيل متعلقة بهاي الاحتفالية وهذا اليوم الخاص المليء بالحملات في فروع شبكة صالح ذباح. يلا اكتبوا لي على واتساب يا جماعة على 0555773999 شو كان رأيكم بمباراة يوم أمس, مباراة المنتخب المصري والمنتخب الأرجنتيني, ومشاهير العالم يفضحون الفيفا ويدعون أن مصر تعرضت للسرقة في وضح النهار. روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق بحكي انه سئمت من رؤية الفار يتصرف بشكل انتقائي, وجوزيه مورينيو المدرب البرتغالي السابق بحكي انه هذه سرقة في وضح النهار من العار ما اصبحت عليه كرة القدم. أما الدبلوماسي الأمريكي مايكل ماكفول بحكي أنه مصر تعرضت للسرقة بشكل علني, وجوزيه مورينيو المدرب السابق زي ما حكيت لكم حكى عن يعني سرقة في وضح النهار. محمد العريان الاقتصادي العالمي بحكي مصر ستشعر بشكل مفهوم أنها تعرضت للظلم, وألان شيرر أسطورة ليفربول بحكي إما كلاهما القرارات خطأ أو لا يكون أي منهما خطأ.

يعني من ما كان واضح مبارح من هذا الحكم الفرنسي، على فكرة الحكم انتوا عارفين انه سكر حسابه على انستغرام. يعني مبارح نزلوا فيه نزلي المصريين أو اللي هيك المتابعين العرب، فما كان منه هذا الحكم الفرنسي إلا أنه قام بإغلاق حسابه. و طبعا يعني شو كان اسمه، فرانسوا ليتكسير، وعم بيحكوا انه فعلا كان يعني هيك متحيز للمنتخب الارجنتيني، وكان الامر واضح بشكل كبير من خلال يعني الاحكام اللي اطلقها والهدف اللي قام بالغائه للمنتخب المصري. يعني المباراه لحد الدقيقه 70 كانت 2-0، بعدين شو صار وكيف انقلبت الموازين ما حدا فاهم. بس مع هذا وكله عن جد عملوا هالرجالة. وإسا أكيد هيك عنا تعويل على المنتخب المغربي اللي نتمنى له كل يعني النجاح والتوفيق بالتحدي المش سهل أبدا أمام الديوك الفرنسي، ولكن كلنا ثقة أنه إن شاء الله يعني المنتخب المغربي راح هيك يعاود يهدينا ويروق لنا أعصابنا إن شاء الله بالنتيجة. يا رب يا رب يا رب.

بكرة فإذا اللقاء المرتقب للمنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي الساعة 11 المساء, والله يكون مع المغرب يا رب. تحية لكتار لكتار لكتار اللي عم ببعتوا لي رسائل على واتساب, أو طبعا هيك منزعجين من نتيجة مبارح. مرحبا فادي, مساء الخير ختام. أنا كتير مقهور على اللي صار مبارح, بس لفتني التكاثف العربي حول العالم, كان يعني هيك زي وكأنه طبطبي علينا.

0: صح يا محمد، مظبوط. ومنيح اللي في كرة القدم على الأقل، هيك عم بتوحد الشعوب العربية. يمكن هذا كمان من الأمور القليلة والوحيدة اللي عم بتوحد العرب على شيء، وهي كرة القدم. مساء الخير غازي، السلام عليكم فادي. كل الحق كان على الحكم. مباراة مصر مع الأرجنتين كانت ممتازة، يعني المنتخب المصري مبارح لعب بطريقة مخيفة، بطريقة رهيبة مبارح لعبوا الشباب. يسعد مساك. تسجيل حضور. احنا مقهورين على مصر، كان ظلم والله، والله كنا خايفين من محور الكون، طلع في حدا قال عنه لا هو محور الكون ملك الكوكب اكيد، الا ما يكون في له علاقة يعني بالموضوع، بدنا ولا بدناش. انا متأكد في له اسمها بالموضوع هناك، خصه اللي صار مبارح، فضائح الفيفا وامريكا علنا. هاي رائدة. سلام فادي. ربنا على الظالم. كبير يا احمد، كبير كبير يا أي. والله والله والله فهمكم، عنا نفس المشاعر. يلا كمان طمنوني على أحوال الطرق. مساء الخير لزيدة. تسجيل حضور. أسكت فادي، أنا مقهورة على مصر. أم محمد يعطيك العافية فادي. ليش المنتخب المصري ما يقدم شكوى للفيفا، وبالذات في إثباتات على أخطاء الحكم في المباراة، فلتعاد المباراة؟ يعني سمعت أنه في هناك حديث على تقديم شكاوى للفيفا بحق يعني الحكم، وهيك كل ما حدث بهاي المباراة. طيب بكل الأحوال يلا كملوا، ابعتوا لنا رسائل على واتساب على 050-55-77-399. اكتبوا لنا عن رأيكم بمباراة مبارح، كمان احكوا لنا عن أحوال الطرق. وبهاي اللحظات بدنا نتحول إلى الميدان، وبالتحديد إلى فرع صالح دباح بمدينة الناصري، وهناك الزميل فادي مصطفى. مساء الخير فادي، يعطيك العافية.
1: مساء الخير فادي زغيري، لك ولكافة المستمعين تحية طيبة لك. والاحتفالات ما شاء الله بلشت هنا في صالح ذباح، طبعا احتفالات مرور 35 عام على هاي الشبكة المميزة، واليوم فعلا احتفالية مميزة على الانطلاقة، وبتوجه بالشكر بالتقدير باسم صالح ذباح لكل الزبائن اللي رافقوا هاي المسيرة الطويلة مع الاحتفالات. طبعا عروض ضخمة وأسعار استثنائية بانتظار فعاليات للعائلة وجوائز ومفاجآت. وإيش يعني 35؟ معناها طبعا أنه اليوم مئات ألاف المنتجات ومئات ألاف العائلات بيقولوا شكرا لصالح ذباح. 10 هو الرقم اللي راح تشوفه على أغلب الرفوف، وهو الهدية الأنسب للزبائن الأغلى. وهيك الناس بلشت تيجي لعنا، وفرصة نتعرف على الناس وندردش معهم. يسعد مساكي، تحياتي. عارفين نفسك؟
2: معك حنين من الناصري.
1: حنين تحياتي لإلك. شفتك أول ما دخلتي بلشت تحكي على المونديال وعلى مصر، شو رأيك في اللي صار امبارح؟
2: الصراحة كان يعني مفروض مصر تاخد امبارح اللعبة لمصر كانت، بس شو بدنا نساوي يعني، ان شاء الله اسا المغرب.
1: طيب احنا بدنا نعوضك، احنا ما بدنا نروح للفار لانه الاسعار عندنا واضحة ما في عليها ولا اختلاف. بدنا نرحب فيكي في صالح ذباح، وشو رايك في الحملات وفي هالاحتفالية؟
2: احتفالية بتجنن، حملات عن جد يعني واو، كلها اسعار رخيصة، كتير كده اغلب منتجات بعشرة، كتير منتجات بتجنن ورخيص يعني عن جد.
1: وبمناسبة 35 عام طبعا هالافتتاحية وهالتأسيس لصالح ذباح، شو كلمتك للجمهور؟
2: بقولهم تعالوا عند صالح ذباح، بجنن الأسعار وعامل كتير مفتسعين يعني عن جد، تعالوا إيش من الآخر.
1: ما شاء الله عليك. أنا بدي أربحك هدية، طبعا قسيمة شراء من صالح ذباح لإلك زبونتنا، وأهلا وسهلا فيكي. طبعا فادي متابعين والناس عم تيجي لعنا لهون في محطة البث، وما شاء الله الأجواء كثير مميزة. معنا كمان زبوني، يا ريت نتعرف عليك.
3: هبة من الناصرة.
1: هلا يا هبة، تحياتنا. هبة، ما بدي أسألك على المونديال، بدي أسألك على صالح ذباح، على الأسعار، على الأجواء، وانت شايفة الاحتفالية وهالزينة حلوة، كمان مونديال وكمان أسعار مميزة.
3: أكيد هو بالنسبة للمونديال كان في ظلم كبير لمصر،
1: إحنا بدنا نعوضك اليوم
3: أكيد. وبالنسبة لصالح ذباح، أنا زبونة المحل، أحسن أسعار أحسن معاملة، أنا بنصح الكل إنهن يجوا عند صالح ذباح لأنه هو الطب اليوم بالناصري.
1: وشرواتك العائلية كلها مركزة من هون؟
3: أنا بشتريش ولا إشي من برا، كله من صباح، وبقول للكل تعالوا هون لأنه أحسن معاملة وأحسن أسعار.
1: أنا بدي أكون معك أحسن من الحكم الفرنسي اللي كان امبارح مع مصر، بدي أعطيك

0: كمان جائزة. ألف مبروك يا هبة زبونتنا من الناصرة، تحياتنا لهبة، مبروك بيطلع لها جائزة. معنا كمان طبعا، تفضلوا تفضلوا، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. فادي طبعا الاحتفالية والناس بلشت تيجي لعنا، والزميل محمد علي أبو ليل عم بيساعدنا. يسعد هالمساء، تعرف عليك
1: حمودي من عكا.
0: هلا يا حمودي. حمودي أنا شايفك مهتم هيك في قسم الأكل، رحت مباشرة على الأكل، شو بيستنانا في الزاوية الحلوة المميزة غير الدجاج الزاكي؟
1: هنا طبعا في عندنا وجبات البرجر كتير زاكي، لأنه بنعمل كل يوم عسيسي، عندنا طاقم عمال وطاقم مطبخ بيشتغل شغل كتير حلو، شغل كتير مرتب كتير نظيف، ويعطيهن ألف عافية الشباب.
0: ووجبتك المفضلة من صالح دباح في زاوية الأكل شو هي؟
1: كل إشي من صالح دباح كتير زاكي وكتير طيب شو ما كان يكون الإشي، بالذات البرجر عندهن والكريسبي تشيكن.
0: بس أنا شايف أنك طلب دجاجة مرتبة هيك مع رز وما شاء الله عنها.
1: خلي الواحد يغير كل يوم، كل يوم يجرب إشي عن صالح ذباح بيخسرش إشي.
0: كمان إلك بطلع جائزة طبعا من صالح ذباح حمودي، وألف صحة وهنا. بنذكر طبعا العنب بعشرة شكل، الليتشي بعشرة، الأناناس بعشرة، المعكرونة، القهوة، إيش بدك فادي، كل إشي بدك إياه عشرة شكل. والفكرة طبعا هي الاحتفالية 35 عام، وهيك زبائن طبعا، وزبائن اللي فعلا واكبوا هالمسيرة مع محطة مهمة اليوم 35 عام، بيستاهلوا وبيستاهلوا هالدلال. وأجواء المونديال كمان مزيني هون، في فعاليات رسم للأطفال على الأولاد، فعاليات للعائلة، وكل الاحتفالية المميزة كمان هون وفي فروع صالح ذباح. 35 عام طبعا، مسيرة كبيرة، مسيرة حافلة، وهالعروض الاستثنائية والفعاليات العائلية والجوائز والمفاجآت لأعز الناس وأعز الزبائن اللي موجودين هون. وكمان في قسم اللحوم لا ننسى الخضار الفواكه، كله الأكثر تطور في البلاد مع تشكيلة واسعة فادي، بتضم آلاف المنتجات مع الخدمة المهنية بالطابع العائلي. مجرد ما فتت فنجان القهوة، فنجان أهلا وسهلا مع الابتسامة مع أجواء المونديال، وفي هالدعوة للجميع طبعا انضموا لنا في احتفال مرور 35 عام، جودة وتغازة وخدمة مميزة. إيش بعد نقول غير إنه أهلا وسهلا فيكم في شبكة صالح ذباح 35 عام من

0: طبعا الاحتفالية مستمرة من هون فادي من فرعنا في الناصر صالح ذباح. رح ننتقل إلى فرع دير الأسد، هناك الزميل أحمد البحيري. الكرة لعندك يا أحمد، روح مونديال.
1: الله يسعد مساك فادي وفادي، ويسعد مسا كل المستمعات والمستمعين، بنرحب فيكو. احنا زي ما ذكرت فادي بالفرع الام، انجاز التعبير، فرع الام لصالح ذباح. العائلات هنا تنتظر، وصناديق الدفع ملاني بالخيرات وبالاسعار الخاصة اللي انت ذكرتها، مش راح نعيد عليها. بس انا امامي سيدي، مرحبا.
2: اهلا اهلا،
1: تعرف عليك، الاسم الكريم
2: ام حسن من مجلي كروم.
1: ام حسن من مجلي كروم، جيت لهون لدير الاسد على شبكه صالح ذباح الفرع الرئيسي. طبعا هالحمله فادي والمستمعين موجوده بكل الفروع. ايش كربه منزل، انت ام عيلي طبعا؟
2: صح مزبوط، ام عيلي صح.
1: وشو بدك تاخذي اغراض اليوم؟ شو اللي عجبك انت هون بالحمله؟
2: صراحه الحمله كثير كثير مناسبه للعيله، يعني لانه كثير منتجات بعشرة شيكل، وهاي كثير مناسبه لناس يعني عندها عيال عن جد، يعني
1: ابو العيال بيستفيد. انا اللي بدي اكده فادي والمستمعين بالذات ابو العيال، يعني اللي يعني احنا بناخذ المنتجات الاساسيه للبيت، الرز، الزيت، الدجاج، كل هذا يا جماعة بأسعار ما كانت، يعني بتذكرني بأسعار قبل شي 20 سنة.
2: صح مزبوط، الأسعار كثير كثير رخيصة، وبنصح كل واحد عنده عيلة يجي هاي الفترة، هن يمكن 4 أيام
1: ليوم السبت. صحيح
2: ليوم السبت، والإشي عن جد مناسب لأبو العيال.
1: صحيح صحيح،
2: منها الجاج كثير، يعني أدوات تنظيف، عنكو البطيخ بكفي البطيخ بشكل
1: كيلو. صحيح
2: الإشي كثير مناسب، حط بالبراد بطيخ قد ايه بتقدر تاكل كل الصيف
1: تيخلص المونديال.
2: ايوه
1: حضرت اللعب امبارح انت كمان؟
2: حضرتها.
1: شو صار فيه، شو صار معك لما حضرت؟
2: مش كثير انا يعني باللعب، بس يعني زعلت.
1: ليش زعلتي على الحكام؟
2: في
1: سالني فادي وفادي كلمه، يعني بعرفش اذا مسموح نحكيها على الاذاعه، هل مسموح الشتائم؟ لا احنا ما بنسمح بالشتائم، ولكن فقط نقول انه المنتخب المصري والفراعنه ظلموا يوم امس، بس الاجواء هون بتنسينا شوي من الحزن والكبت اللي كان امبارح. فادي وفادي رح نعيد البث لكم، بس بنذكركم انه الاحتفاليه مستمره.

مرة أهالي وطلاب وشباب وصغار كبار، تعالوا هون ملان شغلات رح تستفيدوا منها. استغلوا الحملة، مئات المنتجات بعشرة شيكل. رب الأسرة ما تفكر مرتين، داير سيارتك وتعال نعيد البث إلى استوديوهات الناس. هناك الزميل فادي زغايري، إليكم.

0: هذا البرنامج برعاية
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35. صالح ذباح. شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي. كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
4: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
5: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
6: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
5: اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
6: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
5: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
7: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. خاضع لشروط الامتياز.
8: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
9: التقارير الحالية العملية راح تكتك على الصباح.
10: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
11: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
12: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
11: وين
12: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
11: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
12: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
13: انتو قررتوا بنك لأمي.

0: بالمرتبة الأولى. كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: هذا البرنامج برعاية
3: شبكة صالح ذباح، تحتفل بعيد ميلادها 35 في صالح ذباح.
4: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا عدنا للمتابعة. يسعد لي هالمساء. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا المستمعات والمستمعين. 3:34 دقيقة ساعتنا حاليا في استوديوهاتنا بالناصري ومتابعين بحركة سير واستراحة منتصف النهار الممتد للخمس معكم ومع كل السائقين والسائقات العاملين والعاملات اللي بطريق العودة من العمل، كمان لسه رايحين هيك بورديات مسائية. الله يعطيكم ألف عافية يا رب. يلا أجواء صيفية يا جماعة وكمان أجواء مونديالية، وهيك عم ندخل ربع النهائي والناس كلها بلشت تدخل أكتر لأجواء المونديال وبلشت هيك تهتم أكتر بكل ما يتعلق بالنتائج. كمان مبارح كان مباراة لسويسرا وكولومبيا والمباراة انتهت بمغادرة المنتخب الكولومبي وطبعا تأهل المنتخب السويسري إلى ربع النهائي. طيب اليوم في استراحة، مش رح يكون في مباريات، وبعد بكرة هيك رح تروح وتتجدد المباريات. وزي ما حكينا انه المغرب بكرة لقائها مع فرنسا الساعة 11 المساء. يلا في مناسبة حلوة اليوم رح احكي لكم عنها، وهيك يوم حلو، بعرفش ليش اخترعوا هذا اليوم، ليه قرروا هذا اليوم، بس احكي لكم كل تفاصيل هذا اليوم المتعلق برفيق الدرب بهاي الايام الحارة. لما بنحكي ايام حارة بطبيعة الحال مين رفيق الدرب يا جماعة؟ من هو؟ رفيق الدرب بالسيارة، بالمنزل، بمكان العمل، بكل مكان هيك مغلق منروح لإله. عم نحكي أكيد عن المكيف، وهناك يوم عالمي لتقدير المكيف. نعم صحيح، في يوم اللي هو اسمه يوم تقدير المكيف. هذا اليوم طبعا اللي هيك يثني على اختراع المكيف، اللي هو يعني ما أدى بس لتحسين مستوى الراحة بأشهر الصيف، بل كمان أدى إلى يعني جعل الأماكن اللي

0: يمكن غير صالحة هيك للسكن لتكون مأهولة بالسكان وأيضا تحسين جودة الهواء للأشخاص اللي بيعانوا من الحساسيات وما إلى ذلك.
1: حلوين شمال يمين حبيت الحب عشان عيونك الحلوين.
0: وطبعا يوم تقدير المكيف بدنا نحكي له شكرا للمكيف وفعلا يستحق كل الشكر والتقدير. المكيف هذا اليوم بيحتفلوا فيه ليعترفوا بأهمية هذا الاختراع بحياتنا اليومية. وطبعا بعام 1758 في شخص اسمه بنيامين فرانكلين أو جون هندلي، هدول شخصين اللي أجروا تجارب على التبخر، والأمر هو اللي وضع الأساس لتكنولوجيا التبريد المستقبلي. وسنة 1842 ابتكر الدكتور جون جوري آلي بتصنع التلج باستخدام الضغط، وهي خطوة مهمة نحو أنظمة تكييف الهواء الحديث. أما بال 1876 نيكولاي ليفوف قام بتصميم وحدة تكييف الهواء للمنازل الخاصة، وطبعا من هناك بلش شوي شوي شوي الاختراع. وب 1931 اخترع شيرمان أول مكيف هواء للغرفة اللي بيتم وضعه على حافة الشباك، والأمر اللي بيجعل مكيف الهواء بمتناول الجمهور.
1: حلوة يا سلام بلش دوبني.
0: فمفروض انه نشكره يا جماعة على المكيف ونشكر مخترع المكيف. والسؤال اللي يسأل، يعني بهذا اليوم اللي احنا عم نحتفل فيه بالتقدير المكيف، كيف بتتم الاحتفالية؟

يعني بيوم مثل هذا اليوم ودرجات الحرارة بالخارج مرتفعة جدا، يا جماعة ممكن تحتفلوا بيوم تقدير المكيف إنكم تأخذوا قسط من الراحة بيوم الصيف، تسترخوا بالمنزل وتستخدموا أجهزة تكييف الهواء. في كمان فكرة للاحتفال بهذا اليوم، ادعوا أصدقائكم هيك لجلسة بمكان مكيف واعملوا بعض الوجبات الخفيفة وشغلوا موسيقى واستمتعوا هيك بالهواء البارد. وفي مجموعة كبيرة من الجمعيات الخيرية اللي بتساعد بتوفير تكييف الهواء للأشخاص اللي هني بأمس الحاجة لإله بحرارة الصيف، مثل كبار السن والأشخاص اللي بيعيشوا بفقر. وكمان بحكوا لكم أنه فكروا بأنكم تتبرعوا بمكيفات لأماكن اللي ما فيها مكيفات وبإمكانها أنها تساعد الغير. وبتوقع يعني بالسنوات الأخيرة بأوروبا، أنا متأكد أنه وصلوا لمحل فهموا أهمية المكيف وعرفوا ليش لازم عن جد يقدروا المكيف بهاي الأوقات الصيفية الحارة جدا ودرجات الحرارة مرتفعة جدا جدا جدا. وشفنا إقبال الناس على شراء المكيفات في بعض الدول الأوروبية، وكمان شفنا التعقيدات اللي بتكون بأوروبا لتركيب المكيف، كيف بحاجة أنه يطلعوا 500,000,000,000 موافقة من جهات مختلفة بس عشان يركبوا مكيف. ودايما بنحكي لما نشكي من الحم يا جماعة ودرجات الحرارة المرتفعة كتير مهم، كتير كتير كتير كتير مهم، وحطوا تحت كتير 700 خط أحمر. تذكروا أنه على الأقل في عندكم مكيف تبردوا حالكم، فما تشكوا من درجات الحرارة المرتفعة لطالما عندكم أماكن مبردة. بس بهاي المرحلة اللي بتشكوا فيها من درجات الحرارة المرتفعة، تذكروا الأشخاص الموجودين بخيام، تذكروا الأشخاص المشردين، تذكروا الأشخاص الموجودين تحت أشعة الشمس الحارقة وما عندهن هاي الرفاهية اللي أسمها مكيف. فكمان بفكر بهذا اليوم مهم نتذكر هؤلاء الأشخاص ونشكر ربنا على كل النعم الموجودة بحياتنا، بما في ذلك نعمة الصحة ونعمة التبريد بفصل الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة.

0: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
1: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فيليه سنة منتظج 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: استاجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا.
5: شفت طلاب وسالت ناس،
3: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
5: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
9: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
10: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم.

0: واحد وحتى 14/7 خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل، شنيسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو بمية شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
4: زوجية.
3: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين تورس في الناصري وشفا عمر.
1: هذا البرنامج برعاية
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35. صالح ذباح.

0: Eno.
1: اوكي من جديد انتم معنا في صالح ذباح واحنا موجودين في فرع الناصرة طبعا 35 عام لشبكة صالح ذباح 35 عام تميز أصالة واليوم راح نرد الجميل لزبائننا أغلى زبائن مع أحلى وأكبر حملات فعاليات للعائلة جوائز مفاجآت وهي الفرصة نقول لكم شكرا من القلب على 35 عام وانتم زبائننا معنا كمان زبون نتعرف عليك
2: حسين مصاري من الناصرة
1: تحياتي أخي وطبعاً أجواء احتفالية وشايفين الزينة والأجواء وعشرة شاكل هي موجودة في كل مكان تحكي لنا عن شعورك وانت اليوم في صالح ذباح
2: أسعار خيالية مرتبة الأجواء عالمية نظافة خدمة من الآخر يعني
1: وانت زبوننا هون في صالح ذباح؟
2: طبعاً من أول فتح هون بالناصر وأنا عنده
1: إيش أحسن قسم بتحبه هون؟
2: صراحة
1: كيف أنا شايف قسم الأكل؟
2: أيوة طبعاً مسليات
1: مسليات ان شاء الله دائما تتسلى معنا كان ناقش المسليات هاي امبارح في لعبه مصر هيك ولا قضيتها بدون مسليات
2: لا ما لحقناش ناكل المسليات كان شوي الاجواء متوتره
1: طيب عشان الاجواء متوتره احنا نكون احسن من الحكام ونعطيك جائزه هديه من صالح ذباح كل عام وانت بالف خير واهلا وسهلا فيك تربح معنا قسيمه شراء يا هلا فيك طبعا مكملين بنحكي لكم شوية أسعار مميزة في صالح ذباح أفخاذ دجاج 10 شاكل صدر دجاج كامل 3 كيلو ب 70 شاكل شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب 90 شاكل لحم عجل مفروم 3 كيلو ب 100 شاكل وفيليه سلمون طازج ب 79.90 شاكل للكيلو مرحبا يا نور شحادي وأنت اليوم معنا موجودة في صالح ذباح يا هلا فيك نورتينا
3: أهلا وسهلا
1: أجواء حلوة الناس عم تيجي لهون فعاليات للأطفال شو كمان محضر مصالح ذباح اليوم؟
3: طبعاً في فعاليات للأطفال في رسم على الوجه في 90 اللي ولا مرة كانت كله هذا بالخقيقات تاعت اليوم هولادة تاعت الذباح طبعاً بتنورونا كلكو وبأسعار اللي مش موجودة ولا بأي رشد كلها عنا وأفرا بتجنن طبعاً كموفان كله أفديم عم بتجهزوا بتستنوكو تعالوا بفول طاقات وإحنا كمان نستناكو هون بفول طاقات تعالوا
1: مستنى. ما شاء الله عنك هيك اكشن ونار حمراء بس بحكي لك شغلي لما في حملات كثير وكثير ناس كمان انتم مفهوم ضمنا انه بتيجوا طاقم جاهزين لاستقبال الناس مع فنجان قهوة مع حبة الحلو وهالابتسامة كمان لكم بيطلع يعطيكم العافية
3: طبعا طبعا في عنا هون قهوة تعالوا نضيفكم احلى قهوة ومستناكم بفل طاقات وبفل حيوية مستناكم مع احلى حيوخ كمان وعن جد بتنورونا يعني وزي ما قلت لكم المفتسايم هون بتجنن وفش ولا بأي رشد تعالوا احتفلوا معنا بالحقيقات تاعت اليوم هولادة تاعت الذباح
1: احتفالية عيد الميلاد شكرا يا نور شحادي طبعا انت معنا وطبعا الاحتفالية مكملة والأسعار المميز شوفوا طبعا كمان الفواكه والخضار بطيخ يا عيني على البطيخ

0: 1 شيكل للكيلو، عنب اخضر 10 شيكل للكيلو، طبعا ليتشي 10 شيكل، اناناس بس مستورد يعني مش مزاكي كثير 10 شيكل. شكرا على الضيافه والله يعني قمتوا بالواجب. مع كرنا اوسم 3 روزن بس ب 10 شيكل، بافل عليت 500 جرام ب 10 شيكل، القهوه التركيه 200 جرام ب 10 شيكل، مزيل عرق بالحم اكس 2 فقط في 10 شيكل، ومناديل هاجز عبوه ثلاثيه 10 شيكل، شامبو هواي او بلسم 2 ب 10 شيكل. وملان ملان ملان اسعار نار، ما في حاجه نروح للفار، عارفين القصه وعارفين القرار. صالح ذباح للزبائن الحلوين المميزين 35 عام، واحنا بنقول لكم شكرا. شوف التمرير، شوف التمرير ابو ليل من الناصري، رح نمرر الى دير الاسد مباشره الى الزميل احمد بحيري. صالح ذباح في دير الاسد، هلا يا احمد.
1: سلامات، بتأمل عم تسمعوني بشكل واضح. انت بدي اسألك فادي، شو بتتوقع عملت بين الحديث الاول والحديث الثاني الحالي حسب رأيك؟ شو عملت صدقا؟
0: انا متخيلك رحت على قسم المأكولات وصلحت لك جاجة زاكي.
1: لا هذا بدي اعمله بالاخر، اما حاليا اخذت اخذت سلي، صدقا اخذت سلي. وتعرف انت عندك اولاد فادي بهمش؟
0: الحمد لله
1: وعيلي طبعا. وهيك انا بدي اطلب من ابو العيال، اقول لابو العيال ما تفكر مرتين عن جد. يعني لما بنشوف 10 شيكل كيلو الفخاد، يعني ب 100 شيكل انت عندك 10 كيلو فخاد، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب 70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقري مفروم تعرف للطبايخ للمحاشي 3 كيلو ب 100 شيكل. هاي اسعار زمان ما كانت، اسعار بالمره ما كانت. فيليه سلمون للي زي بيحبوا السمك، الفيليه سلمون الطازج 79 شيكل للكيلو، عن جد ما كانش. انت حكيت عن البطيخ، كميات بطيخ غير محدد، والعنب الاخضر والقهوة التركية، ومئات المئات ايش هاي خيتها جوائز؟ هاي جوائز، مرحبا. مين انت بس قولي لي؟
2: التسويق.
1: انت من قسم التسويق، انا بدي احييكي واشكرك. جابوا لي هون جوائز، 5 جوائز ب 150 شيكل. من الان راح نتكهن مباراة المغرب وفرنسا، شو رايك فادي؟ المغرب وفي كل المغرب على طول.
0: بس عندي سؤال لك، انت عم تشتري ولا اجتك رسالة؟ روح يا احمد اشتري حسب القائمة بصراحة.
1: والله بالقائمة طلع، وقفت اقبال كل ملف كل المدافع تبع ادوات التنظيف، وطالب مني 6 اموسة نوع صابون. والله ما عرفت شو بكل صدق. عبيت نص السلة، بعد نص السلة طلع، وكل اللي عبيته بتوقع السلة كاملة ما تصلش 400 شيكل. فهاي رسالة صدقا لأبو العيال، هاي الاحتفالية 35 سنة للمشهد أبي بكل الفروع، كمان ببير السبع، كمان بحيفا، كمان بمجدل. تعالوا يا جماعة أبو العيال، تعال استغلوا الحملة
0: طبعا صالح
1: حتى يوم السبت.
0: صحيح صحيح. طبعا احمد بدي اشكرك، وطبعا قاربنا على موجز الاخبار، فاصل اعلانات، موجز اخبار والاحتفاليه مكمله في شبكه صالح ذباح، خليكم معنا.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: قوليلي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك
2: بيرفكتو؟ تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي،
2: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كانا، طعم يستحق التوقف.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلوا

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس،
0: اوبتي نايس بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: أيها

0: الصائب ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطر هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحث في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تشن هجوما جديدا على إيران على الأرجح اليوم، في تصريح يعكس تصعيدا جديدا في حدة التوتر بين واشنطن وطهران وسط ترقب دولي للتطورات وانعكاساتها على الأوضاع الأمنية في المنطقة. وكان قد أكد الرئيس الأمريكي في وقت سابق خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، مضيفا أنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين. كما انتقد مواقف الحلف تجاه إيران، معتبرا أن الولايات المتحدة لا تحظى بمعاملة منصفة داخل الناتو وتتحمل أعباء مالية غير متناسبة. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني تعليقا على تبادل إطلاق النار مع الولايات المتحدة في مضيق هرمز، قال إن الاعتراف بحق إيران في المضيق هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع. وفي السياق ذاته قال رئيس أركان الجيش الإيراني عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء وقف إطلاق النار إن القوات الإيرانية تقف بكامل جاهزيتها ومستعدة للرد على أي هجوم. نقلت شبكة CNN الأمريكية عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية توصية لشركات الطيران بتجنب المجال الجوي فوق كل من إيران والعراق ولبنان. وأوضحت الوكالة أن توجيهاتها ستبقى سارية حتى 31 من آب ما لم تراجع قبل ذلك، مضيفة أن انهيار الهدنة القائمة قد يعرض المجال الجوي الإيرانية لتهديدات وشيكة. أعلنت قوات الدفاع البحرينية أن أنظمة الدفاع الجوي

0: اعترضت عددا من المقذوفات التي أطلقت من إيران من دون أن تحدد عددها أو نوعها. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية إن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم صاروخين باليستيين و13 مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي، مؤكدا اعتراضها بنجاح من دون تسجيل أضرار أو إصابات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه اختار الانخراط في مفاوضات مع إسرائيل لأنه لم يكن بإمكانه الوقوف متفرجا بينما تقاد بلاده إلى الهاوية لخدمة مصالح دولة أخرى وفق تعبيره. إلى ذلك فادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرة مسيرة نفذت غارة استهدفت تلة علي الطاهر في جنوبي لبنان. وفي الشؤون المحلية تواصل طواقم الإطفاء والإنقاذ عمليات إخماد حريق واسع اندلع في منطقة غير مأهولة بين يافة الناصرة وحي بير الأمير في مدينة الناصرة وسط جهود لمنع امتداد النيران إلى المنازل السكنية. وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن النيران امتدت إلى منزلين وعدد من المركبات ما أسفر عن أضرار مادية، فيما جرى إخلاء عدد من السكان احترازا مع الاستعانة بطائرات إطفاء للمشاركة في عمليات السيطرة على الحريق، فيما لم تسجل أي إصابات حتى الآن. قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي إن الشرطة ستعمل على مصادرة المحافظ الرقمية والأصول المشفرة التابعة لمنظمات الجريمة بهدف توجيهها لخدمة مشاريع عامة. وأضاف خلال حفل إطلاق مشروع تكنولوجي جديد في شعبة المرور أن مكافحة الجريمة في المجتمع العربي تحتاج إلى الوقت، مؤكدا أن الشرطة لن تتراجع عن جهودها في هذا المجال بحسب قوله. قدمت النيابة العامة الإسرائيلية تصريح مدع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحق شقيقين للاشتباه بتورطهما في مقتل حميد أبو بكر من مدينة رهط في جريمة وقعت العام الماضي. وبحسب الشبهات اندلع خلاف بين الضحية والمشتبه بهما أثناء سيرهم على أحد الطرق قبل أن يصل المشتبه الرئيسي ويطلق النار باتجاه الضحية. وأشارت الشرطة إلى أنه فر إلى الضفة الغربية عقب الحادثة أو عقب الجريمة قبل اعتقاله خلال شهر أيار الماضي. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري. في أمان الله.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. البال. البال كلمة تستخدم بكثرة في كل من الفصحى واللهجات العامية، فمن منا لا يعرف ما غنته السيدة فيروز بعدك على بالي، ومن منا لم يقل جيت على بالي والله يهدي البال وبالي مشغول ودير بالك. هذه الاستخدامات تجعلنا نعتقد أن كلمة البال عامية، لكنها كلمة فصيحة، فالبال في المعاجم له معان كثيرة. فلو قلنا ما خطر الأمر ببالي، جاءت كلمة البال بمعنى الخاطر أو القلب. وإذا قلنا فلان رخي البال أو عكسها فلان كاسف البال، قصدنا بكلمة البال الحال والشأن. وإذا قلنا أمر ليس ذا بال، جاءت الكلمة بمعنى الاهتمام والاكتراث. ووردت الكلمة في الآية القرآنية سيهديهم ويصلح بالهم، كما جاءت كلمة البال في بيت الشعر دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهها يغير الله من حال إلى حال.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا عدنا لنتابع معكم المشوار. يسعد لي هالمساء مجددا، تحية لكم المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:09 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا في راديو الناس بالناصري، وحركة سير مستمر معكم للخمسة على الهواء مباشرة. يلا ساعة جديدة من الزمن، وطبعا بهاي الساعة مكملين بمرافقة شبكة صالح دباح. طبعا شبكة صالح دباح اللي بتحتفل اليوم بمرور 35 عام على تأسيسها، وطبعا كنا مع زملاء أحمد وفادي في الميدان بفروع صالح دباح في الناصري وأيضا في دير الأسد. هناك أجواء احتفالية خاصة جدا بمناسبة عيد ميلاد شبكة دباح، وطبعا مجموعة كبيرة من الحملات بمناسبة هذا اليوم والتخفيضات الخاصة. فكل الأشخاص الموجودين في المنطقة، إذا كنتوا يعني بمنطقة فرع صالح دباح بمدينة الناصري، بإمكانكم تدخلوا هناك على الفرع، أيضا تروحوا تلتقوا بزملائنا الموجودين هناك، وأيضا تستمتعوا بكل الحملات الموجودة. وكمان كل الأشخاص الموجودين بمنطقة الشغور بإمكانكم الدخول إلى فرع صالح دباح في دير الأسد والاستمتاع بكافة الاحتفالات والحملات والتخفيضات. بهاي الساعة كمان رح يكون معنا هون بالاستوديو 5 قسائم شرائية مقدمة من صالح دباح للأشخاص اللي رح يشتركوا اليوم معنا، مش عبر الخط الهاتفي وإنما عبر الواتساب على 050-55-77-399. كل الأشخاص رح يبعتوا لنا رسائل، بعد شوي رح نحكي لكم شو بدنا منكم بالرسائل بنهاية المشوار. 5 منكم رح يربحوا معنا 5 قسائم شرائية مقدمة من شبكة صالح دباح. وجه لكم

يلا بعد شوي رح نتحول لزملائنا في الميدان. ولكن قبل ما نتحول بدي منكم يا جماعة كل اللي عم بسمعوني حاليا تبعتوا لي على الواتساب تكهناتكم لنتيجة مباراة الغد اللي رح تجمع منتخب المغرب ومنتخب فرنسا. ابعتوا لي شو بتتوقعوا النتيجة وكل الرسائل اللي رح توصلني. 5 منكم رح يدخلوا معنا السحب, أو كلكم رح تدخلوا السحب, وخمسة رح يربحوا قسائم شرائية من شبكة صالح ذبح. يلا على 050-55-77-399 ابعتوا لي تكهناتكم لنتيجة مباراة الغد ما بين منتخب المغرب والمنتخب الفرنسي. أو طبعا رح أسجل كل التكهنات عندي عشان بكرة نعود نرجع ونشوف مين أصاب فعلا بالتكهن. وهذا كمان بعطيكم الفرصة لتربحوا معنا قسيمة شرائية مقدمة من صالح ذبح.

0: يلا زميلنا فادي مصطفى متواجد بفرع صالح دباح في مدينة الناصري، وزميلنا أحمد البحيري متواجد بفرع صالح دباح في دير الأسد. ومثل ما حكيت لكم هناك اليوم يوم خاص بمناسبة مرور 35 عام على تأسيس شبكة صالح دباح، مجموعة من الحملات التخفيضات وأيضا الاحتفالات في الفروع. رح ننتقل حاليا إلى الناصري، رايحين لياس إلى مدينة الناصري، والزميل فادي مصطفى مجددا. مساء الخير فادي.
1: مساء الخير فادي لك ولكل المستمعين. فعلا فعلا يعني إصابة القول الاحتفالية هنا مستمرة، بدأت من ساعة حوالي احتفالات 35 عام لشبكة صالح دباح، واليوم أجل وقت نرد الجميل لأغلى الزبائن في أكبر الحملات مع فعاليات للعائلة مع الجوائز ومع مفاجآت. وطبعا هي فرصة لنقول لزبائننا شكرا من القلب لاختيارهم لنا على الجودة التشكيل الأكبر، وكمان طبعا الأسعار المميزة في صالح دباح. ومكملين مع الزبائن السعداء اللي وصلوا عنا، معنا كمان زبون غالي على القلب، نتعرف عليك
2: محمد من كفر مندا.
1: تحياتي لك أخ محمد، شافك هيك مع العائلة، عملت جولة حلوة وأكلت لكم من طيبة، حكينا عن انطباعك في هالفرع.
2: الانطباع كثير إيجابي، ملقى جميل وملقى رحب وخدمة طيبة، فنتمنى لهم للمية وعشرين وشكرا كثير على الخدمة وأسعار منافسة حقيقة.
1: والله كلماتك تدخل القلب بدفء. بدي أسألك توقعاتك للمباراة، يعني هي فرنسية ولا مغربية؟
2: احنا بنتامل تكون مغربية طبعا
1: ان شاء الله. بدي اربحك معنا طبعا قسيمة شراء من صالح ذباح. شكرا لك يا محمد وكل عام انت والعائلة بألف خير. طبعا فرصة نذكركم في احلى الاسعار، افخاذ دجاج 10 شيكل للكيلو، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90، لحم عجل مفروم 3 كيلو ب100 شيكل، فيلي سلمون لمحبي السلمون طازة 79 شيكل و90. ومعنا كمان زبوني، مرحبا، نتعرف عليكي.
3: ميرال.
1: هلا يا ميرال، من وين؟
3: من الناصري.
1: ميرال شفتك هيك عملتي جولة ورجعت لعنا، حكينا عن انطباعك في اليوم المميز.
3: طبعا الأسعار دايما بفوز هنا، ومش أول مرة باجي هون ولا تاني مرة، هني كتير قريبين عنا والأسعار دايما يعني بجودة حلوة ودايما ننبسط لما نهون هون.
1: إيش أحلى شغلة بتحب تشتريها من هون من الفرع؟
3: أكيد الشوكولاتة.
1: شوكولاتة. مش راح أربحك شوكولاتة، بس أسألك سؤال ونعرفتي راح أربحك قسيمة شراء. ركزي، جاهزة؟
3: جاهزة.
1: شو اسم حارس المرمى لمنتخب مصر؟
3: مصطفى شوبير.
1: مصطفى مين؟
3: شوبير.
1: مصطفى الشوبير، والله بيطلع لك فخار وبيطلع لك طبعا ألف مبروك. وهي قسيمة شراء من صالح ذباح. كانت عندك خيبة أمل امبارح هيك من الخسارة؟
3: والله كنت متوقعة مصر تفوز، ويعني كان في تحكيم.
1: كان تحكيم؟ أكيد في حكم دايماً.
3: دايماً الحكم معيها ميسي.
1: بس إحنا معيك ورح نعطيك الهدية وإن شاء الله تفر هيك في الفرع. ومكملين مكملين مع توزيع الهدايا طبعاً، وهاي إليك الهدية من صالح ذباح، بتشتري طبعاً من الفرع، وألف ألف مبروك. البطيخ يا جماعة شكل واحد للكيلو، عنب أخضر 10 شكل، ليتشي ب10 شكل، أناناس مستورد بس ب10 شكل، معكرونة أوسم 3 رزم ب10 شكل. هالأسعار حصرية، وهل الأيام المقبلة علينا طبعاً بمناسبة 35 عام وبهالحر، مزيل عرق إكس 2 ب10 شكل، مناديل هجز 3 عبوات ب10 شكل، وشامبو هواي أو بلسم ب10 شكل للقطعتين. وملان مليان أسعار وما بدها فار، لأنه القرار واضح، صالح ذباح أفضل الأسعار. مكملين مع الاحتفالات هون في الناصري، ومن الناصري راح هيك نطير عبر الفار ممكن لزميلنا أحمد البحيري هناك طبعا في دير الأسد. الاحتفالات بلشت هون ومكملة من الناصرة، إليك أحمد في دير الأسد.
4: تحية حلوة فادي، تحية حلوة لكل المستمعين، بتأمل عم تسمعونا بشكل واضح، وأنا ياريت هيك أحاول أكمل لكم الصورة بالكلام عشان تكتمل عندكم الصورة الحلوة. عائلات عديدة هون عم تستفيد من

0: الحملة الكبيرة بفرع الأم لصالح ذباح 35 سنة من التميز في الأسعار في الجودة وفي الفواكه والخضرة الطرية دائما الأسماك واللحوم دائما الأوائل. أنت حكيت الأسعار وأنا بدي أذكر المستمعات والمستمعين إنه هالحملة مستمرة حتى يوم السبت في كل الفروع في بير السبع في مجدل في حيفا في الناصر عندكم فادي أكيد وهون في الفرع الأم في دير الأسد مدخل دير الأسد صالح ذباح احتفالات كبيرة تترجم إلى لغة الأرقام والأرقام تقول مئات المنتجات بعشرة شكل وبدنا هيك نمرق سريع بس قبل بدنا نعطيكم سؤال حابين تشاركوا معنا مرحبا أجوا لعندي صبيتين جدا حلوات يا فادي مرحبا نتعرف عليك بس الاسم الأول قربي شوي
1: أمني قصقص
0: آمني بدي أسألك سؤال شو كيف أنت والمونديال بتتابعي الأخبار؟
1: بتابع بس العرب
0: بس العرب طب أنا بدي أسألك سؤال ملوش علاقة بالمونديال الحال بدي أسألك عن المونديال الأول كان 1930 فادي صلحني إذا في أخطاء مين اللي فاز بالمونديال الأول اللي أقيم عام 1930 مين؟
1: والله أعتقد على حسب كيف أبوي حكالي الأورغواي
0: أنت سألت الوالد الوالد بحب الرياضة
1: مبارح
0: الأورغواي فادي صح؟ صحيح فادي بدنا ناخذ يعني الاوكي من مدير قسم الرياضه في الراديو صحيح اذا صحيح اذا صحيح رح نعطيك هيك بطاقه شراء بقيمه 150 شيكل من صالح ذباح مبروك لك وانا بدي احكي لابو العيال ما تفكروا مرتين يا جماعه نصيحه مني احمد البحيري احمد البحيري بقول لكم تعالوا على كل فروع صالح ذباح اليوم هو اليوم المناسب لسله المشتريات ارخص الاسعار احتفاليه تستمر حتى يوم السبت نعيد البث لزملائنا في الاستوديو وزميل فادي زغايري اليكم
2: شكرا يا احمد اللي أحمد البحيري شكرا لك طبعا فرعنا في دير الاسد ومكملين هنا في فرعنا في الناصري في فرع صالح ذباح كنا نستغل على سريع وجود مدير التسويق لؤي العمري تحياتي لؤي
3: أهلا وسهلا فادي وأهلا فيكم جميعا بجميع المستمعين
2: دائما فاجأتونا حملات حلوة لمة حلوة للعائلة للأطفال للكبار و35 عام بدي أحكي لك لإلك ولكل اللي عاملين في صالح ذباح كل عام أنتم ألاف الخيرات
3: أول شيء بنقول كل عام أنتم بخير لشبكة صالح ذباح وطبعا الشبكة اليوم موجودة وين ما هي موجودة اليوم بفضل زباينها بفضلكم طبعا كمان لكم جزء كبير بالموضوع بفضل كل الزباين اللي بيجوا معنا خلال كل السنين هاي طبعا بيجوا بيشتروا بتابعونا ومنيجي بنقولكم احنا اليوم اهلا وسهلا فيكم في عنا حملات كتير اللي مفضل تتركوا كل شيء بالبيت وتوجي لهون لانه الحملات بعدين بتروح عليكم يعني حملات 10 شيكل عنا الفخاد دجاج 10 شيكل في عنا العنب اخضر 10 شيكل ليتشي 10 اناناس مستورد ب 10 شيكل معكرونة الأوسم 3 ب 10 وعنا في جميع الاقسام هذا بس يعني اشي صغير كتير اللي احنا من القائمة اللي موجودة امامك طبعا في عنا مئات المنتجات ب 10 فمن اول ما تفوتوا على الفرع من شيئة اليمين راح تبلشوا تشوفوا كل المنتجات اللي هي داخلة بالحملة من فيري لتنظيف الغسيل تنظيف الجلي طبعا من الأكس ديودرانت كله بعشرة البندورة الثلاثة بعشرة الباستا كمان عنا ثلاثة بعشرة في تشكيل كتير كبيرة واسعة في جميع الأقسام اللحوم في عنا كمان حملات غير العشرة شكل هي من هيك بنعطيها زي نقول تحلاي طبيعي خلينا نقول له اللي هو البطيخ الكيلو بشكل البكيلو بشكل فلجميع الأهالي أهلا وسهلا فيكم ومن إسا لحد الساعة 8 المغرب في عنا رسم على الوجوه لجميع الأطفال فجيبوا أولادكم تعالوا الأولاد نرسم لنا على الوجه بنعمل لنا أجواء حلوة وانتم بتعملوا المشتريات وتنبسطوا عنا وأهلا وسهلا بالجميع
2: يا عمري طبعا انت مدير قسم التسويق بدي اشكرك لإلك ولقسم التسويق ولقسم الشراء واضح انه اشتغلتوا كثير في هالحملة تعبتوا يعني كمان الزين الحلوة وكمان الاسعار انا فريت في كل الفرع بدي اعطيك علامة 10 على 10 يا لؤي يعطيكوا الف عافية طبعا بدي اشكر زميلي احمد البحيري اللي كان معنا في صالح ذباح في دير الاسد احنا مكملين حاليا راح نكون مع فاصل اعلاني في اجواء المونديال اجواء صالح ذباح خليكم معنا بعد الفاصل

0: هذا البرنامج برعاية
1: شبكة صالح ذباح، تحتفل بعيد ميلادها 35. صالح ذباح. شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فيليه سلمون طازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: أيها الم...

0: يمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: هذا البرنامج برعاية
6: شبكة صالح ذباح، تحتفل بعيد ميلادها 35. صالح ذباح.
7: حركة سير مع فادي زغيري.

يلا عدنا لنتابع. يسعد لي مساكو. 4:30 تماما ساعتنا حاليا في استوديوهاتنا في راديو الناس. تحية لكل المستمعات والمستمعين، تحية لكل السائقات والسائقين على طرق البلاد. وطبعا اليوم بهذا المشوار الاستثنائي والخاص مش عم نكون مع اتصالاتكم بهاي الساعة، وإنما عم نكون مع ترجيحاتكم لنتيجة مباراة يوم غد عبر الواتساب. وطبعا اليوم مشوارنا عم بيكون تحت رعاية شبكة صالح دباح اللي عم تحتفل اليوم ب 35 عام على تأسيسها. أكيد وانت جنبي بضمك بقلبي. عندي اليوم 5 قسائم شرائية مقدمة من صالح دباح لخمس مستمعات ومستمعين عم بيشاركوا معنا بالتكهنات على الواتساب المتعلقة بمباراة يوم الغد اللي رح تجمع المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي. وأيضا معنا في الميدان الزملاء فادي مصطفى وأحمد البحيري بفروع صالح دباح بمدينة الناصري، وأيضا في دير الأسد هناك لرصد ونقل كل الأجواء الاحتفالية ومتابعة كل ما يتعلق بالحملات الخاصة والتخفيضات في الفروع بهذه المناسبة. وطبعا لكل الأشخاص الموجودين في منطقة الناصري وبالتحديد بجانب فرع صالح دباح مدعوين للدخول هناك والاستمتاع بكل الحملات والتخفيضات، وأيضا في دير الأسد. يلا بدنا نتابع على واتساب على 050-5577-399. بدي تبعتوا لي تكهناتكم للقاء الغد اللي رح يجمع المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي، ورجاء أن تكتبوا لي بس الأسم الكامل والبلد لو سمحتوا. وطبعا كل أصحاب الرسائل رح تدخلوا معنا على السحب على قسائم مقدمة من صالح دباح. بعد طبعا كل الجدل اللي كان بمباراة الأمس اللي جمعت مصر والأرجنتين، الجدل المتعلق بالحكم الفرنسي، والكل عم بتسأل اليوم هل تم تعيين حكم مباراة المغرب وفرنسا مباراة يوم غد، ومين رح يكون هذا الحكم؟

فعلا تم تعيين الحكم وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مهمة إدارة مباراة منتخبي المغرب وفرنسا المقررة، ورح يدير المباراة الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو. فاكوندو اللي عمره 44 سنة واللي أثار تعيينه جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم الخبرة الطويلة اللي بملكها الحكم الأرجنتيني إلا أنه العديد من التعليقات انتقدت القرار من جانب الجماهير الفرنسية. واجهت الانتقادات بسبب تعيين حكم أرجنتيني لإدارة المباراة، وطبعا هذا الموضوع اللي يعني بخشوه الفرنسيين تماما، مثل ما اعترض المنتخب الأرجنتيني على تعيين حكم فرنسي لمباراة الأرجنتين ومصر. والسؤال اللي يسأل، مين هو الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو؟ الحكم الأرجنتيني اللي أدار 3 مباريات بنسخة كأس العالم عام 2022 جمعت بين الكاميرون وسويسرا بجانب كوريا الجنوبية ضد البرتغال، وأدار الحكم المباراة الشهيرة اللي جمعت منتخبي البرتغال والمغرب بربع نهائي النسخة الماضية واللي فاز فيها أسود الأطلس في حينه. وبالنسخة الحالية أدار هذا الحكم الأرجنتيني مباراة كوريا الجنوبية ضد جنوب إفريقيا، وأيضا كندا أمام البوسنة والهرسك. وسبق وأنه أدار الحكم الأرجنتيني نهائي كوبا ليبرتادوريس بين أتلتيكو مينيرو ليبرتادوريس في عام 2024.

وكمان بما يتعلق بمباراة الغد، في حاسوب ذكي بتوقع الفائز بقمة ربع نهائي مونديال 2026، واللي طبعا من خلالها عم بسعى المنتخب المغربي بطبيعة الحال الثائر من خسارته أمام المنتخب الفرنسي بنصف نهائي كأس العالم في قطر في 2022. وطبعا فرنسا هي من المرشحين الأقوى والأبرز للفوز، وهناك حاسوب عملاق جماعة لشركة أوبتا العالمية اللي عم بعطي تكهنات لهاي المباراة، وطبعا هذا الحاسوب عم بمنح فرنسا فرصة ب60% للتأهل مقابل 17% فرصة تأهل للمغرب، وطبعا احتمالية انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل عم بمنحها هذا الحاسوب فرصة 22%.

يلا مجموعة كبيرة من التكهنات عم توصلني على الواتساب لمباراة الغد. كتار عم بتكهن وهتنشوف من أصحاب التكهنات. 2-1 3-2 سناء مجدي 2-1 فرنسا. ابعتوا أسماءكم يا جماعة لو سمحتوا والبلد. المغرب حنين 1-0 3-1 للمغرب. فؤاد هناء 2-1 لفرنسا 2-1 لصالح فرنسا. نورة جريس 4 المغرب 3 فرنسا 2-0 للمغرب. أبو أنس 2-1 علي. طب كتير تكهنات. سوزان المغرب 1 فرنسا 2. مصطفى 2-1 فوز المغرب. فؤاد مصري من الفريديس المغرب وفرنسا التعادل بهدفين. ومن ثم إلى ركلات الترجيح. يلا ميرال مجموعة كبيرة من الأسماء طبعا عم تبعت

يلا بعد شوي رح نتحول إلى الميدان وإلى فرع أو فروع صالح ذباح في الناصرة ودير الأسد، حيث الزملاء فادي مصطفى وأحمد البحيري هناك. يلا شوي ورح نكون بالميدان، ولكن قبل هيك عم نشوف مين الخمس أسماء أصحاب الحظ السعيد اللي رح يربحوا معنا اليوم خمس قسائم من شبكة صالح ذباح.

عنا خمس أسماء ميرال. يلا ألف مبروك لمين؟ حنان بيومي من الناصري، سهير زيبق من عكا، فؤاد مصري من الفريديس، سوزان بصول من الريني، وجميل جميل ولا جميلي؟ جميل غريب من حيفا. ألف مبروك لكم القسائم المقدمة من صالح دباح. وهيك مشواري معكم بيكون انتهى لليوم، بعد شوي سنتحول إلى الزملاء فادي مصطفى وأحمد البحيري في فروع صالح دباح لنتابع معهن البث من هناك. نبدأ أشكركم على حسن المتابعة ونلتقي غدا بإذن الله. لكم من أجمل تحية، أنا فادي صغيري، إلى اللقاء.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب 10 شيكل. خليص دنا منتصج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب 10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب 10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن ال 200 جرام ب 10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: قوليلي وانت اخر مرة اكلتي بوزة او كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ انه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
2: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04

0: 8-2-0-7-1-7-7. بيرفكتو كفر كنا طعم يستحق التوقف.
1: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصباح.
2: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
3: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
5: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
6: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
7: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي اشي جديد.
8: لانك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
7: وين
8: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، العاب روعة، نظارات في ار تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، والعاب على احدث مستوى.
7: واو عن جد خلينا نروح هلا.
8: والاحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
3: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
9: هذا البرنامج برعاية
10: شبكة صالح ذباح، تحتفل بعيد ميلادها 35 في صالح ذباح.
11: حركة سير مع فادي زغايل.

0: اوكي من جديد انتم معنا طبعا في احتفالات مرور 35 عام على شبكة صالح ذباح. 35 عام التميز الأصالة وأجل اليوم الرد الجميل لأحلى زباين لأكبر الحملات فعاليات للعائلة جوائز ومفاجآت كله على وجه الرسوم. وطبعا تحية لكل زبائننا اللي وصلوا لهون. 35 عام هي فرصة لنقول لكم شكرا من القلب لاخترتونا صالح ذباح على الجودة على التشكيل الأكبر وطبعا التنوع الموجود هون في صالح ذباح. شوية حملات نحكي لكم على إفخاذ دجاج بس بعشرة شكل للكيلو في هالأيام الحلوة، صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شكل، شنيتسل دجاج بس بتسعين شكل 3 كيلو، لحم عجل مفروم 3 كيلو بمية شكل، وأيضا فيليه سلمون طازج 79 شكل و90 للكيلو هنا في صالح ذباح في كافة الفروع. طبعا زبائننا الكثار عم بيصلوا لعنا هون على صالح ذباح الناصري، ولفت انتباهي هيك الألفة والمحبة المتواجدة بين الموظفين في صالح ذباح، فشفنا الحلويات وشفنا الكنافة والأشياء الحلوة، سألنا شو المناسبة؟ قالوا طبعا عنا موظفة قرب العرس عرسها، فبنقول ألف مبروك لعروستنا ريان. نتعرف عليكي.
1: مرحبا أنا ريان.
0: ريان من وين؟
1: أنا من الزرازير.
0: يا هلا فيكي، وأنت فهمت إنه قريبا رح يكون عرسك، فالعيد بعيدين كمان عرسك وكمان الاحتفالية، بداية ألف مبروك.

0: صحيح، بارك فيك.
1: وإن شاء الله العرس قرب والتحضيرات قربت، وكيف هيك الأجواء؟ عيلي وحدي في صالح ذباح، الموظفين الكل، هاي الألفة، كيف الشغل هون؟
0: الشغل هون دايما حلو، في دايما أجواء حلوة. إذا بتلاحظوا كل فترة بنعمل حفلة وأجواء عشان نسعد الناس اللي حوالينا،
1: وإحنا إن شاء الله رح الكل يشارك. كيف فهمت الفرق؟ الكل بنتظر زواجك وفرحتك، وإن شاء الله يا ربي ربنا يتمم على خير. اليوم إحنا شايفين أجواء حلوة، ناس عم تيجي، هيك مفاجآت، بالونات وزينة، وأهم شغلة المونديال. فإيش الحملات الحلوة اللي محضرينها؟
0: في مع عيد الذباح عاملين كثير حملات حلوة، اللي أغلبها بعشرة شاكل طبعا، إذا ملاحظ يعني كل الشغلات تقريبا عشرة شاكل، اللي ما بتلاقيها بمحل ثاني.
1: عشرة على عشرة. بدي أحكي لك على الحملات، وبدي أقول لك ألف مبروك، وإن شاء الله ربنا يتمم على خير. عروسة الفرع ريان أطرش، شكرا يا ريان. إذا كمان مفاجآت، وكل ساعة في مفاجأة حلوة في فرع صالح ذباح. حكينا احتفالات لمرور 35 عام من شبكة صالح ذباح، والاحتفالات مستمرة. نحكي طبعا أنه كمان في الفواكه والخضار 10 شاكل، عنب أخضر، ليتشي، أناناس مستورد بس ب10 شاكل. هاي كمان زباين للفرع، إيش؟ ليان ومريم ومحمد، ما شاء الله ليان ومريم ومحمد بوصلوا سلامات طبعا مع الوالدة، وأهلا وسهلا فيكم هنا في فرع صالح ذباح. قبل أن ننتقل إلى زميلنا أحمد البحيري هناك في دير الأسد، بأكد تفضلوا لعنا، زورونا، تمتعوا، الحملات مستمرة هون في صالح ذباح في الناصرة. يلا روح لأحمد البحيري في فرعنا في صالح ذباح في دير الأسد. تحياتي أحمد من جديد.
2: نعم، تحية فادي، تحية لكل الأجواء الاحتفالية الحلوة اللي موجودة هون، احتفال رائع مميز. بس أنتوا بتقولوا لي إنه يعني العلاقة بين الزملاء هناك في فرع صالح ذباح الناصرة كثير مميزة. هون في عنا ثلاث أعياد ميلاد، للمعلومة ثلاث أعياد ميلاد، وعنا هون كمان وفي عنا زاوية تلوين وجوه هون. يعني أنا كنت بدي أفوت هيك مع الأطفال ونعمل أجواء، ولكن كمية الناس اللي موجودة هون عن جد مش طبيعية. موقف السيارات يعني حاولوا هون يفتحوا كمان موقف، ما شاء الله. الاحتفالات بعيد ميلاد صالح ذباح، شبكة صالح ذباح 35، يعني احتفالية كبيرة جدا زي ما ذكرنا. نعم. فادي والمستمعات والمستمعين، تترجم عن جد لأسعار أبو العيال، وكل إنسان بيستفيد منها. لما بنقول كيلو فخاد دجاج بعشرة شاكل، ولا صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شاكل، وشنيتسل الدجاج الطازج 3 كيلو بتسعين شاكل، لحم مفروم 3 كيلو بمئة شاكل، وفيلي سلمون طازج مرتب على فكرة عن تجربة بحكي 79 شاكل وتسعين، بطيخ 1 كيلو، عنب أخضر 10 شاكل، ليتشي مستورد ب10 شاكل، أناناس مستورد ب10 شاكل، العلبة طبعا معكرونة أوسم 3 حبات ب10 شاكل، عليت طيب الصبح مع الشاي كثير مميز 200 جرام ب10 شاكل. فادي، أولا في كان هون شخص عزيز بيحبك كثير اسمه مصطفى، آسف اسمه أسامة، أسامة خلايلي من سخنين، زميلك في العمل التربوي سابقا، وبيسلم عليك كتير كتير، وبقول ربحونا. قلنا احنا ربحنا السنة، اذا اتحاد ابناء سخنين برجع لمكانته الطبيعية في المجتمع العربي اكيد رح نكون مبسوطين. في عنا يعني قدم معنا وقت، احنا فادين
1: معنا وقت. احمد اسألك، لو في عندك هاي قائمة، انا بدي اختار المنتج وعليك الطبخة، بينفع؟ انت كيف انت؟
2: يلا،
1: انت شاطر في المطبخ. انا بدي اروح على فيليه سلمون طازج،
2: شاطر بالاكل الصراحة،
1: فيليه سلمون طازج 79 شاكل و90، الشر علي الطبخة عليك. اتفقنا احمد؟
2: اتفقنا. وعلى فكرة بنفع بنفع مشوي، وبنفع كمان بالفرن، تحط شوية زيت زيتون. انا جوعان طبعا، انا صراحة جوعان، وبس الاجواء هون عن جد يعني الاجواء هون كثير حلوة، بتخلينا ننسى الوقت فادي صراحة. محبة الناس اولا، وراديو الناس اللي كله بيجي بيسلم علينا وبشكرونا وبشكروا راديو الناس. اليوم احنا دائما بنقول فادي وهذا مش اعلان للراديو، عن جد الراديو مش بحاجة لإعلان، ولكن اليوم المصلحة اللي بتهتم بزبونها وبتهتم بالمشتري اللي لازم يصل عندها عنوانه واحد ووحيد راديو الناس وقسم الإعلان في راديو الناس، توجه لهناك خطة عمل

0: ذكية جدا، مدروسة جدا.
1: بدي موجه لهم تحية كبيرة أحمد فعلا. لكل الشباب اللي في قسم الإعلان،
0: لخالد ولكل الشباب
1: رياض وما شاء الله عنهم، طبعا كل الربع كل الشباب والصبايا غاد. بدي ادعي الجميع يجوا يحتفلوا معنا ب 35 سنه اللي هي جوده، هي يعني خدمه، بيستفيدوا هيك من عروض عيد الميلاد اللي فعلا ما بتتكرر كل يوم، لانه فعلا هاي هي الطريقه الافضل والامثل. لنقول لكل زبون شكرا، لكل زبون رافقنا ووافق في شبكه صالح ذباح. 35 عام احمد هي يعني مسيرة كبيرة من العمر اللي فيها تعب، فيها جهد، فيها سهر ليالي، وهي الطريقة الصح لنقول لزبيننا شكرا من القلب مع هالأسعار. 10 شيكل مجرد تفوت الفرع أحمد، كل اللافتات مزينة 10 شيكل، كمان أجواء المونديال وكمان
0: أعلام أجواء المونديال. مرحبا يا صبية فادي، أنا لازم أعرفك على صبية عندي. مرحبا،
2: أهلا يا هلا،
0: قربي لي شوي هيك لأنه أنا يعني بعد الكنافة اللي أكلناها مشكلة نقوم. الاسم الكريم
2: إسراء بكري.
0: إسراء شو رأيك بالأسعار اللي موجودة هون؟ كل الحميات المنتجات بعشرة شيكل.
2: واو واو واو، يعني أنا بنصحكم تيجوا تشتروا من صالح ذباح فرع دير الأسد تحديدا، لأنه أنا شفت الشروط والأسعار توب.
0: إيام رائع. أنا بدي أول إشي على الكلمات اللي طالعة من القلب، حتى هي فادي والمستمعات والمستمعين ما بتعرف إنه بدنا نعطيها جائزة، بس إحنا بدنا يعني هيك ندللك بجائزة من صالح ذباح بعد يعني سلة المشتريات اللي أخذتيها من هون وطلعتي مبسوطة. عادة أنا شخصيا لما بدفع مصاري عندي مشكلة، بضل شي نص ساعة وأنا أفكر قديش دفعت، فأنا بدي أعطيك هالجائزة الحلوة. مبروك،
2: شكرا.
0: الله يسعدك، شكرا لك. وفادي بدي اذكر المستمعات والمستمعين، عم نسال
1: نعم.
0: حتى متى هاي الحمله؟ احنا بنذكر الجميع انه الحمله مستمره حتى يوم السبت القريب، والمكان الفروع الفروع كل شبكه صالح ذباح كل الفروع حتى تمام 10 ليلا. اتفضلوا، انا بنصح الجميع جمع ما يستنوش للجمعة السبت، تعالوا قبل، استغلوا الاحتفالية الكبيرة. يا فادي حاليا احنا بدنا نرجع البث لإلك لانه جماعة نزلوا السمك الفري حاليا.
1: شكرا لك احمد البحيري هناك طبعا في شبكة صالح ذباح في دير الاسد، واحنا كمان مستمرين هنا في فرعنا في الناصرة. 35 عام من التميز والأصالة في فرع صالح ذباح وهالوجوه الطيبة اللي عم بتهل علينا. أهلا وسهلا فيكم جميعا طبعا، وإحنا في طبعا إذاعة الناس بنقول شكرا على هاي الشراكة، وإن شاء الله دائما نكون في خدمة المصالح ومصالحنا العربية اللي بتتميز وبتقدم أحسن الأسعار. 10 شيكل مزينة كل الفروع، وهالمناسبة 35 عام نقولكم 10 على 10 الحملة تلزيني الخدمة. وإحنا رح نكون مع فاصل إعلاني بعد الأخبار، وأكيد رح ترجعونا مع كمان مفاجآت وجوائز وهدايا.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب 10 شيكل. فخاد دجاج طازجة ب 10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب 70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب 90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة. كل طالب مشروع. بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
2: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.

0: عالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورقطبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو، عن جد خلينا نرحلة.
0: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
4: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: شو بيقولوا، رحلة منظمة ولا مرتبة؟
6: إذا ما نظرين مرتبة. وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نازلين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.

0: استوديو المساء من راديو الناس، طيب الله أوقاتكم. أنا حللتم، أنا محمد مجادلي، وهذه العناوين. حريق كبير في منطقة الناصرة يتسبب بأضرار كبيرة وإخلاء للبيوت. ترامب يهدد باستئناف الحرب على إيران بعد التصعيد الأخير في مضيق هرمز. وترقب في الأوساط الفنية، أنباء عن إمكانية إطلاق سراح المطرب فاضل شاكر. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم. أنتم مع استوديو المساء راديو الناس، دقيقتان بعد الساعة الخامسة. والبداية في استوديو المساء مع أبرز التصريحات التي وردت في برامجنا ونشراتنا الإخبارية طيلة هذا اليوم. فاخر بياتسي نائب رئيس بلدية حيفا المنتخب تحدث عن محاولات التحريض العنصرية ضد تعيينه نائبا لرئيس بلدية حيفا.
1: المفروض هذا التعيين يتم بشكل سلس وبشكل رائع وتام، مش مع تحريض سافر ولا محاولة نزع شرعي. وضع المجتمع العربي كأنه متهم بكل ما تمر به البلاد، وهذا يعني الشيء اللي بنشوفه احنا في خطابي اللي هو جدا خطير وجدا مش بمحله. كانت محاولات تحريض سافر وقوي ضد المجتمع العربي وصلت لتهديدات خطيرة ضد أعضاء مجلس بلدية اللي دعموا هذا التعيين، حتى كان تدخل الشرطة في بعض الحالات. يعني في أعضاء بلدية اللي الشرطة طلبت منهم يغيروا مسار سيارتهم وسفرهم لأنه كانت محاولات ضغط وتهديد بشكل المباشر على بعض الأعضاء اليهود. ليش بدنا نصوتوا معنا؟ بهدف منع حق طبيعي للمجتمع العربي. يعني العنصرية موجودة في أعلى المستويات، كانت محاولات للنيل من هذا الحق ومحاولة فرض تصور معين على شكل ومكانة المجتمع العربي. هذا الشيء ما بنجح. حتى المحاولات كانت بمحاولة فرض إنه إذا تم تعيين فاخر بياتسي مش راح يكون ميزانيات لبلدية حيفا والوزراء مش راح يزوروا مدينة حيفا. فيعني بحاولوا بنهاية المطاف. هذا الموقف كان واضح ضد العنصرية، كان نجاح ضد محاولة الإقصاء، ورسالة بإنه احترام المجتمع العربي وحقه في التمثيل مش موضوع
0: للمساواة. شابة عربية تعرضت للطرد من عملها في متجر كاسترو في فرع العفولة، تحدثت طبعا عن ما تعرضت له وكذلك أيضا كل هذه الإشكالية والإساءة للموظفات بسبب الحديث باللغة العربية.
2: الرسالة انبعثت على الجروب بتحكي فيها انه بتمنعنا نحكي عربي، تطلب منا ما نحكيش عربي شالي بالمحال الا اذا ما عندك حط. طبعا حط فيها مليون علامة تعجب وتبعت لنا انه كلياتكم لازم تأشروا وكلياتكم لازم ترضوا بهذا الاشي. ثاني يوم الصبح لما اجينا على المحل وقتها بلش الاشي، كنا احنا بالمحال.

0: وفجأة في بنت حكت لبنت تانية لو سمحتي خذي الكرتوني على المخزن. طبعا هاي جملة مفهومة يعني الجملة اللي فيها إشي غلط، وبس حكت لها هيك من هالة تنجنت وتحولت وتعصبنت كتير وبلشت تصرخ علينا وتهددنا، وإحنا كتير خفنا منها بهذا كل وقت لأنها صارت تحرك بإيديها وكتير كتير تعصبنت، وبلشت تحكي إنه العربي بس بتحكوها بالبيت مع عائلتكم، خارج نطاق البيت ما بتحكوا عربي، هاي دولة يهود فيش محل العربي هون، وهذا الإشي قانوني. وبلشنا نجادل فيها أول إشي وحكيناها إنه فيش هيك إشي وإنت بتش تمنعيني أحكي بلغتي، هي صارت تحكي لي مش عاجبني حكي بغير يمسك حاله ويطلع.
1: عامر أبو الهيجة عضو بلدية طمرة سابقا وقريب المرحوم ياسر أبو الهيجة الذي قتل بالرصاص في محلقته الخاصة في صالون الحلاقة، تحدث عن الإضراب في مدينة طمرة وذلك طبعا احتجاجا على سفك الدماء وتصاعد الجريمة في المجتمع العربي.
2: الإضراب ناجح طبعا، المحلات كلها سكت مغلقة اليوم، بلد حزيني، بتأمل انه ننجح في قيامة العنف هذا وإزالة العنف الموجود ومجتمعنا كيف ناجح الإضراب اليوم، يعني بتأمل لقدام انه ننجح كلياتنا مع بعض كمجتمع نزيح هذا العنف الموجود في مجتمعنا كيف ناجح الإضراب اليوم. احنا بنتأمل بنتمنى من الله عز وجل انه يكون آخر ضحية، بس الوضع اللي موجودين فيه احنا مش مبين يكون آخر ضحية، لأنه احنا مجتمعنا بعرفش وين وصل للهاوي يعني. واليوم الإضراب احنا المشكلة اللي بصير عندنا إضراب في البلد أو كيلوت بس طمرة لحالة المصابة، لا مجتمعنا كله مصاب، كل مصيبة بصير في أي بلد كل مجتمعنا مصاب، فبتأمل نكون استمرارية للإضراب مش بس بطمرة في كل مجتمعنا. عملنا مضارب سخنين كان فيها 40,000 شخص، وشو عملنا بعدين؟ ضربنا بريك.
1: المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة الحقوقي تحدثت عن احتجاز الشرطة الإسرائيلية لجثمان الشاب المرحوم سامي جعشوص بعد قتله يوم الأربعاء الماضي في مدينة اللد بدعوى أنه هاجم أفراد الشرطة.
3: الشرطة حتى اللحظة لم تتواصل معنا، يعني كل التواصل كان مباشرة عن طريق العائلة بمحاولة للضغط عليهم، ونهاية كان آخر تواصل لوضع الشروط. العائلة طبعا رفضت الشروط اللي ذكرتها، الواضح إن هاي الشروط تمس بشكل مباشر وعميق بالحقوق الدستورية لعائلة المرحوم سامي، وأيضا كان في حوالين هاي القضية ضغط شعبي منذ البداية لتحرير الجثمان، خاصة أن العائلة كانت تنكر السياق اللي حاولت الشرطة تروج له. توجهنا برسالة للشرطة المطالبة بالتحرير الجثمان بدون أي شرط، ولكن حتى اللحظة لم نحصل على أي رد من الشرطة، وبناء على ذلك نحن بصدد تقديم التماس للمحكمة العليا.
1: الطالبة تالا دبدوب رئيسة مجلس الطلاب البلدي في مدينة الطيبة تحدثت عن عودة تمثيل الطلاب العربي في منطقة المركز إلى مجلس الطلاب القطري وذلك بعد غياب دام لعدة سنوات.
4: احنا بدنا نمثل عن جميع الطلاب العرب، بدنا نوصل صوتهم، بدنا نوصل رسالتهم، بدنا نوصل متطلباتهم، لانه اكيد في متطلبات بتختلف إلنا اللي مش رح يقدر حدا ثاني يوصلها. اكثر قضية للأسف هي منتشرة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وكداش بتأثر على الطلاب اللي في المجتمع العربي من ناحية نفسية، من ناحية البيئة قاعدة بتأثر علينا من ناحية تعليمية، فهي اهم قضية احنا بدنا نوصلها. احنا كطلاب احنا اول اشي نبني حالنا من هذا الجيل، فلما نعمل جيل واعي، جيل شايف اللي قاعد بصير حواليه، اكيد اكيد نسبة الاشياء اللي مش منيحة اللي قاعدة بتصير راح تكل. بالنسبة الي حصة التربية واحدة بالاسبوع اللي تبقى فيها توعية راح تساعد، يعني هاي الاشياء اللي بسيطة اللي بشوفوها مش مهمة هاي هي اهم اشي.
5: استوديو المساء مع محمد مجادلي.
1: إذن كانت هذه أبرز التصريحات الواردة في برامجنا ونشرتنا الإخبارية طيلة هذا اليوم. الآن إلى ملفات وموضوعات استوديو المساء، ونبدأ طبعا من كل هذه التطورات حيث ما زالت طواقم الإطفاء تحاول السيطرة على حريق واسع كان قد اندلع في منطقة مفتوحة بين بلدة يافة الناصرة وحي بئر الأمير في مدينة الناصرة وذلك قبل ساعات، ولكن ألسنة النيران امتدت إلى منزلين في المنطقة وأدت إلى إلحاق أضرار مادية، هذا طبعا فضلا عن أن هذه النيران وصلت إلى سيارات وتسببت باحتراقها وبإحداث أضرار كبيرة في الممتلكات المحيطة. إذن سنقف مع هذا الموضوع وكذلك أيضا مع كل التحديثات الواردة من سلطة الإطفاء والإنقاذ حال توفرها. وطبعا فقط نبلغكم كما يردنا الآن بأن طواقم الإطفاء والإنقاذ ما زالت تواصل عملها وما زالت تحاول السيطرة على هذه النيران التي اندلعت في منطقة الناصرة. وكما ذكرنا سابقا سنعود كذلك أيضا للحديث عن هذا الموضوع. إلى شؤون أخرى وإلى شؤون الحرب، هذه الحرب التي يدور الحديث عنها في كل مرة بأنها تتوقف وتستأنف طبعا، والحديث هنا عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد يتم ضرب إيران هذه الليلة أيضا. هذا طبعا يأتي بعد ساعات من الغارات الأمريكية التي كانت قد أو التي كان قد شنها الجيش الأمريكي على إيران في منطقة مضيق هرمز تحديدا، وذلك بعد أن هاجم الحرس الثوري الإيراني عدة ناقلات نفط وكذلك غاز لأنها لم تستجب للتعليمات الإيرانية. طبعا إيران ما زالت تؤكد بأنها ستسيطر على مضيق هرمز وبأنه ضمن الحدود السيادية، وكذلك بأن هذه المياه هي مياه إقليمية لإيران، وهو الأمر الذي لم يرق الرئيس دونالد ترامب الذي أكد اليوم أيضا بأنه في نهاية المطاف لربما انتهت هذه مذكرة التفاهم، قال بأنها ماتت أو انتهت، ولذلك فإن المفاوضات من وجهة نظره قد تنتهي، وهدد باستئناف الحرب. طيب إذن سنقف أيضا مع هذه الموضوعات، ولكن بالعودة من جديد إلى منطقة الناصرة وهذا الحريق الذي اندلع كما ذكرنا في المنطقة المفتوحة بين يافة الناصرة ومدينة الناصرة. ينضم إلينا الآن المتحدث باسم سلطة الإنقاذ والإطفاء كي ظاهر، مرحبا بك.
6: أهلا محمد لكم المستمعين.
1: يعني بداية دعنا نقف مع آخر التطورات، أين وصلت جهود سلطة الإطفاء والإنقاذ؟ هل تم السيطرة على هذا الحريق أم بعد؟
6: هناك عدة حرائق محمد لم تتم السيطرة، ولكن تم احتواء النيران لكي لا تصل إلى منازل أخرى بعد تضرر منزلين في المكان وأيضا العديد من السيارات. نحن نعمل بعشر طواقم في المكان إلى جانب ست طائرات. أنا أقول مرة أخرى المكان معروف لنا بين بير العمير وبين يافة الناصرة، هناك دائما نفايات تلقى بصورة عشوائية ويتم إضرام النار وإشعال النار فيها. فكمان مرة هاي المرة كان هذا الشيء. حاليا الهدف بالنسبة لنا هو إخماد هذا الحريق
1: فقط. لكي نوضح سيد كايد، يعني ما حدث هو يعني حريق مفتعل أو أنه تم يعني إضرام النار في السيارات؟ ما الأسباب؟
6: الحريق المفتعل يعني إشعال النيران بشكل عام أخي محمد، هو إشعال النيران هو مفتعل. ليش؟ لأنه ممنوع منع تاما إشعال النار في مثل هذه الأيام، والأكثر من ذلك أنه أيضا يمنع إشعال النيران في النفايات بصورة عشوائية ويمنع إلقاءها بصورة عشوائية. فبالتالي يعني شوف اللي صار، سيارات تضررت، خمس إصابات بسبب استنشاق الدخان وأيضا منازل أخرى. فبالتالي أنا أعتقد أنه هاي مشكلة أساسية يجب أن تعالج حتى تربويا وثقافيا في مجتمعنا العربي وأيضا من قبل الوزارات. هنالك أيضا حريق كبير في منطقة أحراش في إيلوط، نحن نعالج مع 8 طواقم و4 طائرات، وأعتقد أن هنالك تمت السيطرة على المكان، وأيضا المشكلة على ما يبدو إضرام نار أو إشعال نار في نفايات في ذلك المكان.
1: طيب في منطقة الناصرة ما هي الأضرار التي جئت على ذكرها؟ قلت 5 إصابات. هل تسمعنا سيد كايد؟
6: مش سامعك منيح.
1: الآن تسمعنا بشكل أفضل؟
6: أفضل.
1: طيب بالعودة إلى منطقة الناصرة وهذا الحديث كما ذكرنا في الناصرة، يعني كنت قد تحدثت عن إصابات وأضرار، من جديد ما هو عدد الإصابات وما هي الأضرار التي وقعت؟
6: أنا قلت هناك 5 إصابات جراء استنشاق الدخان الكثيف اللي كان انتشر في تلك المنطقة وهو دخان سام.
1: إصابات طفيفة؟ إصابات
6: في بعض الأحيان لا سمح الله. فبالتالي موضوع النفايات هو موضوع أساسي. تم نقل 5 إصابات جراء استنشاق الدخان. سمعني محمد.
1: نسمعك جيدا.
6: وحاليا نحن لا نتحدث مرة أخرى يعني عن إصابات، ولكن تم إخلاء العديد من المنازل في محيط هذا الحريق تحسبا لأي طارئ لا سمح الله من انتشار النيران.
1: والحديث عن يعني ما هو عدد الطواقم التي تنتشر أو سيارات الإطفاء؟
6: ذكرت أنا 10 طواقم تعمل في المكان إلى جانب رافعات 2، وإلى جانب أيضا 6 طائرات تعمل في هذا المكان. في إيلوط 8 طواقم و4 طائرات، وعلى فكرة أنه في إيلوط في محطة إطفاء كمان التي هي تعمل أيضا بمساندة طواقم أخرى.
1: طيب نتمنى سلامة للجميع وعلى عم.
6: حديث موضوع بعرفش إذا وصلك. نعم. بالنسبة للقدس أنا أريد أن أحدد الموضوع.
1: تفضل.
6: إنه هنالك إغماء وفقدان الوعي ل 16 سيدة في حي الثوري في القدس. وبالتالي في صالون للتجميل. وهي سيدات نحن نعمل في المكان تم نقلهم إلى المستشفيات وهنالك وحدة خاصة لمعالجة المواد السامة من محطة وادي الجوز تتواجد في المكان.
1: يعني نتحدث عن إغماء

0: ستة عشر سيدة، وهذا في صالون تجميل. يعني ما هي التفاصيل؟ واضحة التفاصيل على المثل؟
1: نعم، فقدنا الوعي، وبالتالي تلقينا بلاغ حول هذا الموضوع، ووصل الطواقم من محطة وادي جوز التي تعتبر قطرية اليوم وكبيرة، فوصلوا إلى جانب الوحدة الخاصة لمعالجة المواد السامة. نحن نفحص بعد نقل السيدات إلى المستشفيات، كانوا فقدات الوعي، ويتضح مرة أخرى، يعني بحذر أقول يتضح، وفقا للتحليل الأول للوحدة الخاصة لمعالجة المواد السامة، على ما يبدو هنالك يعني تسمم ووجود مواد، يعني لا أقول يعني موجود مواد غير صالحة، وهي التي أدت إلى هذا الشيء. ما هو السبب؟ لماذا هذا التسمم؟ وما هو السبب لهذه المادة؟ لا شك أنها قد تفحص في المستقبل خلال الساعات القادمة.
0: طيب، يعني تطور لافت وغريب إلى حد ما، ولكن سنتابع طبعا معكم كل جديد في هذا الجانب. إذن كما أفادنا الآن على الهواء مباشرة كي ظاهر المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ، نتحدث طبعا عن لربما أحداث حوادث وحرائق في عدة مواقع. أولا في هذه المنطقة المفتوحة بين الناصرة ويافة الناصرة، هناك إصابات، أضرار بالممتلكات، وكذلك أيضا للمركبات. كذلك أيضا في منطقة أحراش عيلوت نتحدث عن حريق إضافي آخر، وهو الأمر الذي أدى كذلك إلى أضرار مادية كبيرة، وكذلك أيضا هذا التطرق لهذه الحادثة الواقعة في مدينة القدس تحديدا في حي الثوري، كما ذكرنا على ما يبدو في صالون تجميل للسيدات، يعني تسرب لمواد سامة، ما أدى فعليا لحالة من الإغماء لستة عشرة امرأة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. سنتابع كل هذه التطورات، ولكن نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم.
2: استوديو المساء مع محمد مجادلي.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليستنا منتظر 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: فيمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
2: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
5: إفخاذ دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت.

0: على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: قوليلي وانت اخر مرة اكلتي بوزة او كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ انه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: مسافرين مصيفين
4: بس مع مغارين،
3: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
4: السلام،
3: اليونان،
4: أجرم،
3: سينا،
4: فينا
3: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.

0: الإسرائيلية. هو فعليا يعني ترامب لا يوجد لديه أي خيارات أخرى، ما يقوم به حاليا هو بسبب نقص الخيارات، من جانب لا يستطيع تجديد الحرب على إيران، من جانب آخر هو كذلك أيضا لا يستطيع التوصل حاليا إلى تطبيق مذكرة التفاهمات التي يعني يتحدث عنها مع إيران، وهو السبب الذي يجعله تارة يضرب إيران وتارة أخرى يعود للتفاوض معها، وهذا هو الواقع. ترامب لا يفهم المنطقة التي دخل إليها، هكذا يقول بروفيسور إيتان جيلبوع. من يفهم لربما المنطقة أكثر من ترامب، بل بكل تأكيد دكتور عبد كنعاني المحاضر والباحث في جامعة تل أبيب في شؤون الشرق الأوسط في قسم الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور، صباح الخير. مساء الخير.
1: أهلين فيك.
0: كله بطل يفرق، لا صبح ولا مساء.
1: صبح بأمريكا ومساء هون.
0: صحيح دكتور، دعني أسألك لربما بنفس النقطة أو من نفس المكان الذي وصلنا إليه. يعني واضح بأن ترامب بالفعل لا يمتلك خيارات، لا يستطيع العودة إلى الحرب الكامل، ولا يقدر حاليا على تطبيق التفاهمات مع إيران بالكامل. السؤال، ما هي خيارات إيران أيضا في المقابل يعني أمام ترامب؟
1: خيارات إيران هي الصبر كما هو يعني واضح. ما قامت به الولايات المتحدة حتى نفهم الصورة بشكل كامل، هنالك مفاوضات ما بين الولايات المتحدة وإيران. إيران تقول بأنه حل موضوع مضيق هرمز يتم بناء على احترام الولايات المتحدة وحليفاتها للاتفاق ولوقف إطلاق النار في كل الجبهات ومن ضمنها لبنان، وأيضا بالإفراج عن الأموال المحتجزة لإيران. الولايات المتحدة من جهة تفاوض إيران، من جهة تحاول الالتفاف على ورقة القوة الأساسية لدى إيران وهي مضيق هرمز، من خلال فتح مسار يعني مسار يقوم بالالتفاف، مسار التفافي من الجهة الإيرانية من خلال الجهة العمانية، وتمرير سفن من هذه الجهة بدون موافقة إيران وبدون الوصول إلى اتفاق، مما قامت بإيران ب يعني استهداف سفن كانت تمر من الجهة العمانية، وبالتالي كان الرد الأمريكي بالقصف على إيران. والرد على الرد كان من خلال قصف الكويت والبحرين. ما نشهده الآن هو قصف ورد على الرد، لازلنا ضمن إطار وحدود اللعبة المعهودة السابقة على مدار الأربعة أشهر الأخيرة، وخصوصا منذ فترة بداية المفاوضات. لا شيء جديد حاليا، والوقت يلعب لمصلحة إيران. الولايات المتحدة موجودة في معضلة، والإدارة الأمريكية الترامبية موجودة في معضلة جدية.
0: وعليها يعني إذا ما نظرنا بالفعل إلى موضوع مضيق هرمز، لأننا نرى بأن إيران مصممة على أن تقول هذا ضمن سيادتي، هذا ضمن سيطرتي. هل يمكن للعالم أولا أن يقبل بأمر كهذا؟ هل يمكن لدول الخليج أن تقبل بأمر كهذا؟ وهل بالفعل إيران تقصد ذلك أم أنها تستخدم هذه الورقة للضغط من أجل الحصول على مكاسب أخرى دكتور؟
1: في النهاية الجغرافيا هي الحاكم الأساسي. إيران لا تقول بأنها تريد أن تسيطر بشكل كامل لوحدها، بل هي تقول لتكون الدول المشاطئة لمضيق هرمز، وهي بالصدفة إيران وسلطنة عمان، ولكن باتفاق متبادل بينهما. هذه البطاقة التي تسمى مضيق هرمز هي البطاقة الأساسية وشبه الوحيدة تقريبا الموجودة بيد بطاقة القوة الموجودة بيد إيران، بالتالي لن تتنازل إيران عن هذه البطاقة بأي شكل من الأشكال. وبقية العالم ليس لديه طريقة أخرى لحل الموضوع ولسلب إيران هذه البطاقة، اللهم إلا بحرب يعني شاملة كاملة لا يمكن الاقتصاد العالمي أن يعني يحتملها، ولا تستطيع الولايات المتحدة واقتصاد الولايات المتحدة أن تحتملها في هذه اللحظة. بالتالي أولا على آخر سوف يضطر الجهتان أن يتوصلا إلى اتفاق معين، ولكن يعني قد

0: تأخذ بعض الوقت وقد تأخذ بعض الجولات أيضا من التصعيد بين الأطراف المختلفة.
1: يعني أنت تقول هذه لن تكون موجة التصعيد الأخيرة. السؤال الذي يطرح هنا يعني دكتور في نهاية المطاف، ما هو تصور الإيراني لهذا الاتفاق الذي نتحدث عنه؟ وأنا أسأل هنا لأن يعني إيران من جانب تقول لك مضيق هرمز لنا لن نتنازل عنه، من جانب آخر تقول لك يعني موضوع الملف النووي الإيراني يعني لن نوقف التخصيب، هذا حق لنا أيضا. لا تقول لا يمكن أن تتدخلوا في موضوع دعم المجموعات المسلحة والميليشيات كل اللي يسميها كما يشاء في منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن أن تتدخلوا في موضوع الصواريخ الباليستية. طب ما هي التنازلات التي يمكن أن تقدمها إيران؟ لأنه في نهاية المطاف كل طرف لكي يتم التوصل إلى الاتفاق يجب أن يقدم تنازلات. يبدو بأن إيران لا تريد أن تقدم أي تنازل في هذا الجانب.
0: عزيزي محمد، أولا قضية الصواريخ وقضية القوى المتحالفة مع إيران خارج إطار المفاوضات في الوقت الحالي.
1: صحيح.
0: المفاوضات يعني تتركز بالموضوع النووي وبموضوع مضيق هرمز. إيران من جهتها تنظر إلى الأمر كالتالي، أنها على استعداد تقديم التنازلات بموضوع الملف النووي العسكري، وهي تقول بشكل واضح بأنها لا تهدف إلى امتلاك سلاح نووي، هي على استعداد إلى الوصول إلى تفاهمات معينة بتقليل اليورانيوم المخصب الذي موجود لديها لمستوى 60% إلى أقل من ذلك بكثير، وبأن تعطي المواد التي موجود لديها لقوى ثالثة تكون مقبولة عليها، ليس للولايات المتحدة ولا لإسرائيل بالتأكيد، ولكن لقوى ثالثة تكون مقبولة على كلا الطرفين. من جهة إيران هي تعتقد أنها تعطي تنازلات جدية بهذا المفهوم. بالنسبة لموضوع مضيق هرمز، هي أيضا على استعداد للوصول. في النهاية سوف يتم التوصل إلى تفاهم معين لهذه القضية التي لم تكن قضية قبل شهر شباط الماضي، يعني قبل اندلاع هذه الأزمة. يعني الولايات المتحدة وإسرائيل خلقوا أزمة عالمية لم تكن قائمة قبل الحرب.
1: صحيح.
0: وإيران سوف تتوصل على ما يبدو مع الولايات المتحدة إلى اتفاق لا يقر بسيطرة إيران على المضيق بشكل علني، ولكن سوف تحصل إيران على اشتراكات من يمر بهذا المضيق، تسميها اشتراكات أو تقديم مساعدات أو تقديم خدمات للسفن التي سوف تمر، سوف تسمى بأسماء مختلفة، ولكن لا يوجد يعني هذه حتمية الجغرافيا وهذا الوضع الذي يعني هذه المعضلة الموجودة التي لا يمكن حلها إلا في النهاية بالتوصل إلى اتفاق معين سوف تكون الرابح الأكبر منه هي إيران. هذه هي موازين القوى في الوقت الحالي.
1: طيب سنتابع بنرى بالفعل إذا يعني تطبق هذا التصور، فهذا يعني بأن الانتصار الذي تشعر به إيران لن يكون مجرد انتصار، إنما سيكون انتصارا ساحقا على الولايات المتحدة. في نهاية
0: يجب أن نعرف أنه إيران تلقت ضربات كبيرة وهي مهدمة وهي بحاجة إلى مليارات المليارات من أجل إعادة بناء يعني قدرتها وما إلى ذلك. ولكن صحيح ما تتحدث به على الصعيد الاستراتيجي، نعم إيران فازت أو انتصرت بالنقاط ليس بالضربة القاضية على الولايات المتحدة على الأقل حتى هذه اللحظة.
1: مختلفتها جدا. نريد أن أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد كنعاني، المحاضر والباحث في جامعة تل أبيب في قسم الشرق الأوسط. شكرا لك.
0: تحياتي لكم.
1: فاصل قصير ونواصل، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع محمد مجهدلي.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اثنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اثنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
0: وين؟
1: رايحين على سبيس بارك في كفر مندك. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندق وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندق وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصباح.
3: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. فليس لنا منطازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبن صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: قوليلي، وانت اخر مرة اكلتي بوزة او كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ انه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
6: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
5: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
6: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
5: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
7: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
8: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: صديق المساء، عدنا من جديد إلى هذا الشأن. الآن كشف تقرير مراقب الدولة عن إخفاقات واسعة في استعدادات أجهزة الأمن لمواجهة التدخلات الأجنبية في الفضاء الرقمي قبيل انتخابات الكنيسة 26، وذلك رغم تصاعد حملات التأثير الإيرانية، ومن بينها أيضا إرسال ملايين الرسائل النصية المزيفة في الفترات الماضية. طبعا كان هناك اتهامات أكثر من مرة بأن هناك جهات عديدة تحاول التأثير على الانتخابات في إسرائيل. اللافت هنا يعني بأن هذا التقرير يظهر فعليا بأن هناك إخفاقات أكبر لمواجهة الانتخابات المقبلة. في هذا الشأن ينضم إلينا نير روزين، وهو المدير العام لمنظمة فيك ريبورتر. شلوم لك. אנחנו מדברים בעצם פה על דוח מבקר המדינה שמציג המון מחדלים ופערים, היינו אומרים, בכל העניין של מניעת השפעה זרה על הבחירות, תקיפות סייבר וכו'. א', עד כמה אתם מסכימים בארגון שלכם עם מה שמבקר המדינה אומר?
1: אנחנו

0: נוספים, אלה השחקנים המרכזיים שבוחשים. צריך להגיד אבל, מוחמד, רגע ביושר, שהפרקטיקה הזאת היא לא נחתה מהשמיים, ואך ורק עושים אותה גורמים זרים. צריך להגיד שמניפולציות כאלה ברשת, ברשתות שמתחזות ומנסות לעשות איזושהי מניפולציה בבחירות, הם גם גורמים מקומיים עושים את זה, גופים פוליטיים ישראלים, בדבר הזה מבקר המדינה לא נוגע, אבל ללא ספק, אוזלת ידה של המדינה וחוסר התפקוד שלה בהקשר הזה, הוא משותף גם לקמפיינים זדוניים מבחוץ וגם מבית.
1: תאר לעצמי שגם לא ייגע מבקר המדינה, בטח לא זה שעכשיו לא מצליחים למנות אותו. רוצים להודות לך, ניר רוזן, מנכ"ל פיק רפורטר, תודה רבה.
0: תודה רבה, מוחמד, אני רק רוצה להוסיף שניתן ומומלץ לדווח לנו על דברים חשודים שרואים, בעברית, בערבית, אנחנו רואים, מפרסמים, זה הדרך שלנו להגיע לאותם קצות חוט.
1: חשוב לנו. תודה. תודה רבה.
0: תודה לך.
1: طيب إذن محاولات كثيرة للتدخل في الانتخابات الإسرائيلية خارجية وداخلية وهذا الأمر اللافت ولكن السلطات الإسرائيلية لا تقوم بالفعل بمجابهة هذه الظاهرة ليست هذه المنطقة الوحيدة التي لا تتحرك بها السلطات الإسرائيلية كذلك أيضا على أرض الواقع وفي الميدان كشفت معطيات جديدة صادرة عن الشرطة الإسرائيلية بأن عدد ملفات التحقيق التي فتحتها الشرطة في عقاب شكاوى تتعلق باعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين منذ عام 2019 ارتفعت بشكل كبير جدا على فكرة ارتفعت بمئات المرات مئات النسب المئوية ولكن في المقابل فقط 6% من كل هذه المئات يمكن أن نقول بأنها وصلت إلى لوائح اتهام طبعا لا نتحدث أصلا عن الإدانة أو عن السجن في نهاية المطاف فقط لوائح اتهام 6% من بين كل هذه يعني الأعداد الهائلة التي تصاعدت من الاعتداءات في الضفة الغربية ينضم إلينا للحديث حول ذلك كريم جبران مدير البحث الميداني في منظمة بتسالم مرحبا بك كريم
2: مساء الخير محمد والمسلمين
1: هل تلمسون ذلك على أرض الواقع؟
2: أرض الواقع ما نلمسه إنه في هناك تكثيف كبير جدا جدا جدا وارتفاع بمئات النسب المئوية بل ممكن كان أكثر من مئات النسب المئوية في اعتداءات المستوطنين على الأرض اللي يعني اليوم أصبح من شبه المستحيل إنك توثق كل حدث بكون المستوطنين فيه بيهاجموا فيه الفلسطينيين الاعتداءات بشكل يومي وبشكل يعني بأعداد كبيرة في جميع أنحاء المنطقة الغربية فقط يعني كي يعرف المستمعين والمستمعين أنه في 2025 مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا وثق 1800 اعتداء على فلسطينيين 1800 اعتداء وأنه نتكلم عن زاد التحقيقات ب 500% أو 600% هم نحكي بالمية صار 600 أو 700 ملف تحقيق تم فتحه فقط يعني من ضمن 1800 فقط في 2025 لو نتكلم عن الإدانات أيضا هو 6% من الإدانات ولا نعرف ما هي الإدانات ولماذا وصلت هذه الإدانات يعني إحنا وثقنا عشرات بل مئات الحوادث من عمليات اعتداء جسدي خطير سرقة مواشي للمواطنين الفلسطينيين بوجود الجيش بوجود السلطات الإسرائيلية قتل المواطنين الفلسطينيين بدون أي عقاب ولا حتى لاحق تام تم توجيه ضد قتل المواطنين الفلسطينيين هذا بدليل على أنه يعني حتى ارتفاع الملفات التحقيق نتيجة أنه في ارتفاع كبير جدا في الاعتداءات اللي بقوم فيها المستوطنين بالمواطنين الفلسطينيين وهي الاعتداءات هي مثلا منظمة بشارك فيها أعداد كبيرة جدا ومن الكذب يعني حسب ما تدرق نتنياهو أنه 150 شاب أو 150 قاصر بقوموا فيها لا الاعتداءات هي بقوم فيها مئات المواطن عشرات المستوطنين في مواطن مختلفة بصلوا لمئات في كل أنحاء الضفة الغربية من أقصى شمال الأغوار لأقصى جنوب الضفة الغربية وبيستخدموا المزارع الرعوية كقواعد انطلاق من أجل إيذاء الفلسطينيين ومهاجمة الفلسطينيين ومنع الفلسطينيين من الحركة ومن دخول أراضيهم وحتى تهجير قصري وتأطير عرقي للفلسطينيين من خلال العنف اللي يمارس ضد الفلسطينيين بشكل يومي
1: هذا هو الواقع في الضفة الغربية نشكرك جزيل الشكر كريم جبران مدير البحث الميداني في بتسلم شكرا لك
2: شكرا
1: طيب إلى هذا الترقب الآن في الساحة الميدانية والأنباء عن موافقة هيئة المحكمة العسكرية في لبنان على إخلاء سبيل الفنان فاضل شاكر مع استمرار محاكمته وذلك في عقاب تدهور حالته الصحية ينضم إلينا في هذا الشأن الزميل فادي زغيري مرحبا بك فادي
3: مرحبا

0: مرحبا محمد، يعطيك ألف عافية.
1: يطلع نهائي ولا بيطلعش؟
0: يعني بصراحة حسب كل المعطيات اللي عم توصل حاليا من القضاء اللبناني، يبدو أنه يعني القضية رح تنحل قريبا جدا، لأنه في هناك أحاديث على أنه عم بتم تبرئته من كافة الملفات طبعا اللي هو متهم فيها. أبرز الملفات مشاركته بأحداث عبرة، معارك عبرة. حاليا في ثلاث ضباط من الجيش اللبناني اللي هم يعني ضباط كانوا شهود على هاي الواقعة، وعم بحكوا أنه فضل شاكر ما كان له دعوة بهاي الأحداث. كمان كان في تصريح من قبل جهات مقربة من أحمد الأسير، اللي كمان فضل شاكر كان له علاقة بانضمامه لتنظيم إرهابي حسب يعني القانون اللبناني برئاسة أحمد الأسير، واليوم عم بنفوا وكأنه انضمام فضل شاكر لهذه المنظمة. وآخر يعني الأقاويل محمد، يعني من كم دقيقة سمعت من آخر الأخبار اللي عم توصل من لبنان، إنه وكأنه كل هاي الملفات تم تلفيقها لفضل شاكر من جهات سياسية معينة، ولكن الله أعلم شو رح يصير قريبا. بس يبدو أنه يعني المؤشرات عم تحكي أنه رح يتم تبرئته بالكامل للفنان فضل شاكر. وغير طبعا اللي أنت يعني ما لقيت شيء، أنه المحكمة العسكرية اليوم أخلت سبيل فضل شاكر، ومش أنها برأته بسبب حالته الصحية، لأنه يقال أنه يعني بالشهر الأخير فضل شاكر صار في عنده يعني انعكاس كتير كبير بحالته الصحية، وعنده أمراض مزمنة مثل مرض السكري ومرض القلب، وكان في خوف طبعا بعد معاينة التقارير الطبية إنه فضل شاكر يصيبه توقف بالقلب أو يصيبه أي أزمة قلبية حادة اللي لا سمح الله ممكن تؤدي لتدهور صحته بشكل كبير.
1: يعني فعليا بنقدر نقول إنه فضل شاكر سيخرج، ولكن هذا ليس بالضرورة يعني التبرئة، مع أنك بتقول أغلب التوجهات الآن إنه سيتم تبرئته أيضا من التهم المنسوبة إليه.
0: يعني يحكى إنه الثلاث ملفات اللي هو متهم فيهم بشكل مباشر يكون حديث بالساحة اللبنانية، بالساحة القضائية اللبنانية، إنه عم بتم فعلا تبرئته لفضل شاكر من هاي الملفات، من خلال شهود، من خلال بحث بهاي الملفات، ومن خلال طبعا طاقم الدفاع اللي عم بيشتغل بالدفاع عن فضل شاكر بالقضاء اللبناني.
1: طيب نشكرك جزيلا شكرا زميل فادي زغيري، سننتظر لنرى يعني متى سيحدث إن كان سيحدث. شكرا جزيلا لك.
0: محمد شكرا.
1: انا مني وعلي طبعا يستحق كل البراءه، يعني هذا موقفي بكل موضوعيه. بعد ذلك الى ختام طبعا استوديو المساء، نشكر كل الازملات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسه الاذاعيه لياسمرجي، في الاعداد التحرير والانتاج ايضا طاهر يونس، وفي التصوير والاخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري وعلا حسن. شكرا لكم، لكم على طيب المتابعه، الى اللقاء.

0: راديو المساء مع محمد مجادلي.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: MG3 Hybrid Plus سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60 ألف شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكاني خامي،
4: كنت حاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
4: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل، وجدت كل

0: سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
3: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
2: وين
3: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
2: واو عن جد خلينا نروح هلا.
3: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
0: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، معلنا أن الولايات المتحدة قد تشن ضربات جديدة ضدها خلال الليل إذا اقتضت الضرورة. وقال ترامب في ختام قمة حلف الناتو في أنقرة إن واشنطن قد تستهدف منشآت الكهرباء والمياه، كما لوح بإمكانية السيطرة على جزيرة خرج، متهما إيران باستغلال وقف إطلاق النار لاستئناف إطلاق الصواريخ. من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث إن القوات الأمريكية ستشن ضربات على إيران الليلة إذا أصدر الرئيس دونالد ترامب أوامر بذلك. وأضاف هيكسيث أن واشنطن قد تعيد فرض حصار بحري على إيران في إطار التصعيد المستمر بين الجانبين. إلى ذلك حذر علي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني من أن التحركات الأمريكية ستدفع المنطقة نحو النار. وقال ولايتي أن طهران وحلفائها لن يبقوا صامتين أمام ما وصفه بالمغامرات، مضيفا أن الاعتراف اللفظي بإلغاء المذكرة التفاهم يقع على عاتق الرئيس الأمريكي. فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر مطلع أن إيران ستغلق مضيق هرمز في حال تعرضها لأي هجمات جديدة. نقلت شبكة CNN الأمريكية عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية توصية لشركات الطيران بتجنب المجال الجوي فوق كل من إيران والعراق ولبنان. وأوضحت الوكالة أن توجيهاتها ستبقى سارية حتى 31 من آب ما لم تراجع قبل ذلك، مضيفة أن انهيار الهدنة القائمة قد يعرض المجال الجوي الإيراني لتهديدات وشيكة. وفي الملف اللبناني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوبي لبنان. وأضاف ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة أنه يشعر بأن إسرائيل ترغب في اتخاذ هذه الخطوة. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه اختار الانخراط في مفاوضات مع إسرائيل لأنه لم يكن بإمكانه الوقوف متفرجا بينما تقاد بلاده إلى الهاوية لخدمة مصالح دولة أخرى وفق تعبيره. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 20 مطلوبا خلال عمليات نفذها في أنحاء الضفة الغربية، بينهم أشخاص يشتبه بتخطيطهم لتنفيذ هجوم إلى جانب تاجر أسلحة ومهرب مقيمين غير قانونيين. وأضاف الجيش أن قواته نفذت عملية جوية في منطقة جنين شملت تفتيش عشرات المباني إلى جانب عمليات دهم واعتقالات في مناطق أخرى بينها الخليل وطولكرم. وفي الشؤون المحلية أصيبت 16 امرأة بحالة إغماء داخل معهد تجميل في حي الطور بمدينة القدس، ونقلنا إلى المستشفى بحالات وصفت بين المتوسطة والخطيرة. وأعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادثة نجم عن تسرب غاز أول أكسيد الكربون بعد تشغيل مولد كهرباء جرى توصيله بصورة غير قانونية. في حديث لراديو الناس قال كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ إن وحدة متخصصة في معالجة المواد الخطرة تعمل في موقع الحادث.
1: هناك إغماء وفقدان الوعي ل 16 سيدة في حي الثوري في القدس في صالون للتجميل، تم نقلهم إلى المستشفيات، وهناك وحدة خاصة لمعالجة المواد السامة من محطة وادي جوز.

0: ستتواجد في المكان.
1: تواصل طواقم الإطفاء والإنقاذ عمليات مكافحة عدد من الحرائق المندلعة في مناطق مختلفة شمال البلاد بمشاركة طائرات إطفاء وطواقم ميدانية، وتتركز الجهود في حرائق قرب علوط ويافة الناصرة وطبرية، حيث تعمل الطواقم على منع امتداد النيران والسيطرة على بؤر الاشتعال في ظل الأحوال الجوية التي تسهم في انتشار الحرائق. أعلنت الشرطة الإسرائيلية إطلاق مشروع شرطة الطريق الهادف إلى توسيع الرقابة الرقمية على الطرق عبر تزويد مركبات الشرطة بمئات الكاميرات لرصد مخالفات السير على مدار الساعة. وبحسب الشرطة ستوثق المخالفات تلقائيا دون الحاجة إلى توقيف السائقين، فيما ستصدر الغرامات إلكترونيا وترسل مباشرة إلى أصحاب المركبات في إطار توسيع استخدام الوسائل التكنولوجية للحد من حوادث الطرق. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا إلى غائما جزئيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ماكس مع الزميل ناصر طه. في أمان الله.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات ونوجهها لكم مستمعات ومستميرات الناس. كيف الحال؟ مرحب فيكم في حلقه جديده من برنامج ميكس، حلقه يوم الاربعاء. بنلتقي معكم فتره المونديال كل اثنين اربعاء وخميس، اثنين واربعاء من الستة للسبعة، ويوم الخميس منكون معكم من السبعة للثمانية مثل دائما ساعة كاملة بنسمع من خلالها مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية العربية الجديدة، آخر الإصدارات وأحدث الإصدارات اللي بتوصل لمكتبتنا الموسيقية، مجموعة من الأخبار الفنية المنوعة، وكمان فقرات مميزة مثل فقرة الريمكس، وكمان فقرة المنافسة اللي من خلالها بيشرفنا أنه تكونوا معنا على تواصل من خلال واتساب راديو الناس. فوين ما كنتم عم تسمعونا يا ميت أهلا وسهلا فيكم جميعا. تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال موقع وتطبيق راديو الناس. للي بيسمعونا بالبيت تحية كبيرة، للي بيشتغلوا إسا يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بيسمعونا بالطريق بالسيارات سواء مهلكوا يا جماعة الخير علوا صوت الراديو، احنا منوعدكم سمعكم أغاني وفقرات حلوة وكتير اليوم في ميكس.

طاقم البرنامج البرافقني اليوم الزميل ياس مرجي موجود معنا بالهندسة الإذاعية، الزميل رياض فضل برافقنا في الإنتاج، وزملاء جواد العمري وعرين نصار موجودين معنا في التصوير والديجيتال. مع الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش ميكس يا ميت، أهلا وسهلا.

بلشنا برنامجنا مع جديد رامي صبري من ألبومه الغناء الجديد، ألبوم منوع فيه 15 أغنية جديدة. تعرفنا على أغنية القمر. استنى ياكم تبلشوا تشاركونا وتبعتونا رسائل على الواتساب، رح نسمعكم مقطع من أغنيتين وبدنا ياكم تختاروا واحدة من هالأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا. منافس اليوم لبنانية بين فنانات تنتين منحبهن من لبنان. هل بدكم تسمعوا نانسي عجرم بتغني لنا 150؟

إذا بدكم تسمعوا الأغنية الحلوة بدكم تصوتوا لها على 0505577399 0505577399. حكينا لكم اليوم المنافسة اللبنانية، ونانسي أجرم عندها منافسة مع شمس الأغنية العربية نجوى كرم وأغنية يلعن البعد.

انتم مسؤولين عن اختيار اغنية ختام حلقتنا. كل اللي عليكم تعملوه تبعتونا على الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399. خبرونا يوني حابين تسمعوا لمين حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم، والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات. رح نختتم معها ميكس لليوم. هالوقت احنا رح نبلش نختار الاغاني الجديده اللي بتوصل مكتبتنا، وبدنا

0: النجم راغب علامة بهالعمل الغنائي الجديد والحلو، أغنية بعنوان مزاجية، أغنية باللهجة اللبنانية زمان ما سمعناه بغنينا لبناني. وبحلقتنا اليوم رح يكون عنا مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية الجديدة اللي بتوصل مكتبتنا الموسيقية بين اللبناني المصري، أغاني كمان من بلادنا. كل هذا بهالساعة من ميكس. أما إسا بننتقل لزميلنا فادي مصطفى. مرحبا فادي.
1: تحياتي ناصر لك ولكافة الحضور هنا في شبكة صالح ذباح في الناصرة وللمستمعين الكرام. 35 عام من التميز ومن الأصالة، وطبعا هيك فرصة لأنه هالشبكة المميزة ترد الجميل لأغلى زبائن ناصر مع ميكس من الحملات، ميكس من الفعاليات الحلوة للأطفال والجوائز. و35 عام طبعا فعلا بنقول شكرا من القلب لكل من شرف لعنا وبتوافدوا الناس بكميات حلوة هائلة على شبكة صالح ذباح في الناصرة. الحملات حملات مميزة، أفخاد دجاج 10 شيكل للكيلو، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب 70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو 90، بدي أفتح لك نفسك كيك ناصر، لحم عجل مفروم 3 كيلو ب 100 شيكل، فيليه سلمون طازج ب 79 شيكل و 90، وكمان حملات رائعة جدا في الخضار والفواكه. مجرد أنك تفوت للفرع بتشوف الفعاليات، بتشوف الأشياء الحلوة، بتشوف الرقم 10 كالنجم يسطع على النجوم، 10 شيكل فقط لكثير من الحملات وكثير من الهدايا بهالمناسبة المميزة. 10 شيكل في الخضار والفواكه، 10 شيكل على الرفوف بمناسبة 35 عام لشبكة صالح ذباح. الاحتفالات بلشت هون من فرعنا في الناصري، ورح ننتقل بعد شوي كمان لفرع آخر، احتفالات موجودة أيضا في فرعنا في دير الأسد. وطبعا بنقول للجمهور استغلوا الفرصة، تفضلوا لعنا أجواء المونديال، الأعلام الزينة، خيبة الأمل رح نعوضها مع الهدايا والأسعار المميزة، 10 شيكل فقط على مئات المنتجات فقط في شبكة صالح ذباح. وفي أجواء البحر والحر والصيف، على البحيري على البحيري، إليك يا أحمد البحيري في طبعا صالح ذباح دير الأسد.
2: هلا يا احمد، الفرع العم، يعطيكم العافيه زميلنا فادي وزميلنا محمد ابو ليل على هندسه الصوت، يعطيكم العافيه. مش مفهوم ضمن هذا الجهد اللي بيستاهله، بتستاهله شبكه صالح ذباح. احنا بنعطي يعني جزء يسير جدا من هالاحتفاليه الكبيره المستمره حتى يوم السبت القادم. بنذكر المستمعات والمستمعين احتفاليه 10 شيكل بمناسبه مرور 35 عام على افتتاح الفرع الأول لشبكة صالح ذباح. وتذكر هالحملة موجودة بكل الفروع في حيفا، في مجدل، في بير السبع، في الناصري، وكمان هون بدير الأسد. 35 سنة من العطاء. وبهالمناسبة زي ما ذكرنا صالح ذباح حابين يشكروا بطريقتهم الحلوة الخاصة المميزة كل أبناء مجتمعنا، وبالذات

اللي عنده عيال، اللي عنده عيال زميلي فادي، وبتطلع على الأسعار اللي أنت ذكرتها وذكرناها خلال اليوم كثير، 10 شيكل للكيلو لعفخاد الدجاج، 3 كيلو صدر دجاج كامل ب70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، فيلي سلمون طيب جدا ب79 شيكل و90، وزي ما ذكرت يعني حملة تستمر حتى يوم السبت، مش مفهوم ضمنا عشرات بدي أقول مئات العائلة تخرج بابتسامة عريضة. أنا يعني حاليا من نقطة البث على الباب هون في في في صالح ذباح في الفرع الرئيسي، ويعني الابتسامة عن جد حلوة. قد هالابتسامة هيك تنسينا الظلم المشحف اللي كان امبارح في مباراة الفراعنة والأرجنتين. نحن يعني بدنا نعيد البث لزميلنا في الاستوديو لتقديم لاستكمال برنامج ميكس الخاص اللي فيه أغاني جدا حلوة، فراح نعيد البث حاليا لاستوديوهاتنا في مدينة الناصرة، وزميل ناصر طه إليكم في الاستوديو.

سبحان رب الكون. هيك اسم هالأغنية الجديدة من النجم اللبناني وديع الشيخ اللي بعود لنا بقوة بهالعمل الغنائي الحلو اللي نزل قبل يومين. كلمات وألحان محمود محفوظ الماهر, ومن ألحان ومن توزيعات عفوا ماجد ظاهر. بذكركم عم نستقبل رسائلكم على الواتساب 050-55-77-399. بدنا تختاروا بين أغنيتين, لوحدة منهن تكون أغنية ختام حلقتنا. هل راح تكون بصوت نانسي عجرم؟

محبي ومحبات نانسي عجرم صوتوا لها على الواتساب 050-55-77-399. ونانسي اليوم تتنافس مع شمس الأغنية العربية نجوى كرم وأغنية يلعن البعد.

0: על וואטסאפ 050-55-99-90-50-55-77-99 هذا الواتساب عنا بعتونا يوني حابين تسمعوا ولمين حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم أما إسا بدنا نطلع على وقفة إعلانية قصيرة جدا بعد رجعين لنكمل فقرات ميكس لليوم كمان أغاني جديدة ريميكس حلو فخليكم معنا إعلانات ورجعين
1: قوليلي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده انه كل شيء قاعد محله يعني كيف بدي اقول لك
2: بيرفكتو تكملش ما هي واضحه هاي الدقه يعني بيرفكتو كفركنا
1: اسمعي اسمعي حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي
2: السر بابداع الشيف كل حبه بتستحق توقف عندها تنصنع بحب وطعم بتصدقش
1: بيرفكتو كفركنا مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177 بيرفكتو كفر كانا طعم يستحق التوقف
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة
4: شهر العسل بس مع نظارين لأنه بس في نظارين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
5: زوجية
4: مزبوط زوجية ولوجهات رائعة مثل فيتنام بالي سريلانكا والمكسيك نقول مبروك للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع نظارين كورس في الناصري وشفا عمر
6: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا من الشمران الطيبي طيرك وخاف يا إير والإخضار الشرق يفتتح القطار ثلاث محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من الم...

0: يسوقك وينقلك أيضا.
1: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
2: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصبح.
3: اصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.

الهوارة نسخة عام 2026 هديه اللي بيجمع عاصي الحلاني بابنه الوليد الحلاني أغنية الهوارة. انتم مع ميكس لكل مين انضم لنا حاليا نوجه لكم تحياتنا الكبيره. احنا معكم للساعة 7 ميكس من احلى واجمل الاغاني العربيه الجديده اللي بتوصل مكتبتنا الموسيقيه. عم نتعرف على اعمال غنائيه جديده وحلوه, وسام نتعرف على عمل غنائي جديد للنجم اللبناني جوزيف عطيه اللي بيعود لنا من خلال هالاغنيه, اغنيه مغرومه.

جوزيف عطيه بهالعمل الغنائي المميز جدا اللي نزل اول هالاسبوع، اكثر من مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب، بيتعاون مجددا مع احمد ماضي بعد فترة غياب طويلة. مغروم هيك اسم هالاغنية. 050-5577-399 هذا رقم الواتساب عندنا هون. شكر كبير لكل من عم بيبعث لنا رسالة، رح نقرأ شوي من هالرسائل بعد شوي. بس بدنا نحكي عن هالخبر

0: الحلو اللي وصلنا اليوم عن تقارير بتقول انه راح يتم الاخلاء عن الفنان فضل شاكر، كل هذا مقابل كفالات مالية اجمالية حوالي 500 مليون ليرة لبنانية، يعني تقريبا 5400 دولار امريكي. كل هذا راح يكون اليوم ان شاء الله بعد فترة توقف دامت اكثر من 9 اشهر. حتى هيك نسمع كمان تفاصيل اكثر عن هالموضوع، خلينا نسمع شو محمد شاكر ابنه لفضل شاكر حكى اليوم عن هالموضوع.
1: الحمد لله رب العالمين، 13 سنة والظلم ممكن يطول بس ما بدوم، ورسالة لكل حدا مظلوم تفائل بالخير وإن شاء الله الله بيفرج همك يا رب. مشوار جديد انكتب بإذن رب العالمين، ومتحمسين للي جاي.
2: أنا قبلك يا حبيبي خلتني إياه وعلينا متخبي وبعيون.
0: الريمكس اليوم فضل شاكر، انسى اللي راح.

فضل شاكر سمعناه مع هالأغنية الحلوة أغنية انسى اللي راح، وكيف ما حكينا لكم الأخبار اللي بتوصلنا من بيروت من لبنان إنه راح يتم الإفراج عنه مقابل 5400 دولار أمريكي. وسمعنا شو ابنه محمد فضل شاكر صرح بهالموضوع على منصة الانستغرام. اصلا نوجه تحية كبيرة لكل مين عم بيرسلنا على الواتساب. تحية لياسمين، يسعد مساكي، شو أخبارك؟ تحية كمان بدنا نوجهها لأبو الأدهم من سخنين، يسعد مساكي أبو الأدهم. تحية كمان لمريم من حيفا، نوجه لك تحياتنا الكبيرة. تحية كمان

كمان لدنيا، يسعد مساك يا دنيا كيفك، كمان تحية لمحمود يسعد هالمساء يا محمود، تحية لولاء من طرعان كمان بتنضم لنا حاليا يسعد مساكي، تحية كمان لأحمد معنا، كمان تحية لغرام عم تسمعنا، وكمان تحية لإناس. عم أذكركم عم تختاروا معنا بين أغنيتين، هل رح نسمع في ختام حلقتنا اليوم نانسي عجرم من

إذا بدكم تسمعوا 150 هالأغنية اللي نزلت عام 2021 بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399 والأغنية بتتنافس مع أغنية حلوة من شمس الأغنية العربية نجوى كرم أغنية تيل عن البعد.

0: خبرونا على الواتساب ايوني بدكم تسمعوا في ختام حلقتنا 050-55-77-399. الاوني رح تحصل على اكبر عدد من الاصوات، رح نختتم معها ميكس لليوم. اما اسا وقف اعلانية قصيرة جدا، دقيقتين راجعين لنكمل ميكس، خليكم معنا.
1: صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
1: وين؟
2: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
2: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بثلاثين شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم. شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
3: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان، بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك، بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
4: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: رجعنا من الإعلانات مباشرة لنكون مع جديد النجم التونسي صابر الرباعي طاير. منحب نسمع لصابر الرباعي باللهجة اللبنانية وهالأغنية الحلوة كتبها صلاح بلول ألحان أحمد بركات بالأغاني الناجحة جدا هالأيامات في لبنان وكمان عنا أكثر من 4 مليون مشاهد على اليوتيوب. طيب وإحنا على رغم هالأغنية بدنا نرجع لزميلنا فادي مصطفى. مرحبا يا فادي.
1: مرحبا يا ناصر وهالأغاني الحلوة وهالمكس المميز اللي عم بتسمعني يا من لبنان من كل محل. احنا هنا في شبكة صالح ذباح في الناصري مع احتفالات مرور 35 عام طبعا من التميز ومن الأصالة. الفرع اليوم وكل الفروع عم بترد الجميل لأغلى الزبائن وتقول لهم تفضلوا لعنا مع الحملات. اهلا وسهلا تحياتنا للجمهور بروقيم ابراهيم. 35 عام وفرصه نقول للجميع ولزبائننا من القلب شكرا على اختياركم صالح ذباح على الجوده التشكيل الاكبر اللي بتستناكم. وطبعا الفرع اليوم كل الفروع بالاسعار المميزه اللي بتميز هالشبكه. على سبيل المثال افخاذ دجاج 10 شيكل للكيلو. ناصر بدي افتح نفسك مع صدر دجاج كامل 3 كيلو ب 70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج مع 3 كيلو فقط ب90 شيكل. ولحم مفروم طازة طبعا لحم عجل 3 كيلو 100 شيكل. وفيلي سلمون طازج ب79 شيكل و90. وكيف ما حكينا طبعا الرقم 10 هو المسيطرة مسيطر على الفرع بكثير منتجات فقط ب10 شيكل. وهي أكبر هدية ممكن يقدمها شبكة صالح ذباح للجمهور الكريم اللي عم بتواصل. وما أجمل هيك المساء بلش يقرب علينا والوفود ناصر تجينا من كل الأماكن لها الفرع والكل عم بيحكي والكل عم بيسأل كمان مونديال وكمان فرحة مع خيبة الأمل اللي كانت. ولكن الأمال تبقى على أسود الأطلس ممكن يعملوها أمام الديوك من فرنسا. عندنا ثقة كبيرة في الأسود أقوى من الديوك هالمرة. بنشوف امبارح كانت خيبة أمل ولكن عم بنعوض الناس هيك مع هدايا وجوائز بلشت في الفرع هنا في شبكة صالح ذباح في الناصرة. جمهور عم بيجي ناس عم بتشرف وأهلا وسهلا فيكم في هالإطلالة المميزة والحلوة. وطبعا 10 شيكل هو الرقم المسيطر على كافة الرفوف. طبعا بدنا نروح لكمان فرع والاحتفالية موجودة. أحمد البحيري هناك في فرعنا في دير الأسد. تحياتي كابتن أحمد.
2: الله يسعدكم يعطيكم العافية. الأجواء الحلوة الاحتفالية الجميلة جدا هون عن جد يعني أجواء عائلية حلوة. ويمكن اللي بيميز الفرع فادي والمستمعين هو اللقاء العائلي الحلو. ولما الأسعار يعني هيك بتيجي أنا بسمي الأسعار هيك لما بتيجي هيك تحاول تساعد الناس. يعني اليوم لما بنطلع أنت حكيت هيك بالافتتاحية تبعتك فادي أنه أغلب الرفوف بزينها الرقم 10. أنا بقول لك آلاف المنتجات بعشرة شيكل عن جد. شغلات اللي هي يعني مش شغلات للتسلية شغلات اللي احنا يعني بنستخدمها يوميا وبنستخدمها بالمطبخ بشكل يومي. طبعا غير الدجاج قسم الدجاج وقسم الخضروات والفواكه اللي دائما يعني بشكل حلو ومرتب. الأسعار عن جد حلوة وإن شاء الله هيك بتظل على طول. بدي أحكي إنه كمان بكل ما يتعلق بحملات النظافة للبيت هاي الفترة اللي عنده يعني حتى أنا بشو بقول في شغلات اللي بتقدر تشتري منها قطعة أو ثنتين هي عمليا محددة لقطعتين بعشرة شيكل. بس هذول العشرة شيكل وهي القطعة ممكن تساعدنا لمدة أسبوع ونص على الأقل في بيت متوسط خلينا نسميه. فدايما اللي بيميز شبكة صالح ذباح الأجواء أجواء العيد والاحتفال اللي موجود اليوم. حاولوا تعيشوها بكل لحظة. وبندعي الجميع هون يعني بدي أحكي باسم كل الفروع التابعة لشبكة صالح ذباح في بير السبع في حيفا في مجدل في الناصري وكمان هون بدير الأسد. ندعي الجميع يحتفلوا معنا 35 سنة من الجودة الطازجي والخدمة ويستفيدوا من عروض عيد الميلاد اللي ما رح تتكرر كل يوم. بنذكر هاي الاحتفالية رح تستمر حتى مساء يوم السبت. ليش بحكي فادي هيك؟ أنا النقلتين الأخرانيات النقلة هاي والنقلة اللي قبلها حبيت أقعد هيك على فوتة المجمع

0: وبتشوف اللي فايتين واللي خارجين. يعني باب الدخول وباب الخروج تماما أمامي، وأنا عم بشوف الناس اللي فايتين بعلامة استغراب، هل اللي سمعوه كل البث في راديو الناس وكل الحملة اللي في راديو الناس هل هي عن جد حقيقية؟ وبتشوف الابتسامة بالخروج من الباب الثاني وهن حاملين هالسلة وماشيين، وابتسامة وحديث يعني تجاذب أطراف الحديث، وأنا متأكد حول الجودة والسعر. عشرات العائلات هنا، أنا بحكي للجميع، يعني بدكم تتحلوا بالصبر، عشرات العائلات موجودة هون، وبنذكر إنه ما تضغطوش حالكم، الحملة مستمرة حتى يوم السبت. بدي أحكي إنه بيستقبلوا الجميع هون بابتسامة بفنجان قهوة، وأكيد تعالوا أنا بدعوا، بالذات أبو العيال عمي فادي حبيبي، أبو العيال يجي لهون يستفيد من هاي الحملة اللي بالصيف احنا بنعرف انه الأولاد بوكلوا أكثر من المدرسة. وعليكم السلام ورحمة الله، والناس هنا بتسلم علينا واحنا فايتين، وما يعني ما تعرف احنا ضغط البث المباشر بيضغطنا احنا كالمذيع اللي بيقدم البث، ولكن الناس هنا اللي حوالينا بالنسبة له فايت على الدباح مع ابتسامة حلوة. أنا بدي يعني ياريت هالفترة تطول أكتر فادي، خلي الناس تستفيد، بس إحنا بنقول استغلوا الحملة ليوم السبت. مئات القطع، مئات القطع اللي هون هي موجودة بسعر 10 شيكل، وطبعا هون كتير زباين من كل يعني كمان زباين من الشمال، وكمان ناس اللي وصلت من باقة الغربية فادي، وفي ناس اللي وصلت هون تتجول على الشمال وميلت على الفرع، وكمان زباين يهود اللي هن قراب وأجوا لهون وهن زباين دائمين، طلبوا حتى يشكروا بلغتهن شبكة صالح دباح وعايدوهن. وفي راح تكون بعد شوي مفاجأة، تخيل هاي للمستمعين، أنا بديش أخرب المفاجأة، أنا بعرف إنه في مجموعة زباين عم بحضروا مفاجأة للفرع هون، شو هي؟ أنا بوعدكم قريبا نحكي لكم. حاليا نعيد البث إليك زميلي فادي مصطفى وزميل الرائع الراقي محمد أبو ليل مهندس الصوت موجود معنا، مشكورين، يعطيكم العافية، استمتعنا كما استمتعت كل الجماهير اليوم ومجتمعنا العربي من الحملة الحلوة اللي موجودة بصالح دباح. نعيد البث إليكم.
1: بس بالطاقم بدي أشكرك أحمد البحيري على التغطية، طبعا كنت معنا من صالح ذباح في فرعنا في دير الأسد، وبنقول إحنا طبعا هنا رح نختم البث، ولكن الحملة مستمرة، كل اللي عم بيسمعونا طبعا مع قدوم المساء تفضلوا لعنا فرعنا في الناصري وأيضا فرعنا في دير الأسد وكافة الفروع تحتفل بخمس وثلاثين عام من شبكة صالح ذباح، وهذا الوقت الأمثل والأنسب لنقول لكم شكرا من القلب. وبدي أشكر طاقم العمل هنا في صالح ذباح الرائع من الموظفين والموظفات، طبعا الإدارة اللي استقبلونا أحسن استقبال، طبعا رجال الأمن وكل المسؤولين هون فعلا بتقوم بواجب كبير ومجهود كبير. وفي نهاية اليوم بدي أعطيكم العافية، ألف عافية وألف صحة يا ربي، الحملة مستمرة والإقبال علينا مستمر، شبكة صالح ذباح باسم الجميع كل عام وإنتم

النجم وائل كفوري لهالعمل الغنائي الحلو، أكثر من 7 مليون مشاهدة في الهالقوني على اليوتيوب اللي بتعاون من خلالها مع الموزع طارق أبو جودي وكلمات سليم أبو جودي وطبعا بتقنية الذكاء الاصطناعي. طيب احنا وصلنا لختام حلقتنا وإسا الوقت لنكون مع الأغنية اللي اخترتوها لتكون أغنية ختام ميكس لليوم. المنافسة كانت بين نانسي عجرم وبين نجوى كرم، وانتو اخترتوا انه نسمع نجوى كرم وأغنية يلعن البعد. تحية لمحمود، تحية كمان نوجهها لمستمعتنا مروة، تحية كمان لمريم، تحية كمان لألين ولكل مين بعت لنا رسالة على الواتساب. على أنغام نجوى كرم بدنا نختم حلقتنا، بذكركم انه لقائنا الجاي رح يكون بكرة بنفس الوقت، أو لا بكرة من 7 للـ8 بكرة الخميس. تحية لزميلي الياس مرجيل كان معنا بالهندسة الإذاعية، يعطيك العافية الياس. تحية لرياض فضل معنا كان في الإنتاج، وعري النصار وجواد العمري اللي رفقونا في التصوير والديجيتال. من الميكروفون كان معكم ناصر طه، لقاءنا الجاي بكرة، متابعة مسا ممتع إلى اللقاء.

0: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-5111 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلشوا هالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: مسافرين ومصيفين
4: بس مع مغارين،
3: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات.

0: حصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تنفذ دوريات في منطقة الشرق الأوسط. في المقابل نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن تدرس خطواتها المقبلة تجاه إيران بعد جولة الضربات الأخيرة التي قال إنها وضعت الاتفاق بين الجانبين على حافة الانهيار. يأتي ذلك بعد تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، معلنا أن الولايات المتحدة قد تشن ضربات جديدة ضدها خلال الليل إذا اقتضت الضرورة. قال ترامب في ختام قمة حلف الناتو في أنقرة إن واشنطن قد تستهدف منشآت الكهرباء والمياه، كما لوح بإمكانية السيطرة على جزيرة خرج، متهما إيران باستغلال وقف إطلاق النار لاستئناف إطلاق الصواريخ. إلى ذلك حذر علي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني من أن التحركات الأمريكية ستدفع المنطقة نحو النار، وقال ولايتي أن طهران وحلفائها لن يبقوا صامتين، مضيفا أن الاعتراف اللفظي بإلغاء مذكرة التفاهم يقع على عاتق الرئيس الأمريكي، فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر مطلع أن إيران ستغلق مضيق هرمز في حال تعرضها لأي هجمات جديدة. نقلت شبكة CNN الأمريكية عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية توصية لشركات الطيران بتجنب المجال الجوي فوق كل من إيران والعراق ولبنان. وأوضحت الوكالة أن توجيهاتها ستبقى سارية حتى 31 من آب ما لم تراجع قبل ذلك، مضيفة أن انهيار الهدنة القائمة قد يعرض المجال الجوي الإيراني لتهديدات وشيكة. وفي الملف اللبناني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوبي لبنان. وأضاف ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة أنه يشعر بأن إسرائيل ترغب في اتخاذ هذه الخطوة. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه اختار الانخراط في مفاوضات مع إسرائيل لأنه لم يكن بإمكانه الوقوف متفرجا بينما تقاد بلاده إلى الهاوية لخدمة مصالح دولة أخرى وفق تعبيره. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 20 مطلوبا خلال عمليات نفذها في أنحاء الضفة الغربية، بينهم أشخاص يشتبه بتخطيطهم لتنفيذ هجوم إلى جانب تاجر أسلحة ومهرب مقيمين غير قانونيين. وأضاف الجيش أن قواته نفذت عملية جوية في منطقة جنين شملت تفتيش عشرات المباني إلى جانب عمليات دهم واعتقالات في مناطق أخرى بينها الخليل وتلكرم. وفي الشؤون المحلية لقي عامل يبلغ من العمر 39 عاما مصرعه متأثرا بجروحه بعد سقوطه من علو داخل ورشة بناء في مدينة نتانيا. وكانت الطواقم الطبية قد نقلت العامل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة قبل أن يعلن الأطباء وفاته متأثرا بإصابته. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت اليوم في مناطق مختلفة شمال البلاد بعد ساعات من عمليات الإخماد. وشهدت يافة الناصرة وعيلوط وطبرية أبرز الحرائق، حيث تضررت مساحات مفتوحة وعدد من المركبات وساحة أحد المنازل، فيما تواصل طواقم الإطفاء عمليات التبريد بالتزامن مع فتح تحقيق في أسباب اندلاع الحرائق. فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في حادث تسرب الغاز داخل معهد تجميل في حي الطور بمدينة القدس وأوقفت 3 مشتبهين للتحقيق. وبحسب الشرطة تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث نجم عن تسرب غاز أول أكسيد الكربون من مولد كهرباء وضع بصورة غير آمنة، فيما أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ نقل 8

0: 10 امرأة إلى المستشفيات لتلقي العلاج. أعلنت الشرطة الإسرائيلية إطلاق مشروع شرطة الطريق الهادف إلى توسيع الرقابة الرقمية على الطرق عبر تزويد مركبات الشرطة بمئات الكاميرات لرصد مخالفات السير على مدار الساعة. وبحسب الشرطة ستوثق المخالفات تلقائيا دون الحاجة إلى توقيف السائقين، فيما ستصدر الغرامات إلكترونيا وترسل مباشرة إلى أصحاب المركبات في إطار توسيع استخدام الوسائل التكنولوجية للحد من حوادث الطرق. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية. ختم النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: أنتم تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
3: أهلا المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت العالم. هذا البرنامج الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو الناس 103.3 107.8 FM، نطرق من خلاله أخبار وتقارير من القرية الكونية، من العالم الذي نعيش فيه. هذا برنامج عن الأخبار الدولية، عن التطورات وآخر ما يحدث خلف البحار. طبعا كل شيء بتأثر من كل شيء، فلذلك يعني قضية المونديال تؤثر وقضية الحروب تؤثر، فكل حدث عالمي نحن سنطرق في هذه الحلقة أيضا. أنا فراس خطيبي، ورافقني في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، وفي الإنتاج مرال صفدي. اليوم سنبدأ من الولايات المتحدة، 250 سنة الولايات المتحدة بتعيد استقلالها هذه المرة. ماذا يعني هذا الاستقلال بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب؟ يأتي استثنائيا في وضع استثنائي، من يذهب إلى الولايات المتحدة خصوصا في ظل المونديال يلمس روحا جديدة. ما الذي يريده دونالد ترامب من هذه الاحتفالات؟ ومن هناك إلى المغرب العربي. المغرب العربي هي دولة عربية مركبة نوعا ما، سنطرق يعني بما أنها تدخل كل 4 سنوات بسبب المغرب، بسبب لعبها الجميل تدخل إلى ذهننا، إلى وعينا بشكل أو بآخر. بدنا شوي نحكي عن هذا البلد، عن تاريخه، ليس فقط أنه المغرب دولة عربية، سنخوض شوي غماره التاريخي في هذه الحلقة. وأيضا العائلة المالكة في بريطانيا، في خلاف بين الإخوة، بين هاري وبين ويليام. ويليام هو ولي العهد، لماذا هذا الخلاف؟ وهل هنالك علاقة لزيارة هاري الآن إلى المملكة المتحدة؟ يعني ما يحدث في عائلاتنا العادية بيننا وبين إخوتنا وبيننا وبين غيرنا فيه بشكل كتير كبير أيضا في العائلات المالكة. مين قال له بتقاتلوش الإخوة؟ غاد بتقاتلوا، يمكن مش على حد ومش على صور، بتقاتلوا على شغلات كتير أكبر. سنترك أيضا ما تبقى من المونديال، أسعار النفط وما إلى ذلك، العلاقة الروسية الصينية، ماذا بانتظارنا في هذا العالم الذي يتحول من قطب عالمي واحد إلى أقطاب كثيرة. نبدأها مع الزميل محمد القاسم، محرر الشؤون الأمريكية والدولية. يعطيك العافية محمد.
4: دكتور فراس، يعطيك العافية إليك ولجميع المستمعين.
3: يعني بداية، 250 سنة على استقلال الولايات المتحدة، عادة لو كان رئيس ثاني غير ترامب كيف بمر العيد؟ ومع ترامب كيف الأمور عم بتصير؟
4: هذا سؤال ملغوم طبعا. بهذا الحال يعني مر عيد، بدنا نسميه يعني عيد ميلاد 250 سنة على قيام تأسيس الجمهورية أو الدولة الأمريكية. ترامب حاول أنه زي عادته أنه العالم يدور في فلكه. المناسبة هي 250 سنة على

0: تأسيس الولايات المتحدة، هو جعلها إنه الـ
1: على تأسيس ترامب
0: على تأسيس ترامب، على كل الإنجازات اللي ترامب قام ب يعني في رأسه إنه هو قام بإنجاز العديد من الأمور. يعني شوي ناقص يقول إنه هو السبب وراء إنه الولايات المتحدة وصلت للقمر في 69 أو في الستينيات الماضي، وإنه أعاد الاحترام وإعاد بناء الجيش الأمريكي والمؤسسة العسكرية الأمريكية. يعني في ظرف سنة بأنه الولايات المتحدة كانت المؤسسة العسكرية فيها عم تنهار، تحدث كثير عن أمور داخلية أمريكية، ولكن وكأنه القدر في رأس كان يتربص في ترامب. يعني كان في عاصفة جوية أمطار، وكان هناك إجلاء وإخلاء اللي كانوا متواجدين في المكان، مكان اللي كان راح يلقي فيه كلمته في واشنطن العاصمة، واشنطن دي سي،
1: نقوا عليه الديمقراطيين
0: والديمقراطيين برضو ما تركوا في حالهم، لأنه كان في برضو هناك انتقادات كثيرة للحدث نفسه كيف تمحور حول ترامب، ولكن في نفس الوقت كم كلف هذا الحدث. وأيضا البعض حكى أنه الكلمة اللي ألقاها كانت لا بأس فيها يعني، ولكن البعض الآخر تحدث على أنه كانت هاي الكلمة استمرارية لنهجه وسياسته اللي تعمق من الانقسام الداخلي في الولايات المتحدة. تحدث كثيرا ترامب عن الانتخابات النصفية، عن فرص الجمهوريين وماذا سيحدث فيما لو خسروا، وكيف يستطيع الجمهوريين أن يفوزوا أو ينتصروا ويحققوا الانتصار اللي هو مهم جدا. يعني هي مسألة حياة أو موت سياسيا بالنسبة لترامب. يعني فيما إذا خسر برأيي أنا الانتخابات النصفية حزبه، هذا سيؤدي إلى شلل سياسي في رأس للرئيس ترامب، ولن يستطيع أن ينجز أو يحقق الكثير من الوعود اللي تحدث عنها، لأنه راح يكون الكونغرس بيد الديمقراطيين وليس بيد الجمهوريين.
1: يعني الآن هل استطاع الآن إلى أي مدى الحرب الإيرانية الأمريكية، خلينا نقول الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط، أسعار الوقود تخيم على هذه الاحتفالية تبعت ترامب؟
0: بشكل كبير، وتحدث عنه الرئيس بشكل كبير، تحدث عن أنه استطاع أن بسياسته والحرب على إيران، أو تحدث على أنه استطاع أن ينهي ملف إيران النووي، وأنه إيران انتهت من ناحية أنه يكون عندنا سلاح نووي، ولكن أيضا تحدث على قدرته أنه في خلال 4 شهور فقط. يعني هو تحدث عن كم سنة أخذت حرب فيتنام، كم سنة أخذت حرب أفغانستان، وكان بيعمل المقارنة بين المدة الزمنية لهذه الحروب ومدة الحرب على إيران، وأنه استطاع أن يعني يخفض من أسعار الوقود في الولايات المتحدة برقم قياسي بفترة قياسية زمنية، وهذا الأمر راح يؤدي إلى أيضا خفض ما يسمى بالإنفليشن اللي هو تضخم في الأسعار. فكان يتباهى بها بالإنجازات العظيمة اللي حققها، مع أنه هو اللي أدى إلى يعني اللي بدأ الحرب مع إسرائيل، ومع أنه الحرب تقزمت أهدافها من ملف إيران النووي والأسلحة البالستية إلى فتح معبر مضيق هرمز اللي كان فاتح أصلا من قبل الحرب.
1: والآن يعني كل هذا الموضوع يخيم. إذا بدنا نأخذ يعني الآن بكل ما يتعلق في العلاقة الإسرائيلية الأمريكية، كسؤال بسيط قبل ما نغادرك، أين تصل اليوم أمريكيا، مش شو بيقول ترامب، الشارع في الولايات المتحدة؟
0: أنا لا أكاد أصدق فراس كيف أصبحت العلاقة الإسرائيلية الأمريكية محور في الإعلام الأمريكي، محور الحديث. يعني لا يكاد يمر يوم أو برنامج وليس هناك حديث انتقاد، أصبح انتقاد إسرائيل وقديش أصبحت عبء على الخزينة الأمريكية وعلى السياسة الأمريكية، وأنه إسرائيل ونتنياهو هم السبب وراء غلاء الأسعار وبداية الحرب على إيران. أصبح يتم الحديث عنه فيما يسمى في المينستريم. يعني تخيل أنه حتى جزء من ماجا وجزء يعني مين قائد ماجا أو المعروف عنه ماجا، نائب الرئيس جي دي فانس اللي انتقد نتنياهو بشكل علني وبعض الوزراء الإسرائيليين، يتم الحديث في رأس عن هذا الموضوع بشكل كبير وعلى عدة قنوات، إن كانت محسوبة قنوات على اليمين.

0: على الوسط أو على اليسار، ليس لم تعد تابو كما كانت في السابق، والانتقاد لا. يتم بشكل علني، وانتقاد إسرائيل ونتنياهو يتم بشكل كبير، وأيضا السياسة الأمريكية، يعني هناك من يتحدث بشكل أكبر بيحكي أنه لماذا إحنا بندفع كل هاي المعونات لإسرائيل فيما أنه القطاع الصحي والتعليمي في الولايات المتحدة وأيضا الضمان الاجتماعي يعاني من نقص في السيولة.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل محمد القاسم المختص بالشأن الأمريكي والدول، شكرا لك على هذه المداخلة وهذه الإضاءة.
0: شكرا فراس لك ولجميع المشاهدين،
1: يعطيك ألف عافية.
0: الله
1: يعافيك. طيب إذن يعني هذه هي القضية، نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد نواصل وسنذهب الآن إلى المغرب العربي، خليكم معنا.

0: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
1: شرب الكحول هو لجيل 24 ما فوق يعني السائق البالغ، أما السائق الشاب اللي هو من جيل 16 حتى 24 ممنوع منعاً باتاً، صفر نسبة الكحول.
2: لما يصير حادث إذا طبعاً في إصابات ممنوع منعاً باتاً أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
3: لما إحنا منفوت قاصر تحت 18 على السجن إحنا منعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة إنه يرجع للجريمة 65%.
4: بالمختص المفيد.
0: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا. أنتم تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.

0: عدنا راديو ناسمي 3.307.8 FM. نعود الآن في ملفنا الثاني، نطرق دولة المغرب العربي اللي تدخل إلى وجداننا كل مرة في مونديال وكل مرة في بطولة يعني أفريقيا لكرة القدم وما إلى ذلك. يعني بما معناه من يخوض غمار هذه الدولة، هذا المكان المغرب العربي، بلاقي شغلات جدا مثيرة تاريخيا يعني دولة مع حضارة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. نبدأ من الطعام إلى طريقة الخاصة المبنية منها المدن، وأيضا وصولا إلى السياسة. ينضم إلينا الآن بروفيسور مصطفى كبهة، رئيس مجمع اللغة العربية ورئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة. يعطيك العافية بروفيسور،
1: أهلا بك.
0: عندما نقول المغرب، المغرب العربي، وانت بتعرف انت كمان تعشق كرة القدم والرياضة، وقبل ما نصل للمغرب في المونديال، المغرب العربي ماذا يعني؟ يعني اذا بنيجي نحطها وين مكانتها في العالم العربي؟
1: لما نتحدث عن المغرب العربي احنا بنتحدث عن
0: اكثر من دولة،
1: اكثر من دولة، نعم، من تونس حتى المغرب، يعني ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، هذه دول المغرب العربي، أو بسمون الدول المغاربية، وأهلها نسميهم مغاربي. والعلاقة بين الغرب والشرق، نقول المغرب والمشرق، هذا واضح. الآن اليوم الدولة اللي اسمها المملكة المغربية هي أقصى هذه الدول من جهة المحيط الأطلسي، وطبعا بلاد ينطبق عليها ما ينطبق على باقي بلدان المغرب العربي، ولكن لها خصوصيات واضحة، يعني لها خصوصيات واضحة من حيث التنوع الإثني واللغوي والحضاري والاجتماعي. يعني هي يعني مقسومة من الشرق للغرب، إن أردت، كما هي الحال في باقي الدول، بين جبال وصحراء وساحل. منطقة الساحل كانوا يسموها المخزن في فترة العثمانية لأنها كانت تدفع ضرائب، والمنطقة التي لم تكن تدفع ضرائب بسبب بعدها وبسبب المبنى الطبقي كانوا يسموها البلاد السيبة. السيبة يعني لا تدفع ضرائب. الآن هذه البلاد تتميز حقيقة في العلاقة بين الأمازيغ أو الأمازيغن، هكذا يسمونها أنفسهم، اللي هم الشعب الأصلاني،

0: ومفردها أمازيغ، ومعناها إن أراد ترجمتها إلى العربية هي معناها الأحرار، الأحرار.
1: أها أها حلو.
0: نعم. بينما في أوروبا كانت تسميهم البربر، يعني فعلا تسميتين، هم يسمون أنفسهم، يسمون أنفسهم أمازيغ أو أمازيغ بمعنى الأحرار، والغرب وخاصة الإغريق كانوا يسموهم البربر، والبربر تعني في اللغة الإغريقية ما هو غير يوناني، أعجمي غير يوناني. يعني نحن في العربية نقول لغير العربي أعجمي، واليونان يقولون لما هو غير يوناني أو من هو خارج الحضارة الإغريقية بربري.
1: حلو حلو. يعني هاي الأمازيغ والبرابرة كمان هيك إلها، يعني صارت هيك مصطلحات ذات معنى بالنسبة للناس اللي عم يسمعونا الآن.
0: نعم، وهذه يعني تتنوع في اللهجات الأمازيغ، ويتنوعون في أيضا في التركيب القبلي. يعني احنا بنعرف منهم الطوارق، طوارج بيسموهم، ولكن أكثر من هيك. يعني من ناحية لهجات، لديهم ثلاث لهجات، ونسبة المتحدثين فيها في المغرب تقريبا بين 27-30% من سكان المغرب بتحدثوا إحدى اللهجات المحكية المغربية الأمازيغية. ففي عنا تاشا لحيت، تامازيغيت، وتاريفيت. تاشا لحيت هي منطقة يعني جنوب المغرب، منطقة سوس والأطلس الكبير، والتامازيغيت هي الأطلس الأوسط، الجبال العالي في منطقة الأطلس، جبال الأطلس المعروفة. والتاريفيت هي منطقة الريف اللي هي المنطقة الشمالية. منطقة كلمة ريف بالمغرب لا تعني كما نعنيه نحن، يعني على العكس تماما. الريف هي منطقة المدن.
1: واو. حلو.
0: أي نعم، لهذا السبب نعرف ثورة عبد الكريم الخطابي أو سموها ثورة الريف هي نشأت في منطقة المدن. الآن مهم جدا نذكر أنه معظم أبناء الشعب المغربي يعيشون في المدن، يعني 70% منهم يعيشون في المدن، و30% يعيشون في الصحراء.
1: وهذا معاكس لما يحدث يعني في باقي الدول.
0: صحيح. الآن إذا جينا على المبنى الطبقي، وهذا مهم جدا نتطرق له، في عنا ابن خلدون يعني قسم الأمازيغ إلى ثلاثة عشائر مهمة، اللي هم الزناتة، وهي منتشرة في الريف، وخاصة في الريف الجنوب الشرقي ومنطقة وحدود الجزائر. وطبعا هم أقاموا في التاريخ الدولة المرينية التي يعني ابن خلدون عمل فيها في حينه. ومر منها ووصفها. وعندنا الصنهاجة، الصنهاجة هو منطقة الأطلس الكبير وحتى حدود الصحراء، وطبعا أهم دولة خرجوا منها المرابطون. الآن إذا بتلاحظ المرابطون هم كثير أصوليين من ناحية دينية، متدينين، وبسموهم أيضا حليقو الرأس. انظر للمنتخب المغربي، في عندنا لاعبين اثنين حليقو رأس.
1: حلو.
0: سفيان المرابط اللي هو مرابطون، مظبوط. والمزراوي.
1: حلو. هذول يعني شو هذول ينتمون إلى إيش؟ يعني هني من المرابطين بعد قائمة حتى الآن يعني؟
0: طبعا هي العشيرة اليوم اسمها عشيرة صنهاجة. وكل شخص يلتزم في المبادئ الصنهاجية يسمى مرابط أو المرابط باللغة المغربية، المرابط. فسوفيان المرابط مرابط ومتدين طبعا.
1: حلو حلو.
0: ولدينا المجموعة اللي بنسميها المصمودة، ومنها خرجت دولة الموحدون. دولة الموحدين هي التي راحت يعني قائدها ذهب إلى الأندلس لإنقاذ بنو الأحمر.
1: حلو.
0: والدولة الثالثة كما قلت هما الزناتة، الذين ينتشرون في الريف وفي الشرق المغرب.
1: بروفيسور، من أين هذه اللهجة المعقدة المركبة؟ لا تشبه لهجة العالم العربي،

0: يعني حتى اللهجة الليبية تختلف، يعني عندك الجزائر وتونس
1: الذي يتعمق في يرى التأثير العربي واضحا رغم منها لهجة يعني ليست من عائلة اللغة العربية، ولكن التأثير العربي فيها واضح كثيرا في القواعد وما إلى ذلك. أيضا تكتب بحروف من منطلق شعوبي، تكتب بحروف غير عربية، لأنه في فترة الثلاثينات والأربعينات، فترة يعني الجدل الفكري الكبير اللي كان في المنطقة، ظهرت مجموعة سموها الظهير البربري المعادي للعروبي. المعادي للعروبي. الآن التعريب في المغرب لم يحصل منذ الفتح الإسلامي مباشرة، يعني نستطيع أن نتحدث عن تعريب مركز في القرن الحادي عشر فقط، عندما جاءت إلى المغرب ثلاث مجموعات من القبائل العربية، أهمها بنو سليم، وبنو سليم منهم الهوار المعروف، قسم منهم موجودين عندنا في البلاد. يعني لديك في الناصرة بعض العائلات التي تنتمي إلى الهوارة.
0: هواري؟
1: لا، ليس فقط الهواري. أبو حمد وأبو آمني. طبعا وبنو سليم طبعا هم يعني من الهوارة، والهوارة موجودين في مصر وفي المغرب وفي الجزائر وفي السعودية وفي بلاد الشام. فهؤلاء أيضا جاءوا إلى المغرب وأثروا في عملية التعريب وتبني اللهجة البدوية. يعني نجد لهجة بدوية واضحة في المغرب بتأثير بنو سليم اللي هم الهوارة وبنو هلال وعشيرة كبرى أخرى اسمها المعاقلة أو بنو معقل.
0: حلو.
1: نعم، وهؤلاء يسكنون في الساحل والمدن اليوم.
0: حلو هذا التقسيم، يعني هاي شي بدها حلقة كاملة هاي أنا يعني صراحة ما توقعتش هالقد خوضك بموضوع المغرب، يعني بعيد لنا شوي. يعطيك ألف عافية بروفيسور مصطفى كبهة.
1: أوفيت.
0: إذن يعني يمكن نعمل كمان حلقة عن المغرب المرة الجاية، نتحدث عن صحراء سهارة وعن غيرها والصراعات الحديثة وعلاقتها أيضا مع الشرق الأوسط مع إسرائيل تحديدا. أشكرك جزيل الشكر بروفيسور مصطفى كبهة، رئيس مجمع اللغة العربية وأيضا رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة.
1: شكرا لك.
0: من المغرب إلى صراع آخر في المنطقة، يعطيك العافية طارق عواد.
2: حياتي القصرات.
0: إذن المختص أو خبير في شؤون الطاقة والنفط. موضوع النفط إحنا مش راح نحكي، نزلت الأسعار خلاص كله تمام ماشي، بدنا نأخذك على محل ثاني اللي هو استهداف كييف للمنشآت الطاقة في روسيا، وقيل بأن هذه الاستهدافات قد تهدد عرش بوتين القيصر، يعني نعم. حتى ذهب الإعلام الغربي إلى أبعد من ذلك. حطنا نعم. في الصورة، ما الذي يحدث بين أوكرانيا وروسيا قبل أن نتحدث عن التحالف الروسي الصيني القادم؟
2: أنا وياك نجحنا ننزل النفط مع بعض، بدناش نعمل قائمة مشتركة ولا ثلاثية.
0: بالضبط، قد ما حكينا عن النفط نزل بالآخر.
2: نزل بالآخر. اللي صار أكثر كالتالي، إنه بالصراع الأوكراني الروسي، أوكرانيا طبعا وراها هي الناتو، وصلوا لأكبر مصفات بترول بجانب موسكو اللي بتزود من 25 ل 28% من النفط المكرر، يعني بنزين سولار مشتقات نفطية لكل روسيا. وبالتالي لما صار في خلل ببداية المسلسل الإمداد بالتكرير، صار ثلاث شغلات وحكينا عدة مرات في برنامجك الكريم على موضوع سلاسل التوريد. لما صار في خلل بالتوريد وعرفوا طبعا منطقة موسكو وأمريكا وروسيا إنه في خلل بالتوريد، بدأ المرحلة الثانية، صار في هلع عند السكان، صارت تخزن. أحكيك أنا شركات كبيرة، شركات اللي هي طبعا النقل الروسية صارت تخزن. الإشي الثاني اللي صار أكتر من هيك، إنه ما لأن روسيا موجودة تحتيه الإمبارجو أو العقوبات، ما كان في قطع خيار مناسبة وملائمة لتغيير بسرعة إنه يرجع مصفات البترول ترجع سلاسل التوريد أكتر وأكتر كيف كانت بالمستويات قبل. اللي صار بالنسبة لبوتين إنه إحنا دولة نفطية وعندنا غاز، ولكن عندنا إحنا نقص داخلي مش خارجي، نقص داخلي عندنا. أوكي إحنا نطلع النفط الخام، لكن فيش عندنا تكنولوجيات أو برامج بديلة لأنه نرجع نكرر يرجع اقتصادنا يمشي كيف لازم بالرغم من كل العقوبات. وهذا أدى طبعا إحنا بنحكي هنا لعبة أمم وراء هالشغل، هذا ناتو وراء، إن قايلين لأوكرانيا تضربوا هنا البنية التحتية، المواسير النقل، كليات المراكز الإمداد. بالتالي أكثر وأكثر بنشوف الحرب صارت حرب اقتصادية من تحت النفط بقلب قلب اللي هي روسيا اللي هي النبض الخافق تبعها بالنسبة لها مشروعات النفط بعد.
0: حلو. والآن يعني بكل ما يتعلق لأي مدى هذا عن جد يهدد بوتين ولا أنه في مبالغة غربية بالوصف؟
2: كالعادة الغرب ببالغ بالوصف تبعه، لأنه بالنسبة للعقيدة الروسية أو الدوما، وهذا إحنا حكينا كم مرة، الدوما هو مجلس الأمن القومي الروسي، هذا مؤسسة صار موجودة مش أقل من 600 سنة بعدة مسميات ولكن نفس النمط، إن روسيا الأم، روسيا البلد نفسها لا يمكن تخضع لإشي غربي أو يجي يضحوا بزعيمهن عشان الدول الغربية. طبعا في بدي حاولوا يقوضوا الموضوع روسيا وبوتين كل الأمور، ولكن العقيدة الروسية ومجلس الأمن القومي الدوم اليوم ميدفيديف هو رئيس الأمن القومي بيمنع يكون بقرارات غربية أو دعم لانقلابات على بوتين، لأن الموضوع مش الأد هوين والبديل مش موجود. وبالتالي روسيا عشان تحمي حالها هي ما بتسمح للغرب يفوت، طبعا بيحاول، ولكن المجلس الدوما ومجلس الامن القومي هو اللي بتمركز وبتحكم بكل مفاصل الحكم بروسيا بالحاله الحاليه التقليديه تبعتنا اليوم.
0: الان يعني اذا بدنا ناخذ كمان قضيه التحالف الروسي الصيني بعد التطورات في النفط وقضيه الطاقه وقضيه هرمز وايران بالصوره، هل بالفعل هنالك بناء لحلف جديد روسي صيني الذي يثير قلق الغرب، ولا انه هذا بس حكي وبالاخر هذا التحالف في النهايه على ورق؟
2: حاليا اللي صار هي كل صن نجع اسمور افترمات ما بعد الحسابات حرب ايران امريكا واسرائيل. كل دول عم تفحص تحالفاتها، بنحكي دائما شغلات استراتيجيه بارده بدون عواطف. اليوم اثنين هن بالنسبه لروسيا وللصين إن كمان بيناتهن حدود مشتركة. اللي عملوه أكتر إنه هن فهموا إنه إذا هن بيكونوش كتلة واحدة أو متناغمين أكتر من ناحية السياسات الخارجية والداخلية تبعتهن، الحم رح يوصلهن. عشان هيك التنسيق بيناتهن عالي جدا، برية حتى بريكس اللي هي منظمة البرازيل روسيا الهند والصين والبرازيل، اللي أكتر بتشوف إنه صار في تنسيقات من نوع مختلف تماما بأساسه أمن الطاقة. تنساش إنه اليوم عم بيمدوا الماسورة الثانية للصين الغاز الطبيعي، بس عشان نعرف شحنة ماسورة أو أنبوب الغاز الطبيعي قطرها 3 متر، يعني يفوتوا سيارتين فوق بعض تمر بهاي الماسورة لإمدادات الطاقة للصين. اليوم الـ بعد حرب الخليج كل واحد كان عامل سيناريوهات نفط، فحصها هل السيناريو الحاد تبعه والإكستريم تبعه مشي ولا ما مشي بهذا الموضوع. بالتالي الصين شافت إن لازم تعمل حلف أكثر استراتيجي مع روسيا وتساعد روسيا أنه تضل واقف على إجريها، لأنه هبوط روسيا وضعف روسيا وبضعف الصين بتبقى لحالها بالمعركة. لما يجي المجلس الشعب الصيني بيقرر أنه أمن القومي تبع الصين هو من أمن القومي تبع روسيا لازم أقويها، لأنه وقوع روسيا هو إضعاف للصين، بتشوف الصين فاتت بقوة وبتدعم روسيا وبتمنع في حالة إنه صار في قلق إنه روسيا تعاد، ما فهموش العالم العربي بأمنش إنه في عالم عربي إنه هبوط العراق بالأول وبعدين هبوط سوريا أضعف كل الأمة على
0: بعضها، كل المعسكر طبعا،
2: كل المعسكر طبعا. اليوم ما فيش الضغط الوحيد الموجودين عندك الدولتين هنا شوي مرتبات، هن الأردن ومصر دول متجانسة وهذا تكيف الموضوع أكثر. بالإمارات الإمارات بينك الآخر هن 300 ألف مضبوط عندهم 5 مليون، بس هي دولة مش متجانسة. صحيح. بالتالي كل دول اليوم من ناحية أمن القومي تبعها تفحص هل منظومة الداخلية كدولة كشعب متجانس مني وفيه ولا من ناس خارجيين.
0: اشكرك جزيل الشكر طارق عواد، اذا المختص في شؤون الطاقه والنفط، يعطيك الف عافيه. التحالفات ثم التحالفات ثم التحالفات. طيب خلينا نخرج الان الى فاصل قصير ومن بعده نواصل بانتظارنا ما الذي يحدث في العائله المالكه البريطانيه وما الجديد في مونديال 2026.

0: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
1: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.

0: المجتمع والرياضة ومن المحلي إلى الإقليمي.
1: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقاط.
2: مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
0: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
3: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
0: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
4: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
5: أنتم تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.

0: عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. الآن إلى خلاف يشعل نوعا ما المملكة المتحدة بريطانيا، هذه المرة ليس في المونديال. قضية قصة صار لها فترة طويلة بين الأخوة في العائلة المالكة، بين ويليام وهاري، والحديث بأنه يعني كان هنالك علاقة طيبة بين الاثنين بعد وفاة الأميرة ديانا التي كانت ركن البيت. كما في كتاب جديد يكشف تفاصيل كل ما يتعلق في هذا الموضوع، كيف كانوا إخوة مناح وإلى آخره، وكيف اختلفا. وعلى هذه المعلومات التي ستكون في تقرير لزميلي رجاء كناني بعد قليل، في هنالك تسليط ضوء على أسباب هذا الخلاف بحسب ما ورد على لسان صحفيين ومقربين. لنستمع.
1: تدهورت العلاقات بين الأميرين هاري وويليام من نموذج للأخوين المتقاربين إلى واحدة من أكثر الأزمات العائلية شهرة داخل العائلة المالكة البريطانية. فبعد وفاة الوالدة الأميرة ديانا، شكل الشقيقان سنداً لبعضهما، كما لعبت كيت ميدلتون دوراً مهماً في حياة هاري الذي وصفها سابقاً بأنها الأخت التي لم يحظى بها. بدأت الخلافات بالظهور مع دخول ميغان ماركل إلى العائلة عام 2016، قبل أن تتفاقم بعد زواجهما في 2018 وسط تقارير عن توتر بين ميغان وكيت. ومع مرور الوقت انحاز هاري إلى زوجته وازدادت الهوة بينه وبين شقيقه. بلغت الأزمة ذروتها عام 2020 عندما أعلن هاري وميغان تخليهما عن مهامهما الملكية وانتقالهما إلى الولايات المتحدة، وهو قرار أثار استياء القصر الملكي. ومن ثم جاءت مقابلة الزوجين مع أوبرا وينفري وما تلاها من وثائقيات وكتاب هاري سبير لتكشف تفاصيل غير مسبوقة عن الخلافات داخل العائلة.
2: Like the rest of my family are. My father and my brother, they are trapped. They don't get to leave. And I have huge compassion for that. We would all learn from the past. Three conversations with my grandmother and two conversations with my father before he stopped taking my calls.
1: ومن أكثر ما أثار الجدل رواية هاري عن شجار جسدي مع شقيقه عام 2019، قال فيه إن ويليام أمسكه من قميصه وطرحه أرضاً بينما التزم القصر الملكي الصمت حيال هذه المزاعم. ورغم محطات عديدة كان يعتقد أنها قد تفتح باب المصالحة، مثل وفاة الأمير فيليب ووفاة الملكة إليزابيث الثانية وإعلان إصابة الملك تشارلز الثالث وكيت ميدلتون بالسرطان، فإن القطيعة استمرت. وبحسب تقارير صحفية حديثة، يستعد هاري لزيارة بريطانيا، بينما أبدى الملك تشارلز استعداده لاستقباله في إحدى الإقامات الملكية، إلى أن الأمير ويليام لا يزال يرفض لقاء شقيقه. كما تبقى قضية الحماية الأمنية لعائلة هاري أحدى أبرز العقبات بعد خسارته معركته القضائية لاستعادة الحماية الممولة من الدولة عقب انسحابه من الحياة الملكية. وهكذا، وبعد سنوات من الاتهامات والكتب والمقابلات والوساطات الفاشلة، تبدو المصالحة بين الشقيقين أبعد من أي وقت مضى في واحدة من أكثر الخلافات العائلية شهرة في العالم.
0: طيب، إذن يعني كمان في خلافات بالقصر الملكي، بتخوش على بعض بس إنه في خلافات يعني بكل ما يتعلق في هذا الموضوع. كان هنالك يعني هذا لماذا هذا الأمر مهم ولماذا يطرق في هذه المرحلة؟ لأنه قضية العائلة المالكة في بريطانيا هي قضية مطروحة بشكل كبير عن اليسار. اليسار متشدد، لا يحترم العائلة المالكة، يرى بأنه كل هذه العائلة كل ما

0: مولها كل ما يعني عيشتها مش بحاجة لإلها للقضية الملكية. يعني عملية مش إحنا مش بحاجة لملك، خاصة وأن تفتقر الحياة السياسية. نتحدث عن اليسار الراديكالي ليس اليسار الليبرالي العادي، وفي اليمين المتشدد جدا أيضا يرون نفس القضية. الآن هذا الموضوع تطرح دائما إنه في قضية إنه إحنا ليش عم نمول عائلة المالكي، فبالتالي كل خلاف العائلة المالكي يطرح إلى الجمهور بشكل وكأنه الجمهور من حقه أن يعرف العائلة التي يمولها ما الذي يحدث داخلها. فبالتالي الأمر يعني مهم لكل بريطاني ما الذي يحدث في العائلة المالكة. العائلة المالكة لن تختفي وستبقى على ما يبدو، ولكن يعني الآراء حولها الغالبية العظمى ترى بضرورة هذه العائلة المالكة، خاصة اليمين المحافظ الذي لا يزال يرى بريطانيا مختلفة عن أوروبا. هي دولة ملكية استطاعت أن تحقق إنجازات في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي العائلة المالكة هي رمز لهذه الإنجازات، وبالتالي يعني أمور كثيرة بتصير بالعائلة المالكي، ولكن يعني منها يخرج ما يخرج إلى العلن ومنها ما لا يخرج إلى العلن. وفي مسلسل The Crown البريطاني الأمريكي الذي يعني يعرض على نتفليكس بأخذ كل حياة العائلة المالكي ويرتكز بشكل كبير على حقائق وعلى أحداث، وبالتالي أعطى نافذة للناس بأن تدخل إلى هذا العالم، وعالم عن جد يعني على الرغم من السعادة الظاهرة من برا، إلى داخل في كواليس هذه العائلة هنالك الكثير من المآسي، هنالك الكثير من القضايا الصعبة، العلاقات المتوترة بين الأفراد وما إلى ذلك، إلى جانب طبعا العظم التي ترافق كل هذه العائلة. هاري وزوجته التي جاءت عمليا من خلفية تختلف نوعا ما، هي ليست بريطانية، هي لا تنتمي لعائلة بريطانية، فبالتالي هنالك من يتهمها بأن هي التي يعني أججت الصراعات بين الأخوين، خاصة في ظل انشغال هي ممثلة في في في في الولايات المتحدة، لديها جمهورها، مش ممثلة عظيمة ولكن هي ممثلة أخذت كم دور هيك يعني مركزيات في حياتها، ويقولون بأنها هي من سعت أو على الأقل جابت هاري إلى مكان لا تستطيع العائلة المالكي بمكانتها الآن أن تتحملها. فلذلك أصبح الخلاف بشكل كبير مع الوالد مع الملك وأيضا مع الأمير ويليام، خاصة وأنه الشقيقين اللي هن ويليام وهاري عاشوا طفولة نوعا ما صعبة بعد فقدان والدتهما التي كانت محبوبة والأقرب إليهما الأميرة ديانا. طيب الآن نذهب إلى هيك إلى ملفنا الأخير. صبحي محاجني زميلنا، يعطيك العافية.
1: تحياتي فراس إليك لكل المستمعين والمستمعات.
0: هيك دايما صوتك رشيق وما شاء الله عنك يا صبحي، شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام، الأخبار تمام، بس الأخبار اللي بأمريكا مش تمام.
0: يعني احكي لنا.
1: يعني مصر ترامب أو أنه يجننا أو أنه يعني يتدخل بصورة مش طبيعية في هذا المونديال. والبداية راح تكون تدخله في كان في اللاعب الأمريكي بالوغون مهاجم منتخب أمريكا بمباراة أمريكا ضد البوسنة حصل على بطاقة حمراء مباشرة، وبالتالي يعني كان المفروض أنه يوقف بالمباراة الجاي تلقائيا ويغيب عن دور الستاش. المفاجأة بتصير أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتواصل مع رئيس الفيفا إنفانتينو وطلب منه إعادة النظر في القرار. بعدها أعلنت لجنة الانضباط في الفيفا تعليق تنفيذ الإيقاف لمدة سنة تحت المراقبة، يعني بالوغون أصبح مؤهل للعب أمام بلجيكا في الدور القادم لو دور الستاش. وطبعا ترامب كيف وانبسط وعلق بعدها عبر منصته بتويتر، قال شكرا للفيفا لأنها فعلا فعلت الصواب وأزالت ظلم كبير عن المنتخب الأمريكي.
0: يعني شو بدي أقول لك، الفساد معيد،
1: مش عارف أسميها فساد ولا تدخلات سياسية، بس على فكرة هذا مش غريب ومش جديد.
0: شو التدخل السياسي هو فساد في
1: هذا مش غريب ومش جديد، وهذا بيأخذنا لقصة اللي أنا بدي أحكي لك إياها اليوم، لتصفيات كأس العالم في 1974 كانت بين المنتخب الاتحاد السوفيتي والتشيلي. المباراة الأولى كانت في موسكو وانتهت 0-0، كل شيء كان طبيعي، لكن المباراة الثانية كان لازم تنلعب في سانتياغو على ملعب اللي اسمه استاديو ناشونال دي تشيلي. هون القصة أخذت طابع سياسي حساس جدا. قبلها بسنة صار انقلاب عسكري في تشيلي بقيادة أوغوستو بينوتشي ضد الرئيس السابق سلفادور أليندي، والبلد دخلت بمرحلة قمة سياسي قاسي، وملعب سانتياغو نفسه استخدم لفترة كمكان احتجاز وسجن لآلاف المعارضين، ويقال إنه

0: تم إعدام البعض في الملعب. لهيك الاتحاد السوفيتي أعلن رفضه السفر للعب المباراة هناك لأسباب سياسية وأمنية، واعتبر أن الظروف غير مناسبة. بيجي هون الاتحاد الدولي فيفا أصر أنه المباراة تقام بموعدها على أرض تشيلي، فصار اللي ما حدا كان متوقع. يوم المباراة منتخب السوفيتي ما حضر إطلاقا، منتخب تشيلي بدخل للملعب معه حوالي 15,000 متفرج، الحكم بيعلن صافرة البداية، تشيلي بتلعب الكرة بيسجلوا هدف سريع مرمى فاضي طبعا، وبعدها الحكم بينهي المباراة وبيعلن رسميا بعد ثواني أنه تشيلي فاز في هاي المباراة، وبالتالي التشيلي تأهلت لكأس العالم 1974.
1: يا الله.
0: يعني هاي قصة ترامب أخذتني لهاي القصة،
1: أنه ترامب مش لحاله بالعالم، كان قبله ربما سيأتي بعده،
0: بس هو ما يبدو مستمر.
1: بس يعني بهاي التدخلات السياسية يعني إلى أي مدى كانت موجودة في مونديالات يعني كل الوقت، ولا أنه يعني هذا استثنائي أكثر عم يستعمل ترامب؟
0: لا لا لا، هو واضح أنه كل الوقت، ولكن يعني على ما يبدو أنه هاي واحد من القرارات اللي عم نشوفها للعالم،
1: ليست بهذه الفظاظة أنت بدك تقول، يعني كان في تدخلات بس مش لهالدرجة.
0: اتضح أنه في دائما تدخلات وتحت الطاولة،
1: بشراء وبيع على الـ على الـ على الهواء مباشرة. طيب يعني
0: كمان واحدة من المشاهد اللي كانت مثيرة للجدل باللون الأخير، أكيد الكل شاف ولاحظ التفتيش الغريب جدا اللي كان لمنتخب الأرجنتين قبل المباراة أمام الراس الأخضر. كان في تفتيش أمني، وحتى ميسي ظهر أنه بيضحك بشكل غريب في واحد من الفيديوهات اللي شفناها في الإعلام. طبعا هذا التفتيش الأمني يدعي اللي بدعه طبعا، وأنا قرأتها في المواقع الأمريكية، انه بكل كشف عن وجود شوايه ضخمه داخل حقيبه كريستيان روميرو، ولهذا السبب ميسي ما تمالك نفسه ونهار من الضحك يعني قبل مباراته مع الراس الاخضر.
1: ايش بده الشوايه؟
0: فبالتالي هاي القصه كمان بتاخذنا لمونديال 1974. تخيل معي فراس انه موظفي الجمارك بالمانيا بال74 بيفتحوا شنط منتخب مشارك بكاس العالم بيلقوا جواتها قروض ميتي. هذا المنتخب اسمه الكونغو، الكونغو يعني اللي ذهب لألمانيا المشاركة بأول كأس عالم بتاريخه. صدموا موظفي الجمارك بمطار فرانكفورت إنه بين الأحذية والقمصان والملابس لقيوا عدد من القروض الميتة مخبأة داخل الحقائب. طبعا سألوهم إنه شو بسوي هون، فكان الجواب أغرب من الاكتشاف نفسه. اللاعبون والإداريون حكوا إنهم جايبين القروض عشان يأكلوها، لأنه القرد المشوي كان بالنسبة لإلهم أكلة مفضلة وتميمة حظ، واعتقدوا انه هاي جابت لهم الحظ خلال مشوار التصفيات المؤهله لكاس.
1: شو جابوا وقتها بالكاس؟
0: لا روحوا من البدايه
1: الله
0: من المجموعات.
1: يعني بديش اتخيل هذا موضوع الخروط. طيب اشكرك جزيل الشكر صبحي محاجني، زميلنا في راديو الناس وايضا في قسم الرياضه، يعطيك الف عافيه. شكرا لك، يعطيك الف عافيه.
0: الى اللقاء.
1: طيب اعزائي المستمعين، ناتي الى ختام هذه الحلقه من برنامج بتوقيت العالم. كونوا آمنين، كونوا بخير، نلقاكم في الأسبوع المقبل في نفس المكان وفي نفس الزمان. محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، ميرال الصفدي في الإنتاج، وأنا فراس خطيب كنت معكم في الإعداد والتقديم. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء يتجدد إن شاء الله. نخليكم هيك مع أغنية

0: صوته حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
2: عنا بوولت كل صيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
4: يعني قصدك دراسة وتدريب؟
3: دراسة وتدريب مع

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستتجدد. وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف الناتو أنه حتى لو وقع أي تصعيد فإنه سينتهي بسرعة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا ترغب في حرب طويلة الأمد. وأشار ترامب إلى أن الحرب على إيران حققت نجاحا عسكريا، مدعيا أن القوات الأمريكية دمرت الجيش الإيراني وأغرقت 59 سفينة. يأتي ذلك بعد تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، معلنا أن الولايات المتحدة قد تشن ضربات جديدة ضدها خلال الليل. وقال ترامب في ختام قمة حلف الناتو في أنقرة إن واشنطن قد تستهدف منشآت الكهرباء والمياه، كما لوح بإمكانية السيطرة على جزيرة خرج الإيرانية. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تنفذ دوريات في منطقة الشرق الأوسط. إلى ذلك حذر علي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني من أن التحركات الأمريكية ستدفع المنطقة نحو النار. وقال ولايتي أن طهران وحلفائها لن يبقوا صامتين، مضيفا أن الاعتراف اللفظي بإلغاء مذكرة التفاهم يقع على عاتق الرئيس الأمريكي. فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر مطلع أن إيران ستغلق مضيق هرمز في حال تعرضها لأي هجمات جديدة. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال عنصر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله خلال عملية نفذتها قواته في منطقة بنت جبيل جنوبية لبنان. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المعتقل نقل إلى داخل إسرائيل لاستجوابه. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 20 مطلوبا خلال عمليات نفذها في أنحاء الضفة الغربية، بينهم أشخاص يشتبه بتخطيطهم لتنفيذ هجوم إلى جانب تاجر أسلحة ومهرب مقيمين غير قانونيين. وأضاف الجيش أن قواته نفذت عملية جوية في منطقة جنين شملت تفتيش عشرات المباني، إلى جانب عمليات دهم واعتقالات في مناطق أخرى بينها الخليل وطولكرم. وفي الشؤون المحلية، لقي عامل يبلغ من العمر 39 عاما مصرعه متأثرا بجروحه بعد سقوطه من علو داخل ورشة بناء في مدينة نتانيا. كانت الطواقم الطبية قد نقلت العامل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة قبل أن يعلن الأطباء وفاته متأثرا بإصابته. أصيب شاب يبلغ من العمر 26 عاما بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبة رباعية الدفع خلال قيادتها في مدينة القدس. وأفادت الطواقم الطبية بأن المصاب تعرض لإصابات في أنحاء متفرقة من جسده قبل أن ينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت اليوم في مناطق مختلفة شمال البلاد بعد ساعات من عمليات الإخماد. وشهدت يافة الناصرة وعيلوت وطبارية أبرز الحرائق، حيث تضررت مساحات مفتوحة وعدد من المركبات وساحة أحد المنازل، فيما تواصل طواقم الإطفاء عمليات التبريد بالتزامن مع فتح تحقيق في أسباب اندلاع الحرائق. فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في حادث تسرب الغاز داخل معهد تجميل في حي الطور بمدينة القدس، وأوقفت 3 مشتبهين للتحقيق. وبحسب الشرطة، تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث نجم عن تسرب غاز أول أكسيد الكربون من مولد كهرباء وضع بصورة غير آمنة. فيما أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ نقل 18 امرأة إلى المستشفيات لتلقي العلاج. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل الياس مرجي. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة.
1: أسامي. كثيرا ما نسمع في العامية التعبير الشائع عاشت الأسامي للإشادة باسم أحدهم، كما سمعنا السيدة فيروز حين غنت أسامينا. وهذه الاستخدامات توحي لنا أن كلمة أسامي هي جمع لكلمة اسم في اللهجة العامية، خاصة أنه من المعروف لنا أن اللغة الفصحى تجمع كلمة اسم على أسماء، تماماً كما جاء في القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء كلها. بيد أن الناظر في المعاجم اللغوية سيجد أن الكلمة أسامي هي جمع الجمع، وهي كلمة فصيحة محضة وتجمع على صيغة أسام وأسامي.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: كونسرت مع الياس مرجيي.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة عنوانها ليلة من الطرب. وهيك أغاني بتعبي الراس بتروي البال بنسلطن معها والأكيد ما بنشبع منها، نكرم أصحابها بأصوات كتيرة، والأهم مثل دائما في كونسرت بنحافظ على الذوق العام في الموسيقى والأغنية العربية من خلال كمان اختياراتكم انتم مستمعينا. ولهيك مثل دايما الكاسيت معكم انتم والمسجل معي انا، تعالوا نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت موعدنا اللي بيتجدد دائما.

0: أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتوا معاي في كونسرت المتجدد عشانكو إنتوا بحسب رغبتكو إنتوا رح نتشارك في ساعات بث منها حفظناها مع بعض ساعتنا المسائية أما الساعات الجديدة رح أحكي لكم بالتفصيل عن أيام وساعات البث الجديدة. يلا جيبوا الورقة والقلم سجلوا عندكم يوم الأحد الأربعاء الجمعة الساعة 8 المساء أما يوم الاثنين واليوم الثلاثاء من 11 ل 12 الظهر أما يوم السبت الساعة 9 المساء رح نكون مع بعض في هاي المواعيد على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM من خلال كونسرت. واللي حاب يشاركني ابعتونا على واتساب راديو الناس 050-5577-399 واللي حاب يحمل التطبيق تطبيق ناس من كل مكان في العالم كمان في المونديال حملوا التطبيق واسمعونا على العالي ما بين الشوط والتاني ما بين اللعبة والتاني دائما اسمعوا سلطني من بداية هالحلقة في كونسرت. أنا معكم الياس مرجية في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل. بلشنا ولا أروع من هيك أغنية رقيقة كمان اسمها رق الحبيب. ها هي أغنيتنا الأولى من أرشيف الموسيقى العربية وكلاسيكياتنا الجميلة غنتها كوكب الشرق أم كلثوم قصتها كواليسها وعن المشاعر المستخبية بين كلمات القصيدة للشاعر أحمد رامي. تعال نسمع شوية كواليس عن قصة أغنية رق الحبيب.
1: بيقول لي إن هي كلمته في التليفون
2: وقعدوا
1: أسبوعين ما يكلموش بعض فقالت له رامي تعالى أم كلثوم بالمناسبة أما كان التليفون بالنسبة لها جملة واحدة يعني ما فيش بقى ازيك يا صفاء وازاي صحتك وماما واخواتك
2: ما فيش
1: لا كانت متعودة أنها فلان ايه عندك ايه طب تعالى بس فقلت له رامي وحشتني تعالى
2: كويس.
1: هو بيحكي لي بقى ان هو نزل ركب حمطور ما كانش فيه المواصلات زي دلوقتي وقال لي ان كل ما الحمطور يقرب من منطقة الزمالك دقات قلبه تزيد.
2: الله.
1: فقال لي ان انا في نص كوبري ابو العيلة احسست ان انا قلبي حينط من صدري فقال لي نزلت حسبت الحمطور ونزلت قعدت على رصيف كوبري ابو العيلة كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
2: الله.
1: قال لي ده
2: الله.
1: ده كان بداية أغنية رق الحبيب الشهيرة دي
2: طبعا.
1: وكتبت على رصيف كوبري ابو العيلة على ظهر علبة السجاير.
0: هاي الكواليس ترمز كمان للعشق والمحبة اللي كان يكنها الشاعر الكبير أحمد رامي لكوكب الشرق أم كلثوم. وصفوها كيف بدكم أنتم. المحبة كانت موجودة. تعالوا نروح نسمعها في أولى محطات كونسرت من برنامج صاحبة السعادة للفنان ريهام عبد الحكيم. رأي الحبيب من كلمات الشاعر أحمد رامي ألحان الموسيقار محمد القصبجي. أم كلثوم غنتها في العام 1944 وقبل ما نبلش ونسمع جزء منها طبعا بحب أدعوكم تشاركوني على واتساب راديو الناس 050-5577-399 لكل مين عم بسمعنا شاركوني باختياراتكم. تعالوا هيك نسلطن مع بعض بأغاني منحبها ومنحب نسمعها مع بعض.

بعد ما كنا مع رأي الحبيب بصوت ريهام عبد الحكيم الفنان المصري الأصيل غنتها بإتقان وبعرب جميلة جدا. تحياتنا لكل مستمعينا وكل من عم بسمعنا على موجات راديو الناس على 103.3 و107.8 FM. تحيات لمستمعتنا انتصار أبو ريا اللي اختارت تسمع أغنية لأسمهان, طلبت تسمع ليالي الأنس في فيينا, بس حبيتك أزود كمان أغنية لأسمهان كمان, إمتى حتعرف إمتى. تخيلوا هالخلطة الحلوة بين أغنيتين بصوت أوبرالي من الأصوات النادرة في الأغنية والموسيقى العربية. أسمهان أمال الأطرش, أخت فريد الأطرش, ورح نسمعهم بصوت كمان لا يقل عن صوت أسمهان, عبير نعمي. عبير نعمي من الأصوات عن جد اللي قدرت بالفترة الأخيرة تتميز بفنها وبأدائها الصوتي, هقلب الفيديو كليب وهقلب السوشيال ميديا والانتشار الرقمي اللي مرات عن جد ملوش كتير طعمي. تعالوا نسمع بصوت عبير نعمي كمان ليالي الأنس, كمان امتى حتعرف. بهديها كمان لمستمعتنا انتصار ولكل مين بحب يسمع لأسمهان, تكريما منا من عبير نعمي لأسمهان. والبداية من امتى حتعرف امتى, شوي تفاصيل بعد شوي. تعال نستمتع مع بعض بأداء الصوت عبير نعمي.

طبعا من ألحان القصبجي، وراح نجيله كمان وكمان بأغاني من العام 1944 من فيلم غرام وانتقام، غنتها أسمهان من ألحان القصبجي.

هاي ليالي الأنس في فيينا. إليك يا ابتسام. لحنها المرة أخوها فريد الأطرش، كتب كلماتها الشاعر الغنائي أحمد رامي. سمعنا له قبل شوي رأي الحبيب، بس مهان بتغنيها من نفس العام 1944.

0: تعبير نعمل ليالي الأنس في فيينا ولا أروع من هيك. شكرا لكل من اختار معنا أجمل هالأغنيات.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مكملين في كونسرت أنا وإنتو. للي بيسأل عن واحدة من أجمل أغنيات فريد الأطرش. فريد الأطرش طبعا أغنياته كتير ومكتبة موسيقية مليانة من الألحان والأغاني الشرقية منها, وكمان اتجه لكمان إيقاعات يمكن حتى بالحقبة اللي شوي أجت بعد عبد الوهاب بشوي, وأخذ أغنية من الطابع التانجو, إيقاعات التانجو اللاتينية في الأرجنتين في إسبانيا حتى, وهي طلعت من أشهر أغاني فريد الأطرش في مسيرته الفنية عالميا. أنا بحكي يا زهرة في خيالي, كلمات صالح جودة, أما الألحان طبعا وغناء فريد الأطرش. بمن أنه سمعنا هيك من ألحانه لشقيقته مال الأطرش أسمهان بصوت عبير نعمي, كمان بحق له كمان نسمع من ألحانه وغناؤه يا زهرة في خيالي. تعال نسمع هيك إيقاعات التانجو رهيبة.

هذا الاسلوب اللي بسموه التانجو، اسلوب تانجو كتير مميز مصاحب هيك للرقص، نشأ في أواخر القرن 19 في أحياء بوينس آيرس في الأرجنتين ومونتينيفيدو في الأوروغواي. الإيقاع هو إيقاع بمشي على وزن بنفع 4-4 أو 2-4. طبعا انتقل من الأرجنتين للأوروغواي للبرتغال لإيطاليا، إيقاع انتشر من جنوب أمريكا للعالم كله لحد ما وصل لعند فريد الأطرش، موسيقارنا فريد الأطرش من خلال أغنياته قدم لنا يا زهرة في خيالي.

0: طول عمره أو طاري ولا أحليك وتغنيت.
1: والحلو أنه التانجو بيكمل معه لآخر الأغنية.
0: طير في ربع الفن يغني للطيور للزهور.
1: هادو فريد الأطرش
2: كونسرت مع الياس مرجي.
1: شو رأيكم نرجع لكوكب الشرق وعلى سيرة أغاني أم كلثوم اللي منحبها ورق الحبيب اللي سمعناها وعلى سيرة الحب؟ شو رأيكم؟
3: طبعا ست أم كلثوم لما وافقت أن أعزف بالأكورديون في أغنية سيرة الحب هي والفرقة الموسيقية اللي معاها قالت للأستاذ بليغ حمدي يا ريت تعمل له صورة في المقدمة. طبعا كل يوم اخرج مع بليغ حمدي بالنهار وبالليل وعندي الميكانيكي وعندي النجار ونسهر مع بعض في شارع محمد علي وهو لسه ما عملش الصوره. بعديها باسبوع رحت له معهد الموسيقى قلت له عملت لي الصوره اللي في اغنيه سيره الحب اللي في الاول؟ قال لي لسه. قلت له انا في جمله طلعت معايا لما سمعت البروفات كتير. قال لي سمعاني. قلت له هي

0: عجبته جدا وراح مكملها بكمل نص الجملة. فطبعا انا اديتها له بحب، لان انا ممكن برضو اسمع منه لحن تعجبني جملة اخدها عادي، يعني ما كناش بنزعل لما حد ياخد مننا جملة او نديله جملة، كان بأخوة وكان زمان الفن جميل.
1: زمان كان الفن جميل. هذا كان فاروق سلامة عازف الأكورديون وأول من دخن الشرقي في هاي الآلة، هو على البحر رعى البحر يعزف، فجأة واحد من الخزوق اللي بيعزف عن طريقها كمان الأكورديون، طبعا الأكورديون اللي بيعرفوه قالت كأنها قالت نفخ، هي عمليا بتطلع هواء وبتسكر خزوق الهواء، واحد من هالخزوق صدى شوي فات فيه رمل صار طلع نغمة كأنها شرقية، راح عند اللي بيصنع الأكورديون طلب منه قال اللي بده يكون الأكورديون شرقي، وهذا اللي صار. أما بالنسبة لأغنية سيرة الحب هي من كلمات مرسي جميل عزيز وتلحين طبعا بليغ حمدي، كيف سمعنا غنتها كوكب الشرق في العام 1964، بس في مين كرمها، كرم كوكب الشرق، كرم الأغنية، كرم صناعها بغناء لها الأغنية، ماجد المهندس.

ماجد المهندس، سيرة الحب، حضور من الحب، بعيد لسمعنا هاي الأغنية من متحف بليغ حمدي. تحية لمستمعتنا مزوقة انتصار أبو ريا، بعتت لي مجموعة أغاني حابة تسمعين خلال هالساعة، إن شاء الله بنقدر نلبيكي ولبي كل مين عم بسمعنا وعم ببعتلنا لحتى يسمعوا.

0: ماجد المهندس، سيرة الحب وظلم الحب. مكملين أنا وإنتو في كونسرت من متحف الأغنية العربية.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: كمان أغنية لأسمهان، بس المرة من العام 1941. فريد الأطرش برضه هو اللي لحن لها لأخته. كلمات طبعا حلم الحكيم من فيلم انتصار الشباب. أسمهان غنت بتعيد لإلنا السمع فرح يوسف.

0: فرح يوسف بتغني اسمهان يا بدع الورد يا جمال الورد. تحية لكل مين عم بيبعتلنا وبيشاركنا على واتساب راديو الناس. تحية لمستمعتنا فيروز، شكرا لاختيارك تسمعينا في كونسرت بساعته المسائية. فرح يوسف تغني اسمهان.
1: اي والله
2: كونسرت مع الياس مرجي.
0: تذكرت الاسماء، اسماء الحكام طبعا كانت احلام، راغب علامة، نانسي عجرم. الحكام ما يحكمش بس لا كان حلو واداء جميل من فرح يوسف. كمان هي كانت ضيفة لإلي واحدة من برامجنا اللي كانت، ودائما كان عندها هذا الجزئية تبعت الإبداع ومن بيت فني. كانت تحب كتير لتغني للياس كرم، غنت له بواحد من حلقات اللي كانت. تعال نكمل أنا وإنتو ورايحين لعند مين؟ عند سيد مكاوي من محطة مصر، من عند ألحان سيد مكاوي قلبي سعيد.
3: هو اللحن الجديد اللي أنا عامله الوردة
0: جديد
3: اسمه قلبي سعيد.
4: قلبي سعيد وياك يا حياتي، وياك يا حياتي قلبي سعيد، فرحان فرحي قلبي تهنى.

0: سيد مكاوي قلب سعيد.
1: الله الله حقيقي اتجنن.
2: وعنديش لك يا ورد معلش يعني انت عارفه بقى.
1: كلمات مين يا استاذ سيد؟
2: الاستاذ عبد الوهاب محمد.
0: تخيلوا كلمات عبد الوهاب محمد، الحان سيد مكاوي، غناها سيد مكاوي ورجعت غنتها طبعا ورد الجزائريه، اغنيه باسمها. بس عن علاقه مكاوي بالسيده ورده، بنته لسيد مكاوي اسمها أميرة. تعال نسمع شو حكت عن هالكواليس وعن هالمحبة اللي كانت بين هالفنان وهالفنانة.
2: أنا تعلمت من الحياة التعبير.
3: طب وردة كانت علاقة عظيمة، يعني هما كانوا أصدقاء جدا جدا جدا جدا، وهو كان بيحب صوتها وبيحب الأغاني.
4: اشتغل معه.
3: بيحب الأغاني اللي هو بيلحنها بصوتها، بيحس إن هي فاهمة هو عايز ايه، لانه هو دايما كان عنده مشكله ان هو يدي اللحن لحد، ودي الحاجه اللي كان بينتقد عليها وبعدين يرجع هو يغني.
0: هاي كانت اميره سيد مكاوي، بنت سيد مكاوي اللي حكت عن علاقته في ورده. في مين حب ورده كمان حب سيد مكاوي، وغنى مش بس لحن لسيد مكاوي، غنى كمان لحن وكمان لحن. اذا متذكرين مش راح اكشف بعد على الاسم، غنى حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة. طبعا هاي الأغنية من أغاني سيد مكاوي اللي غناها سيد مكاوي. قلبي السعيد غناها مين؟ سلطان الطرب جورج وصوف، عاشق لوردة وعاشق لألحان سيد مكاوي. كان في حفل كورال بيتش بالعام 1994، اتحفنا السلطان بغناءه لهالأغنية. اسمعوا
2: يلا.

0: هذا السلطان في العام 94 بغني قلبي سعيد روح
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: ما رحناش لبعيد في المقام ولا من نفس الطبقة كمان, والحان سيد مكاوي اللي حلو اللي سمعناها, منروح عند بليغ حمدي من كتب ولحن هالأغنية أنا بعشقك أنا كل لك, بتغنيها الشاهد برمدة من برنامج واحد من برامج الهواء إذا مش غلطان, هذا كان أرب أيدل كمان, فناني مياد الحناوي اللي تعرفت على بليغ بالعام 1979, حكت معه عن مجموعة أغاني فجأة لقته عندها في سوريا بكتب وبلحن أنا بعشقك. تعالوا نستمتع مع بعض أنا وإنتو بصوت شاهد برمدة, صوته كتير حلو, رح نسمعه مع بعض ونسلطن.

وعلى أنغام أنا بعشاك بصوت شهد برمدة. نختم كمان حلقة من كونسرت، أتمنى تكونوا حبيتوها سلطنتم فيها وبأغانيها وباختياراتكم أنتم كمان. كنت أنا معكم الياس إبراهيم مرجي في الإعداد والتقديم، شكرا لكل من شاركني من خلال واتساب راديو الناس والاستماع لموجات راديو الناس. ما تنسوا لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة لأنه بفهمها كل الناس، والدليل بلي حمدي. نشوفكم على خير بموعد جديد يوم الجمعة الساعة 8 المساء، كونوا على السماء. سلامات.

0: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكاني خامي،
2: كنت حالة ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسألت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.

0: ويمنح إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث

دونالد ترامب. من جهتها أعربت الخارجية الباكستانية عن قلقها من تصاعد التوتر في المنطقة، مؤكدة أن تجدد الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بمذكرة التفاهم وضبط النفس والامتناع عن أي خطوات من شأنها تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددة على أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستتجدد. وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف الناتو أنه حتى لو وقع أي تصعيد فإنه سينتهي بسرعة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا ترغب في حرب طويلة الأمد. وأشار ترامب إلى أن الحرب على إيران حققت نجاحا عسكريا، مدعيا أن القوات الأمريكية دمرت الجيش الإيراني وأغرقت 59 سفينة. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال عنصر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله خلال عملية نفذتها قواته في منطقة بنت جبيل جنوبية لبنان. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المعتقل نقل إلى داخل إسرائيل لاستجوابه. وفي الشؤون المحلية، شارك العشرات مساء اليوم في وقفة احتجاجية بمدينة الطيبي رفضا لمخططات مصادرة أراضٍ في المدينة. ورفع المشاركون شعارات منددة بمشاريع مصادرة الأراضي وإقامة مكب نفايات وشق شارع 444 الالتفافي، مؤكدين مواصلة التحركات للدفاع عن الأرض وحقوق السكان. أصيبت امرأة تبلغ من العمر نحو 50 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضها للدهس في مدينة الناصرة. وأفادت الطواقم الطبية بأن المصابة تعرضت لإصابة في الرأس ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. لقي عامل يبلغ من العمر 39 عاما مصرعه متأثرا بجروحه بعد سقوطه من علو داخل ورشة بناء في مدينة نتانيا. وكانت الطواقم الطبية قد نقلت العامل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة قبل أن يعلن الأطباء وفاته متأثرا بإصابته. أصيب شاب يبلغ من العمر 26 عاما بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبة رباعية الدفع خلال قيادتها في مدينة القدس. وأفادت الطواقم الطبية بأن المصاب تعرض لإصابات في أنحاء متفرقة من جسده قبل أن ينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة. قمقم. نستخدم كلمة إبريق يوميا لتجهيز بعض المشروبات الساخنة، ولافت أن كثيرين يستخدمون الكلمة العبرية قمقم للدلالة على نفس الأداء. فما هو القمقم؟ وهل نجد في العربية جذرا لهذه اللفظة؟ يقال إن لفظة قمقم رومية الأصل، ورغم ذلك نجد في المعاجم العربية أصولا لها، فقمقم الشيء بمعنى جمعه. والقمقم هو إناء من معدن فضي أو نحاسي يجعل فيه ماء الزهر ونحوه، ويسخن فيه الماء ويكون ضيق الرأس. وفي الأدب الشعبي نجد حضوراً للقمقم، حيث كان محبساً للعفاريت والمردة، ويقولون خرج العفريت أو المارد من القمقم. ولابد أن نذكر عند التطرق لجذر الكلمة إلى الجذر قمم، فالفعل قم الشيء بمعنى كنسه، والقمامة هي الكناسة، أما القميم فهو موقد النار، وكذلك المنشأة التي تحرق فيها القمامة لإنتاج الطاقة. وهكذا نلاحظ أن القمقم والقميم باشتراكهما في أحرف الجذر يلتقيان في الدلالة من حيث الحرارة والتسخين.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قالت الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم من خلال ما وصفته بالإجراءات الأحادية والهجمات على إيران، مؤكدة أن طهران ستواصل الدفاع عن مصالحها وسيادتها.

السبيل الوحيد لتحقيق السلام. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستتجدد. وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف الناتو أنه حتى لو وقع أي تصعيد فإنه سينتهي بسرعة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا ترغب في حرب طويلة الأمد. وأشار ترامب إلى أن الحرب على إيران حققت نجاحا عسكريا، مدعيا أن القوات الأمريكية دمرت الجيش الإيراني وأغرقت 59 سفينة. في سياق آخر، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بقراره إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن القرار يخضع لمراجعة في الكونغرس لمدة 45 يوما قبل أن يدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بمقتل شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال عنصر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله خلال عملية نفذتها قواته في منطقة بنت جبل جنوبية لبنان. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المعتقل نقل إلى داخل إسرائيل لاستجوابه. وفي الشؤون المحلية، شارك العشرات مساء اليوم في وقفة احتجاجية بمدينة الطيبي رفضا لمخططات مصادرة أراض في المدينة. ورفع المشاركون شعارات منددة بمشاريع مصادرة الأراضي وإقامة مكب نفايات وشق شارع 444 الالتفافي، مؤكدين مواصلة التحركات للدفاع عن الأرض وحقوق السكان. أصيبت امرأة تبلغ من العمر نحو 50 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضها للدهس في مدينة النصرة. وأفادت الطواقم الطبية بأن المصابة تعرضت لإصابة في الرأس ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. لقي عامل يبلغ من العمر 39 عاما مصرعه متأثرا بجروحه بعد سقوطه من علو داخل ورشة بناء في مدينة نتانيا. وكانت الطواقم الطبية قد نقلت العامل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة قبل أن يعلن الأطباء وفاته متأثرا بإصابته. أصيب شاب يبلغ من العمر 26 عاما بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبة رباعية الدفع خلال قيادتها في مدينة القدس. وأفادت الطواقم الطبية بأن المصاب تعرض لإصابات في أنحاء متفرقة من جسده قبل أن ينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: 103.3 107.8 اف ام.
1: ما في حد بحياتي اذا ناوي عشي، اذا حاسس بشي، اذا قلبك بشي،

لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بسير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حبك

0: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
0: وين
1: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بثلاثين شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من انفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بالتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
4: قوليلي، وانت اخر مرة اكلتي بوزة او كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ انه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي اكل لك؟
5: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
4: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي.
5: السر بابداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
4: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقع.

FM. معك بجروت والبسيخومتري واقف بطريقة مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جانتاسيا الناصرة.

0: الانترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
1: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لك شهر عسل بملائمة شخصية
2: زوجية.
1: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.

راديو الناس 103.3 و107.8.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: شكرا
1: لك. شكرا جزيلا. شكرا للاستاذ عبادي. استمتعوا.
2: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

لا لا اعلى اعلى لا لا اعلى.

يا انه انا عامل حفله للمطربين. اللي ما بيعرف يغني وصوته مش حلو يرفع ايده. مالك انت عم تغنوا من عندك لتي.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك هقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك.